0: من كتاب عتيق يقف متحف العجالات التاريخي شاهداً على زمن لم تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العجالات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زاداً وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العجالات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية وطن، يزداد جمالاً كلما عرفنا تفاصيله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات استخدمها بعض الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات أعزائي المستمعين مفردة نشاش، أي نحيف أو نحيف الجسم، ومنها النشاش وهو المطر الخفيف، والأرض النشاش أي الليلة. يقول الشاعر عبد الله بن حمود بن سبيل: قالوا نشاش العود مالك بلا ماه، قلت آه عود الموز بيدي لويته، قالوا تزوج كود تدله وتنساه، قلت آه لو أخذت أربع ما نسيته. ويقول الشاعر عبد الله بن حمود بن سبيل: قالوا نشاش العود مالك بلا ماه، قلت آه عود الموز بيدي لويته، قالوا تزوج كود تدله وتنساه، قلت آه لو خدت أربع ما نسيته. ويقول شاعر آخر: يصبح به الشرب المولي بستين، يخضر به روض النشاش عرينة، وعندي على قولي شهود وبراهين، ولا خير في قول سراف يقينة. أيضا شاعر آخر يقول: من سبب غرو نطحني مايل عوده نشاش، فاتن ما شفت زينة في كبير وفي صغير. أيضا أحبتي الكرام، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة النشر، وهو العلم أو الراية. يقول الشاعر عبد الله الرويعي: خلينا النشر وصاح منادي

والعدو سو البلاء يعباله، ويقول الشاعر الكبير عبد الله بن صفيان: كم ديرة من ضربهم رزت نشر، تبغى السلامة قبل هدم جدارها.

0: حسين الطبيلي ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا ابو نايف.
1: يا مساء النور والحب والحياة والجمال والسعادة والمحبة والسرور يا ابو محمد.
0: يا سلام،
1: سعيد بهذا اللقاء المتجدد دائما، وان شاء الله نكون عند حسن ظن المستمعين باذن الله.
0: انت اتمنى ان تكون ان شاء الله حلقة مليئة بالاثراءات والابداعات الشعرية. طال عمرك.
1: ما عليك زود يا ابو محمد، وانت راعي الاول. طال عمرك وحنا بالشوفة. طال عمرك.
0: الله يسلمك. شاعرنا حسين الطبيلي، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعرية؟ ملنا الفضل في بروزك وتقدمك، ومن متى أثرت؟
1: والله يا طويل العمر، البداية الشعرية كانت كتابة أبيات بسيطة وبعضها يفتقر للوزن. طبعا أنا أتكلم كان وقتها عمري تقريبا 15 سنة 16 سنة،
0: محاولات شعرية. نعم.
1: وكان تشجيع من عمي الأديب الراحل رحمة الله عليه، علي الطبيلي. أما التأثر فكان من شعراء كثير مروا على الذاكرة، والكلام هنا أتكلم عن فترة التسعينات. كان في ذيك الفترة بروز الشعراء رحمة الله عليه بدر عبد المحسن والأمير خالد الفيصل، الأمير بدر بن عبد المحسن رحمة الله عليه والأمير خالد الفيصل. أما كان البروز وبدايات البدايات، كان 2014 كنت ظهرت في لقاء في التلفزيون السعودي صباح الثقافية.
0: جميل.
1: الله يمسي عليه بالخير، بدعم من الأستاذ أحمد العدواني المراسل في قناة السعودية، وكذلك المقدمة نهى الناظر.
0: نعم.
1: في صباح الثقافية. نعم. هذا 2014. أما البروز كانت البدايات برضو مع منتدى الأدب الشعبي بالأحساء. طبعا أنت رئيس المنتدى ذاك الوقت، كنا مجموعة من الشعراء، والحمد لله يعني بداية الانطلاقة في الحضور الأمسيات الشعرية.
0: استاذ طيب، شاعرنا حسين الطبيلي
1: الله يطول عمرك. وكان في 2016 طبعا.
0: نعم صحيح. الله ربي يبارك فيك، تستاهل سيرة طيبة عطرة.
1: الله يطول عمرك. يرضى عليك.
0: الله. شاعرنا حسين الطبيلي، ممكن تسمعنا نص من نصوصك وعلى حسب اختياراتك؟
1: أبشر بالسعادة. طبعا أول ما أبدأ به قصيدة وطنية.
0: جميل جميل.
1: تم قدمة في اليوم الوطني الماضي كأغنية غناها الفنان فهد إبراهيم.
0: جميل.
1: كان لها صدى في السوشيال ميديا.
0: جميل. تستاهل العمر طيب، الوطن غالي.
1: الله يطول عمرك. تقول يا المملكة أنت فخر كل مخلوق، خيرك على العالم تعدى حدوده، عيدك يعود وعشقك يزود ويفوق، والعهد مثل الطويق باقي صموده. يا المملكة يا المملكة، من يعشقك باله يروق، عز له وعز لبوه وجدوده. سلمان سلمان هو شيخ العرب رايته فوق، والملهم محمد أسد من أسوده. من الحساجين نغني على شوق، نفخر بأمجاد البلد وبجنوده، وباميرنا سعود الفخر راقي الذوق، نهني ونعايد عسى الله يعوده. مع كل حسايا سعود تعتز وتتوق، حتى النخل عالي رقى في سنوده. يا سعود يا تاج من العز موثوق، الطيب يشهد لك وحنا شهوده.
0: يا سلام، صح الله لسانك شاعرنا حسين الطبيلي على هذه القصيدة والمشاعر الوطنية الجميلة.
1: الله يطول عمرك، صح الله بدينك. وطبعا هذه قدمت إهداء لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال أمير الأحساء.
0: شاعرنا حسين الطبيلي، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حقيقة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، نبي مرئياتك فيها طال عمرك، وإيجابيات سلبيات وجدت.
1: التواصل الاجتماعي يا أبو محمد والسوشيال ميديا، أنا أرى أن نعيش وفرة وازدهار في هذه البرامج، واستغلالها بشكل جيد وفعال يسهم في انتشار الشاعر وقصائده. لأنه الآن كل شاعر عنده منصات، عنده يقدر يظهر بالشكل اللي هو يريده. طبعا مع الاجتهاد والتواصل مع السوشيال ميديا بشكل فعال. طبعا
0: وهذه الحقيقة من ميزتها، يعني قربت الشاعر لمحبيه ومتذوقيه في جميع أنحاء العالم.
1: صحيح صحيح. والكلام هنا ما يقتصر على الشاعر، لأنه الفنون بشتى أنواعها الآن بدأت تنطلق. يعني حتى اللي جالس يطول العمر في بيته يقدر يظهر إبداعه بشكل بأشكال متعددة في هذه الوسائل. نعم. والسوشيال ميديا.
0: جميل. ممكن تسمعنا قصيدة من قصائدك؟
1: الله يسلمك.
0: أنا عايف، حنا مشتاقين حقيقة الكثير من إبداعات الشعرية. الله يسلمك.
1: طبعا هذه قصيدة يعني يمكن من أكثر القصائد اللي تمر على ذهني. يا فكري

0: يا المشغول ريح راسك، ريح معيشي للهوى من راسك، كل على جوه يعيش بجوه، خلك كبير بعالمك وانفاسك، هيم بمساحات الفضاء الواسع، واكسر جمود اللي تحدى فاسك، وارقى مجرات الوجود الطاغي، واسرح معه لا من طراه وجاسك، واكتب قصايد مبهمة سرية فيها دررك وجوهرك والماسك. إلا شعورك، إلا شعورك يا شعوري، خله فوق السما يا شعري المتماسك، والعالم الأرضي طموحه أرضي، ما يسمعك مهما تدق جراسك، لو ترفعه ما يرتفع لكنه همه تطيح وتنكسر من ياسك. يا فكري المشغول طول بالك، واقرأ حكايات الزمن بإحساسك، راجع حكايات الزمان الماضي، واكشف خفايا ما مضى من ناسك، وريح شعورك من شعور المحبط اللي يهاب ويرتجف من باسك.
1: يا سلام. اللي يهاب ويرتجي من باسك، صح الله لسانك. الشاعر حسين الطبيل على هذه الأبيات وعلى هذا الثراء الإبداعي الجميل.
0: شاعرنا حبيبي
1: يا بعد الله يسلمك، شاعرنا حسين الطبيلي، ما رأيك في المسابقات الشعرية؟
0: المسابقات الشعرية للأمانة يا أبو محمد، أنا شاركت في 3 نسخ من البرنامج معروف، واللي هو شاعر المليون.
1: جميل جميل.
0: وجميعها اجتزت المرحلة الأولى والله الحمد بالثناء والتقييم المنصف للمشاركات. يستاهل الطيب. وما كان في نصيب في الانتقال للمراحل التالية، ربما بسبب كثرة المشاركين ربما. وطبعا ما ننسى أن هذه المسابقات طبعا ربحية،
1: يعني ود رغبتك أن تكون يعني المسابقات هذه بس فقط للمحكمين،
0: يعني يكون فيها انصاف بشكل عام.
1: نعم، انصاف هو انه بيكون يعني باستبعاد الهدف التجاري،
0: الهدف
1: وان تكون نعم. للمحكمين هم يعني هم اللي اختارون الاول والثاني والثالث،
0: ممكن يكون النسبه الاكبر للمحكمين.
1: جميل،
0: هذا وجهه نظري.
1: يعني الله ربي يحفظك. طيب الامسيات الشعريه هي حلقه توصل بين الشاعر وجمهوره، ما رايك بها؟
0: الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر والمستمع والجمهور بشكل عام. الأمانة آخر أمسية عملت يا أبو محمد عام 2022.
1: تسلم.
0: وهذه آخر أمسية، وأنا أطمح أن تكون هناك أمسيات قادمة إن شاء الله في الأيام القادمة. سبب التوقف طبعا تستاهل الطيب. أنا توقفت يمكن أكثر من 3 سنوات إلى 4 سنوات.
1: أنا بناء على سبب العزوف، يعني
0: كان مرض والدي السنوات الثلاث الماضية رحمه الله عليه.
1: وجزاك الله خير.
0: اللهم أمين. أحد الأسباب الرئيسية يعني.
1: الله يغفر له وبيض له وجهه وقصات.
0: الله عز وجل في رمضان الماضي في العشرة الأواخر رحمة الله عليه، وبالمناسبة أنا كتبت مرثية عن الوالد.
1: سمعني إياها.
0: الله يجمعك بشر بالخير.
1: هذا جميل بأنك تتعدد في أمين، تتعدد في الحقيقة الأغراض الشعرية، من وطني، من اجتماعي، ومن غزلي، ومن رثائي، وهذا الحقيقة ميزة الشاعر المتميز. سم طلع
0: ما في شك. سم الله. طبعا هذا أقل ما شيء أقدمه للوالد رحمة الله عليه. سأل الله يجعله في الفردوس الأعلى من الجنان. يقول: ليلة قدر شالت رحيلك ومثواك، ليلة قدر شالت رحيلك ومثواك، عليك من ربي عظام التحايا، في جنة الفردوس يا أبوي سكناك، صافي الجبين بلا ذنوب وخطايا، مع الصحابة والرسل تتبع أخطاك، يطهر من أطهر غيم وصفى نوايا، يكرم كريم والعطاء من مزاياك، يا ما علي لينا كم جزلت العطايا، يا أبوي ما أنساك من هو اللي ينساك، من كل وفا ورث طبع فالحنايا، لازلت نذكر يا حبيبي وصاياك، وأطمنك لا ما نسينا الوصايا، أنا مع أخواني وأمي رثيناك، ندعي لك الرحمن رب البرايا، طرياك طرياك يوحشنا إذا حل طرياك، ما يشبهك إلا أنت فعل وسجايا، يا أبوي يومك حي كل هم من أرضاك، ولليوم في برك حنين وبقايا، مهما نسوي ما وصلنا سواياك، الله يقدرنا نرد العطايا.
1: صح الله سانك وغفر الله لوالدك وجميع موتى المسلمين.
0: هذا أقل شيء يعني أكتبه في الوالد، والله يجملني يا رب العالمين.
1: بيض الله وجهك ولا قصرت، علومك كلها طيبة. شاعرنا حسين الطبيلي ذكرنا قبل شوي تعدد الأغراض الشعرية، أنت ما شاء الله الآن تعددت في الأغراض الشعرية، هل هي مطلوبة من الشاعر؟
0: الأغراض الشعرية يا أبو محمد تلقائيا تجي للشاعر الأمانة.
1: نعم
0: تلقائيا، لأن الشاعر يمر بمراحل شعورية كثير في حياته،
1: صحيح،
0: فتجعله يعني تجبره يكتب في أكثر من غرض يعني،
1: وهذا مطلب ضروري من الشاعر يتمرس،
0: مطلب للشاعر.
1: نعم صحيح.
0: في تنوع الأغراض الشعرية.
1: نعم بعضهم يقول أنا في الغزل فقط لا غير يعني.
0: لا قلبه معشب على قولتك يا أبو محمد.
1: دربه خضر.
0: قلبه خضر.
1: الله ربي يبارك فيك. طيب شاعرنا حسين الطبيلي، ما هي القصيدة الأقرب إلى قلبك دائما ترددها بينك وبين نفسك؟
0: تقول أتعبتني في وصلك هو ترياقة، أتعبتني في وصلك هو ترياقة، وعروق دمي للهنا تواقة، أما تجيني بالوصال الشافي وترد لي روح غدت مشتاقة، ولا تروح وتبتعد عن حالي، خلك ترى ما عاد به أي طاقة، خل العطاء ما بيننا متهادي، وهديك روح للهوى من ساقة، مني خذ أنوار الغلا مشتعلة، وأنهار شوق بلولة دفاقة، أما أجي كلي شموخ وهيبة، ولا أروح وعزتي براقة، ولا تعالوا بوحلي من شوقك، وثق معي صرح صعب ميثاقة، الحب ما هو كلمتين ونظرة، الحب أحرم ما وصلت أعماقة، الحب عالم دوروه العالم، ضاعوا معه يا كثرهم عشاقة، ولا تنشغل في واحد قد ولا، ما همه إلا ذا الحبر وأوراقة، يكتب مقادير الهوى من راس يقدح ولا جاب الخبر لفراق.
1: شاعرنا حسين الطبيلي، هل ترى بأن الدواوين الصوتية أسرع انتشارا من المقروء؟ طبعا لكل الله مذاق الحقيقة، وكل الله هواية طبعا، فنبي رأيك.
0: صحيح. والله يطول العمر مع وجود السوشيال ميديا الآن قليل نسمع دواوين صوتية للأمان، وجود وسائل التواصل غيرت كثير من المفاهيم في إيصال ما يقدمه الشاعر أو الفنان أو أي مبدع في عالم الفنون. فالسوشيال ميديا هذا يعني لما أجي أقول التيك توك مثلا،
1: نعم،
0: من أقوى وسائل التواصل اللي توصل للمتلقي بشكل وبعدة أشكال يعني.
1: صحيح صحيح كلام.
0: فأتصور أن الدواوين الصوتية يعني في خضم وسائل التواصل والسوشيال ميديا، أنا ما أذكر يعني في الفترة الأخيرة أني سمعت أحد نزل ديوان صوتي.
1: هم معتمدون الآن في الوقت الحالي على مثل ما تفضلت في برنامج هذا منصة التيك توك يلقون قصائدهم، هذه يقول لك من ضمنها يعني الدواوين الصوتية هذه.
0: هذا ممكن يعتبر كموصل للديوان الصوتي.
1: ولا شك بأن بعد المقروء أيضا له هيبة الحقيقة، له وجود. نعم ومرجع أساسي.
0: نعم لازم يا أبو محمد نتذكر حاجة احنا افتقدناها جيلنا يعني.
1: نعم.
0: اللي هي الجرائد والمجلات. نعم. إلى يومك يعني في ناس تروح تبحث عنها ترى.
1: صح.
0: عنها موجودة لكن قلة جدا.
1: صحيح.
0: يعني
1: لأنه مثل ما تفضلت
0: القراءة شيء.
1: نعم.
0: يعني له جوه وله جماليات،
1: لأن الوقت تغير ومنصات التواصل هذه بكثرة أغنت عن تواجدها يعني.
0: أكيد أكيد، لكن الواحد يشتاق صراحة خصوصا بشكل عام القراءة. القراءة
1: نعم
0: شيء يعني
1: غذاء الروح. نعم صحيح.
0: غذاء الفكري يعني.
1: نعم صحيح. شاعرنا حسين الطبيلي، حنا سعدنا الحقيقة بتواجدك معنا في برنامج المذكر، قضينا معك وقت ممتع، وبيض الله وجهك على الحضور الجميل وعلى القصائد الجزلة.
0: وجهك أبيض، وأنا كذلك استمتعت باللقاء الجميل اللطيف من البرامج اللي الآن لها أصداء جميلة. برنامج المتكه للأمانة امتداد للبرامج اللي كنت تقدمها يا أبو محمد.
1: الله يطول عمرك، موجودنا على خدمتكم يا طول العمر.
0: يا حبيبي الله يطول عمرك ويسعدك يا أبو محمد.
1: الله ربي يبارك فيك. يا مرحبا بك والله يا أبو نايف.
0: الله يرحبك ويبقيك ويسعدك وسعيد. يا مرحبا. يا مرحبا بك.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: فرقاه عيد ويضرب في حال غياب شخص غير مرغوب به. تقول الشاعرة: بقايا جروح تدري فراقك يوم عيدي، ونشكر أشكي جروح منها أتعلم. ويقول الشاعر سلمان الزهراني: درب يود

دي يا عسى ما يجيبه فرقاه عيد ولا حضر ويش صاير. ويقول أحد الشعراء أبعد ودروب تتبعه ما تبعته فرقاك عيد وروح لهنت لهنت. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول لشفتني ضاحك سني، ويضرب هذا المثل لمن يظهر ابتسامة الجلد والصبر على ما يبطن من الحزن والألم، ويدل على قوة الصبر وتحمل الهموم والمناقصات. ويقول الشاعر سعد براك العلم لا واجه الديان ديانة وقفيت تبكي وغيرك ضاحك سنة. ويقول الأمير عبد العزيز بن سعود السامر واليوم لولا المودة ما ضحك سني وما شن قلبي على فرقاك غاراته.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط الضوء معكم على إحدى أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الأدب الشعبي، وتعد هذه الأبيات من كنوز الحكم. تعالوا واسمعوا معي هذه الأبيات المختارة. لا تفتكر، ويقول الشاعر الشيخ حمد بن سعود عبد الرحمن الثاني، لا تفتكر نهج التملق رجاله ونقل السوالف يوصل الحبل بحبال، نقل السوالف جر ذيل الرذالة وثوب الردى حتما عن الستر ينجال، واللي يبي من منهج الذل قاله أخطى الهدف واصبح ذليلا ومحتال، ومن أنكر أصله ظل وترك مجالة عدة فقيدة ترتجي فيها الأبدال. ويقول الشاعر حمد الدليهي، وصدقت من قال الأقارب عقارب، ومن قال ما منهم غثى قلت كذاب. ويقول الشاعر شايم الجدع الضفيري، كنا وكانوا كل من كان قفى، الباقي الله والمخاليق فانين، ومن قل ما بيده ما ينتلقى، ومن زاد ما لا صار عند العرب زين، أحد عليه الميل وحد معفى، ومن أدبر الدنيا لهجيل مسكين. أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: وعي.
3: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
0: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
0: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
0: مجتمع حيوي،
3: ووطن طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عشرين ثلاثين.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بالأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلا وسهلا، حياك الله يا أهلا ومرحبا.
0: موضوعنا اليوم أستاذ عيد حول الاستثمار الواعد في القطاع البيئي في المملكة العربية السعودية.
2: عشرين ثلاثين
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعي الكرام، ومع اتساع مفهوم التنمية في المملكة لم تعد الاستدامة البيئية مسارا منفصلا عن النمو الاقتصادي، بل أصبحت جزءا من صناعة الفرص الاستثمارية وأيضا تنويع الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار يبرز دور صندوق البيئة في دعم وتمكين المشروعات والمبادرات البيئية من خلال حلول تمويلية وبرامج تساعد المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول في مجالات واعدة تجمع بين الجدوى الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية. في حلقتنا اليوم يعني نناقش الفرص الاستثمارية في القطاع البيئي وآليات التمويل والدعم، وأيضا دور القطاع الخاص والابتكار في تحويل الاستدامة إلى نشاط اقتصادي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
2: عشرين ثلاثين.
0: أعود مجددا لضيف عشرين ثلاثين الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي للحديث عن هذا الموضوع المهم حقيقة. يعني في بداية، أين تتركز اليوم أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع البيئي في المملكة؟
1: بداية طبعا شكرا لك أستاذ محمد، شكرا للإذاعة على هذا اللقاء. أنا أعتقد أنه موضوع البيئة والاستدامة البيئية وتأثيرها بشكل عام على نوعية الحياة وعلى أمور كثيرة جدا أصبحت الحقيقة الآن يعني مدار اهتمام كثير من الدول. الحقيقة احنا نعتبر من الناس متأخرين في هذا المجال إذا ما قسنا بالحقيقة بالدول الغربية التي أنشأت مؤسسات وهيئات منذ أكثر من 30 و40 سنة للاهتمام بالبيئة، ولكن أن تأتي أخيرا خيرا من أن لا تأتي. أعتقد أنه الآن المملكة أدركت أهمية هذا الموضوع وحساسيته كذلك الحقيقة في موضوع جودة الحياة في أمور كثيرة جدا، ولذلك يعني شاهدنا الاهتمام الكبير جدا سواء من القطاع الخاص، وأغلبه طبعا أتكلم عن الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك وشركات المؤثرة في هذا القطاع، أو حتى من خلال القطاع العام والدولة. وشاهدنا مثل ما ذكرتم إنشاء صندوق البيئة الذي أنشأ في عام 1440، أتكلم عن حوالي 7-8 سنوات من إنشائه، لا زال في البداية، ولكن أعتقد أن الأدوار اللي يقوم بها وبالذات في مجال نشر الوعي مهمة جدا وتؤتي أكلها. عندما نتحدث الحقيقة عن ماذا أو الربط بين الاقتصاد والبيئة، أعتقد أنه هناك ربط كبير جدا بينهم، ونحن نتحدث الحقيقة عن تأثيرات البيئة على أمور كثيرة. أول شيء عندما نتحدث على موضوع التغير المناخي، وشاهدنا المعاناة التي تعاني منها الآن بعض الدول الأوروبية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أو التي تعاني منها بعض البلدان بسبب حجم الفيضانات الضخم جدا بسبب التغير المناخي، هذه كلها تأثيرات الحقيقة اقتصادية يعني كبيرة جدا. حتى عندما نتحدث الحقيقة عن تآكل التربة والغطاء النباتي وأشياء كثيرة جدا كلها مرتبطة بالبيئة ولها أثار اقتصادية على الدول، وبالذات عندما نتحدث عن دول مثل المملكة

0: العربية السعودية لديها غطاء نباتي هش بشكل كبير جدا، وتحتاج إلى المحافظة عليه بشكل كبير، وهذا يتطلب الحقيقة إنفاق ضخم ومهم جدا لإحداث توازن بيئي في المملكة. يمكن هذه الأمور بدأنا نشاهدها أستاذ محمد في الفترة الأخيرة. كنا سابقا نتحدث عن حجم الأتربة والغبار الذي يصل إلى المناطق الحضرية في المملكة، وكان الحقيقة بشكل كبير جدا. الآن خلال السنوات الأخيرة بدأت تتقلص هذه المشكلة بشكل كبير جدا، وربما يمر العام والعامين لم نشاهد مثل هذه الأتربة بتلك الكميات التي كانت تحدث. كل هذا الحقيقة كان سبب رئيسي فيه هو الاهتمام بموضوع البيئة وحرص الدولة على الاهتمام بهذا الموضوع وإيجاد مؤسسات مسؤولة بشكل مباشر، سواء من خلال وزارة البيئة أو من خلال صندوق البيئة أو حتى من خلال الضغط على الشركات الكبرى للاهتمام بالقطاع البيئي ودفع مبالغ ربما تكون كبيرة جدا في سبيل إحداث توازن في البيئة. نحن نعرف أنه أرامكو مثلا تشتري بشكل كبير جدا أرصدة كربونية من عدد كبير من المؤسسات الوطنية، وهذه طبعا تحسب لها لأنه مطلوب من أرامكو أن تحدث هذا التغيير وأن تشتري هذه الأرصدة أو إذا يعني طبعا لتكون قادرة على الوصول إلى يعني مستوى معين من الحفاظ على البيئة، وبالتالي تستطيع أن تكون أو قادرة على الاستمرار في يعني العمل التجاري بشكل جيد سواء مع المملكة أو حتى مع دول أخرى. وتعتبر طبعا أرامكو من أكثر المؤسسات على مستوى العالم التي نجحت بشكل كبير جدا في تحقيق توازن في هذا المجال. نعم.
1: ما الذي يجعل يعني الاستثمار البيئي فرصة اقتصادية جاذبة يعني للقطاع الخاص طبعا إلى جانب يعني أثره في حماية الموارد الطبيعية؟
0: جميل جدا. شوف، هو الحقيقة لنكون واقعيين أستاذ محمد، هو طبعا يعتبر يعني قطاع استثماري حديث جدا، وعدم معرفة عدد كبير جدا من الناس بهذا الأمر هو من جعل الاستثمار فيه محدودا حتى تاريخه. وأعتقد أنه يجب على الوزارة البيئة وعلى حتى صندوق البيئة يجب عليهم الحقيقة العمل بجدية أكبر للتعريف بهذا القطاع والاستثمار في هذا القطاع. وأعتقد أن الاستثمارات في هذا القطاع يعني لديها فرص كبيرة جدا، سواء عندما نتحدث الحقيقة عن تعزيز الغطاء النباتي، وشاهدنا الحقيقة شركات كبرى وضخمة استفادت بشكل كبير جدا من تعزيز الغطاء النباتي في المملكة وحققت مكاسب كبيرة جدا. عندما نتحدث الحقيقة عن يعني الوعي البيئي وجعل هذا الوعي مقياس حقيقة، وهذا يجب أن يكون مكافأة للتحضر. سابقا كان الكثير من الناس ربما تكون اهتماماته بالبيئة محدودة، الآن أصبح الاهتمام كبير جدا وأصبح مقياسا تستطيع أن تقيس بمدى تحضر هذا الشخص من عدمه. الفرص لا زالت موجودة وكبيرة، ولكن تحتاج الحقيقة إلى يعني تكاتف الجهود ما بين المؤسسات الوطنية الحكومية، طبعا وزارة البيئة وكذلك الصندوق، للتعريف بالفرص الموجودة. لأنه هناك مثلا بعض الفرص لتعزيز الاستدامة البيئية في قطاعات معينة خارج المدن، وهذه الاستثمارات مغفول عنها، وبالتالي يجب أن يكون هناك من يدلل عليها لكي تكون متاحة أمام الجميع. مثلا سأضرب لك مثال، في فترة من الفترات كان عندنا مشكلة في مدينة ضرمة، هي قضية المياه والمياه. أحد المستثمرين قام ب أو دعني أقول لك متبرع قام بإنشاء بحيرة كبيرة جدا على ملتقى أحد الأودية. البحيرة بعمق حوالي 8 أمتار وطول حوالي 300 متر في 120 متر. أصبحت الحقيقة هذه البحيرة تخزن المياه لفترة طويلة، واستفاد منها الرعاة، استفاد منها بعض المزارعين محدودي المساحات، استفادوا منها بشكل أو بآخر. كذلك تم وضع حفر ارتوازية في

0: دراسات ربما أو مبادرات معينة، ولكن أعتقد أنها لو تمت ستكون مساهمة بشكل كبير جدا، لأن التجربة في منطقة ضرمة وفي حريم لا تمت التجربة كذلك، أتت أكلها الحقيقة واستفاد منها عدد كبير جدا من المزارعين، فبالتالي لما لا يتم تعميم هذه التجربة في عدد كبير جدا من السدود في المملكة. جميل. هذه أحد الأفكار التي يعني تطرح، ولكن نحن في صدد أنه نتحدث من خلال ورش عمل، من خلال الإعلام، من خلال عدد كبير جدا بالفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز البيئة في المملكة، وأعتقد الفرص كبيرة جدا، ولكن تحتاج إلى يعني خلني أقول توعية بشكل كبير جدا بهذه الفرص. نعم.
1: طيب، يعني فيما يتعلق بدور أيضا صندوق البيئة في دعم وتمكين يعني المشروعات والمبادرات البيئية، وش يعني أبرز البرامج والحلول يعني التمويلية اللي يقدمها صندوق البيئة للمستثمرين وأيضا أصحاب المبادرات؟
0: جميل جدا. أنا أعتقد هي يعني ليس نقدا بقدر ما هو الحقيقة طموح. وطبعا لما نتحدث عن أعمال الصندوق في عام 2025 كان أعمال حقيقة تقدر بشكل كبير، 24 مبادرة مدعومة، وقع 18 مذكرة تفاهم، 45 دراسة جدوى لفرص استثمارية في القطاع للشراكة طبعا مع القطاع الخاص. هذه كلها الحقيقة أعمال تشكر، لكن لما تتحدث عن المبلغ المدفوع في هذه المجموعة الأعمال تجد أن المبلغ محدود جدا، وبالتالي غير مغري للقطاع الخاص. أنت تتكلم عن 17 مليون قيمة منح مخصصة للمبادرات البيئية، 18 مليون أنت تتحدث عن رقم محدود جدا، وبالتالي أعتقد أنه يجب يعني أن تكون المبالغ أكبر من ذلك، وأن تكون مبادرات على مستويات أعلى، بمعنى لا تكون مبادرة محدودة، بل أن تكون هذه المبادرة حتى وإن كانت ضررا ستطبق في منطقة معينة يجب نقلها الحقيقة إلى مناطق أخرى لكي تستفيد هذه المناطق منها، وأن لا نكون دائما محدودين بشكل أو بآخر. ما يقوم به البنك أو الصندوق يذكر، ولكن عندما نتحدث مثلا كمقارنة مع ما تقوم به صندوق الدفاع البيئي في الأمريكي الEDF وحجم المبالغ اللي قدمها الحقيقة تجد أنه الرقم مختلف. المؤسسة الفرنسية البيئة العالمية اللي تساهم في دعم الابتكارات في مجال طبعا البيئة قدمت مبالغ ضخمة، وليس فقط لفرنسا، حتى لخارج فرنسا نحن نتحدث عن حوالي نص مليار يورو قدمت. إذن هناك يعني سباق عالمي على تعزيز موضوع البيئة ودعم هذا القطاع بشكل كبير جدا. أعتقد أنه ربما أن في المراحل الأولى، ولكن نحتاج الحقيقة إلى أولا تعظيم الموارد المالية لهذا الصندوق لتبني طبعا أفضل الممارسات والتقنيات، وتحقيق كذلك الاستدامة المالية لكي يستمر هذا العمل بشكل كبير جدا. وأعتقد أنه الصندوق يعني من حيث الأسماء الموجودة في مجلس إدارته قادرين على ذلك، لكن يجب الحقيقة أن يتوسع العمل بشكل كبير جدا، وأن يعرف الجميع بدور الصندوق، وأن تكون مبادرات متاحة أمام الجميع، وأن لا يكون هناك نوع من الانتقائية في اختيار مبادرات. ربما تكون هناك مبادرة من شخص محدود، ولكن مبادرة تكون عظيمة جدا، فيجب الحقيقة الاستماع إلى الجميع. وأعتقد أنه الصندوق يقوم بهذا الدور بشكل كبير.
1: وهل اطلعت يعني أستاذ عيد على الشروط والمعايير اللي يعني تساعد المشروع البيئي على الحصول على الدعم والتمويل من هذا الصندوق؟
0: والله هي شوف الشروط محدودة جدا، وهذا الحقيقة يحسب للصندوق يعني ليست معقدة، ولا تشترط نوعية الشخص الذي يقدم. المهم أن تكون هذه المبادرة يعني قادرة على أو مقدور على تفعيلها والعمل بها بشكل واضح، هذا أهم شيء. إضافة الحقيقة إلى أنه ألا تكون هناك مبالغة في تقييم هذه المبادرة سواء ماليا أو بشكل آخر ليتم الحقيقة دعم هذه المبادرة، لأن هناك مبادرات الحقيقة ربما تكون ذات تأثير محدود ولكن تكاليفها عالية، بعكس بعض المبادرات

0: يكون تأثيرها كبير جدا وتكلفتها محدودة إلى حد ما. القضية ليست تكلفة مقابل حجم مبادرة بقدر ما أنه هذه المبادرة ومدى تأثيرها ومدى إمكانية تمرير هذه المبادرة وتنفيذها في مناطق متعددة من المملكة. المملكة تقريبا عندما نتحدث الحقيقة عن الوضع البيئي للمملكة نحن نتحدث عن موضوع يا أستاذ محمد مزعج وموضوع هش بشكل كبير جدا. لدينا مشكلة في المياه كبيرة جدا وتحتاج الحقيقة إلى تضافر جهود، وأعتقد أنها تحتاج إلى يعني مراكز بحث كبيرة جدا تتعامل مع هذه المشكلة التي يعني تؤثر على حياة البشر. نحن ننتظر الحقيقة التحلية من مياه البحر بينما لا نستطيع الحقيقة أن نستفيد من كمية الهطول المطري التي تحدث في المملكة بدون أي فائدة، وتذهب جزء منها وخاصة حجم الهطول المطري في مناطق الجنوب المملكة وتذهب جزء كبير جدا منها إلى البحر جميل. الأحمر لا يمكن الاستفادة منها. لماذا لا يتم وضع حواجز ويتم إعادة نقل هذه المياه إلى داخل الجزيرة العربية؟ جميل. هناك الحقيقة أفكار طرحت بشكل كبير جدا لم يتم استفادة. عندما أتحدث عن غطاء النباتي وحجم الحقيقة يعني التدهور الكبير فيه بسبب الرعي الجائر، شاهدنا الحقيقة الفترة الأخيرة بعد ما اهتمت الوزارة والدولة بشكل أو بآخر بتحديد أوقات للرعي عاد الغطاء النباتي بشكل كبير جدا. جميل. بل أنه كان مفاجأة للجميع. إذن لدينا حلول ولكن يعني تحتاج إلى حزم وإلى يعني جدية في هذا الأمر. نحن نعاني بشكل أو بآخر من الهشاشة البيئية بسبب أولا إحنا في المدار القاري على مستوى العالم، وهذا طبعا الهطول المطري محدود جدا، الحرارة عالية جدا في الصيف، وهذه كلها لها تأثيرات سلبية بشكل أو بآخر. يجب أن نتعامل مع هذه المعطيات بشكل مختلف. نحن ليس دولة أوروبية، لسنا في دولة هطول مطري فيها عالي، وبالتالي لدينا يعني مساحة كبيرة جدا من يعني دعني أقول لك القدرة على الاستفادة من هذه التوازنات البيئية. لا، نحن الحقيقة في موضوع حرج جدا، يجب أن يتم الاهتمام بموضوع البيئة بشكل كبير جدا، ويجب الحقيقة وهذه وجهة نظر خاصة. جميل. يجب دعم المبادرين البيئيين بشكل كبير جدا، وجعل المبادرات المقدمة من الأشخاص ومن الناس هناك سباق عليها بسبب
1: سأعود أتحدث عن هذا الموضوع
0: أمام الحكومة. المبلغ المالي المقدم لهؤلاء المبادرين يجب أن يكون مغري بشكل أو بآخر، لأنه فعلا نحن في حاجة إلى هذا الأمر. نحن نعاني
1: سنكمل الحديث أستاذ عيد. نعم. بطلع معك فاصل قصير ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: 20 30.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد في حلقة هذا الأسبوع من 20 30. ورحب أيضا مجددا بضيف 20 30 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله من جديد أستاذ عيد.
2: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ محمد.
1: كان الحديث قبل الفاصل يعني لابد يعني من أخذ بعض المبادرات ب يعني بجدية هذه المبادرات، وكنا نتكلم عن الشروط والمعايير اللي تساعد يعني المشروع البيئي على الحصول على الدعم والتمويل أو التمويل من الصندوق، لكن ماذا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص؟ كيف يعمل صندوق البيئة والجهات ذات العلاقة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات البيئية؟
2: والله شوف يا أستاذ محمد، أنا أعتقد أنه أولا دعنا نتحدث بشكل مباشر أنه وجود مثل هذا الصندوق بحد ذاته يعتبر مكسب كبير جدا للوضع البيئي في المملكة بشكل عام، ووجوده دليل على اهتمام الدولة رعاها الله بهذا الأمر. لكن المشكلة الحقيقة في تفعيل دوره وجعل الدور الذي يقوم به أوسع ويكون معروف لدى الجميع. هناك أشخاص لديهم مبادرات، ومبادرات نوعية بل مبادرات متميزة الحقيقة، ولكنها حبيسة الأفكار وحبيسة الأشخاص وحبيسة الأدراج. يجب الحقيقة أن يكون هناك دور للصندوق.
1: كيف ممكن إيصال هذه المبادرات للصندوق؟
2: يجب أن يكون للصندوق دور كبير جدا في تحفيز المواطنين ورجال البحث والباحثين بشكل عام، تحفيزهم بشكل أو بآخر على هذا الأمر. بمعنى أنه يا أخي لماذا لا يكون هناك مثلا جائزة سنوية لأفضل بحث في مجال البيئة، وتكون قيمتها عالية جدا، بحيث يكون وتكون مثلا تختار ثلاثة، الأول بجائزة مبلغ وقدره، الثاني جائزة، والثالث جائزة، وبالتالي يكون هذه البحوث قابلة للتطبيق، ويكون المبلغ مغري. يعني لما تأتي إلى باحث وتقول إنه الجائزة الأولى ستكون بمبلغ يعادل 1,000,000 ريال، سيكون هناك الحقيقة يعني تنافس وتسابق على هذا الشيء، ويكون هناك يعني وصول من حيث، بمعنى إنه يتم مخاطبة الجامعات في المملكة. لدينا 70 جامعة، مخاطبة الجامعات إنه
1: في أقسام علوم بيئة
2: يقدم مثلا يبغى دراسة في مجال، يحدد المجالات كل سنة، يحدد مجال مجالين ثلاث مجالات للبحث فيها، وأنه البحث الفائز سينال 1,000,000 ريال، ولجنة التحكيم موجودة ويختار لها لجنة تحكيم يعني جيدة متخصص. أعتقد أنه مثل هذه المبادرات ستكون ذات يعني تأثير كبير جدا، لا سيما أنه إحنا الآن لدينا من الكفاءات العدد الكبير جدا، ويحتاجون الحقيقة إلى مثل هذه المبادرات لأقل شيء شحذ الهمم وتعزيز هذه يعني عملية البحث الابتكار لدى هؤلاء الحقيقة الباحثين في المملكة، سواء في الجامعات أو في غيرها من المؤسسات.
1: وكيف شفت يعني دعم القطاع الخاص أستاذ عيد في دعم هذه يعني الأبحاث أو المبادرات؟
2: أنا أعتقد أنه شوف أرامكو لها نشاط كبير في هذا المجال، ولكن طبعا إذا ما أخذنا أرامكو كشركة هي مختلفة الحقيقة في كل مقاييس، ليس على مستوى المملكة بل على مستوى العالم، فيصعب الحقيقة أن نقيس بقية الشركات. ولكن الشركات الأخرى، هناك مجموعة من الشركات الحقيقة، وأعتقد أنه لا زال دورها محدود جدا في دعم البحث والابتكار في المملكة. عندما نتحدث مثلا عن شركة بحجم سابق لديها مراكز بحوث وما إلى ذلك، ولكن ما مدى دعمها لمراكز البحوث في المملكة؟ ما أعرف هذا الشيء. عندما أتحدث عن شركة بمستوى أكوا باور، STC، الشركات الكبرى هذه، أنا أعتقد أنه يجب أن يكون لها دور كبير جدا في دعم مسألة البحث العلمي والابتكار في المملكة، سواء من خلال دعم مراكز موجودة في الجامعات أو مراكز بحثية مستقلة دعمها بشكل أو بآخر. احنا لا زالت الحقيقة نسبة البحث العلمي عندنا مقارنة بالدول المتقدمة لا زالت الحقيقة أقل بكثير. نحن نتحدث عن نسبة تصل في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول تصل إلى ما بين 1.5 إلى 2%، ولا ننسى أنه حجم هذه الاقتصادات ضخم جدا. احنا مع أنه لا يعني اقتصادنا أقل بكثير.

0: كثير، ولكن النسبة لم تصل إلى حتى 0.7%، وهذا الرقم الحقيقة يعني سيؤخر بشكل أو بآخر عدد من الأمور، سواء عندما نتحدث عن القطاعات الصناعية أو القطاعات السياحية أو غيرها من القطاعات، لأنها تحتاج الحقيقة إلى دراسات وبحوث وابتكار وما إلى ذلك، ولا زال هذا الأمر يعني محدود في المملكة. نحتاج إلى توسيع مراكز البحث، نحتاج الحقيقة حتى عندما نتحدث عن مؤسسة مثل مؤسسة التلفزيون والإذاعة والتلفزيون، يجب أن يكون لديها مثلا مركز أبحاث متكامل تستطيع من خلاله دراسة الشارع وما يحتاج وأهمية وش العناوين اللي يفترض أنها تطرقها وما إلى ذلك. فأعتقد أنه نحن بحاجة إلى هذا الأمر بشكل كبير. نعم.
1: طيب كيف يمكن أيضا تحويل هذا الابتكار أو الأبحاث أو الابتكارات والتقنيات أيضا البيئية الحديثة إلى فرص تجارية واستثمارية أيضا قابلة للنمو؟
0: شو يا أستاذ محمد، جميع الاستثمارات في مجال البيئة، أنت لو تلاحظ الحقيقة بالمنظور العام تجد أنه هناك عدد من الابتكارات التي أحدثت فارق كبير جدا في حياة الناس، أصبحت الآن تجارتها عالية جدا على مستوى يعني ابدأ بدورات المياه كرمك الله، ابدأ بأشياء زي هذه. في السابق كيف كان وضعه الآن وكم حجم الاستثمارات التي تغطيها؟ هذه أحد المظاهر البيئية. عندما نتحدث الآن عن موضوع شراء الأرصدة الكربونية، الآن أنت تعلم أنه شركات مثل شركة أرامكو أو سابك أو غيرها من الشركات التي تعتبر من الشركات التي تساهم في تصدير الكربون، مطلوب منها سنويا أرصدة كربونية لتغطية هذا الأمر. هي تشتري هذه الأرصدة من المزارع ومن مجموعة منها، فبالتالي هذه ستكون فرصة أمام هؤلاء المزارعين لزيادة الرقعة الخضراء في مناطقهم، وبالتالي إعادة بيع هذه الأرصدة الكربونية على الشركات الكبرى، لأن الشركات الكبرى مضطرة اضطرارا إلى شراء هذه الأرصدة، فهذا أمر آخر. عندما شوف هناك عدد كبير جدا من القطاعات التي يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها وهي تعزز المنظومة البيئية. سأذكر لك مثل بسيط جدا، احنا نعاني مثلا في مناطق محددة من الغطاء النباتي فيها، تم دعوة مجموعة من الشركات إلى تعزيز الغطاء النباتي، وقامت هذه الشركات باستثمارات ضخمة الحقيقة، ولكن حققت عوائد كبيرة جدا، حتى أنها اشترت شركة طيارات درون لنثر البذور، وظفت عدد كبير جدا من الناس.
1: كيف استفادت يعني؟
0: خطت مناطق كبيرة.
1: كيف استفادت من هذا
0: استفادت لأنها وقعت عقود مع الحكومة بمبالغ ضخمة جدا.
1: جميل.
0: وبالتالي حققت عوائد كبيرة، وكذلك الحقيقة يعني تستطيع أن تنقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى سواء في المملكة أو خارج المملكة، وبالتالي يعني هي في النهاية تحقق مكاسب للشركات، والدولة يعني لديها استعداد لدفع مبالغ مجزية للمستثمرين في قطاعات البيئة مقابل أن تكون هذه الاستثمارات تحقق عوائد تحافظ بها على الاستقرار البيئي، تحافظ فيها على عدم وصول.
1: جميل. أنا باقي معي دقيقة أستاذ
0: إلى مستويات عالية.
1: أنا بقى معي دقيقة بس لو سمحت، في دقيقة، كيف يمكن أيضا أن يسهم نمو الاستثمارات البيئية في تنويع الاقتصاد وخلق فرص وظيفية جديدة في دقيقة لو سمحت؟
0: نعم جميل جدا. شوف أي قطاع يستحدث فيه الاستثمار هو سيساهم بشكل أو بآخر في تعزيز الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وسيحقق الحقيقة يعني مكاسب كبيرة جدا، وخاصة في موضوع التوظيف. ولا ننسى أن هناك قطاعات توظيف فيها عالي، عندما نتحدث عن قطاع البيئي التوظيف فيه عالي لأنه تحتاج إلى أشخاص موجودين في الميدان لتحقيق هذه المكاسب، وبالتالي سيكون هناك توظيف عالي جدا، وسيكون هناك عوائد اقتصادية سواء عندما نتحدث عن عوائد اقتصادية مباشرة أو عوائد اقتصادية غير مباشرة. جميل. على من يعملون في هذه المجالات، سواء عندما نتحدث عن الشركات الكبرى أو حتى نتحدث عن القطاعات المتنوعة. نعم.
1: الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا.

0: جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل البرنامج من الإخراج صالح الثنيان ومن الإعداد محمد شاهين، وقدم لكم هذه الحلقة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
3: رؤية جديدة،
4: حدها عنان السماء.
3: عشرين ثلاثين باختصار
4: اقتصاد مزدهر،
3: مجتمع حيوي،
4: ووطن طموح.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. سلمتي بلادي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي.

في قلب الرياض حيث يشتد وهج الشمس وتزدحم الطرق، ولد مشروع يعيد للمدينة توازنها ويمنحها بعدا جديدا من الجمال والحياة. إنه مشروع الرياض الخضراء، أحد أبرز مبادرات رؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى تحويل العاصمة إلى واحة حضرية نابضة بالخضرة. هنا لا تزرع الأشجار كزينة عابرة، بل كرسالة حياة. ظل يمتد فوق الأرصفة، وهواء أنقى يتسلل إلى المنازل، ومساحات خضراء تمنح العين راحة والقلب سكينة. وكأن الرياض بعد سنوات من الإسفلت قررت أن تعود إلى جذورها الأولى، حيث الطبيعة جزء من تفاصيلها اليومية. يمتد المشروع عبر الأحياء والطرق والميادين ليصنع شبكة خضراء تربط أجزاء المدينة ببعضها وتخلق بيئة أكثر اعتدالاً وجاذبية. ومع كل شجرة تزرع تتغير ملامح المكان وتكتب قصة جديدة عن مدينة تنمو، لا في عمرانها فقط بل في روحها أيضاً. وفي عمق هذه المبادرة يكمن هدف أكبر، أن يعيش الإنسان في بيئة صحية متوازنة تعزز من جودة الحياة وتمنح شعورا بالانتماء. فالجمال هنا ليس ترفا بل ضرورة، والخضرة ليست خيارا بل مستقبل. هكذا يتحول مشروع الرياض الخضراء إلى أكثر من مبادرة بيئة، إنه وعد بمدينة تتنفس وتمنح ساكنيها حياة أكثر صفاء. وكل ورقة خضراء تهمس، هنا تبدأ الحكاية من جديد. وكلنا بصوت واحد نقول سلمت بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمت بلادي. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعين.

معاد في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا: سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستقول الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه.

سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ما تفضلت به من فضل فتممه، وما وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فلا تكشف، وما علمته من سوء فاغفر، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقترب

بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

كافرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون

قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر

هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الريزن، واحد من الفنون الحديثة اللي توسعت استخداماتها بشكل كبير، ويتميز بمظهرها الشفاف واللامع، ويدخل فيه الألوان وتفاصيل مختلفة لينتقل من استخدامه في الأرضيات والطاولات إلى عالم الفنون اليدوية، من تصميم الإكسسوارات والصواني والقطع الفنية بأشكال وأفكار متنوعة. وضيفتنا اليوم الحرفية ميرفت التراب.
5: الريزن مادة كيميائية، هذا في البداية، يعني هي مادة سائلة تخلط مع مادة مصلبة بنسب معينة، تنصف في قوالب. لما تنصف في القالب تاخذ شكل القالب اللي تنصف فيه.
3: هو في أنواع كثيرة من الريزن تستخدم في الأعمال اليدوية؟
5: في أنواع واجد من الريزن. في عندنا ريزن الأكريليك، هذا يستخدم في صب القوالب شوية العميقة، يعني أستخدمها مثلا في صب الورد حفظ باقات العرايس. في عندنا ريزن الكريستال، هذه للأشياء الاكسسوارات، ميداليات، فواصل القرآن، مثل كده يعني. طبعا في عندنا أنواع كثيرة من الريزن تستخدم في البناء مثلا، تستخدم في العوازل، يعني في أشياء، يعني في الريزن بحر كبير. يعني
3: الريزن عادة هي تتكون من مادتين تنخلط مع بعضهم، إيش هذه المواد؟
5: مادة سائلة أساساً يعني، والمادة الثانية مصلبة، تصلب هذه المادة السائلة اللي تنخلط معها، لكن بتكون بوزن معين، بوزنيات معينة في الخلط. يعني إذا ما انخلط بشكل معين أو بشكل ثابت مثل ما هو مطلوب، لا الـ الـ الـ القطعة هذه تخترب علينا، ما تصير بالشكل المطلوب.
3: طيب أعطينا الأدوات الأساسية اللي راح نحتاجها عشان نسوي قطع من الريزن.
5: في البداية نستخدم أدوات السلامة عند استخدام الريزن، الماسك، لأنها أصلاً هي مادة طيارة، يعني كيميائية طيارة، تأثر على العين، تأثر على الجلد، تأثر حتى على التنفس. فالمفترض أن اللي بيستخدم الريزن أو بيتعامل معه لازم يستخدم نظارة، يستخدم ماسك للتنفس، ويستخدم جلافز. طبعا هذا شيء ضروري، الجلافز، لأنه يأثر حتى على الجلد، غير أنه يمسك في الجلد لأنه في النهاية هي مادة صمغية. يعني في المقابل لما نجي نستخدم الريزن أو نجي نتعامل معه في الاستخدام أو التصنيع، نحتاج للكوب، نحتاج إلى ملعقة تكون بالسيليكون أو بالخشب حتى ما يلزق فيها، والقوالب. طبعا القوالب اللي بتستخدميها والألوان، عندنا عدة ألوان للريزن، تستخدم الماي وتستخدم ألوان الريزن السائلة.
3: كل هذه الأدوات سهل إن الواحد يحصل عليها ولا في صعوبة؟
5: كانت الصعوبة في البداية، يعني قبل 4-5 سنوات، لا الحين متوفرة في كل مكان، يعني حتى في المواقع، على الإنترنت، موجودة في المكتبات حاليا، يعني نلاقيها. من قبل كان صعوبة بس الآن متوفرة.
3: الحين أنا أشوف ما شاء الله في قطع كثير قدامي، يعني مسوية أنت حق المصحف اللي هو الفاصل المصحف، فيه علاقات، في مثلا هذه لفتت انتباهي، مثلا القطعة اللي تنحط تحت مثلا أكواب القهوة، نبي تعطينا خطواتها كيف نسويها؟
5: خطوات تصنيع الكوستر، قاعدة الكوب طبعا ناخذ بنسب معينة، مثلا يعني حاليا أنا أستخدم الكريستال، الكريستال اللي أستخدمه النص بالنص الوزن، فلما أجي أخذ أسوي له الكوستر أستخدم من السائل 100 مثلا مع 50 من المصلب، نخلطهم لمدة هم البعض يقول ليش من 3 إلى 5 دقائق. أنا بالنسبة إلي كخبرة لا، انتين تخلط الريزن، نخلط الريزن لما يصفى أقدر أستخدم. فبعدها نصبه في القالب، قبل نصبه في القالب نستخدم إذا حابين نستخدم شفاف أو نستخدم ألوان معينة، حابين بلون معين، حابين نستخدم مثلا نضيف عليه إضافات مثل الورد أو غيره. فنصب في البداية.
3: على طاري الإضافات، في بعضهم مو بس ورد، بعضهم يحطون بن القهوة، بعضهم بهارات،
5: بعضهم حتى يعني حاليا أحفظ الورد. البعض يجيب لي لا حفظ له أغراض شخصية إلى شخص متوفي مثلا، حفظ صور معينة، كل هذا نستخدمه. يعني نصب في البداية، نحط الشيء اللي احنا حابين نحفظه وياه زين. نحتاج تقريبا 12 ساعة حتى يتصلب تماما، وبعدها نصب طبقة ثانية، طبقة حماية نسميها الطبقة الأخيرة، طبقة الحماية. بعد ما نخلص نرفعها من القالب، نزيل القالب عنها.
3: لحظة، قبل ما نرفعها من القالب، هل مثلا نصب المادة بعدين نضيف الإضافات بعدين نصب فوقها مرة ثانية؟
5: هذا طبعا هذا لو كانت كان القالب رفيع، لكن لما يكون سميك مثلا في حفظ الورد أنا أحتاج قالب شوية يكون سميك، فهذا لا تحتاج انتين تحطيه على طبقات، لأن لما تصبيه في مرة واحدة لا يتفاعل الريزن وممكن يسبب حريق إلينا وتخترب علينا القطعة في النهاية.
3: طيب بعد ما تصلبت القطعة خلاص نطلعها على طول من القالب، ما يحتاج نمشي؟ أنا شفت في واحدة من المقاطع أنه يمشون عليه زي النار بس من بعيد.
5: لا، هذا في الصب. أوكي. لما تصب الريزن تمرري عليه اللهب، بحيث هو بعض الأحيان اللهب في تمرري عليه مثلا سشوار زين، تمرري عليه مثلا في عندنا بخ كحولي عشان يزيل الفقاعات اللي تطلع من الريزن، وتكون عندنا قطعة صافية.
3: طب هل في بعد معين وقرب معين؟
5: اي طبعا، كل ما قربتي من اللهب وتسلطي عليه، لان الريزن يتأثر بالحرارة، لما نقرب اللهب عليه يصفر، فلازم بطريقة معينة وبعد معين.
3: طب على طاري الحرارة، نقدر نستخدم القطع مثلا الحين في القدور في المطبخ مثلا، القدر لما يكون حار ما نحطه على طول على المغسلة عشان ما تتأثر، لازم نحط قطعة تحته، هل نقدر نستخدم الريزن مع هذا الشيء؟
5: لا لا للأسف، يعني الريزن يتأثر جدا بالحرارة، لكن عندنا بعض القطع الصغيرة مثل قاعدة الكوب نقدر نستخدمها، لكن بتكون الحرارة أقل من 100، يعني في حدود 70% تكون، لأن الحرارة بتأثر على حتى هذه القطعة. وما شاء الله يعني الإقبال على قطع الكوستر قاعدة الكوب، بالذات البنات اللي يحبوا تصوير وشرب القهوة وهم مروقين
3: ويأخذونها ترى في المكاتب في الدوامات.
5: إيه يحبوا عشان للتصوير، حركات الناس يعني الحين في التصوير فيحبوها يعني. بس مثل ما قلت لش، أهم شيء ما تكون درجة الحرارة عالية، ولا نستخدمه يعني حاليا نستخدمه في البيت يعني عندي.
3: يعني هي عمل القطع من الريزن هي سهلة، تحتاج قوالب، تحتاج بس دقة وتركيز.
5: أقدر أقول لش سهل ممتنع، يعني مو بهالسهولة. إحنا يعني مثل ما بديت كنت أفتكر حاجة سهلة، لكن لما اشتغل

0: فيه لا تطلع لش عواقب كبيرة. يعني في النهاية مادة كيميائية وفيها تفاعلات، تعاملنا وياها يكون شوية بحذر، يعني مو بالسهولة تطلع هذه القطعة.
1: كم تاخذ منك وقت القطعة عشان تسوينها؟
0: على حسب، في قطع مثلا صغيرة، قطع الميداليات أو قطع مثلا الفواصل، هذه يعني تاخذ يومين لو كنت أشتغل على طول. طب يعني
1: طب القطع الحين ما شاء الله، يعني هذه القطع اللي قدامي وقطع جاهزة، كيف أنا أحافظ على القطعة أنها تعيش معاي سنوات؟
0: طبعا الريزن يحتاج عناية خاصة، يعني مو كل مثلا تنظيف تحتاج فوطة نظيفة مثل فوط خاصة إلى المراية، وسبراي عادي بس ما ينرش عليها مباشرة، يعني الرش على الفوطة نفسها وتمسحيها. يعني بالنسبة مثلا للكوسترات ما نستخدم عليها حرارة عالية، وحتى القطع نفسها ما نعرضها إلى شمس عالية مثلا حرارة عالية. مع المدة، هو طبعا مع المدة الريزن في العادة، يعني حتى لو مثلا أي أحد قالش إن خبير في الريزن بيقولش إن مع المدة قطع الريزن تصفر. إحنا كيف نخفف هذا الشيء أو كيف نتعامل معه؟ إحنا كمصنعين في الريزن مثلا نستخدم بعض المواد الكحولية، نقطة من الأزرق، بحيث أن احنا نعطيها شوية مدى أنها تحافظ عليها أكثر، بس عاد على المستخدم.
1: ويبقى الريزن من المواد المميزة في الأعمال اليدوية، يبدأ سائل ويتحول تدريجياً إلى مادة صلبة تسمح بالاحتفاظ بما يوضع فيها من ورد أو تفاصيل مختلفة، وتظل محفوظة لسنوات كجزء من القطعة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلاس. في مستهل هذا اللقاء أشرف بالترحيب بضيفنا الأستاذ عبد الله فيلالي، رئيس مجلس الإدارة في جمعية حفظ النعمة. حياك الله أستاذ عبد الله.
6: الله حييك بك، يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك.
5: سعداء بتواجدك معنا وقبولك دعوة البرنامج أستاذ عبد الله.
6: الله يكرمك، تشرفنا حبيبي. الله يكرمك يا رب، وتشرف نكون ضمن المشاركين في هذا البرنامج القريب.
5: أهلا وسهلا. ونود التنويه بالنسبة لكم أعزائي المستمعين، في حلقتنا اليوم في برنامج عطاء، ومن خلال يعني استضافة إحدى الجمعيات التي تجسد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، أيضا تسهم في نشر ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي من خلال جمع فائض الطعام الصالح وتوزيعه على الأسر والأفراد والمستحقين. بداية، بعد ترحيبنا بك أستاذ عبد الله، نود من خلالك أن نتعرف على تاريخ ونشأت جمعية حفظ النعمة.
6: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. جمعية حفظ النعمة تأسست في جدة عام 1434 هجري. عدد مجموعة من المؤسسين رجال أعمال والمهتمين في القطاع، والمهتمين مجموعة مهتمة بموضوع الطعام، هدر الطعام، وهاجس بصراحة. كان عند مجموعة كبيرة من المؤسسين في موضوع الهدر الطعام، وبالذات إنه في ذيك الأيام طلعت إحصائيات كثيرة بهذه الخصوص. وللأسف كنا من أكثر الدول في العالم هدر للطعام، وهذا من عاداتنا التقاليد من الكرم الزايد اللي موجود في المجتمع، الله يكرم الجميع إن شاء الله، أدى إلى مجموعة هدر مرة أو كمية هدر مرة كبيرة، وهذا كان الهاجس الأساسي لانطلاق الجمعية والعمل في هذه الجمعية. تم التقديم عليها مجموعة قلت لكم من المؤسسين، الله يديم الصحة والعافية، وتشرفت أنه أنا كنت من ضمن المؤسسين المجموعة هذه، والحمد لله جاء تصريح الجمعية وبدأنا فيه. البرنامج الرئيسي أو العمل الرئيسي اللي كان في الجمعية وبدأنا فيه وإلى الآن مستمر، اللي هو جمع فائض الطعام في المناسبات ومن القاعات فنادق، وهذا هو زي ما يقولوا الأساس حق الجمعية، وهذا اللي انطلقت منه الجمعية أصلا، وهذا أكبر عمل في الجمعية اللي هو جمع فائض الطعام. طبعا طريقة يعني أسلوب وآلية جمع فائض الطعام لها آلية ولها أساسيات نمشي عليها، طبعا الحفاظ على جودة الطعام، عشان في النهاية أنا حافظ الطعام من هنا وحاروح أسلمه لأسر مستفيدة من هنا، فلازم يكون الطعام على مستوى معين من يعني سلامته، تكون مستوى الهايجين فيه جدا عالي، مستوى سلامة الغذاء تكون جدا عالي، في معايير معينة وفي أشياء أنا ما أقدر أشيلها كجمعية ولا أقدر أوزعها على أحد، ولها أمثلة كثيرة ولها لها لها نظام في موضوع جمع الفائض. على سبيل المثال أي صحن أتمسك أو تحطت عليه يد ولا تحطت عليه ملعقة حقت أكل ما أقدر أكله، ما أقدر أخذه، هذا كله الحط عليه صوص ولا الحط عليه سلطة ولا الحط عليه فلفل ولا حط أي
5: يكون مستبعد، يعني
6: أخذه مستبعد بالكامل. طبعا مع كذا في عندك هدر مرة كبير بيكون موجود، وهذا يرجع العادات والتقاليد، وبالذات الآن بدأت تندثر شوية، بدأت الناس زي ما نقول
5: يصير في وعي،
6: يكون في وعي في وعي معين موجود في الكميات، الآن في وعي في طريقة تقديم الطعام، في وعي، وهذا اللي احنا بنحاول ننشر الوعي هذا اكثر من الفائض، انه انا يكون في عندي وعي في المجتمع على الكميات اللي تنطلب، على طريقة تقديم الطعام. يعني من الافضل انه انا فرضا كعادات وتقاليد عندنا الرز العربي والرز الرز الاحمر اللي بيكون موجود، يفضل انه يكون موجود، يكون في صحون حوالينه وتكون في ملاعق غرف تنغرف على الصحون وياكلوا من الصحون نفسها، افضل من انه تاكل من نفس التبس اللي موجود، ما يدخل عليه سلطات، ما يدخل عليه سلطه حاره، ما يدخل عليه اي شيء، عشان هذا اول ما نحط في يد هذا ما يتمسك تماما، وهذا بتكب على طول في الزباله الله يكرمكم، وهذا في النهايه حرام نعمه يعني محاسبين عليها.
5: نعم، رؤية الجمعية اليوم وأهدافها اليوم، ما شاء الله نتحدث عن جمعية يمكن عمرها أكثر من 12 سنة تبارك الله، أكيد أنه فيه بالنسبة لكم لمستوا أهمية يعني جمع الفائض الطعام، العمل في تراكمية ما شاء الله من 12 سنة، أكيد يعني لديكم من الخبرة الشيء الكثير، أنتم خير من يقيم اليوم مستويات الهدر اللي عندنا، أشرت في بداية حديثك إلى الوعي من فضل الله في الآونة الأخيرة، معناته أنه فيه يعني نزول في في في في مسألة الهدر من خلالكم اليوم ومع تأسيسكم لهالجمعية، أعطنا أبرز الرؤية وكذلك الأهداف اللي من خلالها أحببتم أن تخدمون تخرج لنا هالجمعية اللي تهتم بحفظ النعمة.
6: طيب أول شيء حتكلم عن الرؤية، رؤية الجمعية أن نكون جمعية رائدة في صناعة حلول لحفظ النعمة وتقليل الهدر، هذا الرسالة حقتنا، الرؤية رسالتنا إيجاد حلول وبرامج تعايد سلوكيات الأفراد للحفاظ على النعم بشتى المجالات. الحلول جدا كثيرة، ذكرنا بعضها في النقطة اللي قبل، الوعي الآن الحمد لله إحنا على إذا أخذتها على السيرة الإحصائيات اللي موجودة عندنا خلال 10 سنين 12 سنة إلى مضيق. البداية كانت بداية أي جمعية، بداية زي ما يقولوا بداية جديدة، فبتبدأ لسه بتاخذ خبرات، بتاخذ بتجمع. بعد كده صار في طلوع جدا كبير إلى

0: قبل كورونا كان عدد الفارق جدا كبير، وصلنا لأعداد جدا كبيرة ضخمة. جينا بعد كورونا جات سوت نقلة في المجتمع في كل حاجة. كانت في تغيير في أشياء إيجابية مرة كثير صارت بين قبل كورونا لبعد كورونا. صار في حرص أكثر، صار في وعي، صار في حرص على موضوع الطعام، وهذه لاحظناها مرة كثير وفي مناسبات مرة كثير. وكانت عندنا مقولة وهذا كرم بصراحة في المجتمع السعودي، يزيد ولا ينقص. هذه المقولة موجودة كثير بيننا وبين المجتمع بشكل عام.
1: صحيح.
0: لكن صار في وعي وصار في حرص، وهذه بنلاحظها لما نجي بتجينا طلبات. واحد عنده فرح، بتجينا الطلب، بنروح الآن أغلب الأوقات بنروح، وبتروح السيارة، بتروح الفرقة عشان تستلم، ما بتلاقي أي شيء تأخذه. وهذا يدل على شيء، يدل على زيادة الوعي اللي صارت في المجتمع، أو إنه نأخذ تبسي أو اثنين أو ثلاثة اللي تكون فائضة من الموجود. فهذه أثرت كثير،
1: جميل.
0: وهذه في النهاية يشكر المجتمع عليها جدا كثير. أنا ما أطمح إنه أنا يكون عندي في إحصائياتي أو في أرقامي إنه أنا عندي زيادة في الهدر عشان أقول والله أنا حققت السنة عدد قد كذا. لا، أنا أفرح لما أشوف زي ما يقول سكور نازل وفي عندي طلبات، لكن الـ نازل العدد من السنة لسنة. بالعكس، هذا يفرحني، وهذا يعزز الهدف الرئيسي للجمعية. العزائم الموجودة في البيوت الآن صارت في ثقافة، موضوع أنك تأخذ الأكل الزايد بعد الأكل في المطعم. أول ما كانت موجودة، وكانت يعني كانت في مجموعة كبيرة كانت تحس الموضوع عيب أو استحي يقول ديني هو تكوي. الآن لا، صارت موجودة على شتى المستويات، على مستوى الخمسة نجوم ولا على مستوى النجمة. الجميع الآن أو كثير الآن صرنا نشوفه الجميع بياخذ معه الأكل الزايد، يا إنه أخذه على بيته وأكله ثاني يوم، يا إنه وزعه، يا إنه أداه لأي أحد في الشارع مستفيد. هذه الثقافة بنحاول نعززها، وما شاء الله صارت في وعي أكثر، وصارت فيها في حراك أكثر من الناس للموضوع هذا، وهذا شيء يفرح.
1: جميل. إيه، بالنسبة لكم البرامج أستاذ عبد الله، البرامج والمبادرات اللي قامت بها الجمعية حفظ النعمة حتى الآن. أنا دائما لما ألتقي مع جمعيات كريمة مثلكم، الإرث اللي عندكم يخلينا يعني ما نعرف من وين نبدأ. ما شاء الله تبارك الله، عندنا 12 سنة من العمل. البرامج التي لديكم لتركزون عليها، لا شك أنه حفظ النعمة هو رقم واحد، لكن ما الذي يليه من برامج؟
0: في عندنا برنامج الثاني يعتبر في برامج الجمعية، أحد البرامج برنامج فرحة الطفل. فرحة الطفل توزيع الملابس، سوري، الألعاب الأطفال. وهذا برنامج بنجمع فيه فائض ألعاب الأطفال اللي موجودة في البيوت. في فائض مرة كبيرة، الأولاد بيكبروا وألعابهم بتكون قديمة، فبتكون يا مكدسة يا بتترمي بعد فترة.
1: صحيح.
0: يا بتكون بتعمل زي ما يقول بتاخذ مساحة في البيت وجميع بتخلص منها. فإحنا سوينا مبادرة جمع الألعاب هذه وإعادة تهيئتها وتنظيفها وترتيبها وتغليفها وتوزيعها لمستفيدين من الأطفال. وعندنا مجموعة مستفيدين جدا كبيرة الحمد لله في الجمعية، بنأخذها وبنرجع نوزعها لهم. وهذه يعني من المبادرات اللي سبحان الله أنا يعني قريبة على قلبي، وأفرح من فرحة الأطفال لما بيستلموا، بنشوف كيف الأطفال بيستلموا الألعاب هذه وبيفرحوا بيها. الفرحة هذه سبحان الله من استلامهم لها وفرحتهم فيها يعني تشكل شيء كبير.
1: صحيح.
0: أوجزاهم الله خير اللي اشتغلوا على الموضوع هذا من متطوعين وشباب وشابات معانا في الموضوع هذا، ومن جمع ومن ترتيب ومن توزيع. هم نفسهم فريق العمل بيقوم بالعملية كاملة.
1: جميل.
0: هم بنفسهم اللي بينزلوا يوزعوها بنفسهم، وفيهم أطفال وفيهم كبار وفيهم صغار، مجموعة جدا كبيرة من شابات وشباب بيطلعوا في الموضوع هذا. لقينا فيها أثر مرة كبير على المجتمع، على المستفيد صراحة.
1: احنا ما ودنا يفوتنا هذا، ان نقول عطاء وهو اسم البرنامج، يمكن هذه ثمرة العطاء انتم قاعدين تقطفونها في ثنايا يعني المهمة هذه.
0: نعم. نعم.
1: جميل. ايضا من البرامج
0: والحمد لله يعني. طبعا احد البرامج الاخرى اللي موجوده في الجمعيه عندنا جمع فائض الطعام في مواسم الحج.
1: إيه؟
0: طبعا

0: واحد دخلنا في الموضوع ده تقريبا 7 سنين 8 سنين الآن
1: ما شاء الله.
0: في الحج. بدأنا بمخيم واحد، الآن مجموعة مخيمات كبيرة بين حجاج داخل وبين حجاج خارج، بناخذها وبيتم توزيع أخذ الفائض وتوزيعه على المستفيدين خارج المشاعر. الآن مع تنظيم التنظيم الكبير اللي صاير الدولة كل سنة بتطول أكثر وأكثر
1: صحيح.
0: في موضوع المخيمات وموضوع الحج بشكل عام كداخل أو خارج. الآن ما صار في مستفيد أقدر أديله هو في الشارع، أو أحد يقدر أو أحد من الحجاج ياخذ من عندنا الفائض أو وجبات. الآن موجودة، الآن إلزامي على جميع الشركات وجميع الحجاج الداخل أو الخارج القائمين عليها إن هم يوفروا وجبات، فما في أحد محتاج الآن داخل المشاعر، فبناخذها على خارج المشاعر ويتم توزيعها للأسر والمستفيدين خارج المشاعر. وما شاء الله تبارك الله كل سنة في أعداد مرة كويسة، وفي زي ما يقولوا مبادرات من الشركات للموضوع هذا. والحمد لله تنظيمه مرة ممتاز ولنا تواجد جدا كبير فيها. طبعا في برنامج آخر في الحج برضو اللي هو سقي الحاج. سقي الحاج من البرامج المهمة والكبيرة في الجمعية في المشاعر أو في داخل مكة، في الطرقات، في المنافذ، منافذ دخول مكة، في منافذ التفويج الحجوج الخارج لنا تواجد فيها وتم التوزيع فيها بكميات جدا كبيرة الحمد لله. أحد البرامج الأخرى اللي موجودة عندنا إفطار صائم. إفطار صائم لنا في برنامج ده في إفطار صائم في ساحات الحرم المكي. طبعا لنا في المشروع ده الآن 10 سنين الحمد لله، وكل سنة وسنة بتزيد العدد اللي عندنا المستفيدين أو من الصفرة أو حجم الصفرة اللي احنا بناخدها في المساحة اللي بناخدها في ساحات الحرم. طبعا هنا فيها نوعين من الخدمة، فيها موضوع الإفطار نفسه والصفر والوجبات قبل المغرب، وفي عندنا جمع الفائض وتوزيعه بعد صلاة التراويح، ويكون فائض مرة كبير من عصيرات، من فواكه، من بعض الوجبات اللي موجودة اللي ما بيتم لمسها من الصائم، بيتم إعادة توزيعها، وفي كمية كبيرة الحمد لله في الموضوع ده. ويعني الحمد لله كل سنة وسنة التنظيم حق الموضوع ده بيزيد عن طريق هيئة السقاية والرفادة التابعة للأمارة.
1: أنتم ما شاء الله تبارك الله في سفرة الإفطار تضربون عصفورين بحجر، يعني عندكم توزيع إفطار وعندكم الفائض اللي بعد الإفطار، يعني قاعدين تمارسون عمل جمعية كما هو ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم طيب. الحمد لله.
1: يمكن أيضا في المستقبل أنه بيكون عندكم اهتمام بقضية الفائض أيا كان خارج نطاق الطعام.
0: إحنا في الجمعية من من من أهداف الجمعية الأساسية في وقت التأسيس كان جميع إحنا ما إحنا متخصصين، لما بدأنا ما تخصصنا في الطعام، تخصصنا في جميع الفائض. أي فائض عندنا بيكون من ناحية طعام، من ناحية ملابس، من ناحية أثاث، من ناحية أجهزة إلكترونية. أي فائض عندك يبلن هو، وإحنا نعرف كيف نصرفه وكيف نوديه للمستفيد حقه بعد تهيئته وبعد ترتيبه وإعادة توزيعه للمستفيدين اللي موجودين. خلال السنة الماضية طبعا دخلنا في الموضوع ده، وبالذات في موضوع الملابس وموضوع الأثاث لنا أرقام كويسة ولنا زي ما يقولوا سبق كويس، ولنا حاويات موجودة موزعة، لنا فوق 72 محل في منطقة مكة المكرمة بين جدة ومكة والطائف والليث وكذا مكان، لنا دكاكين بنستأجرها
1: ممتاز.
0: بتكون عبارة عن حاويات بيتم إيداع الملابس فيها وبيتم جمعها وفرزها في الجمعية، فرزها وتوزيعها على المستحقين. في ملابس ما يتم يعني ما يمكن استخدامها، معدومة، تالفة، معيوبة، فيها شيء، هذه بيتم بيعها بالطن وريعها بيدخل لبرامج الجمعية والاستفادة منها. طبعا خلال السنة الماضية تم تخيير الجمعيات كلها، جمعية حفظ النعمة في المملكة، بين الطعام وبين غير الطعام.

0: احنا اكبر عمل عندنا موضوع الطعام بصراحة، فتم اختيارها من الجمعية العمومية لان تكون مختصة بالطعام، واحنا في طور الان عشان لا نخسر الجهد والخبرة اللي اخذناها خلال الفترة الماضية في موضوع غير الطعام. قدمنا على جمعية أخرى برضو، جمعية حفظ، جمعية استدامة لإعادة التدوير، وهذه مختصة حتكون إن شاء الله مختصة بغير الطعام، وحنمشي بنفس الموضوع حقنا، بالذات إنه عندنا أسد موجود الآن في البرامج الأخرى، بالذات عندنا 72 محل زي ما قلت لك،
1: ما شاء الله.
0: عندنا مبادرات مرة كويسة في الموضوع هذا، فما نبغى نخسر الخبرة اللي موجودة عندنا. فالآن احنا في طور إنشاء جمعية أخرى، وإن شاء الله الموافقة خلال أسبوعين تكون عندنا بحول الله تعالى، وحتكون جمعية صديقة للجمعية الأولى.
1: جميل. ماذا عن أبرز المناسبات والمشاركات لكم في جمعية حفظ النعمة؟ أتكلم على الأقل عن الملتقيات اليوم والمؤتمرات اللي تهتم بالقطاع اللاربحي. أنتم اليوم بيت خبرة ما شاء الله تبارك الله، كيف صدرتم هذه الخبرة لهذا القطاع وهل الجمعيات اللي تشارككم ذات التخصص؟
0: احنا عندنا سنويا في عندنا منتديات بتكون موجودة خاصة بحفظ النعمة على مستوى المملكة، أهمها في عندنا منتدى حفظ النعمة في الرياض، هذا سنويا يقام بيتم تبادل
1: متخصص
0: الخبرات
1: في حفظ
0: نعم بين
1: النعمة يعني.
0: الجمعيات، خاص بحفظ النعمة
1: إيه.
0: نعم، وجميع المتواجدين المهتمين بهذا المجال والجمعيات المتخصصة في حفظ النعمة على مستوى المملكة بتكون موجودة، في تكريم للجمعيات المميزة في هذا القطاع اللي عندها مبادرات مميزة، عندها زي ما يقول حضور مميز أو برامج مميزة صارت خلال الفترة اللي فاتت، فبيتم تكريمها ويتم عرض تجاربهم وعرض خبراتهم للجميع. في عندنا مجلس تخصصي لجمعية حفظ النعمة على مستوى المملكة، هذا على مستوى المملكة بيكون كل سنة بيكون في منطقة معينة ومدينة معينة، مرة بيكون في حائل، مرة بيكون في الحسا، مرة يكون في مكة، مرة يكون في المدينة، مرة يكون في القصيم. طبعا بنزور الجمعيات، بيتم فيها ورش عمل مدة يومين أو 3 أيام بتكون موجودة لحفظ النعمة، والآخر آخر أشياء لاستفادة العمل الخيري عمل تكاملي وليس تنافسي.
1: صحيح.
0: الجميع بيشارك فيه، الجميع زي ما يقولوا بيدلوا بدلوا فيه، وبيستفيد الجميع من المبادرة صارت ومن الفكرة اللي بيسويها الجمعيات الأخرى، وبنتعاون فيها، بننقل خبراتنا بيننا وبين بعض، بتكون في مبادرات وفي دعم أحيان لجمعيات أخرى في مناطق أخرى يكون عندهم طلب، إحنا أحيانا عندنا برامج أو عندنا فرض مناسبة بتكون موجودة وما عندي عدد سيارات كافية للفائض اللي موجود، فبستعين بجمعيات أخرى معايا في المشاركة لجمع الفائض الموجود إذا كان عدد مرة كبير. وفي بعض المناسبات شاركت فيها 3 مدن، جدة ومكة جدة ومكة والطائف. إحنا عندنا الآن كشيء أنا جرع عدى علينا في أحد المناسبات شاركنا فيها 3 جمعيات في نفس المناسبة، وكان عدد مرة كبير والجميع شارك في نفس الشيء. فزي ما قلنا العمل تكاملي، العمل خيري، والله أتمنى أكتب لجميع
1: آمين.
0: الأجر.
1: آمين. اللهم آمين. أنا أريد، ما تبقى معي مزيد من الوقت، أريد أن أختم من خلالك برسالة والتوجيهها للمستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء.
0: النعمة يعني حفظ النعم جدا مهم، يعني احفظ النعمة تحفظك. في كثير استهتروا بالنعم ربنا أزالها منهم، وشفنا أمثلة كثير وبنسمع على أماكن كثير ودول كثير كيف كانت قبل وكيف الآن وضعها الآن، أمثلة جدا كثير وبنشوفها قدام عيننا، ناس كثير بنشوف كيف كانوا وكيف ساروا، وكلها بسبب النعم وسوى استهتارهم بالنعم وعدم حفظ النعم اللي هي موجودة عندهم. العادات والتقاليد اللي موجودة عندنا نحاول إنه إحنا نسخرها ما تكون وباء علينا قد ما هي تكون زي ما يقولوا أجر لنا. حفظ النعم من أهم الطعام، هذه من أهم زي ما يقولوا الأشياء اللي المفروض الجميع يكون حريص عليها. من أدق التفاصيل أقلها في بيتك تكون عندك حرص معك مع أولادك إنه ما في شيء يبقى في الصحن ما أكلته، هذه ما في رزة تقعد في الصحن.

0: اشياء بسيطه احيانا تاثر معك على المستوى البعيد، على اجيال بعد كذا. موضوع المطاعم وموضوع الفائض اللي موجود في المطاعم، لحد زي ما يقول يخجل انه هو يقول والله ادوني
1: اخذوا معي سفر يعني.
0: الزايد، اخذوا معايا تكوي واخذوا يا اكلوا يا انه اوزعوا للعامل اللي في الشارع، يا يعني الف طريقه في المحطات صحيح. موجودين الف احد اقدر اوزعها عليه، بس اللهم انه انا في النهايه المطعم الاكل الزايد اللي عنده ما يقدر يعيد توزيعه.
1: نعم،
0: هذا حياخذه حرميه في الزباله على طول.
1: نعم.
0: ففي النهايه راح مكان الاكل ده اللي انت صرفته وطلبته وعملته راح في الزباله ولا حد استفاد منه.
1: نعم.
0: الاشياء البسيطه هذه بتاثر معانا وبتاثر معانا على النعمه اللي احنا فيها.
1: صحيح.
0: فالله يجعل الجميع ان شاء
1: آمين
0: الله
1: يا رب.
0: يعني زي ما يقولوا حريص على نعمته
1: آمين.
0: عشان تدوم ان شاء الله.
1: نعم. الاستاذ عبد الله فيللي رئيس مجلس الاداره في جمعيه حفظ النعمه، انا وصلت وياك الى الختام، اشكرك على ما تفضلت به.
0: الله يكرمك يا رب، شرف فيكم وشكرا جزيلا على تحت الفرصة.
1: أهلا وسهلا فيك، وأيضا شكر لكم مستمعي الكرام، وأذكر بأن النعمة لا تحابي البقاع، بالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول. الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: عندما يطلق الليل أشرعته على الكون يهدأ الضجيج وتغفو الكائنات، ننصت إلى البوح الأنثوي الهامس كل مساء.

همسات ناعمة تكتبها مريم الغامدي، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

0: أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، تراكم تروني في القلوب على البعد، فؤادي وطرفي يأسفان عليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم، ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد.
1: هل تؤمنين بالحب الخالد؟
0: وما هو الحب الخالد في نظرك؟
1: الحب الذي كان طرفه على مر القرون، روميو وجوليت، قيس وليلى، عنترة وعبلة،
0: هؤلاء في نظري ليسوا طرفي الحب الخالد. هل تذكرين قصة ذلك الفتى

0: والمرأة التي انتزع قلبها وهي ما زالت تهتف باسمه قلقة عليه بعدها، والتي تناقلتها الأجيال عبر القرون.
1: كل كتب الحكايات تحمل بين طياتها قصص الغدر والوفاء بين العاشقين.
0: هذه القصة تختلف عن قصص كل المحبين والعاشقين، إنها قصة الحب الخالد، الحب الذي يتغير بمرور الأزمنة والعصور.
1: اشتقت لسماعها.
0: إنها قصة الفتى الذي أغراه الشيطان البشري بأن ينتزع قلب أمه ليحقق أهواءه، أغواه وأوهمه بأن السر في قلب المرأة التي أحبته بكل نبضها وأحاسيسها، بكل ذرة من كيانها، بكل طرفة من عينيها. المرأة التي إن غاب عنها لحظة ظلت قلقة حتى يعود إليها، حتى لو كان مع امرأة أخرى. أوهم الشيطان البشري الفتى بأن سر نجاحه وعظمته يتوقف على انتزاعه قلب أول حب في حياته، حبه الخالد الذي لا تبدده السنون ولا العواصف والرياح.
1: وهل نفذ خطته الشيطانية ذلك الخبيث؟
0: نفذها.
1: وقتل المرأة التي أحب؟
0: طعنها في صدرها يستخرج قلبها.
1: فظيع ما تقولين.
0: آخر كلماتها الملونة بالدماء كانت: هل تأذيت يا بني؟ هل جرحك الخنجر؟
1: يا بني،
0: حب الأم لابنها هو الحب الخالد.
1: لو كان ابني،
0: لو كان ابنك، لو كان ابني، لو كان ابن كل أم لقدمت قلبها هدية لابنها.
1: لماذا؟ لماذا تنبض قلوب الأمهات بهذا الحب الخالد، الحب الذي لا يموت؟
0: ربما لأنه نبت في داخلها، مذ كان نطفة زرعها بداخلها رجل أحبت. ربما لم تحبه، لكن النطفة التصقت بجدار رحمها فتكون في أحشائها ونما سابحا في سائل الحياة الذي منحته إياه بقدرة القادر جل وعلا. تشعر بكل حركاته وسكناته، بنبضه ووضعه، ترسم في مخيلتها صورة لملامحه، لأحلامه، لمستقبله. عاشته بكل تفاصيله في داخلها، وبعد أن وضعته التصق بها أثناء رضاعته، تشمه، يشمها، يدمن رائحتها وتدمن رائحته، يضحكها وتضحكه، يبكيها عندما يتأوى، تسهر معه عندما يمرض. نما على الأرض أمام عينيها، خطواته الأولى، سقطته الأولى، عثرات سنواته الأولى. بكل المعايير هو قطعة منها تترعرع في عينيها ومشاعرها، مع احتفاظنا بحق الأب. لكن الأمة هي البحر الزاخر بكل هذا الحب الخالد.
1: رغم ذلك، بعض الأبناء عاقون في حقوق أمهاتهم،
0: وكثيرون هم البررة الذين ينعمون في ظل الخلود الأمومي. هم الذين يحاولون رد القليل القليل من الكثير الكثير الذي عاشوا به وغمروا بعطاءاته في أحضان أمهاتهم.
1: صدقتي، الحياة تضم نماذج كثيرة للحب الخالد بين الأمهات والأبناء.

سئلت سيدة ذات مرة: لو هبت عاصفة هوجاء لا تبقي ولا تذر، وليس هناك مجال للنجاة منها سوى الهرب.

0: بالعقرب إلى البحر بقارب لا يتسع إلا لشخصين، أحدهما أنت، فمن تختارين، ابنك أم زوجك أم أمك؟ أجابت بدون تفكير: أمي.
1: وزوجها وابنها؟
0: أجابت: سيرزقني الله بدل الولد والزوج، ولكن لا بديل لأمي، أمي التي غمرتني بحنانها وتضحياتها ومواقفها النبيلة، هي التي تضمني في حضنها إذا اضلهمت الخطوب. ألا تستحق أن أنقذها؟
1: بلى، إنها رمز ذلك الحب الأزلي، الحب الذي لا ينضب. وماذا عن حب الأب؟
0: إنه الحب الكامن، الحب الهادئ.
1: كيف يكون كامنا وهو الذي ينتظر مجيئه إلى الدنيا كما تنتظره الأم، وهو الذي ينفق عليه، وهو الذي يسعى به إلى الطبيب إن مرض، هو الذي يقترض من أجل أبنائه؟
0: نعم، إنه حب الأبوة، لكنه أحيانا يقسو على الولد إن خالفه الرأي، وقد يطرده من البيت، وقد يمنع عنه المصروف. أما الأم فلا،
1: لأنه يحب أن يكون هناك توازن، تناغم في التعامل مع الأبناء حتى لا ينحرفوا أو يخرجوا عن مسارهم. كل من الأب والأم ويحب الولد بطريقته،
0: ورغم ذلك يظل حب الأم الحب الخالد، ذلك الحب الذي ترجمه خير البشرية عليه السلام عندما قدم له رجل أدلة على ما فعله ويفعله تجاه أمه، فرد عليه بأن كل ما فعله لا يؤدي حق طلقة من طلقاتها أثناء الولادة.
1: نعم، جزاء الأمهات أكبر من كل ما يقدمه الأبناء، وقد وضع الله الجنة تحت قدميها.
0: وعندما سأل أحدهم الرسول عليه السلام من أحق بصحبته، قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. كل أب يحب ابنه ويتمسك قلبه إن لم يسر ابنه على الصراط المستقيم، لكنه قد لا يصفح عنه، بعكس الأم التي تقلق وتسهر حتى تطمئن عليه.

0: دارت الهمسات بين
1: مريم الغامدي
0: وأغادير السعيد،
1: وسجل الهمسات
0: محمد الشهري.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.
2: أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح بن يزيد ابن صالح ابن موسى ابن علي ابن شريف النفزي، والشهير بأبي البقاء الرندي. وأبو البقاء تطلق عادة على من تسمى خالدا، أما الرندي فنسبة إلى روندة الواقعة بين ملقة وشريش، وهي مدينة قديمة من مدن تاكروتا. وذكر صاحب المغرب أنها مدينة حصينة أيام الدولة المروانية، كما يكنى بأبي الطيب، وقد أطلقه عليه صاحب كتاب نفح الطيب. تلقى الرندي العلم على أبيه وعلى آخرين كابن الدباج والشريشي وابن زرقون، وهم من علماء القراءات والفقه والحديث والأدب. ويبدو أن ذلك كان في مدينة روندة، وكان فطنا بارع الاستيعاب، مما مكنه أن يصبح فيما بعد أديبا شاعرا فقيها مؤلفا وناقدا. من مؤلفاته روحة الأنس ونزهة النفس، وهو مختصر في الفرائض، وله الوافي في نظم القوافي في 4 أجزاء، ويدور حول النقد والبلاغة والأخبار الأدبية. وقيل إن له ديوان شعر ومقامات مفقودة، وقيل هو مؤلف في العروض. وذكر في أخباره أنه من ذوي الفضل والخير والتدين. تنقل في الأندلس وتردد على غرناطة، وارتبط ببني الأحمر، عاش في أواخر دولة الموحدين، وعايش أزمنة الهزائم والسقوط الذي عرفته الأندلس. وقصيدته التي عرف بها كأشهر ما يكون هي في رثاء الأندلس يوم تهاوى ذلك المجد عبر سلسلة من التنازلات والمصائب والنكبات. وبقدر ما كانت القصيدة دمعة حزن، كانت استنهاضا للجهاد واستنجادا بدولة بني مرين في الجزء الإفريقي. والقصيدة أثنى عليها النقاد، فهي صادقة المشاعر والتعبير عن مأساة ضياع الأندلس. لا يعرف على وجه التحديد تاريخ ميلاده، ويقدر المؤرخون أنه من مواليد مطلع القرن 7 للهجرة، كما يقولون لعل وفاته في 684 هجرية. البعض يعده مثقفا بارعا في النظم، وآخرون يرون شاعريته تجود في ميادين الغزل والمديح والزهد والوصف، وأكثرية تراه شاعر رثاء الأندلس، والتي قال فيها ما لم يقله في ولده الذي توفي وله من العمر 8 سنين.

لكل شيء إذا ما تم نقصانه، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر، يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتضى كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قطوا فكأن القوم ما كانوا. وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. كأنما الصعب لم يسهل له سبب، يوما ولا ملك

0: شاطبة، بل أين جيان؟ وأين قرطبة دار العلوم؟ فكم من عالم قد سما فيها له شان؟ وأين حمص وما تحويه من نزه؟ ونهرها العذب فياض وما الآن؟ قواعد كنا أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان؟ تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الإلف هيمان. على ديار من الإسلام خالية، قد أقفرت ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حيث المحاريب تبكي وهي جامدة، حيث المنابر ترثي وهي عيدان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان. وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرء أوطان؟ تلك المصيبة أنست ما تقدمها، وما لها مع طوال الدهر نسيان. يا أيها الملك البيضاء رايته، أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا. يا راكبين عتاق الخيل ضامرة، كأنها في مجال السبق عقبان. وحاملين سيوف الهند مرهفة، كأنها في ظلام النقع نيران. وراتعين وراء البحر في دعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان. عندكم نبأ من أهل أندلس، فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنو المستضعفين، وهم أسرى وقتلى فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم؟ وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم؟ أما على الخير أنصار وأعوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم؟ أما على الخير أنصار وأعوان؟ يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت، كأنما هي ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: يا سعد انت مالك ومال هذه الاسئله؟ اللي يسمعك يقول هذا غلبان وضعيف ومسكين.
1: ايش دعوه يعني فيها شيء اذا سالت يعني؟

0: أعرف فيها شيء. من متى ما شاء الله صرت تسأل وبالذات في هذه الحاجات؟ ها؟
1: خلاص خلاص خلاص توبة، ثاني مرة لا تقولين تعال نسولف.
0: إلا نسولف، لكن في الأشياء اللي تعجبني وبس.
1: يا سلام، هذا حكم قرقوش هذا.
0: لا لا لا، هذا حكم نورة خليفة قرقوش.
1: إذا كان كذا لازم الواحد يترحم على اللي عايش تحت حكم قرقوش، قصدي خليفة قرقوش.
0: عاد المهم، وش رأيك؟
1: مش رأيي مش رأيي. دوري دوري شوي، خلي أشوف خلي أشوف. دوري بعد.
0: طيب هذا هو يا
1: شيء عظيم شيء عظيم. لو قرقوش كان بهالشكل ما قالوا عليه اللي قالوا.
0: دحين اترك هذا الكلام، قول لي حلو الفستان.
1: دوري مرة ثانية، دوري، أبغى أكون متأكد
0: بالرأي. حاضر حاضر. يا سيدي
1: الحقيقة الحقيقة يبغى لنا اجتماع خاص علشان أعطي رأيي.
0: أرجوك خليك شوية جاد، الواحد ما يطلع منك برأي.
1: تبين الصراحة؟
0: تفضل.
1: المفروض أني أصك الباب بست طقات واجدع المفتاح في مكان ما أعرفه وأمصع سلك التليفون.
0: طيب ليش؟
1: علشان ما تطلعين ولا أنا أطلع ولا نعرف كيف نطلع ولا يرن التليفون. أيوة. يذكرنا بالعالم الخارجي هذا.
0: يا سلام، لو إنه الكلام ينباع بفلوس كان صرت مليونير.
1: ومن قال لك إني ماني مليونير؟
0: من وين؟
1: طالعي نفسك في المراية وتعرفين.
0: أصلي غلطانة أني أخذ رأيك. أنا رأيي والله العظيم إنك ما أدري إيش أقول لك والله يا سعد.
1: طيب طيب طيب، ممكن تكثرون من هالمناسبات؟
0: ليش؟
1: علشان تجيني الفرصة أشوفك بهالشكل.
0: لا يا شيخ الله يجازيك. المهم توديني ولا أقول له يوديني؟
1: من هو اللي تقول لي له يوديكي؟
0: طالع المراية وتعرف من هو.
1: يلا يلا مشينا. ولا أقول لك ورا ما تتركين هالعزيمة.
0: أيوة.
1: وتقعدين نفكر في الملحق اللي نبي نبنيه.
0: أقول يا سعد تأخرنا.

0: فاضي قال
1: ايش بك تهز بالمرخل العب بس العب
0: يا الله
2: صار ما هو بحب اللي جايكم الليله ها هذلكم مطرودين كلكم وانا اقول وش هالاتفاق الغريب كلكم تجون بنت واحد
3: اسمع اسمع يا رجال يا رجال
1: عليكم
3: العب يا رجال انت يا اخوي هذه امور تخص المتزوجين
4: بالبلوت اليوم بشكل غريب مره
1: لازم لازم تروح تكشف على نفسك لا يصير عندك وحام
2: خذ خذ تستاهل بنت الديمن لو انها ما هي بهينة علي
3: نصيحة لك نصيحة لك خل معك بنت الديمن والسبيل
1: تصدقون ان بنت الهاص من اول هي المفضلة
0: شرحك سيرة خذ
2: صح النوم يا اخوي توك تقوله
0: ما قصدي سيرة بل

0: لك مثل يتيم، العب بس العب.
1: إلا أنتم، أنتم اللي احمدوا ربكم أنكم تلقون واحد مثلي تقضون عنده ساعات المنفى. العب بس.
2: على العموم يا حمد، ترى حنا السابقين وانتم اللاحقين. العب بس العب يلا.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: قهوة الصباح.
4: نحن نعيش في سباق محموم نحو المثالية، في عالم يحاول دائماً أن يقنعنا بأن الجمال لا يسكن إلا في الصور المكتملة والنجاحات الصافية التي لا تشوبها شائبة. لقد صنعنا من الكمال غاية نطاردها، واستنزفنا أرواحنا في محاولة سد كل ثغرة ومحو كل أثر للتعب، حتى أصبح هذا السعي عائقاً يمنعنا من الاستمتاع بحقيقة وجودنا. لكن الوعي الذي يتشكل في أعماقنا بعد كل تجربة يخبرنا بصدق أن الكمال وهم يرهق القلوب، وأن الحكمة الحقيقية تكمن في قبول طبيعتنا البشرية بكل ما فيها من نقص وقصور. الفلسفة الحقيقية للجمال لا تكون في استقامة الخطوط، بل في تلك التعرجات التي رسمتها الأيام على أرواحنا. نحن لسنا تماثيل صلبة لا تتغير، بل نحن كائنات تنضج بالكسور وتكتمل بالتجارب التي قد تبدو في ظاهرها ناقصة. إن تلك الندوب التي تحملها قلوبنا وتلك الشقوق التي تركتها الخيبات هي في الحقيقة نوافذ الضوء التي سمحت للنور أن يعبر إلى أعماقنا. الجمال ليس في عدم التعذر، بل في الوقار الذي يكسونا حين ننهض، وفي ذلك التصالح العميق مع حقيقة أننا لسنا كاملين ولن نكون. الرضا بالنقص لا يعني أبداً الركون إلى الهوان أو الزهد في التميز، بل هو رؤية واضحة وإرادة صلبة تدرك أن قيمة الإنسان لا تنقص بوجود ثغرة ولا تزداد بمجرد اكتمال ادعاء الكمال. هو أن ندرك أن الخيبة لم تأتي لتكسرنا، بل لتوقظ وعينا بأن الحياة مزيج من النور والظل، وأن الروح لا تبلغ تمامها إلا حين تتقبل نقص ظروفها بامتنان. حين نقبل نقصنا نحن لا نضعف، بل نرمم ذواتنا ونصبح أكثر صلابة وقدرة على مواجهة تقلبات الأيام بقلب لا يرهقه سعي خلف سراب القبول المثالي. الرضا هو تلك المساحة الدافئة التي نتوقف فيها عن جلد ذواتنا ونبدأ فيها بحب أنفسنا بوعي وبحدود تحفظ كرامتنا وسلامنا. عندما نرضى بما هو ناقص، نحن لا ننتظر بأن تصبح الأيام مثالية لنشعر بالسكينة، بل نزرع الأمل داخلنا وسط التحديات، ونثق بأن الضوء الحقيقي لا يزول أبدا، حتى وإن كانت الصورة التي نراها في المرآة متعبة أو غير مكتملة. إن الإنسان الذي يتصالح مع طبيعته الناقصة هو الذي يعرف أن الألم مؤقت وأن القلب

كن أنت السكن لنفسك بكلماتك الرقيقة تجاه عثراتك قبل نجاحاتك. اجعل من فلسفة حياتك إيمانا بأن اكتمال الروح يبدأ من الداخل حين تقرر أن تبتسم لواقعك كما هو وتمضي نحو سماء أحلامك وأنت تحمل في يدك شعلة القناعة التي لا تنطفئ. فليكن رضاكم وقارا ونقصكم تميزا وأيامكم القادمة مليئة بسلام لا يزعزعه وهم الكمال، لأنكم ببساطة رائعون بكل ما فيكم من نقص وبكل ما فيكم من روح لا تكتمل إلا بصدقها.

0: في تبوك حيث تمتد الأرض كصفحة من التاريخ، وحيث تحفظ الرمال أسرار الأجداد، يقف متحف البيت الطيني شامخاً كأن الزمن اختار أن يسكن بين جدرانه. هنا لا ترى الطين مجرد مادة بناء، بل ترى قصة وطن صاغت ملامحه الأيدي الصابرة وحولته إلى بيوت تنبض دفئاً وحياة. ما إن تعبر العتبة حتى تبدأ رحلة مختلفة، أدوات قديمة تحكي عن أيام الكفاح، وأوان تحفظ تفاصيل المعيشة البسيطة، وأركان تستعيد ملامح مجتمع صنع حضارته بحكمة الإنسان وكرم المكان. الجدران الطينية هنا ليست صامتة، إنها تروي حكايات المسافرين وتستعيد أصوات المجالس العامرة، وتعيد رسم صورة الحياة كما كانت قبل أن تتسارع خطى الزمن. في كل زاوية من المتحف تفصيل صغير يحمل ذاكرة كبيرة، نافذة تطل على الماضي، وسقف يروي براعة العمارة التقليدية التي انسجمت مع طبيعة الصحراء والمناخ، فكانت البساطة عنواناً للجمال. ومع كل خطوة تشعر أن تبوك لا تعرض تاريخها فقط، بل تدعوك لتعيشه. متحف البيت الطيني ليس مجرد معلم تراثي، بل رسالة وفاء لجيل بنى وزرع وحفظ الهوية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه هي ديرتي، حين يتحول الطين إلى ذاكرة، والمكان إلى حكاية، والتاريخ إلى شعور يلامس القلب. من تبوك، من متحف البيت الطيني، نكتشف أن أجمل ما في الوطن ليس ما نراه فقط، بل ما يبقى حياً في روحه. ديرتي حبيبتي، حكاية وطن لا تنتهي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: وعي.
3: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل. والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ. وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر، فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء

0: هويته بشكل مثالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارة الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. لا شك أن العديد من المواهب تأتي بالفطرة، لكن بالرغم من ذلك كله فهي تحتاج إلى تدريب مستمر لرفع الكفاءة. ولكن السؤال، هل المواهب جميعها بالفطرة أم تأتي بالممارسة؟ الحقيقة في ذلك أن الاهتمام يشكل عنصراً رئيسياً في ترغيب الطفل بممارسة تلك الهواية، وأما تحويل الهواية إلى موهبة حقيقية فهو يحتاج إلى دعم كبير ومتابعة مستمرة وبحث عن أساليب جديدة ومناسبة للتطوير. وهذا ما يحتاجه الأطفال دائماً، والمتمثل بعائلة داعمة تؤمن بالموهبة وتصنع التغيير. إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: أقصى الجنوب، حيث تتعانق الجبال مع الصحراء وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين. يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا، وعن أسر سكنت، وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. وعي. الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: السابعة صباحاً في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. مدارس مكة والمدينة تبدو استقبال مليوني طالب وطالبة في العام الدراسي الجديد. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف اليوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. انطلاق مؤتمر ليب 2026 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم. اعتماد المدينة الطبية بجامعة الملك خالد مدينة تخصصية لخدمة المناطق الجنوبية. مؤتمر عسير دنت 2026 يختتم أعماله ويوصي بتعزيز التحول الرقمي في مجال طب الأسنان. إطلاق مهرجان الرمان بسرات عبيدة اليوم بمشاركة 25 جناحا. الشؤون الإسلامية تطلق الدورة العلمية السادسة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة بكمبوديا. أمانة جدة تتلف أكثر من طن ونصف من الملابس المستعملة وتزيل 270 بسطة عشوائية بالخمرة. الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استهداف المنشآت المدنية وتهديد مصادر أرزاق اليمنيين. مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. البحرية المغربية تنقذ 200 مهاجر غير شرعي. خبرنا الأخير في هذا الموجز، عاصفة شديدة تضرب قبرص وتعطل حركة الطيران. نهاية الموجز، دمتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل ملي بطاقة الإيجابية الحيوية. صباحكم يوم الأحد. ما أدري في ناس يقولون اللي يحبك الأحد، أنا ما أدري، أنا معايا بين وبين الأحد مشكلة، لكن ما عليه. أهم شيء بداية الجميلة، بداية الصباح الرايقة، بداية الهدوء والطمأنينة، بداية اللي كي ترتب فيها أفكارك وتتخذ قرار في حوسة الأفكار بدل الضياع اللي أنت قاعد فيه. يسمعني زين، إيه أقصد كنت؟ إيه أنت بسم الله عليك، إيه هد السرعة، علي الصوت شوي، ركز معي واسمعني زين، رتب أفكارك واتخذ قرارك ونفذ. بكرة ما ينفع، تأجيل ما ينفع، تسويف ما ينفع، ابدأ حتى لو بالشيء البسيط. حب حب تلاقي كذا وضعك يتغير، حياتك تتغير، فكرك يتغير. فاهم علي؟ حلوين؟ كيفكم؟ هلا هلا بلغت الله مفشهد. أقول إيش داري وراكم أنا ولا وش؟ والله العظيم ما عندهم ما عند اللي أنتم. الله يصبحكم بكل ما تحبون أصدقائي، أينما كنتم أينما حللتم السيارات والطائرات الغواصات والسفن والقطارات كذلك. طبعا حياكم الله في برنامج صباح المملكة على ثير إذاعة الرياض، البرنامج المتجدد معكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10. كوكتيل صباحي 3 ساعات نعطيك من المعلومات والشغل والترتيب ولا لا لا لا لا كذا اللطافة الصباحية. يعني ما أحب اللطافة، ما عندي مشكلة مع حزب اللطافة، بس ما عليه، أهم شيء اللطف الصباحي والجميل. فإن شاء الله بإذن الله تكون تستمتعون معنا في صباح المملكة. ولا ننسى أيضا خلونا نصبح على فريق العمل من الإخراج والتنفيذ عبدالعزيز الجربوع، من الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. بإذن الله سأكون مرافق الشخصي لكم من خلف المايك. أهل عبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي. ضبط القهوة واسحب على الشاي، اسحب عليه لا شوفه، ضبط قهوتك وتعال بيك بعد الفاصل. ها ورب الكعب عندنا موضوع رهيب. تعالوا. يلا

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، والآن مع طقس اليوم. أصدقائي، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى: هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. سجلت 3 مدن سعودية حضورا لافتا ضمن قائمة المناطق الأعلى حرارة على مستوى العالم خلال الساعات 24 الماضية، بعدما تجاوزت درجات الحرارة فيها حاجز 48 درجة مئوية، فيما اقتربت الأحساء من تسجيل 49 درجة. وجاءت الأحساء في مقدمة المدن السعودية المدرجة بالقائمة بعدما سجلت 48.7 درجة مئوية، لتحتل المركز السادس بين المواقع الأعلى حرارة عالميا خلال فترة الرصد.

ومثل ما عودناكم أصدقائي أصدقاء الصباح أصدقاء ها البهجة أصدقاء النجاح، كل حلقة يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي وجهات نظر مختلفة، ويعني ناخذ وجهات النظر ونشوف وش علينا وش ما علينا وش لكم وش ما لنا، ويلا ويعني تغيير كذا حلو ولا لا يا عبد العزيز؟ حلو ولا مو بحلو؟ أنت الحلو لا تغلط. طيب اليوم عندنا موضوع يا جماعة صراحة رهيب، صراحة يعني كل واحد فينا الآن يسمعنا، في الأشخاص اللي يروحون الدوامات، في المداومين،

0: كاتب، في اللي يدومون عن بعد، في اللي يدومون كعمل حر، في اللي يشتغلون كعمل حر عفوا، في اللي مثلا عنده برضو محله الخاص، لكن دائما ما يكون هناك لازم في قائد، لازم في مدير، لازم في مكان، في الشخص مسؤول في هذا المكان أو في هذا المنظومة أو في أي مكان تتعمل فيه. هالشخص يقول لك أوكي، يعني من واقع تجربتك، يعني بحكم أنك عملت، يعني أنا عملت في أماكن واجد، وأنتم أكيد أكيد كل واحد فينا الآن يسمعنا على أثير ذات الرياض اشتغل في أماكن كثيرة. طيب من واقع تجربتك عزيزي المستمع، وش الجملة اللي تصحي التوتر في داخلك من مديرك المباشر؟ يعني على سبيل المثال أعطيك مثال، مثلا خلنا نتكلم عن الوالدين مثلا، الوالد يقول لك قفل الباب وتعال، هذه من الكلمات اللي ممكن تسبب لي 7 سكتات قلبية قبل ما أدخله، تمام، وتشغل التوتر وتخليني أتصبب عرقا وأخسر تقريبا 7777 سعرة، وتسبب عندي 10 سعرات طوال الأسبوع. فيعني مثل هذه الكلمات تتوتر. لكن مديرك وش الكلمات أو الجملة اللي تصحي التوتر في داخلك؟ يعني مثلا نحتاج مثلا يقول لك والله أحتاج أفكار خارج الصندوق، أحتاجكم في اجتماع مستعجل يا فلان، يا في أمثلة كثيرة ما ودي أحرق الأمثلة، خلنا نسمع منكم. لكن هل تشوفون في رابط بين المدراء واختيار الاجتماعات قبل نهاية الدوام ب5 دقائق؟ هل صارت جملة أفكار خارج الصندوق بمثابة طالب تعجيزي ومستهلك؟ هذا هو موضوعنا باختصار، نبغى نسمع آراءكم وأيضا تجاربكم على 011-40-5-3. ويا شين المدير اللي قبل دوامك ما ينتهي ب5 دقائق 10 دقائق يقولك تعال بيكم في اجتماع، الله أخي شفكنا يا أخوي، أشغلتني طول اليوم وأنا قاعد وخلص شغل وهذا، وتجي اجتماع قبل نهاية الدوام ب5 دقائق، إلا إذا كان طوارئ أوكي ما نختلف، لكن اجتماع كذا تغيير جو قبل الدوام، قبل ما ينتهي دوام 5 دقائق، لا الله عظيم، أقسم بالله مشكلة يا أخي. فعلمونا وشاركونا على 011-41-53، ومعنا اتصال نقول هلا آسيا.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
1: حالك
0: أستاذ؟ خير يا مال عافية، شلونك آسيا؟ بشرين عنك. ها آسيا مداومة ولا وش وش الوضع؟
1: والله ماني مداومة، بس إنه أتوقع الموضوع عن الاجتماع بعد الدوام صح؟
0: لا نحن نتكلم وش الكلمة اللي تخليك تتوتر من مديرك المباشر؟ في كلمة دائما تخليك تتوتر كذا، تخليك تحسب حساب شو السالفة، شو اللي ما هذا؟
1: إيه. أنا ما قد اشتغلت، بس إنه إذا ناداني المدير أو المديرة.
0: أيوة.
1: اكثر شيء وتني تعال ابغاك في المكتب، تعال ابغاك في المكتب.
0: الله هذه زي
1: الوازي هنا اضيع، هنا ما ادري شو اقول، وما يعني فكري روح شيء ثاني. سويت وانا عارف اني ما مسوي شيء، بس انه هذا اطلع من الدوام والله اسف تعال ابغاك في المكتب ضروري الان.
0: اوه
1: وشو طيب وش العلم؟ انا هنا خلاص
0: توتر،
1: جبت هاي من عقلي في النهايه انه يطلع يبغى مني شيء ولا حاجة، تهايم اللي بعقلي
0: ولا أي شيء يتفق مع اللي في عقلك بيصير، بس هي مجرد توتر. وقالك زي اللي مثلا زي الوالدة ما تقول والله قفل الباب وتعالي بيك،
1: هذه كارت
0: ولا تتصل عليك.
1: أنا أكثر شيء يوترني إذا الأبو نفسه.
0: أوه
1: أنا هنا أتوتر
0: كذا. يعطيك مثال مثلا كذا، ألو آسيا انت في البيت صح؟ طيب لا تروحي مكان، جايك الحين.
1: اوه ها هنا وش ايش اللي انت رايحه قفل الباب وانت نايمه، قفل الجوال، قفل كل شيء، ما ادري.
0: يا ساتر يا ساتر، يعطيك العافيه آسيا، صباحك سعيد، تمنى لك يوم جميل. علمونا وشاركونا على 011-41-53، وش اكثر كلمه او خلنا نقول وش الشيء اللي يخليك تتوتر ويشغل التوتر ويخليه يصحى التوتر الداخلي فيك من مديرك المباشر؟ وش الكلمه اللي تخليك تتوتر فعلا، تربكك تقول يا ولد السار، تراجع شريط يومك في العمل تقول السار سويت، تراجع ايميلات تتذكر هل وصاك بشيء، كلمه تخليك تتقلب فوق تحت تقول يا ولد يمين يسار، أبو فلان يا عيال صار شيء اليوم، طب قد قال شيء ما سويناه، هذا هو يعني موضوعنا باختصار. يعني هو تقريبا نفس ما قلنا، نفس سالفة الوالد اللي مثلا يتصل عليك لا تروح، ولا مثلا قفل الباب وقفل الباب وتعال خلك مكانك الحين بجيك. هذه من الأمور اللي فعلا سبب سكتات قلبية صغيرة. طيب معنا اتصال، نقول هلا عبد اللطيف.
2: هلو،
0: يلا حيا.
2: حياك الله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عبد اللطيف.
2: صباح الخير.
0: صباح النور، يا اهلا يا اهلا.
2: انا علي امك.
0: اهلا وسهلا، نعم وكرم، يا مرحبا.
2: حياك الله يا خبر.
0: ها عبد اللطيف علمني.
2: اشارك معك في البرنامج.
0: ها؟
2: اشارك معك في البرنامج.
0: حياك الله، حياك الله. تنورنا.
2: انا مع المدير. ها؟
0: ايوه، وش الكلمة اللي تخليك تتوتر اذا سمعتها من مديرك؟
2: والله شوف، هذا اكثر كلمة توترني لما نتصل عليه قبل نهاية الدوام كذا ربع ساعة نص ساعة، وقولي تعالي ضروري أبغاك في المكتب.
0: يا ساتر،
2: هنا ما أدري هو وش يبغى، ما أدري أنا شو مسوي.
0: تنشف.
2: والله جد، يعني هنا اللحظة هذه زي ما يقولون لحظة طارقة، ما أدري إيش الهرجة.
0: يا ساتر، تقوم تراجع يومك كامل، وش سويت أنا وش جبت العيد؟
2: الصباح والله لف ودور على السوي، وكبر الله لا كلمة شباب شباب حسوي شيء في حاجة صارت اليوم. شوف كيف فقلوا في مشاكل وكيف مصيبة ولا لا؟
0: يا ساتر.
2: تمام.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الكل عنده نفس المشكلة هذه. يعطيك العافية عبد اللطيف، وصباحك سعيد، من لك يوم جميل. ومعانا ريان، نقول هلا ريان.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
3: أهلا أستاذ فهد، كيف الحال؟
0: حياك ربي، يا مرحبا، شلونك؟ بشنا عنك؟
3: الحمد لله بالشرك.
0: ها ريان.
3: والله أنا الصراحة ماني موظف، أنا طالب جامعي.
0: ممتاز.
3: حلو. بس أكثر شيء يوترني اللي إذا كان عندي أكثر من كوز، يعني يجيني دكتور يقولي
0: ألو ريان، ألو صوت بعيد، صوتك صار بعيد يا ريان، شبك بلوتوث على شيء ولا؟ ألو ريان، أنا قاعد أسمع الاتصال الثاني، إيش فيه؟ ريان راح، ريان والله قهر يا أخي، كان ودنا نسمع مشكلة الطالب الجامعي. بالله ريان أرجع اتصل علينا، أوكي أرجوك أرجع اتصل علينا، لازم نسمع سالفة الطالب الجامعي، أبى أشوف وبجدد الذكريات، هل إحنا نشترك في نفس المعضلة ولا لا؟ طيب معانا اتصال، ونقول هلا يا فيصل.
4: هلا مرحبا،
0: حياك الله. يا مرحبا، صباح النور.
4: شلونكم؟
0: شلونك يا فيصل؟ بشرنا عنك.
4: أبشر بخير وسلامة.
0: الله
4: يا طول العمر. أكثر شيء يوتر من المدير. أيوه. لجاك في آخر الدوام تعال بيك.
0: أحو.
4: وي والله وي، يعطيك موضوع يخليك قلقان أسبوع.
0: يا ساتر.
4: وي هذا
0: يا أخي، وش يبي يا أخي، وش يبي المدير ياخذك يا أخي في اجتماع نهاية الدوام؟ والله إنه فاضي يا أخي، يقهر يا أخي. كلمني الصباح بكرة، قول إذا مرة تبغاني أعيش حالة القلق والتوتر، قول لي نهاية الدوام تعالي بكرة الصبح بيك في اجتماع.
4: لا، المشكلة اللي جاء قال أبغاك موضوع، والموضوع راح يتم يوم الثلاثاء، وانت توك أول يوم الأسبوع مثلا زي يوم الأخ.
0: هذا البلاء،
4: عاد خذ لك الأيام كلها توتر.
0: يلا توتر وتفكير، وشلون تتسوى وشلون تتحط ومدري إيش، وخارج دوامك والله يعني تزال، يعني تظل أنك فعلا تقعد تفكر فيها.
4: صحيح صحيح،
0: الله العظيم.
4: الله يحفظكم ويوفقكم ان شاء الله في الاذاعه الحلوه هذه.
0: طول لي عمرك
4: يا وصراحه ممتعه كل صباح اسمعها.
0: الله يسعدك ان شاء الله، وبالعكس انتم اللي تمتعونا صراحه وبمشاركاتكم الجميله وهالفعاليات الحلوه على الصباح، ولا خلا ولا عدم يا فيصل.
4: الله يسعدكم ويوفقكم ان شاء الله، واصروا على الاشياء الحلوه.
0: وياك ان شاء الله حبيبي، لا خلا ولا عدم. طول لي عمرك، اهلا وسهلا. طيب رجع ريان.
3: هلا وسهلا.
0: شفيك يا اخوي، ضغطت قفلت بخدك التليفون.
3: والله ما سويت شيء، شكل الحالة بالضبط.
0: يلا حيها. طيب وصلنا عند اكثر من كويز اسلم.
3: اقول لك مشكلتي كطالب جامعي، يعني
0: اي
3: اذا كانت عندك اكثر من كويز، يعني جاك دكتور يقول لك ترى عندك ثلاث كويزات باسبوع، يجيك دكتور ثاني ينسب لك زياده،
0: يا ساتر
3: هذا تكون تعب ذي الصراحه.
0: هذا دمار،
3: هذه مشاكل علي. باقي لي ان شاء الله سنه اتخرج.
0: ما شاء الله، الله يبلغك يا رب، ما شاء الله تبارك الله.
3: الله
0: طب معليش بسالك ريان الحين، خلينا اشوف يا ولد انا كنت شاطر ولا لا. الحين لا جاك اكثر من كويز في الاسبوع، ايش تسوي بصراحه؟ تذاكر ولا تقول؟
3: والله ذاكر يعني، بس والله احيانا اتكاسل بس اني اذاكر يعني.
0: اي لا زين الحمد لله، اجل انا طبيعي، ما فيني للعافيه. رايح الجامعة ريان؟
3: اي والله ماسك خط الحين الجامعة السلطان.
0: ما شاء الله تبارك الله، يوفقك يفتح عليك ان شاء الله. وخلاص هانت سنة ابن الحلال. ها
3: ها خلاص سنة ترمين ان شاء الله.
0: الله يبلغك ان شاء الله النجاح وعلى الدرجات وبعد الحياة الوظيفية السعيدة ان شاء الله.
3: امين يا حبيبي.
0: نكمل دعوات ولا نوقف؟
3: لا لا خذ راحتك.
0: والزواج والذرية الصالحة والحياة وتصير غني يا الله.
3: اللهم امين اللهم امين.
0: طول لي عمرك.
3: كلنا حاضرين ان شاء الله.
0: يا بعد راسي نتشرف والله يا ريان حبيب قلبي.
3: الله يسلمك.
0: لا هلا ولا ادب. يا هلا وسهلا. يا حبيبي طول لي عمرك. شاركوني على 011-40-53 ومعنا اتصال نقول هلا يا ليان.
5: ستورق أغصان الحياة وتثمر، ويأتي ربيع بالمسرات يزهر.
0: الله.
5: وتبتسم الأيام بعد عبوسها، ويشرق صبح بالبشائر نير.
0: مسكين.
5: ويحين موعدي صباح المملكة بلمسات فن تبعث السرور.
0: الله أقسم بالله العظيم شنو هذا؟ شنو هذا ليان؟ شنو هذا؟
5: شفت كيف أحط اسم البرنامج القصيدة؟
0: الله العظيم ما في يعني إدخال البرنامج أثناء القصيدة كأنها كنا زي تمرين كذا، تمريرة تنستها المسه الموزة، عرفتي كذا؟ ما أدري يمكن ما توصلك الفكرة، بس أنا أتوقع كثير من الشباب راح يفهمون الموضوع لكن ما فهمش منه هذه القصيدة.
5: طيب هذا دليل إيش إني أحط اسم البرنامج في القصيدة؟
0: هذا معناته أنت لاعب وسط ماهر.
5: لا بس في دليل ثاني.
0: ها؟
5: في دليل ثاني غير ذا.
0: محور وشو؟
5: دليل متابعة دقيقة.
0: الله هو أكبر عليك.
5: والله. متابعة وفاء ودقة.
0: الله لا لا دقة ولا لها والحنكة وإن شاء الله تبارك الله والفصاحة شغل. لا لا ليان في في في تغير، في تغير للأفضل. حلو أنت قاعد تتغيري ما شاء الله مع الرؤية. تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بسم الله عليك ما شاء الله.
5: اي لازم اتطور معاكم.
0: لا لا كفو بيض الله وجهك. ها ليان
5: وش طبعا
0: ايوه
5: طبعا انا لو بشارك في الموضوع يعني بس حبيت ابدا صباحي بقصيدة.
0: ما بتشاركي في الموضوع؟
5: لا لاني ماني موظفة.
0: او طيب
5: بس ان شاء الله شارك يعني في الموضوعات القادمة انا على طول معاكم.
0: ابد تنورين وتشرفين ليان. ها انت رأيت محل ما احتاج عاد.
5: الله يسعدك
0: شكرا لك. طول لي عمرك صحك سعيد يا ريان. نتمنى لك يوم جميل. يا هلا وسهلا. معنا اشواق.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام والرحمه والاكرام. هلا اشواق.
6: يسعد الله صباحكم بكل خير.
0: وصباحك بكل خير ومسره ان شاء الله. مداوم ومواصلك شو وضعك؟
6: لا انا ما عندي دوام للامانه لكن كنت موظفه سابقا.
0: اوكي.
6: ويعني كان عندي شويه معاناه بخصوص اللي هو الميتنج هذا اللي يكون مثلا نهاية الدوام. يعني احيانا فعلا يعني ما يكون لا داعي صراحة.
0: وشو اشواق؟
6: يعني احيانا يكون ما له داعي الميتنج انه هو نهاية الدوام.
0: دمار.
6: مو دمار الا دمار شامل.
0: قسم بالعوار قلب.
6: ايه. خصوصا مثلا لما يكون المدير يعني قبلها مثلا بساعتين انه داخل على مثلا الجروب الواتس وقايل مثلا انه اكتبوا ملاحظاتكم او قولوا انتم خلاص يعني الكل ابدا رايه. تتفاجأ انه ابغى نفس الكلام اللي قلتوه يبغى مثلا فيس تو فيس.
0: لا حول.
6: ايه من الجميع.
0: ليه؟
6: طيب تجلس تنتظر انتظروا فلان يجي اوكي، انتظروا فلان الثاني يجي اوكي. شوي يطلع يرجع يطلع يعني ما ادري والله احيانا تحس الموضوع زي ما تقول ما اعرف
0: حلقة.
6: اي ما ادري شو المود يكون ما اعرف بعدين. خلاص الله يسعدكم نكتفي بالجروب.
0: وات نو واي مستحيل. ايش هذا ما في الو هذا مدير متذبذب.
6: تقعد كذا طالع تكون هذيك البجعة اللي قاعد مسويه كذا في عيونها.
0: مستحيل تكتبون اراءكم بعدين يبغى يناقشكم وجها لوجه بارائكم يفضحكم كلكم. تمام بعدين اذا ما حد جاء خلاص ايش رايكم الجروب الواتساب.
6: اي جروب الواتساب وهو اساسا اوريدي مشغول في الجوال وقاعد يطالع يعني ما تدري والله احيانا هو شيء بي في الحياه.
0: طلعي طلعي حرتك دامك ما انت موظف طلعي حرتك ما عليك من نكوي.
6: انا مشكلتي استاذ فهد اني احيانا انا اقول فيس تو فيس انه معليش يا أستاذي الفاضل أنت طلبت منا أنه نعمل كذا كذا، نعم. ليش مثلا تسوي لنا الاجتماع هذا؟ أيوه. ترى إحنا نتعطل ووقت الدوام هذا يكون في زحمة،
0: فاضي هو خلوج. مو فاضي هو ما بيرجع البيت.
6: أيوه يعني أحيانا كان وقت يكون أحيانا المرور تقفل بعض الشوارع الرئيسية أو أشياء، فإحنا نضطر أنه نجلس ساعة ساعتين زيادة كذا نطالع بعض
0: بس كذا.
6: لما تناقش يطالع فيك انه انت قاعد تتكلمين اوكي شغلك عندي.
0: يا ساتر يا ساتر يا ساتر، هذا حرفيا يدور عليكم الزلة علي يعني ما في.
6: فالله المستعان صراحة يعني
0: معلي
6: يعني الحمد لله على كل حال خلاص. لكن فعلا انها شيء انها حاجة مو كويسة. اوكي الاجتماعات شيء ضروري وشيء كويس، لكن في الوقت المناسب من الشخص المناسب، هذه عندها ثلاث خطوط.
0: يا ساتر. اي والله لا والله فعلا فعلا فعلا فعلا بعض المدراء للاسف الله يجزاهم خير عليهم مسؤوليات ويتحملون كثير، لكن توزيع الوقت وتوزيع اوقات الاجتماعات
6: اختيار الوقت
0: لا هذا كارثي كارثي جدا. الله يعطيك العافيه اشواق.
6: يعطيك الامانه هذه اول مشاركه لي.
0: لا لا يعني لا
6: على الاطلاق.
0: لا اول مشاركه اذاعيه.
6: والله اول مشاركه اذاعيه. انا فعلا اتابعكم وما شاء الله مشكورين يعني اغلب الوقت، ما راح اقول كل الوقت، اغلب الوقت انا يعني مستمعه لكم وما شاء الله يعني مواضيع
0: تصميم. اي طول لي عمر ابد.
6: جد والله يا استاذ فهد يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني لا قوه الا بالله عليك وعلى الفريق. يعني صراحه قياده ممتازه.
0: الله يطول لي عمرك. وبالعكس
6: اختيار مره موفق للمواضيع اللي فعلا احنا يعني بحياتنا يومية هذه أشياء نشوفها، يعني ما هي أشياء مسترجعة أو يعني بالعكس.
0: طيب اللي عمرك والله مثل هالكلام يثلج صدورنا ويفرحنا ويزيدنا أيضا حماس أن فعلا نعطي ونقدم أكثر، وإن شاء الله ما هي آخر مرة يا شواق.
6: إن شاء الله لا بإذن الله. أنا والله كذا قد مسك الخط معك. لا توقفلت نجمة. أعطاني رنة قفت. لا مستحيل.
0: يا مرحبا تنورينا وتشرفينا يا شباب.
6: الله يسعدكم ويسعد صباحكم.
0: شكرا على المشاركة. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا يا شواك. طيب مين معانا السمي.
7: ألو السلام عليكم يا سمي.
0: هلا فهد. هلا وسهلا بكم. السلام ورحمة الله. صباح النور. يا مرحبا. صباح الفل والياسمين.
7: نعم أقول الجميع الموجودين من معدين ومن إخراج ومن المتألقة للسالفة هذه.
0: يطول لي عمرك وياك حبيب القلب. أهلا وسهلا. شلونك سكتين؟
7: الله يسعد قلبك هذا الشيء طيب.
0: ها كيف رايح الدوام فهد ولا وش وضعك؟
7: إي والله.
0: طيب ايش وضع ايش
7: الوضع سلمك الله.
0: اسلم.
7: من قال يسلم؟ انا من ايجنت لغايه ما صرت مانجر ستيشن.
0: ما شاء الله.
7: زين المدير الله المفروض يعني من كنت لغايه ما صرت لما اني انا اطلب الموظف في اخر ربع ساعه فانا ما ابغى عمل لان الموظف دخل مرحله خمول مستحيل انه يعني.
0: انتهى خلاص فصل. اي
7: هو الليمت اللي عنده وقف خلاص
0: حرفيا.
7: لكن انا لما اطلب اخر ربع ساعه ولا اخر خمس دقائق انا جالس استفز الموظف، انا ما ابغى منه شغل، انا ابغى استفزاز.
0: ايوه يا ساتر والله فعلا ترى والله مستحيل
7: يعني الرجل يعني خلينا نقول عنده بريك نص ساعه، راح جاب اولاده من المدرسه، رجع جاب المدام من الدوام، عنده سبحان الله في البني آدم خلاص وقت الطلعة يصير معاه خلاص سبحان الله النور الطاقة اللي فيه خلاص يعني تطفي.
0: أيوة.
7: قمة العطاء في الموظف من الساعة 9:30 إلى 11:00
0: بالضبط في هذا الوقت ترى والله حتى الاجتماعات كلها طعم آخر
7: أصلا تلقاه شمعة مضيئة
0: بالضبط وتكون أصلا طاقته حلوة في استيعاب الكلام والتنفيذ
7: رجال متجاهوي الموظف ومبسوط أموره تمام ومفطر والحمد لله وفي قمة نشاطه لكن إني أنا أطلب الموظف إذا أنت مدير بروفيشنال خلك بمفهوم بروفيشنال
0: والله
7: مو بآخر 10 دقائق الرجال طافي خلاص يفكر في الغداء ولا ينام
0: والله للأسف في مدراء ما هو بروفيشنال
7: مع الأسف لما اللي يقولك لما كنا موظفين لغاية ما وصلنا فيه مدراء مع الأسف مع الأسف وحنا كلهم كل احترام لكن عندهم شغلة الأنا ذي مشكلة. أنت اللي تملى المكان مش المكان يملاك.
0: يا ساتر والله الناس والله والله موضوع فعلا ترى موضوع فعلا والله متعب. وبعض الاحيان
7: انا اشوف ادارات ثانيه اشوف موظفين البيئة العمل يا اخي الموظف خليه ينتج لا تخليه يحبط.
0: ايوه
7: يعني انت انا اطلبك اخر عشر دقائق انت اصلا مخك باطل انا شبغى فيك اخر انت المدير اصلا مستفز انت مستفز نفسك اصلا لما يجي موظف وتتنا

0: تناقش انت وياه في موضوع صار له يومين.
1: يا الله يا فهد.
0: انا اول اجتماع قضيت، انا اول اجتماع حصل مع الموظفين قلت له انا ما يهمني متى توصل، انا اللي يهمني السيفتي سلامتك اول لما تجيني للبيت للعمل.
1: يا سلام يا سلام.
0: لما تجي للعمل انت وراك اسره، وراك عمل تؤديه، مو تجي متاخر خمس دقائق تمشي ب 120 تعدم نفسك وتعدم الاسره اللي قدامك.
1: يا سلام، الله عليك، الله عليك يا سمي.
0: وبعدها العمر يخلص والشغل ما يخلص.
1: هذا هو للاسف في ناس ما هو بعارفين الشغل ذي، يعتقدون انه فعلا لازم انجاز المهام في هذا بطريقه متعبه في نهايه الدوام، ما يهم راحه الموظف.
0: انا انجز عملي، انا انجز مهمتي في وقت اللي انا اكون فيه شغله نشاط.
1: نعم.
0: انا لم
1: نعم.
0: انا ما استلمت الوظيفه هذه او اني انا ما الله رزقني وتوظفت في الوظيفه هذه.
1: نعم.
0: اللي انا كفء لها وهي كفء لي، فانا لما جيت اتوظف انا اناظر الأمان اللي أنا أقصد فيها قبل لا تكون إنها مصدر رزق لي، هذه أمانة.
1: يا سلام.
0: إحنا نخدم أسر، إحنا نخدم دولتنا في المقام الأول.
1: بالضبط بالضبط. الله يعطيك العافية يا سمي.
0: الله يعافيك يا أستاذ.
1: لا ولا عدا، وبالعكس يعني شكرا والله على المشاركة الطيبة.
0: ومقدر والله دائما برامج قيمة من إنسان قيم أنت والمؤدي.
1: الله يرفع قدرك وطول لي عمرك ونسعد بهالمشاركة حبيبنا فهد. ولا أخلا ولا عدم يعني، وبعدين ناهيكم يا جماعة أي واحد اسمه فهد يعني ما شاء الله فلتت زمانة. أنا إحنا آسفين يا جماعة، آسفين، ما هي نرجسية لكن حطوا نعم ولا لا. لا لا السمي، أو راح السمي، الله يستر عليك السمي، أتمنى لك التوفيق، يعني أتمنى في تأييد عن بعد. مكملين معكم في موضوع اليوم أصدقائي أينما كنتم وأينما حللتم، لكن بعد هالفاصل تعالوا بيكم شاركوني على 011-40-53 سجل الرقم وتعال بيك بعد الأغنية. لا تروح، إيه شافك أنت المبتسم، سعد الابتسامة بس.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا، حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وأذكركم بنفسي فهد الغامدي، وأذكركم أيضا بموضوع اليوم أصدقائي. موضوع اليوم وش يقول؟ يقول وراس مالي ذكريات وحلم لا أمزح إخوان، هجة العاطفة، أنا آسف جدا. الصباحات كذا دائما تكون مليئة بالمشاعر. الموضوع طبعا عفوا، الموضوع يقول وش الكلمة اللي تزيد أو تخليك تتوتر من مديرك المباشر في العمل؟ في اجتماع، وينك، في مكتبك، أنا جايك، وش اللي ممكن يوترك من مديرك في العمل يخليك قلقان، حالتك حالة، يا أخي شغلتنا، يعني تحس إنه يشغل حيز من الفراغ وأنت ما أنت في غنى عن الشيء ذا. فعلمني وشاركني على 011-40-53، ومعنا اتصال نقول هلا أبو تركي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يلا حية.
1: كيف الحال؟
0: خير يا مال العافية، بشرنا عنك.
1: والله بشرك، تذكرتني
0: أبو تركي، يلا حية.
1: أي راعي المويه المتذوق المويه،
0: أهلا وسهلا. أي راعي، ما شاء الله ما شاء الله، يلا حية، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
1: هلا ترى مواصل والله العظيم، رايح الدوام مواصل.
0: الله يقويك ويعينك، أعرفه بس ما عليه يا صديقي، تناسى.
1: أي
0: ها أبو تركي، دامك رايح دوامك، وش أكثر كلمة توترك من مديرك مباشر؟
1: الحين بيدك علي وين؟ يقول الساعة 8 خلاص، يعني التوقيع ينتهي. طيب 8:05 كذا،
0: ايوه،
1: فانا اقول لك قريب هنا
0: يا ساتر،
1: وارع ما تتفالك، يعني يوم اوكي، يوم ملعلعة، يوم تفك شوي، يوم زحمة، هذه واحد يعطلك حتى لو انك طالع قبل الدوام ساعة.
0: يا ساتر، اي والله انك صادق. طيب ما توترك اجتماعات مباشرة، مدري ايش؟ طيب سؤال الحين، مديرك يوم انه اتصل عليك يقول لك وينك تأخرت، هل فعلا لانك يعتمد عليك وانت الدبره وتخلص اموره ومن ذا الكلام، ولا بس كذا استقعاد؟
1: يعني انا ماسك قسم، فحتى وانا اجازه يرسل لي رسائل.
0: اوه مدير كبير، حلو.
1: لا مو مدير كبير، ذاكر الحمد لله فضل من الله سبحانه. ماسك قسم انا في الاداره،
0: استاذ ورئيس قسم،
1: اجازه يدقون علي ارسل لهم اقول لهم اجازه، كلموا فلان.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابو تركي، ما شاء الله.
1: بغض النظر يعني اللي تعلمته انا صراحه،
0: ما شاء الله،
1: نصيحه للجميع،
0: ها وشو
1: العمل؟ لا تاخذ الكلمه من فاه مديرك او المسؤول المباشر فوقك او مهما كان. عندنا مدير،
0: ايوه،
1: اذا جام عصب يجي يقول خصميه يومين، تعال وقع على الورنينج، خلاص محصب. اقول لك شو، بس بعد ساعه ساعتين يهدأ،
0: اي تعوذ من الشيطان.
1: واحد من الشباب يقول ترى مديرك معصب كذا وانتهى موضوعك، لا في وارنك ولا خصمي. بس شفت في موضوع اللي تكلمت معاه في وقته، خذيت وعطيت، شديت معاه،
0: خلاص
1: هنا هو الصدق يفصل عليك،
0: خلاص كذا توقع اربعه انذارات مو
1: ثانيه. اي فهو شبي يبي بس تطبطب عليه، اوكي تمام ابشر ولا يهمك ابو محمد، خلاص.
0: يا سلام الله على
1: سلك له، يعني سلك هد الموضوع، يعني لا تاخذ الموضوع.
0: يلا الله عليك ابو تركي، رايق على الصباح، الله يديم الرواق ان شاء الله وتوصل بالسلامه لدوامك. يعطيك العافيه الاخ ولا عدم ابو تركي، شكرا لك حبيبنا، يا اهلا وسهلا. معنا اتصال نقول هلا يا عبد الله.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك ربي.
2: صباح الخير استاذ فهد.
0: صباح الورد والنور والفل والياسمين، يا مرحبا.
2: كيف حالك؟ انت طيب؟
0: خير يا مال العافيه، بشرنا عنك.
2: بخير نحمد الله، الله يسعدك.
0: يديم ان شاء الله. ها عبد الله، رايح الدوام ولا وش وضعك؟
2: لا والله ما تنفي اجازه اليوم،
0: ما شاء الله. شوف القادح،
2: مدير
0: عبد الله اسمع، عبد الله القادح،
2: الله يسعدك.
0: طيب حلو،
2: لكن شوف انا الان اتحول من ضيف الى المدير، ابغى اسالك انت.
0: اسلم اسلم.
2: وش المشاكل اللي تواجهك انت في العمل؟
0: المشاكل تواجهني في العمل؟
2: نعم.
0: والله شوف،
2: بحكم انك مدير في الإذاعة،
0: شوف احنا كمذيعين ما في، يعني كمذيع مستحيل يعني ما تيجي البرنامج الا بسبب يعني ظرف فعلا يخليك تتغيب على العمل، ما تقدر تغيب كذا، ما تقدر تقول الله انا مسوي مدير، انا مسوي كذا، فيني قدحه، فيني شغله، لانه مو المشكله مو بهنا، انت اذا ما جيت، يعني احنا كمذيعين مو بس مديرك اللي يعرف، المملكة تعرف كلها انك ما دومت، عرفت؟
2: الاستاذ فهد مو حاضر اليوم في الإذاعة.
0: والله ويجيك مستمع يقول لك بكره وينك امس؟ يا اخوي فضحتنا، المدير ما درى. يا اخوي اسكت.
2: لكن الله يعينكم ان شاء الله ويوفقكم وماجورين على شغلكم
0: دائما. يا حبيب الله يعافيك.
2: كم واحد يستمع للإذاعة ذي في هذا الوقت وتدخل في صدره السرور.
0: الله يجعلنا ان شاء الله من يدخل السرور لقلوب الناس، ان شاء الله نكون عند حسن الظن باذن الله.
2: اللهم امين وما تقصرون.
0: لا يعطيك العافيه. طول عمرك عبد الله، وشكرا لك حبيبنا.
2: يا هلا في امان الله.
0: في امان الكريم. ها خلاص يا جماعه المتصل اسمع عبد الله القادح. خلاص مدير انا ما بداوم اليوم. متى يصير كذا يا اخي؟ والله العظيم يا اخي ابغى اوصل هذا الليفل كذا، ماني مداوم. انا ما انا مو بجاي، ايش تبون؟ ها الله العظيم كلموا السكرتاري. مين اعطيك اجازه اذا انا ما مداوم؟ والله افكر. شوف لو انت تحت، لو انت تحت ادارتي قسم بالله لتفلها، بس خليك اصبر اصبر اصبر عليك اصبر. ليت مي كوك على قولتهم. كيف؟ طيب معانا سليمان.
3: يا هلا وغلا.
0: هلا ومسهلا. يلا حيا يا مرحبا، صباح النور والسرور.
3: انت شكلك يا تقصد بدريه يا تقصد ليان، واحده منهم.
0: لا لا لا ليه ليه؟
3: لان ليان دائم تصبح بك كم يوم غبت.
0: لا مهم بالعكس، انا وبقول
3: هذا واحد. وبدريه شكلك من زمان ما داومت وبدات تقتون علينا ابي اجازه تكلي ولا بنوم.
0: لا لا انا الحمد لله انا اخذت لي شهر روقت. عيد الله والله خير.
3: اول شيء اتمنى اليوم ان المدراء يسمعون الاذاعه او هالبرنامج، وترى اليوم قاعد الاذاعه قاعد توصل لك يا مدير رساله، اسمعوا شو يقولون الموظفين.
0: الله
3: حاول تخفف.
0: الله العظيم قسم.
3: اي والله هذا شيء.
0: اسمعوا اسمعوا الادارات اسمعوا. ها
3: ليش ليه صحيح ليش الاحد الواحد ينام بدري عشان يضبط دوامه، وليش الخميس يحاول ينام بعد الظهر عشان يبرمج الويكند حقه؟
0: يعني خلاص يعني سدد وقارب يا اخوي،
3: انبسط عيش جوك وخلي يومك خلي اسبوعك نفس الشيء.
0: والله
3: شهر انبسط كل شيء لكن الويكند على قولتك على قولتك يعني حاول انك يعني مو يعني يا صباحي تقول لي لاجل الصبح لك مواصل اشرب 12 واحدة تنتين
0: خلاص قفل الطلب. اي شكرا. طب تدري سليمان لو اني مدير
3: عشت مع الاولين عشت مع الاخرين.
0: يا سلام يا سلام. تدري لو اني مدير يا سليمان اقول تدري لو اني مدير انا اخلي يوم الاحد هذا الدوام فيه متاخر.
3: انت شو انك وانت مدير كان بتحرق تقول اني ما اشرب قهوه هذا يجي؟
0: لا بالعكس. شفت الفوترك بتكون فيه ذا عزيكي متنقله قسم بالله.
3: قسم حطنا في المكتب قهوه.
0: قسم بالله لا خلي والله لا خليه في اذاعه متنقله وخليه تتنقل. ترى اليوم احنا نتكلم معكم مثلا من البوليفارد، انا نتكلم معكم في اليوم الثاني في هذا، في تنقل كذا يصير اصلا، حتى المذيع كذا يغير جو، المستمعين يغيرون جو، ننقل الحدث من الارض.
3: تاكد من اليوم الاحد ولا الخميس؟
0: لا لا لا لا الاحد الاحد. اسمع اسمعني اسمعني زين اسمعني. هو عشان انا احاول بس اجبر بخاطر المواصلين.
3: والله ما قصرت.
0: اجبر بخاطر المواصلين واللي ما ناموا
3: عيشت الجو. لكن شوف فهد خلينا نروح الموضوع.
0: سم.
3: انا اقول كل الموظف يكثر عليه المدير اسئله عرفه في شيء غلط. اصحى يا موظف، ترى المدير محمد امانه برضو يعني لا نشرد قوي على المدير، لكن اذا كثر عليك وينك معناته انت قاعد تاخر كثير، واذا كثر عليك برضو ترى وشغلك مو بعاجبني تراك من جنبها.
0: اي وبوبوب من جنبها ذي عادك قويه.
3: اي والله العظيم يعني لازم الموظف اليوم يصحصح ويعرف لا يكثر على المدير. مره في الاسبوع ما يخالف يقول ترى يا مدير اول مره عطى برضو. أي. حسنك ترى مو دايم.
0: ايوه فعلا.
3: لكن صار كل صبح يقول وينك، ما هو صحيح يا خذ الكلام.
0: اي لا لا
3: الخير انه بعد يسأل عنك وينك ما صكك بشعار ولا بخطار.
0: والله انك صادق. اي والله
3: يعني هذا مدير جاي بيروق بشوف موظفينه ما ادينا عمل ما يقدر يلاحقهم كأنه ابوهم، مو صحيح.
0: الله يعطيك العافيه سليمان. طيب اللي عمرك صباحك يطرد وراهم كأنه ابوه. والله فعلا ترى والله في مدراء والله يتعبون مع موظفينه. ليه؟ لانه طيب وما وده يضر احد، ولا وده يسبب الخصميه لاحد، ولا وده يسبب الفصل لاحد وقطع رزق. ففي ناس يستغلون هالشيء ويؤذونه ويقعد يطرد وراهم فعلا كأنه ابوهم. فالله يعطيكم العافيه المدراء وما قصرتم وجمل الله حالكم. والموضوع هذا ابدا ما هو ضدكم، هو بس احنا نشوف ايش اللي يوتر الموظفين منكم بس فقط نتناقش فيه لا اكثر ولا اقل. واذا انت من النوع من المدراء اللي شد يعني يوتر موظفينه هدي يا اخوي لا تشدها، اصبح ارجوك يعني ترى اليوم احد ونحبكم برضه يا المدراء يعني برضه يعني ستيل. يلا فاصل عشان لا يزعل المدراء.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا يعني بدايه الاسبوع وسط الزحام، يعني خلينا نقول زحام الافكار والهواجيس كذا بخط الدوام، يغيب على الكثير مهاره ومصطلح تسكين الحياه، يعني ان نرضى بما نملكه. وفي كثير من الناس للاسف ما عندهم الشيء هذا وما نعيشه ونستمتع ايضا بتفاصيله. يعني ليس من واجبنا ان نغير العالم اجمع كي نعيش بسلام، نحن من نحكم كيف نعيش وفي إطار يعني هالموضوع وهالتفاصيل وهالفكرة اللي فعلا لازم نتناقش فيها يا جماعة. يسعدنا أن نستضيف الأستاذة نورة التركي، لايف كوتش متخصصة في إدارة القلق. حياك الله وبياك أستاذة نورة.
1: الله يحييك، صباح الخير عليكم جميعا، ويسعدني هذه
0: الاستضافة. الله يصبحك برضا والنعيم. بداية أستاذة نورة، يعني وسط هالمتغيرات، متغيرات الحياة والضجيج، يعني انتشر مصطلح تسكين الحياة، ودنا نتكلم عن هالنقطة شوي.
1: مصطلح تسكين الحياة نقدر نقول إن له جانبين، الجانب الإيجابي وجانب السلبي. الجانب السلبي هو اللي يمكن شوي منتشر أكثر، إني لما يصير لي مشكلة، تصير لي تطرأ علي مشاعر، أحاول إني أسكنها بإني ما أحس فيها يعني، و أبعد عنها بإني أشغل نفسي بالملهيات المؤقتة، مثلا كثرة انشغال، كثرة متابعة لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. أما الجانب الإيجابي منها إني ما أوقف عند كل شعور، إني أرضى بحياتي نفس ما ذكرت، وما أوقف عند كل شعور وأعيشها نفس يعني بكل رضا وكل قناعة.
0: والله فعلا مثل هذه النقطة مهمة جدا، لأن أستاذة نورة البعض يعني يقع في صراع بين ذاته وتغيير من حوله حتى يشعر بالرضا. يعني لا يكون نفس الأفكار، نفس التوجه، نفس الأمور، أو أنه يتغير يصبح حتى مثل أقرانه من الأصدقاء، الأقارب، زملاء، ما إلى ذلك، حتى عشان يصل مرحلة الرضا. ما مدى تأثير ذلك على الشخص نفسه وأيضا نمط سير حياته بشكل عام؟
1: هذا الأمر يسبب تشتت جدا كبير بالفرد نفسه، ما يكون له هوية واضحة. إذا هو يبي يعني مثل ما نقول يقلد الأنماط الموجودة أو الشخصيات الموجودة، هذا أثره سلبي عليه. وكذلك لما نجيبها بالعكس، لما هو يبي يغير اللي حوله على طريقته وعلى تفكيره، يتأذى، يكون نفس ما قلت في صراع دائم، حلقة مفرغة من الضغط والشد الغير منطقي، لأنه الفكرة هي في الحياة نحن نتقبل الطرف الآخر وننتقي الأشخاص اللي تناسبنا بنسبة معينة، مو شرط التناسب الكلي نفس ما هو دارج حاليا.
0: أيوة. طيب سيدة نورة، طيب في سؤال ما نجا في خاطري الآن وفي بالي كذا، أنه بعض الأحيان الأشخاص يعني خلينا نقول في ناس عايشين مثلا أو عندهم خلط ما بين الرضا والقناعة، أو خلينا نقول برضو أيضا عندهم قضية التفاؤل، خلينا نضيف التفاؤل كمان، إن متفائل لدرجة أنه يعيش في فقاعة حرفيا عالم وردي بعيد عن المنطق وبعيد عن الواقع، بعيد عن الحياة، بعيد عن الأشياء اللي قاعد يعيشها كل يوم. لكن بمجرد أنه يعني خلينا نقول يواجه مشكلة، يواجه حدث، تغير في رتم الحياة اللي هو تعود عليه، يبدأ يشعر بالسخط، يبدأ يشعر بعدم الرضا، يبدأ يصل لمرحلة التشتت الدائم. شلون طيب وش الحل مع هؤلاء الناس؟ لو في شخص مثلا في الأسرة زي كذا، صديق زي كذا، زميل زي كذا، إيش ممكن أوجه له كلمة؟ إيش ممكن أنصحه فيه؟ إيش ممكن أخليه يرجع يعود لوعي ويرى الحياة بألوانها الحقيقية وفعلا يصل لمرحلة ما بيصير بعدها، يصل لمرحلة أنه ما بين الرضا وما بين القناعة؟
1: هي الإيجابية المفرطة أو التفاؤل المفرط نفس ما قلت أنها هي فقاعة كأنها عدسة تخلي الشخص ما يشوف زين. العدسة الأفضل الواحد يشوف فيها حياته اللي هي عدسة التوازن. أشوف الأمور نفس ما هي على حجمها، لا أني أعطيها تفاؤل مفرط ولا أعطيها سلبية مفرطة. فالنصيحة اللي ممكن وجهها لهذول الأشخاص أن نوازن في مشاعرنا، نوازن في طريقة نظرتنا للأمور وطريقة عيشنا في الحياة، بحيث أنه نقدر نمشي راضين. والرضا والقناعة هي الأساس، هي حجر الأساس لهذه الفكرة بالتوازن. أن إذا مشيت في حياتي وأنا راضية وقنوعة، بيكون سهل علي أني أشوف الأشياء على نفس ما هي بتوازن، تعطيني كذا هي حلقة الوصل بين الإيجابية والسلبية نقدر نقول.
0: أيوة. طيب في فخ هنا صغير للأمانة يقع فيه كثير من الناس أستاذة نورة، ما بين الرضا والقناعة. في ناس يقول رضا، أنا راضي الحمد لله بما أنا فيه، لكن هذا بسبب هالرضا المتزايد ما شاء الله تبارك الله تسبب له خلل في القناعة بالتطور، أنه يتوقف لنقطة ما ولا يتطور، خلاص أنا راضي باللي وصلت له. وفي ناس عنده قناعة أنه لا والله أنا لازم أتطور، لازم أحقق أهدافي، لازم، لكن مو براضي عن وضعه حاليا. إيش ممكن الأولى تأثر على الثانية والعكس؟
1: الفكرة هي نفس ما قلنا، الرضا والقناعة هي حجر الأساس. أنا أكون راضية وقنوعة بالموجود عندي، أحمد ربي عليه، وهذا ما يمنع أبدا أني أطور من نفسي. الرضا والقناعة هي تخلي الحياة أسلس وأسهل، في أني لما أحط لي هدف أبي أطور من نفسي في شغلة، لما أكون راضية يكون سهل وسلس علي أني أقدر أنجز. أما العكس، إذا كنت دائما في يعني في حلقة غير راضية غير قنوعة، مهما أنجزت ما أشعر بحجم إنجازي.
0: طيب والله هذه مشكلة كبيرة. طيب أستاذ نور، برأيك ما مدى تأثير تجارب الحياة على وصولنا لهذه القناعة وفهم مصطلح تسكين الحياة بالشكل الصحيح طبعا الإيجابي الذي

0: ينعكس علينا يعني زي ما قلتي بالإيجاب. شلون؟
1: هو تجارب الحياة، كل ما زادت تجاربنا في الحياة كل ما كان عندنا قناعة أكثر.
0: أيوة.
1: لأنها توسع من مداركنا أكيد، لكن الفكرة مو كثرة التجارب قد ما أنها في كثرة الفهم، في كثرة الوعي، أني أوعى أن هذه تجربات تنعكس علي بالإيجاب، وأن فيها دروس وغيرها. أما بالنسبة للتغير الإيجابي أو المعنى الإيجابي لتسكين الحياة، هو ما نوقف عند كل شعور، ما نعطي ما نضخم حجم المشاعر، نكون نفس ما قلنا راضين بالأحداث بالنسبة اللي تسمح لي أكمل حياتي، مو بالنسبة اللي تخليني أكتمها وأتضايق وأنغث من جوا.
0: أيوة.
1: ولا بالطريقة اللي تخليني متفائلة إلى حد غير طبيعي.
0: ممتاز. طيب أستاذة نورة قبل ما نختم، طيب ذكر الوعي أحيانا يعني مثل ما تفضلتي كثرة التجارب والواحد شاف وصال وجال، يصير عنده مو بس وعي، يصير عنده أو ما يسمى الآن في مصطلح دارج له لعنة الوعي تقريبا. الوعي هذا إذا أصبح الشخص عنده الوعي الكامل يبدأ مو بس قضية رضا أو عدم قناعة أو قناعة، تلاقين خلاص يعني حرفين يصل مرحلة أنه ما يهم، يصل مرحلة أنه لا يبالي خلاص. هل هذا تعتبر مرحلة إيجابية ولا سلبية؟ لأن الوعي العالي أنا أكثر الأشخاص اللي شفتهم ما يهتم بالأمور، خلاص صار شخص غير مبالي، ردة فعله جدا غير مزعجة، لا يتضايق، ما في شيء يهزه. هل هذا يعتبر شيء إيجابي ولا سلبي؟
1: يعتمد على نظرة شخص لهذا الشيء. يعني إذا كان الوعي، إذا كان هو واصل لدرجة من الوعي عالية وعنده السعة النفسية إنه يتحمل مصاعب الحياة مثل ما نقول بطريقة سلسة، هذا شخص هذا شيء إيجابي جدا. لكن البعض يأخذها من نفس ما قلت لعنة الوعي، اللي هي من كثر ما يقرأ، من كثر ما يبحث، من كثر ما يشوف، يصير يكبت يكتم، يصير عنده ردة فعل ويمتنع عن أنه يعبر. فهذا الجانب السلبي منها.
0: جميل جميل جدا. ختاما أستاذة نورة، ودنا بكلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء.
1: نصيحتي أنه ما نعطي مشاعر، ما نخلي مشاعرنا تتحكم في حياتنا بشكل يعني كامل. نعطي مشاعرنا حقها صحيح، ما نكبتها، وكذلك ان احنا ما نوقف عند كل شعور ونبالغ في التوازن، وهو اساس الحياة.
0: جميل جدا، كل الشكر لك أستاذة نورة تركي، لايف كوتش متخصصة في إدارة القلق. كل الشكر لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وايضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا لكم.
0: في أمان الله.

الرضا والقناعة والتفاؤل هو مزيج جميل، لو عرفت توزنها وتسوي كذا خلطة متزنة راح تصير حياتك جدا رائعة. تلاقي نفسك تسعى حتى لو ما وصلت، بس سعيد وراضي. تلقى نفسك وصلت وترضى وتطمح للأفضل. تلاقي نفسك أبدا لا سعيت ولا وصلت، بس تلاقي نفسك راضي. ترى هذه جماعة المعادلة أنا أسميها السهلة الممتنعة، اللي هي فعلا في متناول اليد، العقل يستوعبها، لكن كيف يتم تنفيذها؟ كيف يتم تدريب النفس من الداخل على الرضا والقناعة والتفاؤل؟ لا تتفائل بطريقة وردية، خلنا نقول غير حقيقية، فأول لطمة من لطمات الحياة وأول موجة تكسر مجاديف القارب وتنتهي حياتك وتصل لنقطة عمياء لا تستطيع الخروج منها. ولا تكون راضي يعني بالرضا التام، يعني خلنا نقول لك عشان لا أحد يفهمني غلط، هو رضا شيء جميل، لا تقول بس، لكن لا ترضى بمرحلة معينة، أوكي؟ هذا الرضا ممكن يأثر مو بس عليك، لو أنت لحالك ما عندي مشكلة، لكن الرضا التام اللي يخليك مثلا تصل مرحلة الزهد العالي فتأثر على أسرتك. ما بوصل، طيب بتزوج بتخلف بتجيب عيال، هذا تعيشهم في عيشة، ليش؟ لأنك أنت والله راضي. طيب يعني لا تزر وزرة وزرة أخرى يا عزيزي، فهمت كيف؟ القناعة أيضا أن كل شيء لك في هذه الحياة مكتوب ومقدر، كل شيء في هذه الحياة موزون، ما حصل شيء هنا إلا لسبب ما، ما تأجل شيء إلا في شيء بيجيك أفضل منه.

الحياة. فلا عزيزي، ركز في حياتك، ركز في طموحك، ركز في نفسك وعلى حدود دائرتك الخاصة فقط حتى تعيش بسلام ورضا وقناعة. فاصل غناء قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.

0: ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
8: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم أيضا في فقرة بالأرقام اللي فيها حققت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 تقدما بارزا في معدلات تملك البيوت، إذ ارتفعت النسبة على مستوى المملكة إلى 66.24% متجاوز الهدف أو الهدف السنوي البالغ 65%، وقريبا من هدف رؤية السعودية 2030 البالغ 70%. كما شهد العام توفير 107,000 وحدة سكنية وأرض مطورة، مما تاح خيارات أوسع أمام المواطنين الراغبين في التملك. وتعكس نسخة سيتي سكيب العالمية 2025 قوة الطلب على التملك، حيث كان 62% من الزوار يبحثون بجدية عن منزل، بينما أبدى 42% من المشترين اهتماما بعقارات تتراوح قيمتها بين 300,000 ومليون أو 2,600,000 دولار. وبالنسبة للمطورين يتيح ذلك الوصول إلى أو الوصول المباشر إلى شريحة مؤهلة من المشترين الذين يدرسون فرص الشراء فعليا ضمن نطاق واسع من الأسعار. وتستثمر أو تستمر NHC في توسيع محفظتها العقارية التي بلغت قيمتها 250 مليار ريال بنهاية 2025، وتستهدف تجاوز النصف تريليون ريال لتطوير أكثر من 600,000 وحدة سكنية بحلول عام 2030، مما يتيح خيارات متنوعة وحلول مرنة تلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا اليوم كنا نتكلم يعني عن موضوع مهم، موضوع الرضا والقناعه وما الى ذلك، وبرضو كنا نتكلم عن موضوع المدير والواحد بعض الاحيان يتوتر ويقلق ويتضايق من مكان العمل وما الى ذلك كذلك. عموما مستمعين، خلونا نتكلم بشكل واقعي ومنطقي، يعني والله يعني خلونا بعيد عن المشاعر والعواطف والمزاج. المزاج هذا اللي قاعد يودي الى الاتجاه ونحو الطريق المنحدره. ليه دائما ما نستيقظ يوم الاحد او مثلا يوم السبت، مثلا خلينا نقول السبت بالليل، دائما ما تسمع بعض الاحيان من بعض الاصدقاء، احد من اهلك، من اخوانك، اخواتك، اقرباء، اي شخص، يا اخي يا الله الحين بلا بروح ارقد، لا والله انا استاذنكم يا اخي، الله يشغل، الله يغث الدوام، يا اخي الله يقلع الدوام، الله مدري ايش. ترى يا جماعه في شغلات احنا نقولها ترى لا نلقي لها بالا، ونلاحظ فجاه انه والله ما في بركه في العمل، ما في بركه في الرزق، ما في بركه في دوامنا اليومي اللي احنا دائما نروح له. نحس ان احنا نجر اذيال الخيبه، ما نجر او ما نبحث عن فعلا التطور والتقدم والبحث عن الرزق. صار حتى الرزق الواحد يتأفف منه، وهذا للأسف يا جماعة ترى أمر، ترى والله مو بسهل. أنا أتكلم معكم جدا بعقلانية، وفعلا الموضوع فعلا استوقفني لحظة قبل شوية وأنا أسمع فقاعد في الفاصل أقول ليش الواحد يتأفف من دوامه. في ناس ترى ما هي بلاقي هالوظيفة، في ناس ما هي محصل هالرزق، في ناس ما عندها هالروتين، في ناس يقول الله يرزقني روتينك يا أخوي اللي قاعد تتأفف منه وتدعي عليه، أو مثلا يعني تكون فعلا مزمجر فجأة كذا بحالة عنفوانية بسبب هذا الدوام، وتتساءل بعدين والله ما في الراتب، ما يكفي الحاجة، والله ما في بركة، يا أخي أحس أن الدوام ثقيل على قلبي، أشعر بأن حياتي يا أخي متوقفة. طيب أنت وش قاعد تسوي؟ أنت قاعد تدعي على دوامك، تدعي على مصدر رزقك، تتأفأف من هذا الرزق، وكأنك يا رجل تجر إيش يا ساتر. وتتساءل عزيزي المستمع ليش يا أخي، ما بقول لك والله كلنا نتعب، وكلنا بعض الأحيان نكون مثلا في أماكن عمل، يعني أنا عملت أكثر من وظيفة، تنقلت وشغلت من الألف إلى وصلت الأكثر، يعني راتب عالي يعني نوعا ما، جربت كل الرواتب من القليل للعالي، لكن والله العظيم قسما بما رفع القسم يا جماعة، تجي أيام إني أحس إن الدوام ثقيل على قلبي وعلى روحي بشكل درجة إنه مو شوي أصيح. طبيعي جدا. ليه؟ يكون عندك مثلا احتراق وظيفي، تكون بيئة عمل سيئة، تكون عندك ضغوطات، تكون عندك، طيب أدري أنا فاهمك، بس برضو حط في بالك إن هذا مصدر رزق ما له علاقة بالضغوطات، هو مصدر رزق هذا اللي راح، هو اللي راح يمشي لك حياتك. فلذلك يا عزيزي ارضى وابحث عن الأفضل وتطور وشوف كيف راح تتغير حياتك، ودائما لا تسخط وتدعي على ها رزقك ومكان عملك، صدقني بتلقى البركة. صح ممكن كلمة لا تلقي لها بال، لكن تأثر على حياتك ومن أقداركم، يعني أولا تأخذ من أفواهكم ترى، فانتبهوا، فانتبهوا يا جماعة علمتكم.

0: طيب مستمعينا في هذه الوقفة بنتكلم عن موضوع مهم جدا. نتكلم عن الله يجينا وياكم الحوادث والحروق اللي ممكن تترك أثر يعني تتجاوز الجانب الجسدي لتؤثر على ثقة الإنسان بنفسه وحياته اليومية. طبعا هنا يا جماعة يأتي دور إيش؟ يأتي دور جراحة الترميم اللي مو بس تقتصر على تحسين المظهر فحسب، بل تساعد على استعادة الوظائف الطبيعية للأعضاء المتضررة وتمكين المريض من العودة إلى حياته بشكل أفضل بعد الله. طبعا الحديث عن هذا الجانب الإنساني والطبي المهم، يسعدنا أن نرحب بالدكتور فيصل بن أحمد فقيه، استشاري جراحة التجميل والترميم. حياك الله وبياك دكتور فيصل.
1: الله يحييك ويبارك فيك سعد، شكرا جزيلا لك سعد، الله يبارك فيك،
0: يطول لي عمرك، يا هلا وسهلا. بداية دكتور فيصل، ودنا نبدأ بهالسؤال، وش الفرق بين جراحة التجميل وجراحة الترميم؟ يعني متى يحتاج مصاب الحوادث والحروق إلى التدخل الترميمي؟
1: هذا سؤال جميل. طبعا احنا في العموم لما نتكلم عن جراحة التجميل، جراحة التجميل تخصص واسع جدا ويضم عدة تخصصات فرعية، من ضمنها اللي هي جراحة التجميل التحسينية اللي هي مثل عمليات الشد وعمليات الشفط

0: يعني جروح وبدون وجود مشكلة سابقة، خلنا نقول يعني تؤثر على حياة أو على على وظيفة المريض. هذه جراحة التجميل التحسيني اللي احنا نسميها استاتيك سيرجري، اللي فيها تحسين الشكل. بالنسبة لجراحة الترميم وهي الجزء الأكبر من جراحة التجميل اللي تتضمن ترميم الإصابات، ترميم الاستئصال اللي يصير بعد السرطانات الله يعافينا وياكم، اللي يصير بعد مثلا إصابات في اليد، اللي يصير بعد الحروق. هذه الحالات تستدعي وجود إجراءات ترميمية اللي هي اللي نسميها بالإنجليزي reconstruction، إعادة البناء.
1: إعادة بناء، نعم
0: نعم، إعادة البناء. فهذا ما نعني احنا بالترميم في العموم، نعني في إعادة البناء. فيجي دورها مهم جدا في حالات الحوادث، وفي حالات مثلا الحروب، وفي حالات الحروق، وفي حالات السرطانات.
1: نعم.
0: نعم. فهنا يجي دور جراحة الترميم والتجميل بعد ما يتم مثلا خلنا نقول استئصال السرطان، أو بعد ما لا قدر الله مثلا يصير الحادث أو تصير الإصابة، أو يصير مثلا انفجار، أو يصير الحرق. يتم النظر طبعا إلى المريض في البداية في المجمل من بطريقة منهجية. أول شيء يتم قياس، أول شيء يعني الدورة الدموية عنده، التنفس عنده، يتم استعادة السوائل اللي عنده، يتم النظر بشكل عام طبعا للمريض هل في عنده إصابات ثانية. طبعا نحتاج معنا زملائنا، ما نستغنى عنهم طبعا، هم زمانا في جراحة في جراحات الحوادث اللي هم تخصص الجراحة العامة. زملائنا في جراحة الحوادث معنا حنا في هذه الإصابات، مع طبعا زملائنا في جراحة العظام، أحيانا زملائنا في جراحة الأوعية الدموية، زملائنا في طبعا طب الطوارئ اللي هم أول ناس يواجهون هذه المشاكل. فنكون كلنا موجودين طبعا ونباشر هذه الحالة. بعد أن يتم الـ يعني الـ اللي هو معالجة المشاكل اللي ممكن تهدد حياة المريض الآن، بخصوص التنفس، بخصوص الدورة الدموية، الدم، هذه الأشياء، يتم بعدها النظر إلى الأشياء اللي تحتاج ترميم. فمثلا لو جانا مثلا مصاب، وطبعا هذه نشوفها في مصابين حرب الله يقويهم إن شاء الله ويعطيهم الصحة والعافية
1: اللهم آمين،
0: وينصرهم. فنشوفها دائما يجينا مثلا مريض مثلا تعرض لإصابة حرب، مثلا انفجار لغم ولا شيء، فنشوف مثلا إصابة في الساق، أو مثلا إصابة في اليد. هذه الإصابة تتضمن وش تتضمن؟ أنه يكون في فقدان للجلد اللي في الساق، فقدان للعضل، تأثر الأوعية الدموية في الساق، كسور مضاعفة في أو مفتوحة مثلا في الساق. ففي هذه الحالة نحتاج أننا نتعاون كفرق جراحية وطبية بأن نباشر هذه الحالة. فبعد أن يتم مثلا تثبيت هذا الكسر، يجي دور جراحة التجميل والترميم. يتم طبعا تنظيف الجرح، تأكد من الجرح تماما نظيف، ما فيه بقايا من أي شيء يعني غير نظيف داخل الجرح، وبعدها نقوم بترميم المنطقة. إجراء الترميم والقرار يتم حسب يعني الشيء اللي يحتاجه المريض، هل يحتاج رقعة جلدية، هل يحتاج غيارات، هل يحتاج عمليات مجهرية معقدة شوي، ناخذ مثلا جزء من جلد أو عضل في جسمه في مكان آخر ما تأثر بالإصابة، وننقله بالأوعية الدموية حقته ونزرعه في المنطقة المصابة لتغطية هذا الجرح وإعادة ترميم وبناء هذا النسيج، بحيث أنه في النهاية المريض يكون

0: حالة تسمح له مثلا أنه يمشي، نعم. تسمح له أنه ما يتعرض لالتهابات، الجرح يغلق، يعني يقفل الجرح، ما يصير معرض لالتهابات، ما يصير معرض لخطورة. ونحافظ بإذن الله سبحانه وتعالى في النهاية على حياة القدم، فبالتالي نحافظ على قدرة المريض أنه يمشي، لأنه في أيام الحروب، الحرب العالمية الثانية مثلا، كان هذه نوع من الإصابات تنتهي بالبتر،
1: نعم.
0: طبعا الثاني تنتهي بالبتر مباشرة، إذا جت الإصابة مريض بشكل زي هذا، جرح كبير وفي كسر صعب مثلا وفي فقدان في الأنسجة، فيقومون على طول يبترون الإيش الطرف، عشان خلاص عشان نتخلص من المنطقة المؤثرة هذه، والتعافي يكون سريع. لكن في المقابل يخسر المريض القدرة على إيش
1: الحركة
0: على الحركة والمشي، لأنه فقد يعني الطرف هذا أو فقد القدم. فحنا في جراحة التدميم والترميم نحاول قدر الإمكان نحافظ على الطرف، ونحافظ على حياة الطرف هذا، بحيث أنه نتعامل معه كجرح يتم ترميمه بطريقة دقيقة وبطريقة فعالة، بحيث أنه في النهاية يدخل العملية ويطلع من العملية وهو عنده القدم موجود بدون ما يبتر، الحمد لله، ويستعيد الحركة بإذن الله سبحانه وتعالى. في أشياء ثانية مثلا زي إصابات اليد، إصابات اليد اللي يكون فيها مثلا قطع للأصابع، هو يصير في قطع كامل للأصابع، طبعا يجينا طبعا المريض في الطوارئ يجي مثلا معه الجزء المبتور، سواء كان إصبع، سواء كان يد كاملة، سواء كانت في بعض الحوادث تكون القدم كاملة. حنا أيضا في جراحة التجميل والترميم بمساعدة جراحين العظام، سواء في حالة القدم، وحنا طبعا في حالات اليد، نحاول قدر الإمكان إعادة تركيب أو إعادة ربط هذا الجزء المبتور، ونستعيد له الحياة والحركة بإذن الله إن شاء الله.
1: بإذن الله. يعني نقدر نقول أنه في هذه ما شاء الله تبارك الله، أنه في بسبب هذا المجال يستطيع أن المريض يستعيد ثقته بنفسه، يستطيع أن شاء الله بعد الله ثم بفضلكم أنتم ممارسة حياته بشكل طبيعي. أي نعم، ربما لن يكون كسابق عهده، لكن أفضل من الحال التي كان عليها بعد الإصابة.
0: هذا الكلام صحيح 100%. طبعا احنا في البداية احنا رقم واحد في جراحات الترميم، أول شيء ننظر له الوظيفة،
1: نعم.
0: اللي هي وظيفة، ما هو الوظيفة العمل، الوظيفة الحياتية،
1: نعم.
0: يعني هل العملية هذه رقم واحد بتحسن المريض وظيفيا، يعني بتستعيد حركته، بتستعيد مشيه بشكل ممتاز، بشكل فعال.
1: جميل.
0: رقم اثنين نشوف الشكل طبعا، بعدها هو الألم، هل هذه العملية بتقلل ألم المريض وبتخفف من معاناته. ورقم ثلاثة ننظر لها اللي هو الشكل. فأنا أتفق معك 100% بأنه هذه الأشياء كلها إذا تم علاجها بشكل فعال، المريض 100% بيستعيد ثقته بنفسه. يعني مثلا لو عنده هو خيارين مثلا، في من 70 سنة كان يقولون له أنه لا نقطع إيش
1: المجوز المتضرر
0: الرجل،
1: نعم.
0: إيه نعم. وتجي الحين تقول له أنت لا، حنا بنسوي لك عملية بأن لنا نحافظ فيها على رجلك، بس هي عملية يعني دقيقة شوي، وبإذن الله نسبة نجاحها عالي وبتحافظ على رجلك. فهذا بعد العملية أكيد المريض بيكون مبسوط، الحمد لله، ثقته بنفسه كثير عالية، لأنه ما فقد جزء من جسمه.
1: ما شاء الله تبارك الله، والله كلام جميل جدا، يثلج الصدر دكتور فيصل. طيب دكتور، وش أبرز التطورات والتقنيات الحديثة اللي ساعدت في تحسين نتائج عمليات الترميم للحروق والإصابات المعقدة؟
0: بالنسبة لي التقنيات الحديثة في علاجات الحروق،
1: نعم.
0: طبعا لازم نعرف أنه تخصص الحروق لحاله هو تخصص دقيق في جراحة التجميل. يعني أنا مثلا لما أخذت زمان التخصص الدقيق أخذتها في جراحات ترميمية مجهرية، وهي زي ما قلت العمليات الدقيقة. وفي أيضا تخصص آخر، يعني مثلا في جراحة اليد عندنا، في جراحات الأعصاب الطرفية، جراحات ترميم مجهرية، جراحات الحروق، جراحات ترميم الثدي. فتخصص الحروق هو عبارة عن تخصص دقيق من جراحة التجميل، يكون فيه زمالة خاصة فيه وكذا. أبرز الأشياء اللي تكون موجودة الآن في جراحات الحروق اللي هو إعادة بناء الجلد عن طريق مزرعة لجلد المريض نفسه، خصوصا المرضى اللي يكون عندهم خلينا نقول مثلا 90% أو 95% من جسمه محروق، الله يشفيهم ويعافيهم، فما يكون عنده جلد صحي، جلد كويس، نقدر ناخذ منه رقعة جلدية نغطي فيها هذه 95% من جسمه المحروق. فياخذون جزء من بعض الأجزاء الصغيرة اللي تكون في الجلد باقي حية وما تأثرت بالحرق، ويزرعونها ويكونون منها خلايا من نفس جلد المريض، خلايا كثيرة، ويكون منها رقعة جلدية، وهذه الخلايا تزرع على المناطق المحروقة بعد تنظيفها.
1: سبحان الله.
0: هذا واحد من الأشياء اللي جدا يعني أثرت في جراحة الحروق. الشيء الثاني وجود الشرائح الجلدية يعني اللي تأخذ من مخلوقات أو من كائنات حية أخرى، يعني مثلا زي البقر، زي بعض الأحيان يعني حتى من نفس البشر، يعني بعض الأحيان من الجثث من يعني البشر
1: كمتبرعين. نعم
0: متبرعين بالضبط. تأخذ أجزاء من جلدهم، طيب، أو أجزاء من الكولاجين اللي عندهم اللي هو بروتين الكولاجين، طيب، ويتم تطوير شريحة جلدية بديلة عن الجريح يعني عن الجلد للمريض، تكون طبعا صناعية، تكون معالجة، تكون معقمة، وبعد ما يتم تنظيف الجروح وتنظيف الحروق هذه وإزالة المناطق المحروقة يتم زراعة إيش هذه الشرائح الجلدية.
1: جميل.
0: نعم. هذا يمكن الأشياء تطورت. بالنسبة للترميم، الأشياء تطورت في الجراحات المجهرية طبعا دقة الـ يعني المجهر اللي احنا نستعمله، حجم الأوعية الدموية نشتغل عليها، يعني الآن نقدر نشتغل الأوعية الدموية يمكن 0.3 أو 0.5 من الملي، يعني أنت عندك الملي تقريبا نشتغل الأوعية الدموية على نص ملي، نحاول أننا نعيد توصيلها ونعيد خياطتها. وجود الروبوت الآن في الحالات المجهرية، الروبوت المجهري الآن نقدر أننا إذا كان مثلا الوعاء الدموي هذا دقيق جدا وصغير جدا ويستلزم دقة عالية في إعادة توصيله مثلا أو في ترميمه، نستخدم الروبوت المجهري بحيث أن هذا الروبوت حركة الروبوت تكون جدا دقيقة، جدا جدا دقيقة، بحيث لما الجراح يحرك يده مثلا الحركة اليد الكبيرة هذه خارج الروبوت داخل الروبوت تنعكس كحركة صغيرة ودقيقة جدا، فهذا يعطي دقة أكبر في إجراء العملية.
1: جميل.
0: بالإضافة طبعا إلى التطورات في جراحات الترميم اللي تخص مثلا الثدي، اللي تخص الرأس والرقبة في حالة السرطان، الله يشفينا ويعافي جميع المسلمين يا رب. فهذه يمكن هذه أبرز التطورات حاليا. وجود الوذمة الليمفاوية والليمفيديما، علاج الوذمة الليمفاوية اللي هي التورمات اللي تكون بسبب إصابة في الجهاز الليمفاوي. الجهاز الليمفاوي يعتبر جهاز دقيق جدا وأوعية ليمفاوية صغيرة جدا. هذه أيضا واحدة من الأشياء اللي فيها التطور حاليا.
1: جميل جدا. ختاما دكتور فيصل، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: جراحة التجميل والترميم هي جراحة لها أفرع واسع جدا ولا تقتصر على الجراحات التحسينية. وجود أفرع أكثر دقة وأكثر تعقيد فيها يجعل هذا التخصص صراحة فرصة للجراح أنه يوصل أكبر خدمة وأكبر فائدة للمريض بإذن الله.
1: بإذن الله. كل الشكر لك دكتور فيصل بن أحمد، فقيه استشاري جراحة

0: التجميل والترميم. شكرا لإتراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: عافاك الله،
0: طول عمرك، في أمان الله.
1: ماشي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا مع عودة الدراسة الكثير من الأسر تهتم بتجهيز المكتب الدراسي للأبناء، لكن اختيار المكتب المناسب لا يتعلق بالشكل فقط، بل بالراحة والمساحة والإضاءة والمكان الذي يساعد الطالب على التركيز والإنجاز. وللحديث أكثر عن أهم معايير اختيار المكتب الدراسي نستضيف الدكتورة سارة بنت عبدالله الغامدي، وكيلة كلية التصاميم للبحث العلمي والابتكار. حياك الله وبياك دكتورة سارة.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله، صباحكم الله بالخير.
0: الله يصبحك برضان.
1: أهلين وسهلا، أشكر الإذاعة صراحة على هذه الاستضافة الطيبة، وأغتنم هذه المناسبة لأدعو الله أن يجعل هذا العام الدراسي موفق ومبارك لجميع الطلاب والطالبات والأسر والمعلمين، وأن يسر لهم أسباب التحصيل والتفوق.
0: آمين آمين، نورتينا وشرفتينا دكتورة سارة.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله
0: المملكة. بداية دكتورة، وش أهم المعايير اللي يجب أن يراعيها يعني الوالدين عند اختيار مكتب دراسي مناسب للطالب أو الطالبة؟
1: هو فعلا مع عودة الدراسة ركن المذاكرة في البيت يصير من أهم الحيزات تقريبا، لأن الطالب والطالبة يقضوا فيه ساعات طويلة يوميا، وهذا أكيد ينعكس مباشرة على تركيزهم وإنتاجياتهم. خلينا نتفق أنه يمكن أهم معيار إحنا نركز عليه اللي هو المقياس المناسب لعمر الطالب. فارتفاع المكتب الكرسي لازم أنه يتناسب مع طول الطفل، بحيث أنه الأقدام تصير متستوية على الأرض، المرفقة على زاوية 90 درجة تقريبا. ففكرة أنه والله المكتب يكبر مع الطفل يعني يمكنها اقتصادية، ولكنها تسبب مشاكل في الجلسة الصحية للأطفال، خاصة لو كان من عمر صغير. فخلينا نتفق أن المقياس جدا مهم، واختيار الكرسي له أهمية أكبر لأنه يجلسون عليه فترة طويلة، فلازم يكون فيه قابلية التحرك وأنه يتغير البوزيشن بحيث أنه يتناسب مع الجلسات لساعات طويلة. يمكن ثاني عنصر الإضاءة. الإضاءة مرة مهم خاصة وكانت طبيعية، وكثير إحنا نغلط لما نخلي الإضاءة في واجهة المكتب أو خلف المكتب. تصميميا يفضل أن الإضاءة تكون من الجهة الجانبية علشان نقلل الوهج على الشاشة وعلى الدفاتر. فمهم جدا لما نسوي بوزيشن للمكتب يكون على جانب الإضاءة الطبيعية. في حال ما كان في إضاءة طبيعية، الإضاءة الصناعية تكون محايدة دافئة موجهة على سطح المكتب عشان تقلل إجهاد العين.
0: ممتاز.
1: يعني هذه مهم. المساحة أيضا، مساحة المكان، وظيفة المكان، لازم يتسع المكتب لأدوات الطالب بدون فوضى في أماكن للتخزين، سواء كانت أدراج أو أرفف. الموقع جدا مهم زي ما ذكرت، لازم يكون بعيد عن مصادر التشتيت، سواء كان تلفزيون أو مسارات حركة.

0: داخل المنزل. يمكن آخر شيء الخامة اللي تختارها للمكتب لازم تكون سهلة التنظيف، خاصة إذا كان عندك طلاب صغار في السن. يعني أتوقع يمكن هذه أهم المعايير عند اختيار المكتب.
1: ممتاز. طيب دكتورة، هل يختلف تصميم أو مواصفات المكتب بين البنين والبنات، ولا أهم شيء أنه احتياجات المستخدم وطبيعة دراسته؟
0: طبعا كون أن يختلف بين البنين والبنات ما في اختلاف حقيقي صراحة.
1: ممتاز.
0: الاختلاف عادة يكون طبيعة الاستخدام، احتياج الطالب نفسه بغض النظر هو بنت أو ولد. في طالب يحتاج مساحة أكبر، أدوات رسم، مشاريع يدوية، اللي عندهم تخصصات فنية، أو هو طالب في الهندسة زينا مثلا، كنا نحتاج طاولات بمقاسات مرة مختلفة وكبيرة. الطالب اللي يعتمد مثلا على الحاسب الآلي بشكل أساسي يحتاج تنظيم الأسلاك، إضاءة مخصصة للشاشة. فتقريبا خلينا نتفق أنه يعني أهم شيء الوظيفة أو الاستخدام، يجي بعدها الشكل.
1: ممتاز. طيب وش رأيك بفكرة دكتورة وضع مكتب داخل غرفة النوم؟ يعني هل تشوفين هذا خيار مناسب من ناحية التركيز والتنظيم، ولا يفضل أنه يكون في تخصيص مساحة مستقلة إن وجدت للدراسة؟
0: والله نظريا من ناحية التصميم الداخلي وعلم النفس، الفصل بين مكان النوم ومكان التركيز مبدأ يعني مهم.
1: جميل.
0: لأنه عادة الدماغ يربط المكان بالوظيفة، كون أن السرير والمكتب في نفس الحيز يعني يصعب على الطالب الفصل الذهني يعني. لكن الواقع في كثير من بيوتنا يعني ما في مساحة مستقلة دائما متوفرة. فيمكن أحيانا كحل وسط أنه إحنا نسوي فصل بصري ولو بسيط داخل الغرفة نفسها. مثلا المكتب يكون في زاوية بعيدة عن السرير، نستخدم رفوف، ستارة، بارتيشن مثلا.
1: ممتاز.
0: يعطينا هذه الحدود النفسية بين المنطقتين. عموما أهم حاجة أنه يتجنب الأهل وضع المكتب يواجه السرير تماما، لأنه عرفت هذا ممكن تزيد إغراء الطالب بالاستلقاء أو التشتت أو غيره.
1: فعلا يقول خلاص بذاك اللي كم كلمة على السرير الآن وخلاص وراحت علينا ومسكين.
0: طيب
1: طيب دكتورة، وش أبرز الأخطاء اللي تلاحظينها في تجهيز المكاتب الدراسية المنزلية؟ ولو كان في نصائح بسيطة برضو تخليها أكثر راحة، تحفز على المذاكرة، تهيئ نفسية الطالب أو الطالبة، إن لما يدخل في مود المذاكرة ما يحس بضيق، أو يا الله تصبح الفترة بالنسبة له أسوأ فترة في اليوم.
0: طيب يمكن من أبرز الأخطاء زي ما ذكرت لك سابقا موقع المكتب. يفضل أنه الموقع حق المكتب يكون مو في مكان عابر، ولا ممر، ولا داخل غرفة، ولا في مكان فيه تشتت أصوات تي في، مكان ألعاب. فهذه من الأشياء اللي مرة مهمة لازم ينتبهوا لها الأهل. تخصيص زاوية ثابتة، يعني لازم يحس الطفل إنه أو الطالب عموما إنه هذا مكان الدراسة، سواء كان حتى لو كان غرفة مشتركة، بس الثبات المكاني مرة مهم لأنه يبني عنده عادة ذهنية. فثبات المكان حق الدراسة مهم. يمكن من الأخطاء كمان قلنا الاعتماد على إضاءة عامة، ضروري يكون في إضاءة موجهة سطح المكتب يعني على المكتب. من الأخطاء أيضا تكديس أغراض على المكتب، سواء وأسوأ لو كانت غير دراسية.
1: أيوة.
0: ألعاب، أجهزة إلكترونية، أشياء غير ضرورية. دائما يعني لازم الأهل يحطوا في بالهم أنه السطح الفاضي معناته تركيز أعلى، فنحاول قدر الإمكان نبقي المكتب نظيف، في أماكن التخزين بحيث أنه الطالب على طول يركز إذا جلس وقت الدراسة.
1: أيوة.
0: إهمال الجلسة الصحية برضو تعتبر خطأ شائع يعني. الكرسي مهم، اختيار الكرسي أكثر من المكتب نفسه. لازم يكون مريح، قابل للانحناء، مناسب لعمر الطفل، لأنه هذه كلها تأثر على تركيزه، تأثر على يعني مستقبلا لا سمح الله تجي لهم ألام في الظهر أو غيره. في شيء مهم كنصيحة، يعني أنا من هذا الباب أشجع الأهل بمشاركة الطالب أو الطالبة في تصميم حيز الدراسة واختيار اللي هو السبيس أو المكان اللي راح يدرس فيه. كون إنه هو يختار حيزه الخاص بالدراسة راح يعزز عنده شعور الانتماء للمكان، وراح دائما يشجعه يجلس فيه بارتياح أكبر. يعني أنا بالنسبة لي مهم جدا إنه يكون في لمسة خاصة بالطفل أو بالطالب أو الطالبة، بحيث إنه يعني يتحمس أكثر إنه هو يدرس في المكان الخاص فيه.
1: جميل دكتورة، بس برجع لنقطة بس بسيطة، لنقطة المكتب يكون فاضي. تقصدين مثلا تصاميم أو صور معينة أو شغلات ممكن تشتت الطالب أو الطالبة؟
0: والله أيوة، أنا حتى هذا ما أفضل، ما أفضل أن يكون المكتب عليه رسومات كلام وأشياء زي كذا. قد يخصص الطفل

0: يعني لنفسه بعض الأشياء الشخصية، استكرات مثلا، زرعة شيء معين. بس أنا أفضل أنه المكتب يكون سطح فاضي مرتب نظيف طول الوقت. ممتاز. هذا يساعد دائما على تركيز، يساعد على أو يبعد التشتت أثناء الدراسة.
1: جميل. ختاما دكتورة سارة، ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
0: والله بالأخير ودي أقول لهم يعني المكتب الدراسة هو مجرد قطعة أثاث يعني بالأخير، لكن الفكرة أنه نخلق بيئة كاملة صغيرة يعني حوالين الطالب، يتعلم فيها، يركز، ينظم وقته، يكون فيها قابلة للتعديل والتغيير، بس مع ثبات المكان، اهتمام بزاوية الإضاءة، ترتيب سطح المكتب، كل هذه الأشياء ومشاركة كمان الطالب في تصميم المحيز الخاص فيه، كلها راح تساعد في خلق تجربة دراسية إن شاء الله ممتعة وأكثر تركيزا للجميع يا رب.
1: بإذن الله. كل الشكر لك دكتورة سارة بنت عبد الله الغامدي، وكيلة كلية التصميم للبحث العلمي والابتكار. شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الله يخليكم، شكرا على هذه الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله نكون أفدتكم. حياكم الله.
1: بلا شك، طول لي عمرك، في أمان الله.
0: يا أهلا وسهلا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا من أكثر الإجابات اللي تعودنا عليها وعلى سماعها لما نسمع سؤال أو عن النوم الصحي للشخص يقولك 8 ساعات كل ليلة. طيب لو قلنا لكم أنه في إجابات طبية جديدة بتصدقونها ولا لا يا جماعة؟ طيب خذ العلم، ها في شغل هنا ما في الحصريات صباح المملكة. يقول لك بحسب تقرير نشر موقع CNA نقلا عن مجلة The Conversation، أوضح ديريك يان دايك أستاذ النوم وعلم وظائف الأعضاء ومدير مركز أبحاث النوم في جامعة ساري، أن الأدلة المتراكمة تشكك في اعتبار 8 ساعات المدة المثالية للجميع، وتتوافق هذه النتائج مع مراجعة سردية حديثة. أسلم، في علم جديد في الساعات؟ أسلم أسلم، وش العلم يا شو اسمك أنت اليوم يا ديريك؟ ديريك يقول تقدم دراسات واسعة النطاق في المجتمعات الصناعية صورة مغايرة تشير نتائج عدة أبحاث إلى أن المدة المرتبطة بأفضل المؤشرات الصحية قد تكون في بعض الحالات أقل من 8 ساعات. شلون؟ واستخدمت إحدى الدراسات فحوصا للدماغ والجسم ومؤشرات جزيئية لدراسة العلاقة بين مدة النوم وشيخوخة أعضاء مختلفة، وقدرت نطاقات

مرتبطة بنتائج أفضل، يقول لك قدرت نطاقات مرتبطة بنتائج أفضل بين 4 و6 و8 و7 ساعات مع اختلافه بحسب الجنس والعمر. يقول لك كما ربطت دراسات كثيرة بين النوم القصير جدا أو الطويل جدا وارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسمنة والتراجع المعرفي، إلى أن الارتباط لا يعني السببية، فما زال العلماء يناقشون ما إذا كان النوم الطويل يفضي بحد ذاته إلى مشكلات صحية، أي أم أن أمراض أو اضطرابات غير مكتشفة هي التي تدفع الشخص إلى النوم لساعات أطول. وهنا تكمن المشكلة في قاعدة 8 ساعات. التقديرات العلمية تعتمد على متوسطات مجموعات كبيرة، بينما تختلف الاحتياجات الفردية اختلاف واضح. فالشباب يميلون إلى النوم لفترات أطول من كبار السن الأصحاء حين تتاح لهم الفرصة، كما يمكن أن تتباين احتياجات شخصين من العمر ذاته. ولهذا يقول لك تعكس التوصيات الحديثة نطاقة من الساعات بدلا من رقم 1، إذ تدور التوصيات الشائعة لمعظم البالغين حول 7 إلى 9 ساعات يوميا، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الفردية. والله فعلا يا جماعة، والله أحيانا أنام 4 ساعات أقوم نشيط وفيني طاقة وإيجابية عجيبة، وساعات أنام 8-9 ساعات أقوم كسر بهذل حالتي حالة، وأحيانا العكس أنام 4 ساعات أقوم معدوم، وأحيانا أنام 8-9 ساعات أقوم رايق مستريح البال. النوم هذا ما فهمت له، عجزت والله العظيم. أنا صرت إيش أسوي؟ أجيب له شاي أعشاب أشرب قبل النوم وكيف عاد؟ لازم أدلع، صرت أنا أدلل النوم والنوم يدللني عشان بس يضبط معي ويكون جودة عالية من غير تقطيع. ف يعني الموضوع هذا ترى ذو شجون، وترى فعلا الواحد إذا عنده مشاكل في النوم يا جماعة لا يفتي من راسه ويروح يجرب أي شيء، يروح لأخصائي نوم. ترى فعلا في أخصائيين مستشارين متخصصين في مجال النوم، ويعرف إيش المشكلة وإيش العلة، ويسوي لك فحوصات وكشف، ويعرف إيش مشكلتك أنت، إيش المعاناة اللي قاعد تعانيها، أو سبب الأرق أو تقطيع هذا النوم. لكن إحنا للأسف نستصغر هذا الموضوع، ما ندري إن له أثر متراكم على الجسد سواء من ناحية العقلية أو الجسدية حتى أيضا النفسية. فلذلك اللي عنده مشاكل في النوم يتوجه لأخصائي مختص في النوم، وبإذن الله راح تنحل مع المشكلة. لا يقول لازم أنام 8 ساعات ولا 9 ساعات، ممكن تنام أقل، بس لازم تكتشف وش المشكلة اللي فيك بالضبط. حلوين؟ حلوين. فاصل غناء قصير وراجعي لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. اقتربت المملكه العربيه السعوديه من الاستحواذ على نصف اقتصاد السفر والسياحه في الشرق الاوسط بعدما استحوذت وحدها على 46% من اجمالي مساهمه القطاع في اقتصاد المنطقه خلال 2025 وفق أحدث بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC. وللحديث في أفضل التفاصيل عن هذا الموضوع معنا الأستاذ فيصل الدخيل، متخصص في السياحة والضيافة وتطوير الكفاءات السياحية. حياك الله وبياك أستاذ فيصل.
1: الله يحييك أستاذ فهد والسادة المشاهدين والمستمعين،
0: طول عمرك. بداية أستاذ فيصل، ودي تحدثنا عن اقتراب المملكة من الاستحواذ على نصف اقتصاد السفر والسياحة في الشرق الأوسط.
1: بداية، الرقم يعكس حجم التحول الكبير اللي شهده قطاع السياحة في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
0: نعم.
1: وفق أحدث بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، بلغ حجم مساهمة قطاع السفر والسياحة الاقتصاد السعودي نحو 178 مليار دولار في 2025، وهو ما يمثل زي ما ذكرت 46% من إجمالي اقتصاد السفر والسياحة في الشرق الأوسط. لكن برأيي الأهم من الرقم نفسه هو ما وراءه. السعودية لم تعد تعتمد فقط على السياحة الدينية أو السياحة الداخلية زي في السابق، وإنما أصبحت تبني منظومة سياحية متكاملة تشمل السياحة الترفيهية الثقافية والبحرية والرياضية، إضافة إلى سياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات والضيافة الفاخرة.
0: جميل. طيب تفضل
1: سبحانه. بالتالي يعني عندما نتحدث عن اقتصاد السياحة، احنا ما نتحدث فقط عن الفنادق والسياح، انما نتحدث عن منظومة تحرك الطيران والنقل والمطاعم والترفيه والتجزئة والفعاليات والاستثمار والوظائف. وهذا في رأيي هو الانجاز الحقيقي.
0: نعم.
1: ان السياحة اصبحت احد المحركات المهمة لتنويع الاقتصاد السعودي.
0: جميل جدا. طيب كيف ترى يعني ان هذا الانجاز رفع اقتصاد المملكة من القطاع السياحي وتصدر المشهد؟
1: أعتقد أن التحول الأساسي هو أن السياحة أصبحت اليوم محرك اقتصادي متكامل. السائح لما يجي عند في المملكة لا ينفق فقط على الفندق، هو يستخدم الطيران والنقل ويأكل في المطاعم ويحضر الفعاليات ويتسوق ويزور المواقع السياحية والثقافية ويستفيد من تجارب مختلفة. لذلك الأثر الاقتصادي يمتد إلى قطاعات عديدة. عشان كذا نقول أنه فيه أثر مباشر وفي أثر غير مباشر.
0: نعم. طيب أستاذ فيصل، ما هي أبرز الركائز التي اعتمدت المملكة العربية السعودية عليها في دعم قطاع السياحة والوصول لهذا الإنجاز الإقليمي وأيضا العالمي؟
1: أعتقد أن هناك عدة ركائز أساسية وراء هذا النجاح. الاستثمار وتطوير الوجهات وتسهيل الوصول للمملكة وتنويع المنتجات السياحية وتمكين القطاع الخاص.
0: جميل.
1: المملكة استثمرت بشكل كبير في تطوير وجهات جديدة زي العلا والدرعية والبحر الأحمر. في الوقت نفسه طورت الوجهات القائمة في الرياض وجدة ومختلف مناطق المملكة. كذلك إطلاق التأشيرة السياحية في عام 2019 كانت نقطة تحول مهمة جدا في فتح المملكة أمام السائح الدولي. ولدينا أيضا الفعاليات والرياضة والترفيه والمعارض والمؤتمرات اللي أصبحت بحد ذاتها أسباب للسفر للمملكة.
0: ممتاز جدا. طيب أستاذ فيصل، لو أردنا الحديث عن التسويق السياحي وتجربة الزائر كما تفضلت الدولي، كيف كان لها الدور في استقطاب هؤلاء السياح الدوليين وأيضا رفع نسبة إنفاقهم على السياحة في السعودية؟
1: أشوف أنه إحنا في 2026 انتقلنا من مرحلة التعريف بالسعودية
0: فعلاً
1: للعالم إلى مرحلة بناء صورة المملكة كوجهة سياحية عالمية. والتسويق السياحي اليوم ما يعني الإعلان فقط، هو يبدأ من اللحظة اللي يفكر فيها السائح بزيارة المملكة، ثم سهولة التأشيرة والوصول.
0: نعم.
1: واختيار الوجهة والفندق وصولا إلى التجربة اللي يعيشها داخل المملكة. وهنا أعتقد أن جودة التجربة أصبحت عامل أساسي. إحنا ما نبي السائح فقط أنه يجي عندنا، نبغاه يقضي وقت أطول، يزور أكثر من وجهة ويجرب منتجات أكثر، وبالتالي يرتفع إنفاقه. وهذا اللي قاعدين نشوفه إحنا في إنفاق السياحة الدوليين اللي وصل حوالي 176 مليار ريال في 2025. لذلك أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون أقل تركيز على سؤال كم عدد زوار يجونا، وأكثر تركيز على كم يقضي الزائر، كم ينفق، وما مستوى رضاه عن التجربة.
0: نعم. جميل. نعم. جميل جدا أستاذ فيصل. طيب ماذا عن سياحة الأعمال؟ ودنا نتكلم عنها وأيضا ما أبرز الأهداف اللي تحققت في هذا المجال الاستثماري؟
1: سياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات أصبحت أحد المحركات المهمة لاقتصاد السياحة السعودي، خصوصا مع تحول المملكة إلى مركز أقليمي ودولي للأعمال والاستثمار.
0: فعلا.
1: فنتكلم عن منظومة واسعة تشمل المؤتمرات والمعارض والاجتماعات والفعاليات الاستثمارية والرياضية والثقافية. الأرقام تعكس حجم التحول. قطاع المعارض والمؤتمرات يضم اليوم أكثر من 17,000 شركة، وإضافة إلى 923 وجهة معتمدة للفعاليات. والأهمية الاقتصادية أن زائر المؤتمر لا يأتي لحضور المؤتمر فقط، هو يحتاج إلى فندق وطيران ونقل ومطاعم وترفيه وتسوق، وقد يمدد إقامته عشان يعود لاحقا للسياحة والاستثمار. عشان كذا احنا نشوف سياحة الأعمال باعتبارها جزء من منظومة الاقتصاد السياحي وليست قطاع منفصل. والدليل على إنفاق سياحة الأعمال في المملكة ارتفع بأكثر من 55% خلال 2025 وفق WTTC.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب ما الأهداف المرسومة أستاذ فيصل التي تحققت حتى الآن، يعني وأبرز الأرقام اللي جددت السياحة وأيضا رفعت نسبتها المتوقعة فيها؟
1: وأحد أهم المؤشرات لنجاح الاستراتيجية السياحية هو أن المملكة استطاعت تجاوز عدد من مستهدفاتها قبل الموعد. كان المستهدف الوصول إلى 100 مليون سائح بحلول 2030، وتجاوزنا هذا الرقم مبكر، ولذلك ارتفع الطموح إلى 150 مليون زائر بحلول 2030. في 2025 وصل عدد السياح المحليين والوافدين إلى حوالي 123 مليون، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي نحو 304 مليار ريال. لكن بالنسبة لي الأرقام اللي الأهم هي اللي تقيس جودة النمو، الاستثمار والإنفاق ومدة الإقامة وجودة التجربة والوظائف ومشاركة القطاع الخاص. حتى في 2026 هذه السنة الربع الأول نرى استمرار الزخم في القطاع. هذا يعكس أن ما يحدث ليس مجرد نمو مؤقت، إنما تحول هيكلي في الاقتصاد السياحي السعودي.
0: جميل أستاذ فيصل، ختاما نود من كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء بخصوص هذا الشأن.
1: والله أعتقد أن الوصول إلى 46% ليس مجرد رقم اقتصادي، هو يعكس تحول كبير. بداية مع رؤية 2030 السعودية انتقلت من كونها سوق سياحي يعتمد بدرجة كبيرة على السياحة الدينية والداخلية إلى وجهة عالمية متعددة المنتجات. اليوم عندنا سياحة دينية، ترفيهية، ثقافية، بحرية، رياضية، سياحة الأعمال زي اللي تكلمنا عنها قبل شوي، والضيافة الفاخرة. لكن المرحلة القادمة هي الأهم، لأننا انتقلنا من مرحلة بناء القطاع إلى إدارة نموه. وأعتقد أن طموحنا يجب أن لا يكون فقط أن نكون أكبر اقتصاد سياحي في الشرق الأوسط، وإنما نكون واحدة من أهم الوجهات السياحية عالميا مع تجربة عالية الجودة وكفاءات سعودية تقود هذا القطاع إن شاء الله.
0: بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ فيصل الدخيل، متخصص في السياحة والضيافة وتطوير الكفاءات السياحية. شكرا لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: العفو، الشكر موصول لكم.
0: في أمان الله. ما زال الحديث بقية أصدقائي، إنما كنتم وإنما حللتم في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغناء يكون على السمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. وصلنا في اخر وقفه من عمر البرنامج، وخلونا اقول لكم شيء ما تعرفونه. يقول لك مع استمرار موسم حصاد التمر، خلونا نعلمكم عن اقدم وسائل حفظ التمر قديما، واللي تتخلص او تتلخص عفوا في الصوبه والجصه. ان شاء الله قلتها صح، ان شاء الله يا الله يا كريم. طبعا وهما اماكن مخصصه لتخزين التمور داخل المنازل القديمه، صممت بما يتناسب مع البيئه المحليه واحتياجات الاسر في ذلك الوقت. في ظل غياب وسائل التبريد والتخزين الحديث، ثلاجات وفريزر ودلع وشيم، الله العظيم. وتشير بعض الروايات التراثيه الى ان الصوبه كانت تبنى بابعاد تقارب مترين في مترين، وتجهز بمنفذ لادخال التمر يغلق بإحكام بعد تعبئتها إلى جانب منفذ سفلي لتصريف دبس التمر الناتج عن ضغط التمور أثناء التخزين. عجيب. وبعد انتهاء موسم صرام النخيل وتجهيز التمور، كان الأهالي يضغطون داخل الصوبة على دفعات حتى تمتلئ، ثم يحكم إغلاقها للمحافظة على التمر من الحشرات والشوائب والعوامل المؤثرة في جودته، وعند الحاجة يؤخذ منه المقدار اللازم للاستهلاك ثم يعاد إغلاق المنفذ. طبعا يقول لك أما الجصة فكانت تبنى من المواد المحلية من الطين والواح الصخور الملساء، وتطلى من الداخل بالجص للمساعدة على سد الفتحات والتشققات وحماية التمور، وتجهز كذلك بمنفذ سفلي لخروج الدبس. واختلفت أشكال وطرق بناء مخازن التمور التقليدية بحسب المكان والمواد المتاحة، إلا أنها اشتركت في وظيفتها الأساسية المتمثلة في حفظ التمور لفترات طويلة، حيث تشير المصادر التراثية إلى إمكانية استمرار التخزين لنحو 3 سنوات إذا توفرت الظروف المناسبة مع المحافظة على مذاق التمور وجودتها. يعني سبحان الله يا أخي، يعني صح أنه كانت صح الإمكانيات ضعيفة قليلة، لكن كان في العقل المدبر والتفكير والعلم أنهم بيخترعون مثل هذه الاختراعات والابتكارات اللي فعلا تساعدهم على الحفظ والتخزين. سبحان الله. طيب احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. طبعا لا يسعنا إلا نشكر كل فريق العمل، وقبل ما نشكر فريق العمل عشان لا يزعلون علينا برضو متابعينا اللي شاركونا في موضوع اليوم، وأيضا ضيوفنا الكرام، وأيضا فريق العمل من الإخراج والتنفيذ عبد العزيز الجربوع، من الإعداد هنا صباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وأيضا شارك في إحدى الفقرات الإعداد زميلة هيفا سليم، وشرف عمل البرنامج فتح حساني. كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله غدا، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أقصى الجنوب، حيث تتعانق الجبال مع الصحراء وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين. يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا، وعن أسر سكنت، وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في تمين. اليوم عندنا رسالة جميلة لفئة غالية علينا جدا، اللي هم الحوامل، وبيكون موضوعنا عن بعض المعلومات المغلوطة وبعض المعلومات الصحيحة، المعتقدات الخاطئة الشائعة كيف نصححها. وبيكون يعني حوار مفيد إن شاء الله لكل مرأة يعني حديثة الزواج أو مقبلة أو تخطط للحمل أو أيضا حامل. الجميع نرحب فيهم على هذا الإذاعة الرياض، وأيضا يسرنا متابعتهم لنا على تطبيق الإذاعة السعودية. كما نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. بنتكلم عن نقاط مهمة جدا للمرأة الحامل، طبعا المواضيع كثيرة لكن على أساس أننا نختصرها. فمعكم دائما بالمحبة والتقدير من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي بن جدوع، اللي بيكون سعيد باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج. لا تروحون بعيد، معنا ضيفة متميزة ومتخصصة بتنقل لكم تجربتها ومع الحوامل وأيضا المرضعات، لكن طلبت منها أن نخصص حلقة خاصة للرضاعة الطبيعية، لأن موضوع الحقيقة يستحق منا أن نتحدث عنه بالتفصيل. فنقول لا تروحون بعيد، خلوكم معنا لحظات ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، الحمل، هذه القصة الجميلة العظيمة اللي تحدث داخل المرأة العظيمة، اللي يعني سبحان الله تبدأ بأشياء بسيطة وتنتهي بمولود عظيم، وكلنا خرجنا من ذلك الرحم العظيم لتلك المرأة العظيمة. إلا أن بعض المعلومات المغلوطة قد تؤثر على تلك الحامل. وللأسف مع تقدم العلم ويعني توفر الخدمات الصحية ووسائل التواصل، إلا أنه للأسف لا زال فيه بعض الشائعات الخاطئة اللي تتناقل الناس يتناقلونها عن طريق الأمهات والجدات، وما أدري أنا وش سبب الارتباط الناس ببعض هذه المعلومات الخاطئة. إحنا اليوم نتكلم عن العلم والعلم المبني على البراهين، ونتكلم عن صحة المرأة، ولا نختلف أبدا لو يكون فيه بعض الممارسات اللي يزاولونها جداتنا وأمهاتنا بس تكون صحيحة، ما إحنا نقول بالعكس إحنا ندعمها، ولكن بعض المعتقدات الخاطئة يجب إحنا نوضحها. فمستمعي الكرام، يسرني أن تكون ضيفتنا اليوم الأستاذة المبدعة ميعاد العنزي، وهي أخصائي أول قبالة ونساء ولادة، وهي استشارية يعني معتمدة في الرضاعة الطبيعية وحاصلة على الماجستير في الإدارة الصحية، ومن الكفاءات الوطنية الصحية اللي نفخر فيها. فأنا يعني تعرفت عليها في عدة مؤتمرات وشفتها في أنشطتها وفي مستشفاها، فحقيقة احنا نفخر بمثل هؤلاء الشابات المتميزات اللي نشوفهم، لأن المرأة الحامل تبغى أحد يعني قريب منها يفهمها ويعرف كيف يتعامل معها. فكانت يعني الأخت ميعاد من يعني الكفاءات الصحية اللي نفخر فيها على مستوى المملكة. فشكرا أختي ميعاد لقبول الدعوة، ونبي نشتهر معك في رحلة مع الحامل وبعض التوجيهات.
4: أهلا وسهلا دكتور، وشكرا لكم على الاستضافة. سعيدة جدا بوجودي معاكم، وأتمنى أن نقدر اليوم نوصل للحامل وأسرتها معلومات بسيطة وصحيحة تساعدها أنها تعيش فترة الحمل بوعي وطمأنينة أكثر
3: إن شاء الله. خلينا نبدأ مرحلة الحمل. متى يجب أن تهتم المرأة بصحتها وتغذيتها يعني بما يتعلق بالحمل؟
4: طيب، بالنسبة للحمل والاهتمام فيه، المفترض أنه الأم تبدأ تهتم في صحتها وتعمل تخطيط قبل فترة الحمل.
3: قبل فترة الحمل؟
4: أي نعم. زي ما المتعارف عليه، مثلا أبسط الأشياء، حمض الفوليك. سابقا الدراسات توصي بأخذ حمض الفوليك 3 شهور قبل الحمل. مع الدراسات الحديثة الآن التوصية أنه حمض الفوليك يؤخذ 6 شهور قبل الحمل. فإحنا محتاجين قبل دخول المرأة للحمل نفسه أنها تعمل تخطيط. الحمل مشروع، إذا نبغى بعد الله أنه يكون مشروع ناجح وينتهي بنهاية سعيدة ترضي الأم، لازم يكون لها تخطيط مسبق.
3: صحيح.
4: فأنا أوصي جميع الأمهات بالتخطيط السليم للحمل وحرصها على نفسها وعلى تغذيتها، تعمل تشيك أب كامل، تشيك على صحتها، إيش ناقص عندها فيتامينز، إيش عندها مشاكل صحية ممكن تعالجها وتتداركها قبل دخولها لفترة الحمل. فمجرد أنه الأم يكون عملت تخطيط سليم وصحيح قبل الحمل، بإذن الله نتوقع نتائج إيجابية أكثر.
3: الحمد لله يعني الآن الخدمات الصحية يعني متطورة. وأنا قبل نصير على الهواء يعني سألتك عن العيادات اللي عندكم، يعني في عيادات هائلة كبيرة والحمد لله، يعني في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفيه متابعة وفيه ناس متخصصين. يعني المرأة الآن بس أثناء الحمل يعني تلقى اهتمام ما كان سابقا عند يعني أمهاتنا وجداتنا.
4: صحيح.
3: فيعني مش عذر المرأة مثلا أو بعض، يعني الحمد لله أغلب النساء يعني واعيات، لكن وش عذر اللي ما تهتم مثلا بحمض الفوليك كما ذكرت؟ يعني
4: بعض الأمهات دكتور أنه سوء فهم، سوء تخطيط، عدم اهتمام، يعني هم عندهم مفهوم ما زال موجود عند بعض الأمهات أنه الله خلقه والله بيتولى أمره واللي كاتبه ربي بيصير. اي نعم، لكن اللي تخطط للحمل مسبقا ما هي نفس أم دخلت الحمل تلقائي بدون عمل أي إجراءات ضرورية وعمل أي تشيك مسبقا. هذه النهاية ما راح تكون نفس هذه النهاية. وطبيعة كل أم مجرد ما أنها هي عندها إحساس داخلي أنها تبغى حمل سليم طفل معافى يجب عليك الاهتمام مسبقا حتى تحصل على النتيجة اللي ترضيك بإذن الله تعالى. فبعض الأمهات ممكن يكون الجهل واحد من الأسباب، بعض العوامل الضغط على الأم. كثير من الأمهات في الوقت الحاضر عاملات، فما تلاقي حتى الوقت المناسب أو الوقت الكافي إنها تثقف نفسها، إنها تعمل تخطيط للحمل، إنها تروح تأخذ استشارات ما قبل الحمل.

0: انا ايش بسوي، ايش المفترض اخذ، ايش تنصحيني يا دكتوره اعمل كذا قبل الحمل. ففي عده عوامل اجتماعيه علميه عند بعض الامهات تاثر عليهم في هذا الموضوع.
1: يبدو لي ان بعض الامهات بعض الحوامل ما تدري انها حامل اصلا، يعني
0: يمكنها نعم.
1: ما تشعر، ما عندها الاعراض الواضحه،
0: صحيح
1: او انها ما خططت اصلا للحمل.
0: صحيح.
1: يعني
0: في هذه المناسبة دكتور إذا أذكر لك موقف، واحدة من الأمهات جت للعيادة على الشهر الخامس،
1: ما شاء الله
0: على الشهر الخامس
1: ما تدري
0: أنها كانت حامل، واللي جابها أنه تقول كنت أعتقد أنه الحركة اللي في بطني نتيجة للقولون العصبي، بما يأتي ويساير مع القولون أنه ممكن تصحبه أعراض انتفاخات وحركة للأمعاء. فهي كانت تعتقد أنه حركة الجنين كانت حركة قولون، بس اللي خلاها تنتبه أنه تقول الحركة زادت وصارت بشكل أكبر. فهي لما جت على الشهر الخامس لا عملت تحاليل، لا شيكت، لا أخذت أي إجراءات طبية لازمة، ومن ضمنها حمض الفوليك، أبسط الأشياء اللي المفترض الأم تأخذه إذا ما كانت أخذته مسبقا قبل الحمل، أقلها أنها تكون أخذته خلال 3 شهور الأولى، هو يحمي من تشوهات الأجنة بنسبة كبيرة بعد الله. فهي دخلت على الشهر الخامس
1: يعني
0: بدون علم مسبق.
1: يعني هل أعتقد أني نوع فيه التساهل؟ يعني مثلا هي تعرف بعض الأعراض أو انقطاع الدورة خلال فترة يفترض أنها كانت يعني تهتم فيه. اليوم احنا نتكلم عن الرسالة التوعوية، الجميع متعلم، لكن في فرق بين الحريص. بالمناسبة يعني لما تكلمت عن حمض الفوليك يعني وعلاقته بما يسمى بالصلب المشقوق ولا التشوهات،
0: صحيح.
1: يعني بعض الناس يقول معقولة تصير موجودة؟ نعم موجودة، عندنا جمعية، حتى جمعية متخصصة في الصلب المشقوق، وفيه حالات يعني صار عندهم تشوهات كبيرة بسبب تساهل الأم في حمض الفوليك. يعني بعض الأمهات تعطيها طبيبة النساء الحديد ولا حمض الفوليك وترميه.
0: نعم صحيح.
1: يعني هذه أيضا من ضمن الأشياء جدا مهمة. خلينا ننتقل عن الفترة اللي بعدها، اللي دائما فترة الوحم. طبعا فترة الوحم فيها كثير من المعتقدات يعني الشائعة، وبعضها صحيح وبعضها غير صحيح. ما ودنا ندخل في تفاصيل لماذا الوحم ولا وش صار، لأنها موضوع يعني علمي بياخذ وقتنا. حدثيني عن بعض الشائعات المتعلقة بفترة الوحم.
0: بالنسبة للوحم دكتور، فيه الوحم احنا نشوفه من جانب جسدي، وفي أعراض نفسية الأم ممكن لأنها حامل يتهيأ أو يتخيل لها أنه هذا الشيء فيها. لكن الوحم بشكل عام مش عرض ولا عرضين، هو مجموعة من الأمور، وهي كلها احنا نقول للأمهات ورسالتنا للأمهات، الوحم مش مرض، الوحم فسيولوجية طبيعية تحدث مع أي امرأة حامل، تغيرات جسدية فسيولوجية تفسيرها الحمل نفسه تمر فيها أي أم حامل، تختلف العوامل من امرأة إلى أخرى. اللي حصل مع أختك أو زميلتك أو قريبتك مو بشرط أنه يحصل معاك،
1: أو حتى أنت مثلا في حمل سابق،
0: بالضبط، أو الأمرأة نفسها من حمل إلى حمل يختلف عوارض الحمل. يعني أنا أذكر جتني في العيادة أم حاجزة موعد ومنتظرة وجاية قلقة، كان سببها أنها تقول أنا ما حسيت في أعراض الوحم، فأنا عندي خوف وعندي قلق أنه الحمل أساساً فيه إشكالية،
1: مجرد ما عندها وحم،
0: ما عندها الأعراض الوحم. أي. أعراض الوحم كثيرة، ممكن الغثيان، ممكن الإرهاق، ممكن
1: ضعف الشهية،
0: ممكن أعزكم الله كثرة البول، فأعراض كثيرة. مجرد ما أنه اختلف عليها الموضوع، وهي أم قد حملت يعني عندها حملات سابقة، فمجرد أنه كان هذا الحمل سهالة رب العالمين عليها وأنه مر خفيف، جعلها تشعر بقلق أنه الجنين فيه مشكلة وأنه الحمل فيه إشكالية.
1: نعم.
0: فرسالتي للأمهات، نعم الوحم في أعراض جسدية، في تغيرات جسدية، وفي تغيرات برضو نفسية تطرأ على الأم، كلها تفسيرها أنه فسيولوجية طبيعية للحمل تحدث مع الحمل، ما حدث معك طبيعي، تجربة الآخرين لا تجعلينها تأثر عليك، والحمل نفسه يختلف من مرة إلى أخرى،

0: تغذيتها، أخذ المكملات الغذائية الطبية، البدء في حمض الفوليك في أول 3 شهور من الحمل. والنقطة المهمة اللي أحب أوجهها للأمهات أنه تجنبي سماعك لتجارب الآخرين. كل أم لها تجربتها الخاصة، حتى أنت كأم تجربتك في هذا الحمل ما ينطبق عليها تجاربك السابقة، فلا تسمحي لأحد يأثر عليك يقولك أنا حصل معايا كذا وكذا في بداية الحمل، فأنت تعيشي تجربة غيرك.
1: صح. طيب أيضا ما دامنا نتكلم عن هذه النقطة المهمة، هل هي تحتاج فقط مكملات فقط أو تغذية فقط؟ لأن يعني فترة الوحم فترة صعبة جدا حقيقة.
0: نعم.
1: فترة الحمل كلها صعبة، هي يعني مشروع على ما تفضلتي، هي مسيرة هائلة. وش تحتاج المرأة خلال فترة الحمل بالذات لما تكون في فترة الوحم، غير مسألة التغذية اللي تفضلت فيها والمكملات؟
0: أيوة، تحتاج برضو، يعني أنا دائما أقول وأتخيل الحمل مشروع.
1: نعم.
0: هذا المشروع فيه شركاء، الأم، نعم، الطاقم الطبي، الزوج، الأهل والمجتمع. إذا وفقت الأم وأنه كل واحد من هذا الشركاء قام بالدور السليم بشكل صحيح، بإذن الله ينتهي الحمل بنتيجة مرضية. يعني إحنا نحتاج من الطاقم الطبي والطبيبة المشرفة على الأم تقديم الرعاية الصحية والمتابعة. الأم عليها نفسها الاهتمام وأخذ موضوع الحمل بجدية، والاهتمام في نفسها من زي ما ذكرنا من قبل فترة الحمل، أو إذا ما كان عندها تخطيط مسبق أنه مجرد علمها بالحمل تبدأ تهتم في نفسها. في دكتور أمهات، يعني في فئة ولكن ما نقدر نعمم ونقول إنها فئة كبيرة، حتى بعد علمها بالحمل نفسه ما تبدأ متابعة إلا بعد 2-3 شهر. تقول حتى بعلمها، يعني ممكن تعمل هي تحليل منزلي ويظهر عندها وجود حمل، أو بالدم في أقرب عيادة منزلية لبيتها، لكن خلاص تقولك طيب خلاص حامل، يلا خير وبركة. أول 2 شهر، أول 3 شهور هذه مو مهمة، خلاص ببدأ تابع من 4-5، بروح أشوف السونار والتحاليل. طيب إذا طلع عند الأم مشكلة أو سوء تغذية أو مشاكل في الجنين، تبدأ تندم لو صحيح. كنت عملت، لو كنت تابعت، لو كنت. فإحنا دائما نقول الحمل يحتاج تخطيط مسبق. ونصيحتي للأمهات، إذا تبغي بعد الله كل شيء بأمر الله، لكن إذا تبغي نتيجة ترضيك وحمل سليم، ولادة سليمة، طفل معافى متكامل، ابدي خططي للحمل مسبقا. لا تدخلين الحمل على جهل، ومجرد ولو في حال أنه حدث كتب الله وحدث الحمل وانت ما خططتي له، بمجرد علمك في حدوث الحمل تابعي او راجعي واختاري الطبيبة اللي تحسين نفسك تثقين فيها في اقرب وقت، ما نأخر موضوع المتابعة.
1: جميل. باقي من الشركاء، باقي الزوج، باقي الأسرة.
0: أي نعم، الزوج يعني هو اعظم شريك في هذه الرحلة. يعني والحمد لله، يعني من اللي أشوفه في المجال الميداني والعيادة، أنه نقدر نقول إن الجيل الجديد، الآباء، لا ما شاء الله، يعني متفتحين، متعاونين، وهم نفسهم حابين يعرفون إيش اللي يصير مع الأم في الحمل نفسه، فهم جزء شريك، يعني يناصف الأم، يعني اهتمامه في الأم، الدعم النفسي، احترام مشاعرها، تقدير ما يحدث معها من تغيرات، فهو رفيق وشريك لها في هذه الرحلة من بدايتها وحتى النهاية.
1: ولا شك هي تحتاج يعني أيضا هذا الدعم من الأسرة. صحيح. والزوج وتوفير البيئة المناسبة لها. حقيقة باقي نقاط، بس عشان ما ودنا نأخر الدكتورة نوال عبد الغني، وهي رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة. السلام عليكم يا دكتورة نوال.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أولا نهنيكم بالمؤتمر السعودي والدولي للقبالة، وشكرا شكرا شكرا أنك خصصتي معنا هذا الوقت، مع أني أعرف أنك أنت الآن مع ضيوفك وضيوف المؤتمر.
2: يعطيكم العافية، أنا أشكركم جزيل الشكر على هذا الاستضافة، يعطيكم العافية.
1: دكتورة، في بالي مواضيع كثيرة حقيقة. أولا ودنا

0: نعرف القبالة والتعريف فيها، وأيضا من ما هي التخصصات اللي تدعمين الشابة السعودية وطالبة التخصصات الصحية أو التمريض بالتوجه للقبالة؟
1: يعطيك ألف عافية، شكرا لك دكتور عبد العزيز. طيب أولا أمسي على المستمعين الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في البرنامج المميز مع زميلنا الدكتور عبد العزيز. طبعا من هي القابلة؟ القابلة هي ممارسة صحية طبعا متخصصة مصنفة من قبل هيئة التخصصات الصحية أو أي مؤهل، تعتبر حامل المؤهل العلمي مهني. طبعا القابلة هي الممارسة اللي بتقدم الرعاية للمرأة في مراحل متعددة من حياتها، من البلوغ حتى انقطاع الطمس. فدور القابلة يعني في مفهوم خاطئ أنه هي فقط بتقوم برعاية السيدة الحامل فقط في فترة الولادة، وهذا خطأ.
0: جميل.
1: هي بتقدم رعاية متكاملة زي ما ذكرت، من فترة البلوغ، من حتى فترة ما قبل الحمل، الصحة الإنجابية، تنظيم الحمل، تقدم رعاية كاملة، تثقيف صحي للأم خلال مرحلة الحمل، الولادة، فترة المخاض، أيضا ما بعد الولادة، تتابع صحة الأم أيضا والمولود.
0: جميل.
1: غير أيضا دعم الرضاعة الطبيعية، تعزيز صحة المرأة والأسرة، فعملها متكامل يدعم المرأة زي ما ذكرنا والمولود والأسرة.
0: دكتورة، هل تعتقدين أن خريجات هذا التخصص يكفون بمتطلبات العمل والحاجة لهم؟ اللي أنا أعرف أن الطلب الأول على التخصصات الصحية هو التخصص التمريض بتخصصات المتفرعة. ماذا عن القبالة؟ هل هي فعلا خريجات الجامعات السعودية يوفون باحتياجات البلد في هذا التخصص؟
1: حقيقة الدراسات والإحصائيات الموجودة على مستوى المملكة العربية السعودية ما زال هناك احتياج جدا كبير للقابلة. طبعا في شهر 5 كان شعار اليوم العالمي للقبالة إنه نحن بحاجة إلى مليون قابلة إضافية.
0: ما شاء الله.
1: فالاحتياج لهذا التخصص جدا كبير. السؤال ليش؟ طيب ليش نحتاج هذا التخصص؟ لأنه الرعاية اللي بتقدمها القابلة لها القدرة على خفض 64% من عدد حالات الوفيات عند الأم، و67% أيضا من عدد حالات الوفيات عند الأطفال أو عند المواليد. فإحنا نتكلم عن أرقام وإحصائيات تدعم هذا التخصص، إضافة إلى التوجه الكبير عندنا في مملكتنا الحبيبة بالاهتمام بصحة المرأة، عندنا الاهتمام أيضا بالولادة الآمنة. فدور القابلة جدا فيها مهم، بل هو أساسي، لأن هي اللي بتقدم هذه الرعاية للحالات قليلة الخطورة.
0: دكتورة، وأنت أستاذة يعني التمريض في جامعة أم القرى، كيف ممكن نوجه بناتنا في المجالات في التخصصات التمريض أو حتى الآن وقت التقديم أو القبول في الجامعات لهذا التخصص؟
1: صحيح، أشكرك صراحة جزيل الشكر دكتور عبد العزيز، فعلا هذا يعني السؤال on time. أنا دائما نصيحتي للطالبات طبعا لازم تكون عندها بعض المزايا، ألا وهي إذا كانت الطالبة تشعر أنها عندها القدرة على التعاطف، لأن احنا دائما نتكلم أنه تعاملها مع الأم أو الأسرة أو في هذه اللحظات اللي بتكون حرجة وحساسة للأم تحتاج تعاطف جدا كبير. إذا كان لديها الصبر، إذا كان لديها القدرة على تحمل المسؤولية، فتخصص القبالة تخصص جدا رائع، فريد متميز، لأن فعلا هي بتكون سيدة بتقدم خدمة وبتساعد سيدة هي بتكون في أضعف حالاتها، في كرب جدا شديد. إضافة إلى أنه هذا التخصص يجمع بين العلم والمهارة ورسالة إنسانية، فخيار التخصص للقبالة جدا يعني أنا صراحة يعني أنصح فيه بشكل جدا كبير، إضافة إلى أنه هو يصنع فارق كبير في حياة هذه السيدة. كثير من السيدات إحنا يعني فعلا هذه يمكن كانت أحد المواضيع اللي نوقشت اليوم في المؤتمر، أنه كيف أحيانا بتكون تجربة السيدة خلال الحمل الولادة قد تكون تجربة جدا إيجابية بوجود القابلة، قد تكون للعكس تجربة غير إيجابية تستمر لسنوات فقط بالرعاية اللي تم تقديمها من قبل هذه القابلة. فهي فعليا يعني القابلة هي من تقدم بداية أو خلينا نقول نقطة بداية في حياة هذه الأسرة أو في حياة هذه العائلة.
0: والله أنا حقيقة أؤيدك على دكتورة، يعني أنا أتكلم عن قريبات

0: اللي أنا أتعامل معهم. يعني لو افترضنا أن فيه طبيب أي مرض معين، ترى احنا أنا ممكن أقبل أي استشاري، ما عندي مشكلة أن يتابع مريض سكر أو مريض كذا، ولكن الولادة تجدين في اهتمام كبير باختيار القابلة ذات الخبرة اللي عندها هدوء، وعلى ما تفضلت هي وقت عصيب وصعب. ولذلك يعني مسألة تميز القابلات من ناحية الناحية الأكاديمية، التدريب، التمهير، الموضوع يعني موضوع طبي كبير جدا، وما هو سهل انتقال طفل من رحم أمه إلى الحياة، أمر يعني ما هو سهل أبدا. فأنا طبعا أتمنى فعلا من الجامعات السعودية يهتمون بهذا التخصص حتى يتيحون مجال لجذب الممرضات من التخصصات العامة إلى هذا التخصص، سواء من ناحية الدبلومات أو من ناحية الميزات المالية، وأيضا من ناحية الدراسات العليا أو التدريب والتمهير، لأن مثل ما تفضلتي الآن يعني هذا التخصص مطلوب وأيضا يعني حرج.
1: صحيح. إضافة إلى نقطة مهمة جدا، ألا وهي توصية مجلس الشورى بتعزيز وفتح برامج القبالة في المملكة العربية السعودية. وصراحة يعني أنا أشكر جميع القائمين كانوا على ذلك، دكتورة زينب أبو طالب، دكتورة فاطمة الشنقيطي، رئيس مجلس الإدارة السابق دكتورة رؤى الطويلي، وأيضا مجلس عمداء كليات التمريض. أمانة يعني هم يعني زرعوا بذرة جدا رائعة، ألا وهي فتح برامج بكالوريوس التمريض في المملكة العربية السعودية. الآن لدينا في المملكة يمكن ما يقارب 8 أو 6 أو 9 برامج تقدم بكالوريوس القبالة في المملكة. فالقبالة هي يعني صراحة من التخصصات الواعدة، وخصوصا أنه لها يعني وصف وظيفي واضح الآن، لها تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فهي فقط تحتاج إقبال من خريجي الثانوية العامة. يعني الله يبارك إن شاء الله في جهود مملكتنا الحبيبة اللي فعلا جعلت صحة الفرد والمجتمع وركزت بشكل كبير على صحة المرأة، لأنه صحة المرأة طبعا إحنا بنتكلم عن مجتمع بشكل كامل، وإذا كانت صحة المرأة يعني مدعومة بشكل كبير.
0: سليم، فإن كنا نقول يا بناتنا ترى هذا التخصص اعتبرين الوظيفة مضمونة، لأن الطلب كبير، ولا زال كل المستشفيات الحكومية والخاصة محتاجة لهذا التخصص. دكتورة نوال عبد الغني، رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة، شكرا يعني كنت معنا في هذه الدقائق الغالية، ونتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم أيضا في جمعيتكم المميزة.
1: الله يبارك فيكم وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا دكتورة نوال. مستمعي الكرام، سمعتوا كلام الدكتورة نوال، وإحنا جدا يعني سعيدين أن يكون معنا واحدة من أستاذات القبالة وأيضا واحد الممارسات الصحيات. أختي ميعاد، أنت قلتي لنا بعض الشركاء، لكن اسمحي لي الآن أنا أتكلم عن شريك آخر، اللي هو شريك القطاع التوظيف، قطاع العمل، أنه يهيئ الفرصة المناسبة للمرأة الحامل. المرأة الحامل قد تمر ببعض الظروف الصحية اللي تستدعي أنها تراجع المستشفى بين أوقات مختلفة، وأيضا تكون مرتاحة، تمر ببعض الظروف، قد العمل عند شروط معينة، مسألة الغياب يعني لأيام معدودة مقبول، لكن قد يكون فيه يعني عدم التعامل أو التعاون الكافي للمرأة التي فعلا تستحق هذا الجهد. خلينا ننتقل بس عشان الوقت إلى المرحلة التي بعدها. إحنا نتكلم عن مرحلة الوحم، نتكلم عن بعض الشائعات اللي قد تسبب مشاكل حتى في الولادة. هل في يعني مثلا بعض القصص اللي شفتيها مثلا من استخدام بعض الأعشاب أو بعض الخلطات اللي استخدام يعتبر خاطئ؟
2: نعم دكتور، كثير، وهذه يعني واحدة من أكثر الشائعات اللي متداولة ويتنقلها جيل بعد جيل، يعني من الأمهات، من الجدات للأمهات للبنات. يعني في بعض الأعشاب، في بعض المشروبات قاعد الأمهات يتنقلونها من جيل إلى آخر، من ضمنها مثلا لو سبيل المثال وقصة ظريفة أنا ما أقدر أنساها. حدثت أنه كنا بدينا الشفت صباح الساعة 7، لما حضرت

0: في طوارئ النساء والولادة كانت الأمور مستتبة بين الأمهات. فبعدها بساعة إلى ساعة ونص، يمكن تقريبا على الساعة 8:30، بدأ أسمع أصوات الأمهات يتألمون، بدأوا يجون عند الاستقبال التمريض والقابلات، أنه بدأ يزيد معاي الألم، بدأ يزيد معاي الألم.
1: هذول الآن ما هم في على أسرة الولادة، هذا ما قبل.
0: أيوة، هذا في طوارئ الولادة. طبعا الأم الحامل لما في الشهر التاسع، مجرد ما يبدأ تظهر عليها بوادر الولادة، أي عرض تحس فيه إذا ما كانت جاية على المتابعة موعد رسمي في العيادة، نقولها توجهي للطوارئ لأي عرض أو سبب كان، توجهي للطوارئ. طبعا هي خدمة مقدمة اللهم لك الحمد على مدار 24 ساعة. فاللي حصل أنه كانت الأمور مستتبة، فجأة بعد ساعة ونص تقريبا من بداية الشفت بدأت الأمور تتلخبط، وبدأ الأمهات يشتكون من آلام مع أنهم كانوا مرتاحين طول فترة الليل. هم كانوا في فترة انتظار للأسرة أن ينتقلون لجناح، إما جناح التنويم أو جناح الولادة نفسه. فاللي حدث أنه بدينا أن كل ما حطينا أم على جهاز التخطيط نلاحظ أنه فيه نزول في نبضات قلب الجنين، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. إيش اللي حصل؟ طيب كانت الأمور مستتبة. فاللي حدث، وأنا كنت مارة في طبعا عندنا غرفة الانتظار الأمهات مستريحين فيها، نظرت واحدة من تعتبر الجدات، الأم اللي جاية مع بنتها،
1: يعني بنتها
0: المرافقة
1: هي... نعم.
0: يعني بنتها هي الحامل، فهي جاية معاها، إحنا نسمح بدخول يعني مرافق. فهذه الأم كانت جاية وجايبة معاها ترمز قرفة، وكانت تعطي لبنتها، يعني هم كانوا جايين من منطقة خارج منطقة الرياض، تقريبا قرابة ساعتين من منطقة الرياض، فطول الطريق وهي تشرب في بنتها القرفة. عندنا مفهوم خاطئ في الولادة أنه القرفة تساعد على تسهيل الولادة وتساعد أنها تفتح الرحم فتولد الأم بشكل أسرع وبشكل ميسر. فهذه الأم كانت طول الطريق تشرب،
1: مجتهدة.
0: أيوة مجتهدة، تبي صحة بنتها يعني، وتبي تيسر عليها أمر الولادة، فكانت تشربها قرفة. بنتها من أول ما جت تخطيط كان ضارب، يعني كان سيء. فكلمنا لها الطبيبة المناوبة وجت، وهي انتهت في قيصري، راحت قيصري، لكن الضرر تخيل دكتور ما توقف على
1: بنتها،
0: لا، هي اجتهادا منها وتبي الأجر، فقامت تعطي الأمهات،
1: تصب
0: للأمهات اللي في الانتظار قرفة، تحتسب الأجر بنت الحلال. لكن هي ما تعرف أنه القرفة، إي نعم، وهذا اللي أنا من هنا أقوله للأمهات، القرفة تزيد الطلق نعم، لكنها ما تساعد في فتح عنق الرحم.
1: صحيح.
0: فاللي يحصل إيش؟ يزيد الطلق، يزيد الطلق، يزيد الطلق، الرحم نفس ما هو أحياناً يكون مقفل، أحياناً 1 سنتي، أحياناً 0.5 سنتي، فيزيد الطلق. هذا الطلق يأثر على الطفل
1: طبعاً، يضغطه،
0: يضغطه، فتبدأ تنزل عنده نبضات القلب. اللي حصل أنه صارت هذه اللخبطة بسبب هذه الأم، بسبب اعتقاد أنه اشربي قرفة ترى إن شاء الله ربي بيسهل عليكم بتتيسر أموركم. فلا هي وحدة اللي تحولت قيصري، ولا اثنين ولا في ثلاثة في ذاك اليوم، فكانت لخبطة وأثرت على مو فقط بنتها، هي أثرت على الأمهات الموجودين بسبب شائعة أنه الأعشاب تساعد في تسهيل الولادة.
1: والله هذه مشكلة، لأن أشوف يعني بعض الناس جزاها الله خير يعني مجتهدة، لكن هذه النصائح اللي ما لها أساس يذبحون المرأة الحامل.
0: نعم.
1: كلي لا تأكلين، اشربي، وراك كذا، وراك نحيفة، ما أدري شلون، ترى الحامل كذا. بعض الناس يقولون لا، مثلا لا تأكلين أكلات معينة ولا تأكلين كالسيوم.
0: نعم صحيح، وهذا برضو من الشائعات دكتور، دائما نسمعه وحب نصححه للأمهات. إنه كثير طبعا يسمعون نصائح الآخرين أو نصائح أمهاتهم أنه لا تاكلين كالسيوم. إيش المعتقد عندهم؟ أنه الكالسيوم يسبب في كبر حجم الجمجمة الجنين وعظام الأكتافة، فبالتالي أنه ما يساعده أنه يدخل في منطقة الحوض وينزل وتتسهل. فلا تاكلين عشان ما يكبر البيبي وتنتهين في قيصري. طبعا غلط. الأم اللي ما تاكل وتأخذ المكمل الغذائي الكالسيوم بيصير عندها نقص في فيتامين دال، في الكالسيوم، قد يسبب هشاشة في العظام. بعض الأمهات اللي ما تأخذ كالسيوم وهي ما في عندها أي مشاكل في الأسنان تبدأ تطيح أسنانها فترة الحمل.
1: صحيح.
0: والكالسيوم يؤثر على العضلات والمفاصل، فيبدأ يسبب عندها تقلصات وشد، فتبدأ تعاني من شد عضلي وشد في المفاصل سببه نقص الكالسيوم. فهذا برضو من المعتقدات الخاطئة. فنصيحتي دائم للأمهات الأولى والأخيرة لا تسمعي تجارب الآخرين، كل أم لها تجربتها الخاصة. عيشي تجربتك واستمتعي فيها. يعني أنا يحز في خاطري أنه بعض الأمهات تجي ناقلة تجربة أو معتقد قيل لها، فالأم أو الامرأة اللي أعطتها هذه النصيحة هي تكون نست أنها أعطتها النصيحة، قالت لها هذه الكلمة ومشت. هذه الأم الحامل تعيش فترة 9 شهور كاملة في قلق، في وسواس، في هم أنه قد يحصل معي الموضوع اللي ذكرته لي أو يصير، أو أنها تبدأ تتوقع متى رح يبدأ معي يصير معي أو يحصل معي الشيء اللي قيل لي أو ذكر لي.
1: حتى لو ما يصير يمكنها تقلق تقول لي ما ليش ما صار.
0: بالضبط. يعني هو الحمل طبيعي، الحمل من أسعد التجارب اللي ممكن تعيشها الأم خلال 9 شهور. فإحنا يعني بنشر المعلومات، بالاهتمام الأم في نفسها، بالمتابعة، أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة. كثير إحنا الآن السوشيال ميديا والكل يحكي في الموضوع ويعطي رأيه فيه، لا تستمعين. عندك طبيبة تتابعي معاها، عندك أي شك، أي استفسار، أي سؤال اطرحيه على دكتورتك وهي بتجاوبك. فدائما خذي المعلومة من المصدر الموثوق، وتجنبي استماعك لتجارب الآخرين.
1: يبدو لي أن حتى بعض الشائعات تطورت، يعني صارت بعض النساء أو بعض خلينا نقول الباحثات عن الشهرة تقدم نصائح وهي غير متخصصة، احنا ما نعرفها.
0: صحيح.
1: ولذلك بعضهم تدخل في جروبات وتدخل في معلومات، والله سمعنا في كذا، والله يمدحون الدواء الفلاني وكذا. فكأني أؤكد على اللي تفضلت فيه، يجب أن تراجع طبيبتها والمستشفى اللي تتابع فيه من البداية، لأنهم أخبر وأعلم بوضعها وتطور الجنين.
0: صحيح.
1: عندنا دقائق قبل نهاية الحلقة، حدثينا عن اللحظات الحرجة، لحظات الولادة، إيش اللي يصير فيها؟ يعني سبحان الله، هي انتقال يعني عجيب.
0: نعم.
1: من يعني ورحلة جميلة تنتهي بهذا المولودة والمولودة. بس تذكرينا بعض القصص والمواقف اللي صارت لك مع مريضة أو مراجعاتك.
0: والله شوف دكتور، أنا يعني لما دخلت تخصص القبالة دخلت عن حب في هذا التخصص.
1: جميل.
0: هو يعني سبحان الله يجمع بين العلم ويجمع بين الأجر. وأنا كقابلة عندي مسؤولية عن شخصين مش شخص واحد. يعني أنا مسؤولية، عندي مسؤولية تجاه الأم نفسها، وعندي مسؤولية تجاه الجنين. فمن أسعد، أنا أعتبرها من أسعد اللحظات اللي نعيش ونعيشها بشكل يومي وأكثر من مرة في اليوم، إن لما تنتهي رحلة الله. الولادة بسعادة. لما تسمع الأم صرخة طفلها الأولى، لما تبكي، نعيش معاها جميع مشاعرها، سواء كانت هذه التجربة انتهت بشكل إيجابي أو حتى بشكل سلبي، أو أنه احتاجت بعض التدخلات. فهي يعني القبالة أو مساعدة الأمهات في الولادة مش فقط عمل أنا تقاضى عليه أجر مادي مالي، لا، هو يعني
1: شيء إنساني،
0: مشاركة، شيء إنساني عظيم.
1: صحيح.
0: إنك يعني أنا أذكر والله العظيم إن مرة في حديقة إني صادفت وحدة عرفتني من صوتي. وأنا منقبة، بس قالت شكيت فيك نقابك لما سمعت الصوت تذكرتك.
1: إيه.
0: كم لها سنة والدة؟ لها قرابة 12 سنة.
1: سبحان الله.
0: وقالت تخيلي أنه هذا اللي ترى ولدتيني فيه، هذا ولدي.

0: فجاني شعور عظيم انه سبحان الله كيف ام عرفتني من نبره صوتي وجدت انت كذا كذا كذا اللي في المكاف. قلت لها نعم. قالت انت اللي ولدتيني في ولدي هذه.
1: ولما يصير في تطمين
0: طبعا. أيوة. فيها طمأنه للام. الام في لحظه الولاده يعني تكون في اضعف حالاتها، محتاجه انسانيا الى اي طبطبه، الى اي شخص يقولها ما عليك انت بخير. فهذا جزء يعني ما ننسى فيها العمل الإنساني الجبار اللي تقدمه القابلة للأم في الولادة.
1: وإحنا طبعا نيابة عن كل حامل وكل مرأة وكل شخص من أعضاء هذا المجتمع السعودي، نشكركم يعني فريق القبالة والتمريض والهيئة الطبية في المستشفيات، ونشكرك طبعا ميعاد الحقيقة كنت معنا ضيفة جميلة في هذا اليوم، الأخت ميعاد العنزية أخصائية أول في القبالة والنساء والولادة واستشارية الرضاعة الطبيعية. شكرا لك أختي ميعاد، ونقول نتمنى لكم الصحة والسلامة، ريحوا المرأة الحامل، ادعموها، ساعدوها، وقفوا معها، وقفوا هالشائعات الغير صحيحة، وحتى بعد الولادة لا تكثرون الضغط عليها ولا المبالغة في احتفاليات استقبال ما بعد الولادة. نتمنى لكم الصحة والعافية، نلقاكم على خير في حلقة قادمة. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان وزميلي علي بن جدوع، ونلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن. أنت

0: وعي.
1: الثقافة الدينية تعد عنصراً أساسياً لكل فرد في المجتمع وعنصراً هاماً لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وجزء إخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. انطلاق العام الدراسي الجديد في مكة والمدينة والطائف وجدة. وزير الاتصالات يستعرض اليوم آخر مستجدات التقنية في المملكة. الرياض تستضيف غدا مؤتمر ليب 2026 بمشاركة رواد التكنولوجيا. واحة الملك سلمان تنظم منتدى الكم لتنمية القدرات والمواهب. اعتماد المدينة الطبية بجامعة الملك خالد في مدينة طبية لخدمة الأهالي. اختتام مؤتمر عسير لطب الأسنان بالدعوة إلى تعزيز التحول الرقمي. منظمة الصحة العالمية تعلن اعتماد 4 مدن صحية في منطقة عسير. إتلاف 1.5 طن من الملابس المستعملة وإزالة بسطة عشوائية في جدة. انطلاق مهرجان الرمان والمنتجات الزراعية في محافظة سرات عبيدة. استمرار الحالة المطرية على المناطق الغربية والجنوبية من المملكة. ومن الأخبار العربية والدولية، مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 73 شخصا. خبرنا الأخير في هذا الموجز، ارتفاع قتلى فيضانات نيبال إلى 734 على الأقل، وآلاف المفقودين. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم معنا في سعادة جارية. أرحب فيكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضاً أرحب بضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضاً أرحب بمخرج البرنامج عبد المحسن آل سران، وهو بدوره أيضاً يرحب فيكم. الصمت، يعني احنا لما نجي نتكلم عن الصمت يا ما حكوا عن الصمت، والصمت حكمة، والصمت يعني مثلا بإيجابياته وجمالياته، ومثلا إذا كان سلبي أو غير سلبي، لكن احنا نبي نتكلم عن الصمت بشكل أدق وبشكل يعني يمكن مختلف تماما، خاصة لما نتكلم في إطار الأسرة. متى يكون الصمت إيجابي، متى يكون سلبي؟ بنتكلم عن صمت الأزواج، صمت الأبناء، ونفصل فيها كثير، والصمت الاجتماعي. حياك الله تغريد في البداية.
1: حياك الله تغريد بنت إبراهيم.
0: نتكلم اليوم عن الصمت. الصمت أحيانا يقول لك الصمت جميل، والصمت مدري زين، ولا اللي قليلين الكلام وما أعرف إيش، يعني في له شروحات كثيرة. لكن لا، احنا اللي بنتكلم اليوم، وانت قلتي الصمت الاجتماعي، الصمت اللي نتفرع منه، صمت الازواج، صمت الابناء، الصمت يعني في الحياة الاجتماعية بشكل عام. لذلك خلينا نبدأ بالصمت اللي تنظرينه اليوم، متى يكون سلبي ومتى يكون ايجابي بشكل عام،
1: اذا قلنا
0: داخل اطار الاسره.
1: اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب، ولا قلنا انه يقولون الصمت حكمه، هذه إيه حلوه يعني هذه صحيح، بس متى تكون هذه الامثله صحيحه؟ لما يكون الصمت صمت ايجابي. متى يكون الصمت ايجابي؟ لما اكون انا مع اللي قدامي أشعر بالأمان، يعني هو فاهمني، عندي شيء، مو بشرط أني أحكي. أحيانا إحنا يفهمك وأنت صامت، فخاصة بين الأزواج أو الأصدقاء.
0: يا سلام، عرفت هذا وين
1: فهذا هذا يا سلام، يعني بأقل القليل من الكلام، لكن هو فاهمني، وبالتالي عرف أنه يمنحني الأمان. الشيء الثاني، الصمت حكمة، والصمت إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. لما أصمت عند الغضب، عند لما أني أكون ماني بواثق من الشيء اللي أنا سوي، مو بس أتكلم عشان أتكلم، هذه نعم. هذا الصمت الإيجابي. أعرف وش أقول، أثمن كلامي، أنا في مجلس، أنا في مكان، أعرف كيف متى أتكلم متى أصمت، أفهم قدراتي. في ناس ترى من كثر الحكي يحسب نفسه أنه فاهم في كل شيء، ما في إنسان في الدنيا فاهم في كل شيء،
0: يستلم المجلس ما يعطي أحد فرصة.
1: فهنا يكون الصمت حكمة. لكن متى يكون الصمت أذى؟ متى يكون الصمت مشكلة؟ الصمت لما يكون،
0: خاصة لما يكون الصمت العقابي اللي يقال عنه الصمت العقابي.
1: بالضبط، الصمت العقابي، الصمت الناتج عن الخوف، الصمت الناتج اللي يكون سببه أنه أنت وحيد، ما في أحد فاهمك. لو تكلمت ما الطرف اللي قدامك ما هو بفاهمك، ما يدري شو تقول،
0: فتختار الصمت.
1: إذا كنت أنت ودك تعبر عن شيء، هذا الأبناء دائما، الأبناء أو الأزواج، ودك تتكلم، ودك تقول، بس هم مو فاهمينك، أو إنه لو تكلمت وقلت استهتروا فيك،
0: وأحيانا يكون مش موجود، مو معطيني من وقته أصلا.
1: بالضبط. لما نقول حنا داخل الأسرة، لما نجي مثلا نشوف أنه عيالنا فجأة كذا صاروا ما يتكلمون، صاروا في عزلة، لما زوج وزوجة داخل الأسرة فجأة صارت، أو تيجي مو بفجأة، تيجي طبعا هي على مراحل، لكن بعدين جاء وقت صار

0: ما في لغة حوار بين وش لغة الحوار بينهم؟ نبي كذا في البيت، العيال يبون كذا، قصة المدرسة، أبروح اليوم أنا لأهلي، أبروح أنا الأصدقاء كذا، يعني صارت أشياء مجرد أنها أشياء رسمية لكن ما في حوار. هذا ترى اسمه صمت، مهما كان في صوت في البيت.
1: أيوة
0: مهما كان
1: يا سلام عليك،
0: ليش هذا يحدث؟ وش سبب
1: أسبابه وهذا وهذا المهم، أسباب الصمت لماذا نصمت؟
0: لو جينا تكلمنا عن مثلا الأبناء.
1: نعم.
0: طيب الأبناء لما يجيك طفلك من المدرسة متحمس، ماما ولا بابا كذا كذا كذا بيصير المدرسة، إيه بعدين بعدين، ولا ما تعطيه اهتمام، هنا هو يعني ينكسر شوي. عرفتي أنا جاي متحمس، أنت تشوف الكلام اللي بيقوله
1: عادي وتافه،
0: تافه عادي، أنا ماني فاضي لك، أنا أنا مشغول، أنا مخي أفكر بشيء ثاني أهم. ما ما يكثمن الأم ولا الأبو إنه أنت كسرت في شيء في نفس هذا الطفل.
1: نعم.
0: لما يجيك المراهق عنده مثلا مشكلة يبي يقولها لك، إلى قام يبي الأمان، يبي يتكلم،
1: لأنه بيقول إيه، بيقول شيء حساس مثلا أو شيء في أو من اهتماماته.
0: بالضبط، يبي يقول لك مشكلة، حلو، يبدأ يقول المشكلة هم من، وهو هذا أنت السبب، أنت اللي سويت كذا، أنت اللي لو أنك مسوي كذا كذا. طب يا
1: نتفاجأ بالمشكلة،
0: طب اسمع اسمع، احتوي، خذ وعط، حتى لو هو الغلطان. هنا إذا صار عنده شيء مشكلة مرة ثانية ما رح يجيك،
1: لا رح يجيك. ولو أنه ولا، وممكن هذا الابن خاصة في المراهق إذا تم تهميشه باستمرار فهو يبدأ يبتعد طبعا مرة مرتين لأنها تكسره. فماذا يحدث؟ تخرج على نتيجة أذى نفسي، وممكن يدخل في دائرة اكتئاب، وممكن المشكلة تتفاقم
0: عندك،
1: مع أن لو أنا سولفت معه أو سمعته كان ما حصل للي
0: كان حصل. شيء ثاني مثلا يجون عيالنا أحيانا أنه يكون خايف، ارتكب خطأ معين وخايف، يبيجي يقول لك، يقول لك أنه أنا سويت هذا الخطأ، كيف أطلع من نتيجة هذا الخطأ. أجي أنا واجهه كأم ولا أبو وأنا أنت سويت، يبدأ
1: أحاسبة.
0: اللوم، اللوم يا ناس، الخطأ وحدث، أنك ترجع الوقت وتمنع هذا الخطأ خلص. طب أنا ليش ما أحتوي؟
1: استمع واحتوي.
0: أنا ليش ما أخذ بيده وعلمه كيف يطلع بأقل الضرر من هذا الخطأ، وبالتالي أنه في المرات يكتسب الخبرة، أساعده أن تكون الخطأ هذا مهما كان الخطأ صغير ولا كبير، أنه يطلع منه بأقل الضرر ويكتسب خبرة
1: في الحياة
0: وتجربة.
1: نعم.
0: بحيث أنه ما يعيده،
1: تعلم منه.
0: هذا بالنسبة لعيالنا، إحنا اللي نخليهم يسكتون، إحنا لازم نسمعهم، لازم نعطيهم من وقتنا، لازم حنا نفتح معهم حوار، نتقبل كل شيء وش يقولون، أي شيء يقولونه، سواء مشكلة، سواء خطأ، سواء سواليف عادية، سواليف عادية سمعنا القصة منه مليون مرة قبل، كل مرة لازم أعطي نفس الاهتمام.
1: نعم صحيح،
0: خاص الأطفال.
1: وإذا ما سمعناهم نسمع مين؟
0: بالضبط، إذا ما سمعناهم سمعنا مين؟ ما نسمع مين؟
1: والله.
0: الشيء الثاني هذا مع عيالنا، الصمت بين الأزواج اللي تتحول الحوار بينهم إلى متطلبات البيت والحياة
1: فقط.
0: لا، زواج وشو؟ الزواج وشو؟ شراكة عمر، مثل ما قلنا في حلقات سابقة، سكن ومودة ورحمة، سكن ومودة ورحمة، أني ألقى عند هذا الشريك المجال أني أتكلم، أفضفض، أتحاور معاه، ألقى واحد يفهمني ويفهمه، يكون معنا، يعني عرفتي كل ما يصير من مشاكل برا وفي الحياة، لما أجلس أنا وشريكي في بيتنا على بيالة شاهي، على عشاء، على كذا، يعني نتكلم في أمور تخلينا نقرب من بعض أكثر
1: ونتفادى الصمت السلبي. بالضبط.
0: لكن وش اللي خلي الزوج ولا الزوجة يلجأ إلى الصمت؟
1: نعم،
0: ويدور الفضفضة في مكان ثاني، مع أصدقائه، مع صديقاته، مع كذا،

0: لما تيجي الزوجة ولا يجي الزوج يقول لزوجته شيء أو الطرف الآخر نفس الشيء، احنا نتكلم عن زوج وزوجة، يلقى والله استهزاء
1: أو تسخيف،
0: تسخيف استهزاء لوم، يعني أنت وما أدري إيه. ليه؟ مهما كان صدق إنه اهتمامات الرجل تختلف عن اهتمامات المرأة، لكن ما يمنع إنه أهتم باهتمامات زوجي وأتكلم معاه في الأمور اللي تهمه. يحب الكورة أتكلم معاه بالكورة، يحب التقنيات المدري أتكلم معاه،
1: هي تحب الميكب، تحب العطور، تحب
0: ما في مشكلة، هي تحب كذا على قولك ميكب عطور طبخة معينة مدري وشو، ما في مشكلة إني أدرب روحي إني حتى وإن كانت مب من اهتماماتي، لكن أمنح الطرف الآخر جزء وأتعلم أدرب نفسي إني أصير أهتم فيها، في المقابل يكون في لغة بيننا، لغة حوار. مع الوقت بيصير في أشياء مشتركة نكتشفها بالضبط، نكتشفها مع الأشياء اللي مب من اهتماماتنا، لكن الحوار وإني أنا حبيت الشيء اللي أنت تحبه، هو حب الشيء اللي هي تحبه، وبالتالي لقينا فيه تطلع مع الوقت اهتمامات مشتركة تهمني وتهم، وتصير هي لغة حوارنا.
1: نعم، بل وتزيد في عمق العلاقة.
0: صح.
1: وتلقين سبحان الله الزوج يبدأ يحن، يعني مهما طلع برا وده يشتاق يلحق علشان يعني يقعد مع زوجته، يكون مشتاق لها لأنه يدري أنها فاهمته وهي تستقبله. صحيح. كذلك، وأيضا الزوجة يمكن حتى يعني ما عاد تبي لها الأصدقات، تشعر أنها لا في شوق لهذا الزوج.
0: تدري أحيانا مو بشرط ترى موضوع ما يعني جد وموضوع، لا لا، ترى الحوار أحيانا يكون أنك تقعد مع زوجتك أو تقعدين مع زوجك أو أنتم مع عيالكم، ترى أحيانا تقولون نكت سخيفة،
1: شفتي
0: نكت سخيفة، تعرفين الحين اللي تطلع لك مقاطع أسخف نكت بالعالم مدري وشي، تقعدون تضحكون. ترى الضحك هذا لما يكون طالع من قلب ولام الأسرة أو الزوجين أو الأب والأم والأبناء، ترى هذا بحد ذاته لغة حوار.
1: يا سلام،
0: عرفتي
1: لا وأثار
0: إيه؟ إحنا ما نتكلم عن حوار رائعة. فقط إنه لازم يكون حوار علمي ولا حوار جد ولا حوار مواضيع، لا، الحوار مهم أحيانا يكون حوار بسيط جدا بلغة العامة نسميه حوار تافه، لكن أثره ربط لهالأسرة.
1: نعم.
0: إثارة جو من السعادة، من الفرح، من من من الـ الوقت اللي نقضيه وإحنا مع بعض نضحك على لا شيء.
1: نعم.
0: نتكلم بأمور، ما نلعب لعبة مع بعض.
1: نعم.
0: شفتها المسابقات هذه اللي كده.
1: أيوة أيوة.
0: إيه؟ هذه بحد ذاتها
1: لغة.
0: لغة.
1: لغة جميلة. طيب نجي عند والله وأنت تتكلمين بطريقة حتى نشعر كذا ببهجة إنه مهما تصورنا وتخيلنا. طيب دقيقة نستمر في هالجزئية. طيب سبحان الله، هذه الصمت بين الأزواج وهي مهمة، وأنت تتكلمين عن لغة الحوار وكيف أشكالها وصورها بهذه الصورة الإيجابية، وكيف أنه مقابلها الصمت السلبي اللي ينعكس بتفكك، بعزلة ممكن تكون بينهم غير واضحة، فيأتي هنا الصمت. طيب احنا نزلنا فيما يتعلق بالصمت، ومتى يكون ايجابي ومتى يكون سلبي، باقي لنا عندنا نبي نتكلم ايضا عن الصمت الاجتماعي، عن الحياه الاجتماعيه واهميتها، وايضا نبي نتكلم في متى يكون الصمت ايجابي ومتى يكون سلبي، ايضا في من خلال اسبابه بعد هذا الفاصل القصير.
2: سعاده جاريه

0: حياكم الله. بس نبي نوقف جزئية عند صمت الأزواج. طيب متى يكون الصمت إيجابي؟ احنا تكلمنا عن الحوار وإنه ما يكون. طيب متى يكون الصمت مطلوب؟
1: الصمت مطلوب
0: بين الأزواج.
1: بين الأزواج لما يكون، لما أتكلم مثلا تكون في حالة غضب، فلما أتكلم أنا أبي أغلط أكثر،

0: احنا نقولها بعد انه العزلة. اني انا اروح مناسبات، اروح ل سواء مناسبات أسرية، مناسبات اجتماعية، أصدقاء، ألقى نفسي غريب وحيد بينهم، ما في مواضيع اللي تهمني ما تهمهم، المواضيع اللي تكلمون فيها ما تشدني، فبالتالي أنعزل أنعزل أنعزل وأصمت، أقعد معهم صامت، ولما أقعد معهم صامت بالتالي هم ما يبون هالصامت بينهم، عرفتي كيف؟ بس ما في شيء يجذبني في لغة حوارهم، فبالتالي أنا أنعزل عنهم، أصمت، فهذا صمت اجتماعي، صمت عن التواصل الاجتماعي اللي أنا أكون فيه في تواصل مع كائنات حية بشر، يعني أعزل نفسي في بيتي أو أكون على تواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي وأترك البشر العالم الحقيقي، هذا نوع من أنواع الصمت، لكن هذا خطأ. إذا أنت كنت في مجموعة أو في سواء في مناسبات أسرية، مناسبات اجتماعية مختلفة، ما لقيت هذولا، طيب ترى الحياة مليانة ناس، مليانة جماعات ومجموعات وبشر، إذا في أكيد بتلقى اللي يشبهك أكيد، لكن لا تصير كسول في البحث عن من يشبهك.
1: نعم.
0: من يشبع عندك الرغبة في الكلام، في التواصل الحي مع البشر.
1: نعم.
0: لأنه حنا إذا حنا ما لقينا، وترى هذه تحدث كثير، خاصة الآن، يمكن زمان قبل
1: إيه؟
0: قبل سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي، ترى كنا اليوم أنا رحت والله بيت صديقتي فلانة ما انبسط، بكرة أروح الفلانة أنبسط، ألقى أنبسط مع
1: نعم.
0: بنت عمي، بنت خالي، بنت مدري. الحين صارت أكثر الصمت الاجتماعي هذا مع سيطرة العالم الرقمي.
1: نعم.
0: فصرنا ما نبذل مجهود في أننا نبحث عن من يشبهنا، نلقى اللي يشبهونا في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: أيوة.
0: وبالتالي نصير كسولين أو غير راغبين في التواصل مع بشر حقيقيين.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة
1: بلا شك،
0: هذه حتى تلقينها في البيت الواحد.
1: صحيح.
0: تلقينا الحين قاعدين بصالتنا،
1: والله صايرة
0: إيه؟ نعم. تلقينها قاعدين بصالتنا، كل واحد ماسك جواله وفعاله، احنا موجودين أجساد.
1: نعم.
0: لكن ما في لغة حوار بيننا، ما في صمت،
1: والصمت هذا بلا شك يأثر بشكل كبير. احنا ما نقول انه تراه عادي، لا، فجأة نشعر بشيء من الكآبة، الفتور في العلاقات.
0: صح. صح.
1: نشعر أننا ما في، نحس أن في شيء غلط أو شيء ما، ترى حنا ما نحس، يعني ما نقدر نفسره، بس ترى سببه أنه هذا التواصل الفعال بين أطياف المجتمع أو في مجتمعنا الضيق أو في مجتمعنا الواسع، أني أنا حتى وأنا طالع مثلا في الشارع ولا رايح المسجد، بعضهم يروح ويدخل ويصلي ويطلع وهو صامت، تخيلي تأثير السلام، المبادرة في السوق، في كل مكان، دائما التواصل الفعال هذا صاحب حي.
0: طبعاً.
1: حي
0: طبعاً.
1: لكن الصمت عادة، الصمت اللي يشعر الناس كأنه دائما يفسر علينا نفسية، أنه ما غير مرغوب فيه على كل.
0: صح.
1: الشخص الصامت.
0: صح. مخيف الشخص.
1: مخيف.
0: أي.
1: صمت.
0: لما تقعد
1: إيش وراء ذا؟
0: أي. لما تقعد أنت في جماعة وأنت الوحيدة الصامت، ما حد يرتاح.
1: هذا قاعد يقرأ أفكارنا، يحللنا ولا ولا مخبر، يعني يأخذ العلوم وينقلها. طيب متى يكون أنا، طيب ما يخالف، طيب غصب أقعد أسولف ولا غصب علي أقعد؟ يعني بعضهم يقول كثرة الكلام دائما، من كثر كلامه كثر خطأه. طيب شلون أوزنها أنا وشلون، طيب بتى يكون صمتي إيجابي؟ طيب
0: إيه، صمتي إيجابي لما قلت لك أنا،
1: فأنا أقصد على مستوى الاجتماع. أوكي. المجتمع.
0: إيه، صمتي إيجابي لما أكون في، أحيانا حنا ما نتحكم في الجماعة اللي حنا موجودين من ضمنها.
1: نعم.
0: أوكي. فأنا يكون صمتي إيجابي لما أترفع عن حوار، ما إما نميمة، يكون الحوار نميمة، كشف أسرار لشخص مثلا ما هو موجود وأنا قاعد، وش دخلني بدم، إذا كنتم يعني جريئين وعندكم القوة، طب تكلموا بوجوده، ليش تتكلموا؟

0: الليمون هو مو موجود. فهنا لما أترفع عن أشياء لا تليق من يعني من القيم الدينية والقيم الأخلاقية إني ما أخوض في هذا الحديث، حديث ما يجب إني أخوض فيه. فهنا الصمت جميل، الصمت عند الغضب عشان ما أزيد غضب ولا أزيد من حجم المشكلة. الصمت لما أكون أنا ما أفهم بشيء، موضوع معين قاعدين يتكلمون فيه بس أنا ما أفهم فيه، مو بلازم إني أتكلم عشان تراني موجود. لا، هنا هنا الكلام لو تكلمت عشان تثبت وجودك ممكن أنت تقول شيء غلط، تقوم أنت تفقد احترام هالناس لك. أتكلم باللي أفهم فيه، اللي ما أفهم فيه أنا ما أدري. حلوة كلمة ما أدري ترى.
1: الله، وهنا جمال جمال سبحان الله الإنسان اللي يسمونه هو الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي. يعني يقاس من خلال متى أتحدث ومتى أصمت. صح. يعني عرف أنا متى أتكلم ومتى أنا أصمت.
0: الكلام عندما يرتقي بك فهذا الكلام جميل، والكلام عندما
1: ينزل
0: من مستواك فهنا لا، الصمت حكمة.
1: الصمت حكمة فعلا. وأيضا هناك يعني بعضهم في صمت حتى أحيانا مرضي يكون ناتج عن علة. مثلا في ناس مثلا المجلس مثلا مليان والموضوع فعلا عنده فكرة وده يقولها، بس إنه يخاف من التقييم، يخاف مثلا أنه يتكلم، عنده هذا الرهاب الاجتماعي أو عنده هذه المشكلة.
0: هذا شيء ثاني، هذه مشكلة تحتاج إلى حل. هذا صمت مثل ما قلتي مرضي. فهنا نتيجة خوف معين، نتيجة كذا، فهنا هذا يحتاج علاج. هذا من الصمت اللي سيء، ما هو بصمت إيجابي.
1: ويعني ويكون مؤشره واضح أني أنا يعني لازم أني أتدارك أنه أنا عندي فعلا مشكلة. وحتى المحاولة يعني عادي، مهما شعرت بالخجل حاول أنك تبادر عادي وتتكلم
0: عادي. في ناس تخاف من الخطأ.
1: أيوة، تخاف من الخطأ فما تتكلم، تقول أيوة. لا أفضل، وممكن يقول لك البعض لا أسلم لي أزين. يعني يؤيد أنه لا فعلا أتحاشى الخطأ، أقعد ساكت أفضل لي، ولا يقال إن يعني ولا أني أزل بشيء.
0: هذا الصمت قلنا إيجابي في إن لما أنت تكون مثلا في اجتماع في شيء، أنك أنت في معلومة علمية أو معلومة وأنك أنت مبتدلي بدل وكنت ما عندك خبرة ولا عندك معلومة. لكن الخوف لما يكون أنا خاف حتى من أبسط الحديث،
1: نعم،
0: اللي لو غلطت فيه ما مثلا ما في شيء يهز من صورتي، عرفتي كيف؟ فعادي. هذا يسمونه الخجل، الخوف من الكلام، اني اخجل اني اتكلم.
1: نعم. واليوم لما نتكلم في بوجه اخر مثلا، واحنا اليوم ما نركز على الصمت بحد ذاته كثر ما نتكلم عن الصمت العام، الفتور العام، لما يكون الجو العام كله يعني ممكن يكون في حديث، ممكن يكون في صمت، لكن ما في تواصل فعال. أنا اليوم متى أخلق، خاصة نتكلم في إطار الأسرة اليوم، يعني إحنا قلنا صمت الأزواج وإحنا نعرف إنه أهمية العلاقة بالتواصل الفعال. نجي عند صمت الأبناء، طيب في إيش مقابل الصمت؟ الكلام. لكن إحنا ما نتكلم بشكل مجرد صمت ولا كلام، حنا نتكلم مثل ما ذكرتي، هي روح، هي لغة، هو تواصل فعال. ما معنى فعال؟ أنه يكون فيه مبادرة ونشاط، يكون بذكاء، نتكلم عن ذكاء العاطفي في اختيار متى أتكلم، نوع الكلام أصلا.
0: صحيح صحيح.
1: وشيء مثل ما قال الصمت يعني.
0: لكل مقام مقال، أنا مو بس مجرد أني أتكلم. حنا نقول أنه الصمت جميل في أماكن وسيء في أماكن، وكذلك الكلام جميل في أماكن وسيء في أماكن. الصمت والكلام هذا لازم حنا نحقق التوازن بين الكلام وبين الصمت. أحسن شيء أني أحطها مثل معادلة، أعرف متى أتكلم وبإيش أتكلم ومتى أسكت وليش أسكت، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: أي لو لاحظتي زمننا هذا، الوقت اللي حنا نعيش فيه، للأسف إنه الصمت صار شبه ظاهرة. ليش؟ أنت حتى لما تروحين في المناسبات الكبيرة أو المناسبات الأسرية أو المناسبات، سواء مناسبات صغيرة على مستوى طلعتي مثلا أو رحتوا صديقاتك على مستوى 4 5 6 أو مناسبات متوسطة أو مناسبات كبيرة، تلقين كلا لاهب جواله. احنا نتكلم مع الأجهزة اللي قدامنا، نتكلم مع ناس ما نعرفهم، لكن أصبحنا للأسف ما نقدر أو ما يعني ما نجد المتعة في الحديث مع إنسان حي قدامنا.
1: لا نفتقد، ونصير نفقد علاقاتنا مع بعض.
0: ليش؟ لأنه في العالم الافتراضي، خاصة لما تكونين خلف اسم وهمي، أنت تقولين كل اللي تبينه بلا ضوابط أو حدود، أو قصنا نقول ما تفرملين كلامك. أنت تقولين كل ما
1: يعني اللي في خاطرك انقال بس بطريقة
0: ما تخافين هذا وش بيقول عليها، فتسولفين
1: كين مرتاحة
0: بالشي يطلع منك خام من غير تهذيب ولا تشكيل. صار فهنا صرنا نرتاح للكلام مع العالم الافتراضي ونصمت في العالم الحقيقي.
1: يا سلام. وهنا نجي نقول أسباب الصمت، وإحنا نعرف تأثير الصمت في في في خلق هذه العزلة، بعدم أن إحنا نكون مجتمع فاهم بعض، نتكلم عن الأسرة الضيقة في البيت الواحد، إنه الأسباب إنه ترى الصمت مو بشيء سهل، لأنه راح يخلق الفجوة اللي إحنا ما نبيها اللي هي داخل الأسرة، وهو أهم ما نتحدث عنه اللي هي نواة المجتمع اللي تبنيه هم الأسرة. إنه ترى الصمت يجعل عزلة، نتكلم أطراف الأسرة، الزوج مع زوجته تخلق فجوة، أحيانا الابن يكون صامت وهو عنده مشاكل يمكن تنفجر على أشكال أخرى، نتفاجأ بعدين أنه ابننا يعني وصل إلى حالة اكتئاب أو طلعت منه بعض المشاكل، أو لما يقع في مشكلة نبدأ نكتشف أن حنا لو حنا سمعناه ما كان وصل بالضبط للي هو وصل له. فلذلك أسباب الصمت، بعضهم يكون تكون لغته ترى يعني يمكن هو قاعد يحاول يوصل وعنده لغته لكن من غير ما يتكلم. صح. لكن البعض ليش، وش أسباب الصمت؟ ترى احنا لازم نعالج مشاكلنا، الأحكام وتقييم الكلام، التخطيط، دائما أخطأ أو أستعجل في إطلاق الحكم وقاطع، ما عندنا لغة حوار فعالة، الجدال يقولك لا أنا حنا أصلا عندنا حوار،
0: أدبيات الحوار
1: ما عندنا، أدبيات
0: كثير
1: الحوار
0: كثير ناس تفتقد أدبيات الحوار،
1: يصل إلى الجدال.
0: عشان كذا قلت لك أصبحت الناس الحين في أغلب الناس في الوقت هذا تتجه للفضفضة والحديث والبوح للعالم الافتراضي.
1: نعم. فلذلك اليوم لما نقول الأسباب لازم نعرف كيف نعالجها. تغريد، شكرا.
0: شكرا،
1: وصلنا للختام، داهمنا الوقت كالعادة. الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام، طيب استماعكم، تقبلوا تحياتي معكم محدثتكم مريم القحطاني، وأيضا نشكر ضيفتنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، وأيضا الشكر موصول لمخرجنا عبد المحسن آل سران، فمن له
2: سعادة جارية.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي.

0: في قلب بريدة، حيث تمتد الرمال كصفحات من كتاب عتيق، يقف متحف العجالات التاريخي شاهداً على زمن لم تكن فيه الطرق معبدة ولا الخرائط مرسومة، بل كانت العزيمة هي الطريق والإبل هي الجناح. هنا تبدأ الحكاية، حكاية رجال عرفهم التاريخ باسم العجالات، أولئك الذين حملوا بضائعهم وأحلامهم وانطلقوا من قلب الجزيرة العربية نحو الشام والعراق ومصر وما وراءها. بين جدران المتحف تستيقظ الذاكرة، سروج عتيقة وأدوات سفر أنهكها الترحال، وصور تروي ملامح رجال صنعوا جسور التجارة والتواصل بين الشعوب. كل قطعة هنا لا تعرض كأثر جامد، بل كنبضة من زمن حي تخبرنا كيف كان الصبر زاداً وكيف كانت الصحراء مدرسة للشجاعة والإصرار. في متحف العجالات لا تشاهد مقتنيات فحسب، بل تعبر بوابة إلى تاريخ صنعه رجال آمنوا بأن الأفق لا حدود له، ومن بين تفاصيل المكان تتجلى قصة القصيم، وقصة وطن نشأ على العمل والكفاح والانفتاح على العالم. هنا في بريدة ما زالت خطى القوافل تسمع في الذاكرة، وما زال المجد يروي حكاياته لمن يصغي. ديرتي حبيبتي، في كل متحف حكاية، وفي كل حكاية وطن، يزداد جمالاً كلما عرفنا تفاصيله.
1: وعي. الترغيب والترهيب يعد أسلوباً تربوياً مميزاً يجمع بين الترغيب حال عمل الأمور الإيجابية والحرمان حال القيام بأمور سلبية، وهو ما يجعل الأطفال غالباً يسعون لعمل الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات لكسب الثناء والمكافآت. وبمفهومنا العامي كافئ المجتهد وحاسب المقصر، لكن يجب أن نعرف شيئاً هاماً، أن هذا الأسلوب يجب أن يطبق باعتبارات معينة وحسب كل فئة، كما يجب أن يكون الحرمان غير مؤذٍ نفسياً بما يؤثر سلباً على المشاعر، وأن يكون هناك توازن كبير بين معرفة المصلحة والتفضيل. وهذا طريق هام يساعد على بناء شخصية متزنة وذكية تعرف التصرف الصحيح لتكسب وتبتعد عن السلبيات لتسلم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الساس.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترم ونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعين ومتابعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج الإذاعة تقرأ، والذي نناقش فيه ما بدأناه في الحلقة الماضية من موضوع الاحتباس الحراري، ولكن في هذه الحلقة سنفتح ملف إزالة الغابات والتصحر. نذكر بأن هذه السلسلة من الدراسات هي من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى ماكاو جروب، تقوم بهذه الأبحاث، وقد ترجم هذه الدراسة تحديدا الأستاذة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نبدأ سطارق، بعد أن نرحب بك، بالحديث بشكل عام عن هذه الجزئية وهذا الملف تحديدا في موضوع الاحتباس الحراري.
1: تعد إزالة الغابات والتصحر من المشكلات البيئية الخطيرة التي نواجهها اليوم، وفي الأعوام الأخيرة سبب ذلك كثير من الضرر في جميع أنحاء العالم، فقد بدأت الغابات المطيرة الاستوائية تختفي من على سطح الأرض، وأصبح معدل تدهور الأراضي الجافة سريعا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. فتقلل إزالة الغابات والتصحر من قدرة الأرض على دعم سبل الحياة، ويتسببان في تدهور النظام البيئي بأكمله وإحداث خلل في البيئات حول العالم. وذلك أدى يعني إلى تمدين، كما يقول فريق الإعداد، أدى إلى تمدين اقتصاد العالم المتقدم إلى إحداث قدر كبير من الدمار للبيئة. ونتيجة لذلك يعاني العالم اليوم من ندرة الحيوانات والنباتات والغذاء والماء والمأوى والأدوية المنقذة للحياة والوقود وغير ذلك من ضروريات الحياة الأساسية. فتعد الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات والتصحر، وهذه المشكلات التي سوف تصبح في المستقبل من أكبر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي. لذا يجب على جميع الدول بذل الجهود للتعامل مع هذه القضايا الملحة. في هذه الدراسة يعني تطرق إلى موضوع إزالة الغابات والتصحر، وتحدث مثلا في البداية عن الغابات وإزالة الغابات وأسباب إزالة الغابات كصناعة الأخشاب مثلا، التغيرات المناخية والغابات والكوارث المهددة للتنوع الحيوي، إزالة الغابات في الصين، زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، تحدث عن غابات الأمازون المطيرة، إزالة الغابات في مدغشقر، تكلم عن التصحر وأسباب التصحر، تأثير التصحر، تحدث عن النظام البيئي والتنوع الحيوي، وتحدث عن التصحر في الصين والتصحر في إفريقيا، وتكلم عن الممارسات المستدامة. هذا باختصار ما حوته هذه الدراسة بين دفتيها.
0: ما أنواع الغابات حسب الدراسة، وهل لها دورة حياة لها تأثير مباشر على نفسها وعلى الاحتباس الحراري؟
1: يعني الغابات تعد من العناصر الضرورية لضمان استدامة الأنظمة البيئية العالمية، وهي تمثل أهمية جلة للنباتات والحيوانات بالإضافة حتى إلى البشر، فهي تشكل 31% من مساحة اليابسة على سطح الأرض، وتعد موطنا 80% من فصائل الحيوانات البرية والنباتات. ونتيجة لإزالة الغابات يعني تواجه أنواع عديدة من النباتات والحيوانات خطر الانقراض. وتنقسم الغابات يعني إلى 3 أنواع رئيسة. النوع الأول هي غابات متساقطة الأوراق، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء معتدلة وفصول صيف رطبة، ومثل هذا النوع يغلب وجوده في آسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. النوع الثاني هي غابات الصنوبر، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء باردة طويلة وفصول صيف معتدلة قصيرة، ويغلب وجودها في شرق آسيا وفي كندا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وهناك نوع ثالث تسمى بالغابات المطيرة، وتعد موطنا 50% من أنواع النباتات والحيوانات حول العالم. وينمو هذا النوع من الغابات في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة مع أشعة شمس مستمرة، ويغلب وجودها في بعض المناطق الأفريقية وفي جنوب شرق آسيا وفي مناطق من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. سبحان الله، الغابات تمر بدورة حياة يعني أو بمراحل مستمرة، تبدأ بالنمو وتنتهي بالموت، وخلال هذه المرحلة تمتص الغابات الكربون وتطلقه، فهي بمثابة تصريف أو مصرف للكربون، ويعد ثاني أكسيد الكربون كما قلنا في الحلقة الماضية من الغازات الدفيئة التي تمتص حرارة الشمس وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة حول العالم. وينتج عن إزالة الغابات الاستوائية ما يقرب من 20% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حول العالم سنويا، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى وقوع كوارث طبيعية. لذلك تعد زراعة الغابات عنصرا ضروريا لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري.
0: نعم، ما الذي يدفع الناس إلى إزالة الغابات من خلال الدراسة؟
1: والله يعني تقول أنه منذ 300 مليون عام يعني دمرت غابات العصر الكربوني المطيرة بسبب تغير المناخ، فالسبب قديم والأسباب قديمة وليست حديثة، وهذا أدى إلى موت عدد كبير من النباتات والحيوانات. فإزالة الغابات يعني النمو السكاني السريع وانتشار الفقر أدى إلى زيادة الطلب على الزراعة ورعي الماشية وإنبات المحاصيل الأساسية والتمدن ونمو الصناعات، وساهمت هذه الأنشطة في إزالة الغابات حول العالم. وكذلك التمدن المتزايد يعد سببا في إزالة الغابات، يعني 30% من الغابات المطيرة على مستوى العالم في البرازيل، وفي وقتنا الحالي تحقق البرازيل أعلى معدل سنوي في إزالة الغابات. وتقول الدراسة قد تعرض ساحل البرازيل الأطلسي إلى

0: إزالة ما يقرب من 90 إلى 95% من الغابات المطيرة الموجودة فيه. ويظن العلماء أنه إذا استمر هذا التوجه فقد يؤثر سلبا بدرجة كبيرة في المناخ والبيئة حول العالم، وكذلك حتى من الأسباب إزالة الغابات هو تطوير البنية التحتية. وقطع البشر يعني شوطا كبيرا منذ عصر الصيادين وجامعي الثمار في ذلك، ولكن يقول العلماء أن الكوكب الأرض تعرض إلى خسارة جسيمة، لأن ملايين الأشخاص ينتقلون كل يوم عبر وسائل النقل الحديثة كالقطارات والحافلات والسيارات. فتقول الدراسة: هل تساءلت يوما عن عدد يعني الأدفنة التي تعرضت للتجريد، أو عدد الغابات التي تعرضت للإزالة لربط هذه الأماكن ببعضها بعض كعندما تنشئ قطارا أو خطا للقطار؟ وأيضا من أسباب إزالة الغابات هو المتطلبات الغذائية، يعني فقد تم تحويل يعني ملايين الأمتار من الغابات إلى أراضي زراعية ومزارع، وفتحت الغابات للمزارعين المهاجرين الذين انتقلوا إليها وعملوا على تجريد الأرض بحرق الأشجار. وإلى جانب زراعة المحاصيل أيضا جردوا المزارعون الأرض لرعي الماشية، وأدى حتى زيادة الطلب العالمي على اللحوم إلى زيادة الحاجة إلى رعي الماشية. ويمثل رعي الماشية كما تقول الدراسة نحو 80% من الأسباب المدمرة للغابات المطيرة في دولة مثل البرازيل.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه السلسلة حول الاحتباس الحراري، وتحديدا في هذه الجزئية عن موضوع إزالة الغابات والتصحر. هناك جهود أستاذ طارق يعني مقاومة هذه الحالة، تتمثل في زراعة أشجار النخيل واستخلاص الزيوت منها. ما علاقتها بموضوع الاحتباس الحراري؟
1: أحسنت. يعني زارت مزارع إنتاج زيت أشجار النخيل شيئا فشيئا خلال الأعوام الماضية، ويعد زيت النخيل وقودا صديقا للبيئة وبديلا اقتصاديا للزيوت النباتية الأخرى، فهو عنصر غذائي صحي وعملية إنتاجه سهلة، وهناك دول تنتج ما يقرب 87% من الإنتاج العالمي لزيت الأشجار النخيل مثل أندونيسيا وماليزيا، وتعد يعني الغابات المطيرة موطنا لنحو 20,000 نوع من النباتات المزهرة، و3,000 نوع من الأشجار، و300,000 نوع من الحيوانات، والآلاف من الأنواع الأخرى غير المعروفة حتى. وتسببت إزالة هذه الغابات من أجل استخلاص زيت النخيل في أن تفقد هذه الحيوانات أكنافها، وأكثر تأثرا بذلك هو حيوان اسمه إنسان الغاب كما تقول الدراسة، فقد تبقى من فصيلته 60,000 فقط يعيشون في جزيرة سومطرة بأندونيسيا. وأدى حتى عملية إزالة الغابات لإنشاء مزارع أشجار النخيل إلى تلوث مناخي جسيم في جميع أنحاء العالم، وتقول الدراسة بأن زراعة أشجار النخيل تؤثر سلبا في السلامة الجسدية لسكان جنوب شرق آسيا المحليين، وتؤثر حتى في كسب المعيشة. ففي عام 2011 يعني وقع انهيار في تايلاند أسفر عن مقتل ما يقرب 40 شخصا، ويعتقد الباحثون أن هذا الانهيار وقع نتيجة لزراعة أشجار النخيل في هذه المنطقة. من الآثار البيئية أيضا، يعني خلال العقدين الماضيين عندما تعرضت الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا للإزالة بمعدل سريع من أجل زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، أدى هذا الأمر إلى الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى إلى الانهيارات الأرضية وإلى تلوث الماء والهواء والتصحر

0: ونقص حتى العناصر الغذائية في التربة وفقدان التنوع الحيوي. فتعد زراعة أشجار النخيل من بين الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات في جنوب شرق آسيا. يعني ففي كل ساعة تحرق مساحة تقرب 2 مليون متر مربع بغرض التدمير. فهذا واحد من الأسباب التي أدت إلى احتباس الحراري.
1: التصحر هي حالة مقابلة لموضوع إزالة الغابات. ما الذي يمكن أن تؤثر به أو علاقتها بالاحتباس الحراري؟
0: التصحر يعني معروف بأثاره البيئية والاجتماعية والمادية. أولا يقلل من قدرة الأرض على توفير سبل الحياة، الأمر الذي يؤثر بدوره في النباتات والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والأفراد والدول النامية حول العالم. إذا أتينا إلى التأثير الاجتماعي للتصحر، يعني يدفع التصحر سكان الريف إلى ترك الزراعة والنزوح نحو المدن للبحث عن فرص جديدة، ونتج عن ذلك هو تكاثر السكان في المدن، انعدام للأمن الغذائي أو تقليل الأمن الغذائي. الأمر هذا الذي يوجه يعني أو يفسر يعني صعوبة تواجهها عملية الإنتاج الغذائي. فخلال 20 عام فقط هاجر نحو 10 ملايين فرد من سكان إفريقيا إلى المدن بحثا عن حياة أفضل. وإذا أتينا إلى التأثير البيئي للتصحر، يعني يجعل التصحر التربة جافة وغير صالحة للزراعة. وبعدما تفقد التربة قيمتها الغذائية لم تعد قادرة على دعم النباتات والحيوانات بسبل الحياة، لأن تدهور الأراضي هنا يعني له آثار خطيرة في دورة المياه وفي البيئة، ويؤدي إلى تآكل التربة وإلى التعرية المائية، الانهيارات الأرضية والجفاف والعواصف الترابية، وحتى إلى تحمض التربة وتلوثها، ويؤدي إلى تلوث المياه وزيادة درجة الملوحة. وإذا أتينا إلى التأثير المادي للتصحر، يعني يصل تأثير التصحر إلى ما يقرب 1.2 مليار إنسان حول العالم، وقد تسبب في انتشار الفقر وفقدان الغطاء النباتي ونزوح السكان، وهذا هدد الإنتاج الغذائي والإمدادات الغذائية وسلامة الإنسان. وحتى في وقتنا الحالي هذا يعاني الجوع أكثر من 18 مليون إنسان من سكان منطقة الساحل، ويوجد ما يقرب من 1 مليون طفل معرض لخطر الإصابة بسبب سوء التغذية. بل حتى تقدر الخسائر التي يسببها التصحر في الدخل العالمي بنحو 45 مليار دولار أمريكي كل عام، ويتحول سنويا نحو 12 مليون هكتار من الأراضي إلى أراض عديمة الفائدة بسبب التصحر.
1: مع أن يعني الزراعة والأرض يعني مصدر رزق ومصدر دخل يعني لا يقارن بأي وظيفة ثانية، إلا أن التوجه غريب تجاه الوظائف والمدن مع وجود هذه الأراضي.
0: يعني ضربت الدراسة مثل التصحر في الصين، وهي الدولة يعني الاقتصادية العظمى، وقالت بأنها التصحر مشكلة بيئية ضخمة في الصين، إذ ما يقرب من 28% من إجمالي مساحة الصين محاطة بأراض صحراوية أو عبارة عن أقاليم تعاني تصحر. وقالت بأن يقع أكثر من 70% من حالات تدهور الأراضي الصينية في الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي من الصين. وما سبب ذلك؟ الأنشطة البشرية في الصين، وهي أنشطة يعني محمومة وسريعة ومتواترة، وكذلك التغيرات المناخية والمعدل الهائل للانفجار السكاني، يعني أدى إلى الإفراط في استخدام موارد الأراضي، بما في ذلك يعني تكثيف الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات. وهناك أيضا التعدين والسياحة وبناء المدن من الأنشطة التي تسببت في تدهور الأراضي الصينية. وقس على ذلك عامل آخر، هي العواصف الترابية. الجفاف الشديد الذي تعانيه بكين عاصمة الصين أسبب آثار بيئية كبيرة، لأن الرياح القوية تحمل الأتربة من الأراضي الجافة في الشمال الغربي وتنتقل بها مئات الأميال نحو شرق الصين. وكذلك يعني لذلك عانت بكين من العواصف الترابية.
1: نختم ببعض ما أوردته الدراسة من ممارسات مستدامة لها أثر وإن كانت يعني بشكل خجول.
0: والله تقول هذه الدراسة أن كوكب الأرض لم يعد قادرا على تحمل ضغوطات الممارسات البشرية.

0: البشرية، وأنه حان الآن اتحاد الشعوب والأمم لإيجاد حلول للتصدي للخطر المنتشر في جميع أنحاء العالم. فنحن بحاجة إلى بناء ممارسات مستدامة في التعامل مع الغابات للحفاظ عليها، لأن ذلك يجعلنا قادرين على مواجهة تحديات التغيرات المناخية. تقول الدراسة أن كل فرد منا يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرض من الدمار، وذلك بتقليل استهلاك المنتجات الورقية والعمل على الحد من النفايات الورقية وعلى الانتقال إلى الفوترة الرقمية وإعادة تدوير واستخدام الورق قدر الإمكان، والبحث عن العلامات التجارية الموثوقة عند شراء المنتجات، واحرص على دائما أن تشتري من مصنعين يتبنون ممارسات مستدامة، ولا بد أن تتعلم كيف تزرع الأشجار وكيف تربي النباتات والتربة، وأيضا إعادة تشجير الغابات لابد أن تعمل الحكومات جنبا إلى جنب مع المواطنين لاتخاذ خطوات تؤدي إلى زيادة مساحة الغابات على سطح الأرض. فخلال العقدين الأخيرة استطاعت الصين زيادة نسبة المساحة المغطى بالغابات لديها من 12% إلى 16.5% بتطبيق برنامجها الخاص بإعادة تشجير الغابات وزراعة الأشجار. وقيل أن ما بين فترة عام 2000 و2005 توسعت مساحة الأراضي المغطاة بالغابات في أنحاء آسيا بما يقدر بمليون هكتار. وكذلك الزراعة المستدامة للغابات، يجب بتطوير طرق الزراعة لمعالجة المشكلة، ويجب على المزارعين إجراءات مثل الزراعة المتكاملة مع الغابات، أي الزراعة التي تشمل غرس الأشجار والزراعة يعني البينية للمحاصيل. ويحتفل العالم باليوم العالمي للغابات في 21 من شهر مارس، وأيضا في اليوم 17 من شهر يونيو يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وقد نحت دول كثيرة إلى هذا الاتجاه، منها مبادرة المملكة الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل بضعة أعوام، وهي على قدم وساق في عدة مناطق كمنطقة الرياض.
1: نعم، يعني جهود فردية بسيطة قد لا تذكر، لكنها حين تحسب في عدد من يقوم بها لابد أنها تشكل أثرا بشكل أو بآخر، أو حتى يعني لصحة ومستقبل أجيالنا. شكرا للأستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم، ولكم مستمعين على طيب المتابعة. وقد انتهت هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وكان حديثنا فيها في جزئية إزالة الغابات والتصحر ضمن دراسة الاحتباس الحراري للفريق العلمي في مجموعة مكاو، وكانت هذه الدراسة من ترجمة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: فرصة.
4: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً. الجميع يطارد الشيء نفسه، لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلاً، أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟ الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة. لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج: إذا كانت السعادة موجودة في المال، فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس. دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً: ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله. أصبحنا نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء، بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها. وهنا تبدأ أكبر خدعة. نحن نعتقد أن المشكلة في نقص المال، لكن ربما ما ينقصنا هو الشعور بالأمان. نظن أننا نريد الشهرة، لكن ربما نريد فقط أن يشعر أحد بأننا مهمون. نعتقد أننا نريد شراء منزل أكبر، لكن ربما كل ما نبحث عنه هو مكان نشعر فيه بالسكينة. عالم النفس إبراهام ماسلو اشتهر بهرم الاحتياجات، لكن كثيرين لا يعرفون أن ماسلو في آخر سنوات حياته راجع بعض من أفكاره، ورأى أن الإنسان لا يتوقف عن تحقيق احتياجاته الشخصية فقط، بل يبحث أيضاً عن شيء يتجاوز ذاته، أن يكون لحياته معنى. وهنا يظهر سؤال آخر: لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء، لأن الإنسان لا يعيش بالوفرة وحدها بل بالمعنى. قد تحصل على وظيفة أحلامك ثم بعد أشهر تعتاد عليها، تشتري السيارة اللي تمنيتها سنوات ثم تصبح شيئا عاديا، تنتقل إلى المنزل الذي حلمت به ثم تبدأ بالتفكير في منزل أكبر. هذه الظاهرة يسميها علماء النفس التكيف الذي، أي أن الإنسان يتكيف بسرعة مع الأشياء الجديدة فتعود مشاعره إلى خط الأساس ويبدأ في مطاردة هدف جديد، وكأن العقل يقول دائما ليس هذا التالي ربما. ولهذا قد نقضي أعمارنا نركض، ليس لأننا لم نصل بل لأننا لا نعرف أصلا ما الذي نبحث عنه. في النهاية ربما السؤال الحقيقي ليس ماذا يريد البشر بل ما الشعور الذي يحاول كل واحد منا الوصول إليه. هل تمتلك الإجابة؟
3: فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يكتفي بالمشاهدة فقط، بل يمكن للزوار لمس وتجربة بعض العناصر واستعادة لحظات من الماضي بشعور حي وطفولي. كما يحتوي المتحف على قاعة سينمائية صغيرة تعرض فيها إعلانات وبرامج قديمة، إضافة إلى متجر صغير يبيع نسخا طبق الأصل من منتجات الطفولة في مزيج يجمع بين الذاكرة والتجارة العاطفية. إنه ليس فقط مكان للتوثيق، بل ملاذا للهاربين من تسارع الزمن، ونافذة تطل على زمن الطيبين بكل ما فيه من بساطة وصفاء.
1: في دقائق. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى، لنتحدث عن اسم من أسمائه الذي وصف به الله إما اسما أو صفة من أسمائه الحسنى. ولن كنا أحبتنا قد تحدثنا بصفات من الترغيب عن ربنا سبحانه وتعالى، فإننا لابد أن نتحدث ونستحضر بعض الصفات التي هي ترهيب من الله سبحانه وتعالى، ليعيش العبد بين خوف ورجاء ورغبة ورهبة، وليعلم أن الله كما هو رحيم ورفيق وحليم وغفور، فإنه كذلك يتصف سبحانه وتعالى بالجبروت والقوة والعظمة والانتقام ممن أساء وتعدى وظلم. المنتقم هي الصفة أو الاسم الذي نقف معه اليوم، وكم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من آيات وأيضا من أحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد عنه اسم المنتقم في حديث، ولكن ورد عنه اسم المنتقم مقيد بشيء آخر. فمن ذلك قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم، وقوله سبحانه وتعالى: إنا من المجرمين منتقمون. يقول الأزهري: الانتقام هو افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا سخط على عبد وكرهه كان منه الانتقام. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس في أسماء الله الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اسم المنتقم، وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيدا، وجاء معناه مضافا إلى الله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تعرف ما معنى الانتقام، فإنك ستجد معناه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى ليتبين لك القصد الذي أراده الله من الانتقام، سواء من عبد أو أمة كان ظالمة. أيها المستمع الكريم، الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينتقم من عبد فإنه لا ينتقم منه إلا إذا كان ذم ذلك العمل الذي قد ارتكبه من ظلم أو اعتداء أو أكل حقوق أو شيء من ذلك، ثم يأتي حكم الله عز وجل بعقوبة هذا العبد أو بعقوبة الأمة التي قد تكون تجرأت على معصية الله. وربنا لا يعاقب العبد ولا ينتقم منه مباشرة، إنما من رحمته سبحانه وتعالى يعطي العبد الإعذار والإنذار والإمهال لعله وعسى أن يعود. فإن أصر العبد واستكبر إلا أن يتمادى في طغيانه جاء الله عز وجل بعقوبته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهنا نقول الأسماء، أسماء الله تعالى كلها متضمنة للصفات، وكل اسم متضمن لصفة أو أكثر من صفات الله عز وجل. لكن هل كل صفة تتضمن اسم؟ لا، فإن الصفات يقول رحمه الله: فإذا الصفات تكون أوسع معنى من الأسماء. وهنا يأتي تساؤل أيها الأحبة: لماذا الله عز وجل لا ينتقم من الظلمة؟ ونحن نرى الآن بعض يعني الأمم تتمادى في طغيانها وظلمها وجبروتها، ومع ذلك لم نرى أن الله عز وجل ينتقم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول أيها الأحبة المستمعون والمستمعات نذيرا لنا ولغيرنا: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون ظالمين لا في حق أنفسنا ولا في غيرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
5: الحرمان الشريفان ليس مقصدا لأبناء لغة واحدة، ولا لشعب واحد، ولا حتى لقارة واحدة. ففي كل يوم تتجه إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي أفئدة المسلمين من مختلف أنحاء العالم، يحمل كل منهم لغته وثقافته، لكنهم يجتمعون جميعا على قبلة واحدة وغاية واحدة ورسالة واحدة. ومن هنا أدركت المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن لا تكتمل بتوفير المكان الآمن والمهيئ للعبادة فحسب، بل تمتد إلى إزالة حاجز اللغة ليصل الإرشاد وتفهم التعليمات وتنقل رسالة الإسلام إلى الجميع بوضوح ويسر. لقد أصبحت خدمات الترجمة والإرشاد في الحرمين الشريفين اليوم إحدى الركائز الأساسية لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن، فهي لا تقتصر على ترجمة الكلمات، وإنما تبني جسورا من الفهم والتواصل بين ملايين الزوار والجهات التي تعمل على خدمتهم، وتساعد كل قاصد على أداء عبادته وهو مطمئن مدرك لما

0: ما حوله وقادر على الوصول إلى ما يحتاج إليه مهما كانت لغته. وتبدأ هذه الخدمة منذ اللحظات الأولى لدخول المسجد الحرام، وقد وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 22 موقعاً للإرشاد المكاني تعمل على مدار الساعة. ومع تنوع جنسيات ضيوف الرحمن، كان لابد أن تتنوع اللغات التي تقدم بها هذه الخدمات، ولهذا تقدم الهيئة خدماتها الإرشادية بأكثر من 50 لغة عالمية من خلال مترجمين مؤهلين ينتشرون في المواقع المختلفة داخل المسجد الحرام، ويعملون على مساعدة الزوار والإجابة على أسئلتهم. ولم تعد الترجمة تعتمد على الحضور المباشر فحسب، بل أصبحت التقنية شريكاً رئيساً في هذه المنظومة، فقد أطلقت الهيئة منصة منارة الحرمين التي تتيح بث وترجمة خطب المسجد الحرام ودروسه العلمية بصورة مباشرة، ليتمكن المسلم في أي مكان من العالم من متابعة ما يلقى في الحرمين بلغته، كما تبث خطب الجمعة والعيدين وعرفة والدروس العلمية بلغات عالمية عدة في خطوة تعكس حرص المملكة على أن تصل رسالة الحرمين إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين. وتظهر أهمية هذه الخدمة بصورة أكبر في المواسم الكبرى كالحج وشهر رمضان، حيث يتوافد الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات. ولا تقتصر خدمات الترجمة على الجوانب الميدانية، بل تمتد إلى الجوانب العلمية والدعوية، فالدروس العلمية التي تقام في الحرمين تترجم إلى لغات متعددة، كما تترجم المؤتمرات والندوات والبرامج التوعوية بما يضمن وصول المحتوى الشرعي الصحيح إلى المسلمين من مختلف الجنسيات، ويعزز رسالة الوسطية والاعتدال التي يحملها الحرمان الشريفان إلى العالم. ورغم كل هذا التطور التقني، يبقى العنصر البشري هو الأساس في نجاح هذه المنظومة، فالمترجم لا ينقل الكلمات فقط، بل ينقل المعاني ويزيل الالتباس ويساعد الزائر على الشعور بالطمأنينة. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير هذه المنظومة عاما بعد عام، إيمانا منها بأن رسالة الحرمين الشريفين رسالة عالمية، وأن خدمة ضيوف الرحمن لا تعرف حدودا للغة أو الثقافة أو الجنسية، وبين عشرات اللغات ومئات المرشدين والتقنيات الحديثة تتجسد صورة مشرقة من صور العناية بالحرمين، تؤكد أن خدمة الإنسان تبدأ بفهم احتياجاته، وأن أعظم الرسائل هي تلك التي تصل إلى القلوب بلغتهم.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقا لا يغادر القلب.
1: وعي.
2: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار

0: حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقه جديده من برنامجكم عز النهار. نقول مساء الخير ولا صباح النور، ما تفرق مع بدايه الاسبوع الاحد الجميل. عمل وجهد واجتهاد ودور كبير في دفع عجله التنميه. حياكم الله وين ما كانت وجهتكم، وين ما كان عملكم. يا هلا وسهلا فيكم في برنامج عز النهار، معي أنا إبراهيم المعيل وزميلتي المتألقة غادة العلي، ومن الإخراج مهند بطقوز زميلي مهند الجميل اللي فعلا الويمي مهند اللي يمتعنا كثير. إيش فيك أنتي؟ تحس بقدت الذاكرة؟ جاني أهلا غادة، تفضلي. حبيب مهند
1: حياكم الله من جديد أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم، مساكم سعادة، مساكم حب وفرح وناسة ونشاط وحيوية حتى في عز النهار. دائما عز النهار يمكن هو الوقت اللي الناس تحب إن هي خلاص تقول لك والله على نهاية اليوم أنا بديت أنطفي، لكن لا، برنامجنا نبيكم دائما إن شاء الله متقدة من النشاط والحيوية والحماس، لأن هالساعتين مبهينة خاصة مع إبراهيم زميلنا إبراهيم المعيد. أنت اليوم المعيدي ولا الزيمي ولا شنو؟ تحية لك وتحية أيضا لزميلنا مهند الويمي.
0: طب دقيقة، الكريسي بدأ يتكسر، خلني أغير كرسي. دقيقة بس عادنك.

0: عاد شويتك. وخلونا نبدا معاكم وين وجهتكم وين راح وين اضحك جعل ما يضحك غيرك ابو حمد مهند. طيب علو المنى وين وجهتكم؟ كيف كان ويكندكم؟ الحمد لله انا شفت مقطع صراحه اثلت صدري، شفت بعض اللي مصورين يقول ما شاء الله انا كاشت طالع تسن الاجواء بدها تزين في الليل. فبنتكلم حتى
1: الويكند هذا كان مره حر، لا ليل ولا
0: في
1: نهار،
0: في الليل حتى في الليل
1: حتى في الليل.
0: أجل المقطع ده من وين وصلنا ذا؟
1: يمكن الأسبوع اللي راح، الأسبوع اللي راح حسيت ضواحي الرياض يعني إيه؟ إحنا كنا بالمزاحمية
0: إيه؟
1: وكان فيه والله لمسة براد، بس هالأسبوع لا، الأسبوع الجاي من غير شر بإذن الله تعالى يعني راح تلاحظون تبدأ أواخر الليل ها تبرد، يعني خلال 10 أيام نبي نحس بالبرودة في آخر الليل، وبعد 20 يوم يبدأ أول النهار يبرد شوي، فشوي شوي يعني. المهم نحن مبسوطين صح ولا لا؟
0: صحيح. يعني ايش نقول؟ تو النهار توه
1: تو النهار في عز النهار.
0: طيب لا بس للامانه انا يعني شفت ما شاء الله تبارك الله يعني اشخاص

0: مصورين يعني الله يكرمكم اغلبهم شغل دورة المياه شغل السخانات في في في المنازل، بالاضافه انه الاجواء ها انا اتكلم عن الويكند ده بالذات. ايه
1: لا مو الحين، احنا السخانات ببيتنا ما تنطفي ما تنطفي، مو كل الناس عندهم مويه.
0: ما ادري بس احس انه الامور طيبه يعني ان شاء الله الامور طيبه ان شاء الله. طيب خلينا نبدا اول فقراتنا في البرنامج، وين مشوارك وين رايح وين جاي، وعندنا موضوع الترند بعد بناخذ اول الحلقه يا غالي.
1: لا انا ودي صراحه قبل اروح لموضوع الترند ندردش شوي مع اصدقائنا ومستمعينا.
0: ايه
1: في شيء يقرقع في صدري صراحه، انا ودي اساله كل شخص اليوم إيه؟ يشاركنا خاصه من سكان المدن الكبيره. يا اخي انا لاحظت، ومو بس انا اللي لاحظت
0: إيه؟
1: انا صراحه لين ما لفتت انتباهي واحده من قريباتي جايه من منطقه اقل يعني عجقه في قولت اخوانا اللبنانيين، فجت تقول انا ما تحمل الحياه المدن الصاخبه، احس دائما الناس فيها عجلين مستعجلين مستعجلين. ولما جت عندي لاحظت قديش انا اصلا مستعجله، يدوب الحق اركض عشان اخلص طبخ، عشان اخلص تنظيف، عشان اروح دوام، عشان اجيب العيال من المدارس، عشان دائما اركض اركض. فتقول هذا الشيء يوترني يقلقني، ليش انتم دائما مستعجلين؟
0: حلو حلو السؤال جميل، وانا فخور اني اكون معك في هالبرنامج. لا لا بجاوبك انا، انت عندك اجابه ولا اجاوب انا؟
1: اوكي صراحة ما أدري، أحس الموضوع يتشعب، عطني إجابة.
0: ما أدري بس أنا أحس إنه دائما المدن تكترض بأول شيء بالشركات، بالقطاعات المختلفة، بعيدا عن القرى والمدن الصغيرة والمراكز، بعيد عن المركز في مدينة في محافظة مدينة مركز. الأهم من ذلك التوسع العمراني وال وال وال
1: طيب هذا على مستوى المجتمع الأكبر. إيه مدن أنا يعني على مستوانا إحنا كأفراد
0: إيه؟
1: أتحداك إبراهيم ماما ما أنت مستعجل في يومك كله
0: طبيعي،
1: عدنت السرعة عندك 220 ما شاء الله لا إله إلا الله
0: والله أنا
1: فليش دائما تحس إيه؟ إنك ملحوق بعصا
0: في المدينة ولا خدت
1: ما في المدينة في حياتك اليومية
0: ولا لنفسي أنا
1: في حياتك اليومية
0: ما أدري، خلق الإنسان عجولة، الإنسان عجل دائما يبغى يخلص يبغى ينجز يبغى.
1: عجل من أنا أتوقع ما فيه
0: ها بالتأني السلام أنا عارف، بس سبحان الله دائما أنك تحتضن فكرة ولا عندك شغلة وأنت قاعد يعني ما تنجزها تحس في تراكمات خاصة مع المدن. يعني أنا أقول لك إذا تكلمنا عن أول مشوار هنا وأقرب مشوار ساعة، فطبيعي الواحد
1: كذي
0: صح. صح ولا لا؟ طبيعي إنه في حركة في حركة ودك تنجزها يعني.
1: تعرف حتى في مشاعرنا دائما مستعجلين، نحب بسرعة ونكره بسرعة ونتخلى بسرعة ونبلك بسرعة نبلك بسرعة، لاحظ نبلك بسرعة
0: لأن ما عاد نتحمل بعض يا غادة، ما عاد نتحمل لا الغلط ولا العتب ولا
1: مستعجلين
0: ولا لا ملولين بعد
1: ملولين صح.
0: إيه هذا أنا أعتقد جزء من التشبع، التشبع النفسي، تشبع المشاعر، خلاص يعني
1: في عندنا
0: كثير.
1: فراغ
0: ها لا لا مو فراغ
1: لا لا لا والله عندنا فراغ دايما تحسك فاقد شيء بس ما تدروش
0: زي اللي أنت مشغول اللي تحس نفسك مشغول
1: بالضبط يوم السبت
0: هذا
1: أمس يعني إيه؟ أمس لا أمس عاد كنت مشغولة بس دائما إيه؟ السبت يجي لنت مقيد ولا أنت مفكوك ما تدري وش تسوي لنت
0: بس أنا عندي
1: لنت مأجز ولا أنت مداوم
0: إيه بس الأحد أنا أعتبره أثقل من السبت
1: لا السبت عندي أثقل بصراحة
0: الأحد أرحم اليوم
1: بكثير
0: ما أدري بس أنا
1: إيه لا
0: تدرون عاد أبعلمكم سر ويمكن الجميع يتفق فيه يعني أنا السبت هذا بالذات ما أحب أسوي فيه لا مناسبة ولا تكون رجعتي في سفرة
1: أنا
0: أرجع الجمعة عادي يا الجمعة يا الأحد ما أبي ما أبي شيء يوافق السبت
1: غريبة ليه
0: ما أدري بس أحس إن السبت كذا لا لا أحس إن السبت هو استعداد
1: هو مستأنس
0: يلا أعطونا خيارات شلون نخلي السبت حلو يلا
1: راح نتسوق في السبت ما أدري أحس إني عجلة يوم السبت إذا رحت أتسوق ما أنا مرتاحة أنت تسوق يوم السبت؟ أنت موضوعك مختلف مهند. أنت إن شاء الله تسوق يوم الأحد.
0: نوني تقول السبت عبارة عن كلمة يا سادة. إيش رأيكم؟
1: كلمة؟
0: كلمة يعني خذها كذا يعني لا تأخذها بإنه يوم ثقيل وساعات. ها؟ إيش رأيكم؟
1: نوني دائما فلسفتها عجيبة وتعجبني الصراحة.
0: كلنا تعجبني.
1: خلاص أنا بأخذها كلمة الأسبوع الجاي السبت يوم الرواق. خلاص انتهينا.
0: كلمة
1: رواق.
0: يلا حلو. طيب ايش بعد؟
1: بعد نروح الفاصل
0: يلا
1: نرجع من جديد اصدقائنا خبرونا شوي مو بس انه مشواركم على وين ترى حتى المشاوير هذه اللي قاعدين نروحها تلاحظون دائما مستعجلين ولا ننجز شلون تجي ما نعرف شاركونا، عطونا دردشتكم فلسفتكم في موضوعنا.
0: دقيقة بس قبل نروح الفاصل، يقولون سادة يعني فاضي، قاعد صحولي الآن
1: إيه
0: في الـ إيه إنه فاضي يعني شلون؟ يعني سادة ما في شيء، يعني ما في شيء لا تحرص عليه. عشان كذا أنا أدري هم يتفقون معي ولا يتفقون معك ولا تخلينا كلمة. طب خلونا الآن نغير طقوس السبت، يعني أعرف لأن أنا كل ما أكلم واحد من الشباب قال والله بطلع ملابسي من المغسلة وبحلق
1: وبرجع البيت. استعداد السبت،
0: قلت ليش؟ طب هذا جزء من الويكند، استمتع انبسط. قال لا خلاص أنا بكرة إيه بكرة عندي دوام، أنا أنت عندك دوام، هذا عنده دوام، هذا طالع دوام مدرسة وكذا. حسيت إنه قاعد ها قاعد يقتلني بعبارة إنه يستثقل السبت بكثير من الأشغال، وإنه لا تعب وجهد.
1: إبراهيم كل الناس
0: ها
1: والله كل الناس
0: ثقيل
1: ثقيل.
0: طيب يوم السبت تحس إنك تحضر لشيء بس ما تعرف وشو،
1: ما تدري أنت مداوم، أنت قاعد ما تعرف، أنت تحضر قاعد للدوام
0: ايه؟
1: أنت تنجز، ما أدري قاعد في مكانك، يكلمونك ناس تعال خلنا نطلع نستانس، ما إيه؟ ودك تطلع ما ودك، تحس ان في شيء ماسكك مكانك، صح ولا انا قاعده ابالغ؟
0: لا كلامك
1: عقلاني
0: عقلاني، بس اني في واحد هنا بهذلني في الكومنتات هنا بس بفهمها.
1: الله يعطيه العافيه عمر.
0: امين.
1: لا تقصف ابراهيم. نروح ناخذ فصلاني بعد العقلاني على 011 40 5 3 نتواصل.

0: عودة لكم من جديد أصدقائنا أصدقاء النهار، نتواصل معكم ومع درجاتكم وسواليفكم الحلوة. صراحة وحشتونا، يعني مر علينا الويكند صح مرور الكرام، بس تحسون هم بعد لكم فقدة. نسمع كل هالأصوات الجميلة على 011-45-5-3، وكنا ندردش أنا وزميل إبراهيم قبل شوي في موضوع اللي هو الناس العجلة. ليش صار دائما سمة هذا العصر أنه الناس دائما مستعجلة؟ رغم ذلك الإنجاز أحيانا إنجاز صفر، يعني مقابل العجلة اللي إحنا فيها الإنجاز صفر.
1: طبعا أنا عجبني الموضوع، بس يا جماعة ترى العجلة مو بس أتكلم في الحركة، في الروحة والجية، في القيادة، لا أتكلم عن سرعة القرارات، سرعة مو بالإنجاز، خلينا كده كده نشعب الموضوع.
0: على كل شيء نبي ننجح بسرعة، نبي نخلص بسرعة، نبي حتى انت تسوق سيارتك مستعجل، تاكل مستعجل، تنام اصلا حتى ما تنام، يمكن 3-4 ساعات تنوم وتصحى لانك تحس ان وراك شيء، فاتك شيء.
1: تدري مشاكل القولون والباطنية انك تاكل بسرعة؟
0: غلط،
1: انك لازم تستمتع بالاكل،
0: استمتع بالاكل
1: حتى الشرب
0: مدة اقل شيء 20 دقيقة. إيه؟ يعني فترة الاكل انا 5 دقائق
1: والله نتكلم. اي عبد الله قلنا، انا قلت الآية، قلت خلق الانسان عجولة، لكن ليش انا ما اتأنى قبل اتخاذ القرار؟ ليش ما اخذ نفس عميق؟ ليش ما احس ان الدنيا ملحوقه كذا؟ اقول ليش؟ بعض الناس سبحان الله تبدا تتصادم وتبدا تشغل مثلا مدير ولا اخو ولا صديق ولا مكان. بعض الناس ترى يشغلك حتى في الواتساب، تلقاه يرسل لك الكلام ويبيك ترد عليه بسرعه،
0: لا يتصل على طول. أيوه. يرسل رساله ويدق عليك
1: بعدها واتساب،
0: مو بعدها، في نفس الوقت
1: بعد
0: والله.
1: يعني لازم تنتبه، وهذه مشكله يا جماعه. ترى المرحله هذه ترى يعني للامانه ما بعد المرحله هذه تدخلك في التوتر، في القلق، في التنشن. احنا ما نتكلم ليش احنا مستعجلين في قراراتنا، احنا نتكلم ما بعد هذا الموضوع، ان فعلا الموضوع صار مقلق، يعني مقلق انك ما تتحكم في مشاعرك، ما تتحكم في اعصابك.

بك، ما تتحكم في قراراتك، ما تتحكم في في في طعامك، ما تتحكم في اسلوب حياتك، فانت قاعد تضر نفسك اولا. يعني عشان كذا احنا نتكلم ليش ان عجلين شوي في كثير من القرارات، نحب بسرعه نكره بسرعه. احد ارسل لنا يعني في مواقف لو رجع شريط حياتك تلقى واحد يسالك

0: هل ان الحاله السرعه سرعه السوشيال ميديا والحراك اللي قاعد يصير في في في المنصات اثر علينا كثير؟ المقاطع السريعه في ناس تنقلنا من حساب الى حساب، يعني بعض الناس انا اتوقع ومتيقن انه كثير منكم تلقاه ما شاء الله تبارك الله قبل ما ينام يدخل الواتساب، بعدين يطلع من الواتساب على التيك توك، يطلع من التيك توك على الانستغرام، من الانستغرام على منصة الاكس، من الاكس على منصة اليوتيوب. صار عنده ملل عجيب، وهذه الحركة السريعة والانتقال السريع هو اللي خلاه انه يمل كل المنصات هذه. فهمت علي؟
1: صحيح. حتى لو تلاحظ احيانا نشوف مقطع مثلا، انا لو واحد يرسل لي فويس نوت مستحيل سرعينة. مستحيل اسمعه اكثر من 10 ثواني. ما احب
0: هذا عجل هذه بعد.
1: ما مش دخلني.
0: تبي تسمعين بشكل سريع؟ ضحية. انت بعد تبي تسمعينه بشكل سريع يعني؟
1: اي في ناس تقول لك سالفة 10 دقائق ليش؟
0: لا اعطاك خاصية الواتساب انك تسرعينه.
1: اي بس حتى وانا سرعة ما ابي اسمع سالفة كاملة.
0: طبعا هذا رقم تواصلنا 011 40 53. نتكلم عن ليش وصلنا مرحلة سريعين في قراراتنا، سريعين في كثير من المواقف، سريعين في الحركة، في حتى في المشي، حتى في هاي الضحكة فيها خبث، هذه خبث إعلامي.
1: خواتي ما يحبون ينزلون معي السوق أو يروحون يتمشون، يقولون داخل عسكرية أنت على المشي السريع اللي قاعدة تمشينا.
0: ترى ما تلاحظين أنت على فكرة، أنا حتى لما أنزل مع عيالي
1: أنا ما كنت ألاحظ لين قالوها لي.
0: أنا أنزل مع عيالي أقول ما ترتبطون فيني، لأني أمشي هم جنبي فجأة أنا قدامهم، أقول لا تمشي جنبنا، أمشي لحالك خلاص، نتواعد حنا في نقاط في المول نتقابل فيه، لأن أنت يعني حنا طبيعتنا هادئين وانت عجل. نبي نربطها وين؟ هل أمات شخصية ولا
1: إبراهيم ما كان الزمان عليك وشارب؟
0: بدر يعجبني يقول شفت المشي من السنة أخ إبراهيم، حلو التوضيح هذا الجميل يعني. نعم السوشيال ميديا أحيانا رح تقول أنه فعلا، أنا ودي أقرأ تعليق بعد المتابعين. شاركونا
1: اللي معنا.
0: شاركونا على 011 40 53.
1: ناخذ اتصال أبو سعود.
2: أهلا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبو سعود. مساء النور، خليك ربي. شلونك يا أبو سعود؟ وين الغيبة؟
2: ما رجعت من الجزائر الأمس.
1: حنا ما رجعنا الأمس؟
2: ما رجعت الأمس. هو ما يدي كلكم اللي في لندن واللي في باريس واللي مدري وينه. أبو سعود بتشوش بالمسجد. تقول وين غيباتك؟ ما تجي أسترشي.
1: حياك الله، حياك الله يا أبو سعود، نورتنا من جديد.
2: يا هلا بكم، يا هلا جميعكم. شلونك ابو تركي؟
0: الله يمال يسلمك ويعافيك، شلونك؟
2: كيف حالك؟
0: شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله؟
2: اي والله بخير، وشلونك شغال؟ شلون بناتي؟
1: ما علينا والله الحمد لله طيبات.
2: طيب ما زرتونا بالاجازه، ما زرتونا
1: والله شوي توهقنا بالوقت.
2: ان شاء الله
1: بس ان شاء الله نجيكم باذن الله تعالى.
2: اي والله. بس الله سبحانه وتعالى يقول وخلق الانسان عجولا.
1: صحيح.
2: ما يقول خلقنا الإنسان بسيطة، يعني ما قال مبساط وقعدان، وخلقنا الإنسان عجولا. من ينزل آدم هو عجل، لمت فيها القيامة وبنوا آدم كلهم عجل. عافية هذا من الله سبحانه وتعالى. أنا 5% وتسعين سنورها مبسعة رخا، وخمسة تسعين كلهم عجلين كلها. وأنا من اللي أنا من اللي عادي، لو تقضي المقاضي كذا في البيت ما تقضي لي مستر.
1: ما أنا كنت فاهمة إنه أنت مستعجل دائما يا أبو سعود، ولا أنا فاهمة غلط؟
2: لا والله ما أدري، ولا أحيانا هي كثير، أحيانا تنجي بردك تصير عجل، في حاجة لازم تنهيها بوقت محدد، عندك وقت محدد هالحاجة لازم تنهيها بها.
1: إي
2: لكن اللي ما هو يعني أنا أقول مثل أغراض البيت عندي ما تقبل يا مسلم.
1: أي بعضهم يشوف العجلة يا أبو سعود على أنها شيء زين، يعني كل ما كان الإنسان عجل ومستعجل إنه يبي ينجز، يعني ربطوا الإنجاز وكمية الإنجاز بالسرعة.
2: بس شبابنا الأولين
1: أي
2: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان وتأني من الرحمن. حسون يقول شبابنا اللي أبوي وعمي وجيراننا شباب أكبر، قال عجلة من الشيطان وراحته من الرحمن، اطمن وارتح، هذا من العزيز الحكيم. وأنا ما أقول لك يوم السبت ما ألقى أحد بس الأسواق، كل العالم مما نايم ومما قلبه.

0: والله هم
1: مرتبطين ما تدري بيش، بس انه
0: لا ما مرتبطين، بس انا ادخل السوق اخلي حالي كل وجي برزان مرتاح، اجي جمعيين مرتاح، اجي مولات اي مول مرتاح، ما ابو سيارات ولا ابو زحمه،
1: برواق بهدوء الواحد يستمتع.
0: برواق والحمد لله، اخذ اخذ اغراضي على راحتي، حتى اني الثياب تقوس تسوس ادي ولا لا ما ادري واحد.
1: ان شاء الله عليك يا سعود، انت انت انت كلك رواق والله،
0: وبارك الله فيكم ووفقكم الله جميعا.
2: شكرا مسعود، يعطيك العافيه ابو سعود،
0: يعني
2: الله ما يسلمك وعافيك. شكرا شكرا. ناخذ الجوهره، مساء الخير الجوهره.
3: اهلا، مساء النور.
2: شلونك؟ طيبه
3: الحمد لله تمام. على طاري العجله
1: شوف انك عجله، شوف شو
3: ابي اقول عجله وانا قلت عجل. المهم انا اليوم كنت في الشارع أبي والله العظيم إني منتبهة إن كانت تريلا خبري، بعدين لفيت إلا شوي طلعت سيارة مرة ما بيني وبينها إلا شعرة، والمشكلة هو يضرب وأنا على بالي تضريبة هذه في الأغنية اللي أنا قاعدة أسمعها، ما أدري يعني ما انتبهت له، أنا هو قاعد يضرب، إيه هو قاعد يضرب يضرب يضرب وأنا ما انتبهت له يعني أبداً. صدق هذا يعني شوي
2: يعني أبعلمك سالفة، طبعا التصرف خاطئ لكن بعض الناس سبحان الله لازم تعطيها درس، بس انه لا تسمعون كلامي وفهموا ما في جملة مفيدة. هذا واحد من الشباب يقولوا الطريق واقف في حفريات شاحنة صاكة الطريق، والطريق سيد واحد، ويدقدق واحد بوري ورا يدقدق بواري، يقول انا توترت الطريق واقف وش اسوي وش سوى، لا وش سوى؟ طف السيارة فتح الكبوت، قلت وترت
1: انه سيارته تعطلت،
2: انا ودقت بواري مشان فتح كبوت الزرق، قال ايش فيك يا اخي حرك، قلت يا والله ماشي
1: سيارة خربانة
2: سيارة طافية،
1: بعتمدها بعتمد الخطة ذي.
2: لا يا جماعة يا جماعة، ف يعني والله العظيم بعض الناس سبحان الله يعني تحس انه هو الوحيد العجيب ما عنده شيء، لدرجة موقف ثاني يكبس عليك الجوهرة، يكبس عليك يكبس عليك يبغي يتجاوزك، أنت ماسك اليسار وبينك وبين الإشارة 100 متر،
1: ما
2: يعني من هنا للمخرج عندي 100 متر، تخيلي طلعت يمين مشى وقفنا نيا عند الإشارة. طيب يا أخي الكريم أنت دامك أنت يعني هذا هو نبغى نعرف في نهاية الحلقة هل هو مرض؟
1: هذا مرض. شفت هذا اللي دائما مستعجل يكبس لك في المسار الأيسر، هذا مريض
2: مريض.
1: إيه لأنه مع الوقت خلاص ما عاد حتى في بيته تلقاه جالس يكبس.
2: ها جوهرة شو فيك سحبنا عليها؟
1: إيه كم الجوهر قولي.
3: كم أقول شيء في السيارة لما يكون الإشارة بتجي أحمر بالأخير يعني أخضر بتصير أحمر، اللي هنا اللي يجون مرة كذا يعني يمشي.
1: إيه أنا انتبهي أوقف. لأنه أحيانًا توقفين.
3: إيه أنا أوقف.
1: ويصير في صدمة لأنه هم تخيلك بتقطعين الإشارة.
3: اي انا شوف قد مره قطعت اشاره وسبت كذا، كنت خايفه من اللي وراي يصدمني، بعدين قلت شو الفايده ليش اقطع اشاره عشان هذاك موترني وكيفه هو ماني دخل فيه. طيب دقيقه خلنا نتكلم عن موضوعكم اللي قلتي ان الواحد اللي يستعجل قراراته، ترى بعض الاحيان تبين تستعجلين بشيء عشان ما تبغين تفكرين فيه كثير، خلاص يوجعك
1: ترتاحين
3: في الموضوع، اي بتقولي خلاص يلا اهم شيء يعدي خلص كذا عرفتي.
1: طيب واذا كانت النتائج سيئه بعد كذا شو تسوين؟
3: اي كثير منها سيئه اكيد.
1: طيب شو تقولي لنفسك وقت العجله فادتك بشيء؟
3: اي تندمين ان انت استعجلتي بعد، بس يعني
1: الله البلش
2: يلا تبي شيء
1: ساتينا الجوهر يلا العافيه حبيبتي شكرا تواصلك.
2: فؤاد مساء الخير.
4: هلا والله مساء الخير.
2: هلا شلونك؟ طيب
4: خلاص انا ما راح اقول لك ابراهيم على طول بتركي.
2: يا زينك فؤاد حبيبي
4: الصراحه احس اني مثلا اذا اعرف واحد اي واحد ما اعرفه استصغر لما اقول له باسم لازم اعطيه بالكنيه
2: يا حبني.
4: والله حتى أبناء أخوي وأبناء إذا أختي صغار أسميهم بالكنية.
2: طيب فؤاد أنا كنت شخص مستعجل، ولكن كثير من القرارات اللي استعجلت فيها بنسبة كبيرة ندمت عليها. بعض الناس يقول هذه فرصة، لكن أحيانا بعض الفرص ما تكون في محلها، وأحيانا القرارات هذه أنا ما ودي أكون لا مستعجل ولا أكون متأني في بعض القرارات، لازم أكون متزن في كثير من القرارات.
4: معتدل.
2: هنتكلم عن العجلة في الحياة، العجلة في الحركة، العجلة في الصلاة، العجلة

0: في الاكل، العجله في نمط الحياه، العجل اللي يبغى ينام بسرعه يصحى، فهمت علي؟ هذا تاثيره يعني عليك سلبا يعني مستقبلا يعني، فهمت علي؟
1: صحيح. انا شوف والله اذا كنت رايق يعني، والله رايق مبسوط واموري طيبه ما استعجل والله اي قرار، والله حتى اي شيء، حتى لو كان خلاف مع مثلا زوجتي يعني ما استعجل، ولا يعني ترجع الامور طبيعيه. بس اذا كنت متضايق ابي بس ارفع عن نفسي، ابي اقول اي شيء بس اني انا يعني ما ابي اذي احد، بس لا اذي زوجتي ولا اذي الناس ولا اذيك ولا انا، ولا اروح بكوفي شوب اشرب لي قهوه. ولا مره ابراهيم سمع موقف ظريف والله بصغري كنت اصلي زين، جات الوالده قالت اليوم الغدر بيون، وعلى طول خرجت الصلاه قالت لي يا ليتني ما قلت لك، بس قلت لها خلاص من زمان مو بعرف شو اقول بيان.
0: لا لا مصيبه، انا قاعدين ننوه للناس اللي كثير قراراتها ما تستمتع بالحياه.
1: لا لا والله نصيحه مني لا تستعجل والله.
0: انا بعلمك، انا بعلمك سالفه بعد، بعلمك سالفه فهد. سم
1: ابراهيم
0: سم
1: الله يعطيك العافيه، بس نص دقيقه خاطره بس.
0: يلا قل خاطره.
1: هذا الخاطر يعني وقت قصيدة واقعية، عرفت كيف؟
0: وشي.
1: هذا حدث واقعي لي يعني ما بفسر، أقول لك بالتفصيل. يقول شخبارك كل ما تنعرف، معقولة قلبك ما يرف، وتحس دقيقة بعاسي راحتك لما عفت بس ما عفتني براحتي، مو قلت لك شوي انتظر ويا كريدت أقضي العمر مو ويا دمعي وساعتي، بالليل هلوادم تفض بس يفض طلالتي، قالوا لي شقيت الصور وانتهت عندك حاجتي، بس مشكلة قلبك مو وفي، ينسى بسهولة وينطفي، ما بي مثل عطابتي، هسا انت ناسي وما تحن، ظليت أقودك بالصور يا المعصبة إتكاز.
0: إهداء لمين هذا يا فؤاد؟
1: إهداء والله هذا طبعا اللي صار بيني وبين الموقف يعني.
0: إيه خلاص إيه. تبي شيء؟
1: حبيبي والله.
0: يلا صح لسانك.
1: حياك الله.
2: شكرا فؤاد، يعطيك العافية. أسمى معانا؟ طيب رجعت صلفيا، قلت نقطة مرة مهمة إبراهيم قبل شوي، تقول حنا حتى في بعض الأمور الروحانية الدينية صرنا عاجلين فيها. حالات الصلاة فإنك لما تؤديها بطمأنينة وخشوع، وأصلا هذه حتى من سنن الصلاة، يعني لما تجي تصلي من شروط الصلاة أنك تتأنى وتطمئن فيها علشان ترتاح نفسيا. وهذا من الأشياء اللي تعلمنا في الحياة، أنه طالما أنت أديت عمل أو قمت بعمل لازم تستمتع بتفاصيله، عشان مو بس أنك توصل للإنجاز، عشان أنت ترتاح نفسيا، عشان ما يجيك القلق. الهدوء هذا ترى اللي حنا نفتقده احيانا لما نروح للعمل واحنا في طريقنا، نكون مره متنرفزين بسبب الزحمه، ما في هدوء، توصل تكون مرهق خلاص، مستنزف تماما، ما عندك الطاقه والقوه على انك تؤدي العمل. نفس الشيء، فاحنا دائما نقول خلي دائما الرحله ممتعه، فيها شيء من الاستمتاع. يعني انت زحمه شغل صح. بودكاست اسمع اذاعه الرياض، سوي شيء مهم
0: صح. لا ويعني كلامك على متم، احنا لما نقول القصه ويسمعها الغير وهو يعني جزء من نمط هالشخصية وهالتصرف الدايم، يستشعر انه هو مو قاعد يستمتع، زي اللي ياخذ عياله ويطلع لأجمل المدن في المملكة مثلا
2: ولا ينبسط،
0: ويقعد خمس دقائق ويطلع، يقعد خمس دقائق ولا هو قاعد ينبسط في في في اللحظة اللي هو فيها، تلقاه يلا خلاص مشينا رجعنا يلا، زي اللي يقول يا اخي ما عنده يعني توافق ما بين النوم، يقول لي خلينا جايين نستمتع، لازم نام 4-5 ساعات، انت تقدر ترتاح في نومتك وتقدر تستمتع في طلعتك، بس مو تقعد تنام لاخر الفجر ثم تقولي لا خلنا نصحى الصبح. هي هي هي هي هي معادله داخليه مع الانسان، انه لازم تستمتع في اللحظه اللي انت فيها. استمتع وانبسط واستشعر اللحظه. نتكلم عن الجانب الديني في صلاتك، في صيامك، في روحتك، في طلعتك، في جيتك، في مكالماتك، في مواقفك. انت حاول تعود نفسك، حتى هذا الشيء ترى يعتاد عليك ايجابا او يعود لك ايجابا. اذا لما بعض الناس سبحان الله لما تدق جواله يتوتر، ليش؟ لانه مستعجل، يبي يعرف وش اللي بيقوله، تلقاه يقول ما ارد، لا خلنا برسله واتساب، ويبدا يزرع في نفسه انه الحياه

0: اصبحت يقول
1: بدون
0: يعني
1: طعم
0: بدون طعم يعني اعتاد يقول كثر ما يعني عاش القلق اعتاد انه الطمأنينة قلق بعد او توتر او موقف سيء في حياته فتلقى ينعكس الموضوع عليه سلبا يعني تقول ما ابغى ارد ما ابي ما ادري وشو لا بالعكس ارد باريحيه وأعود نفسي إني أنا أتعامل مع أي موقف مزعج بالنسبة لي سواء صدمة ولا مزعج ولا موقف يضايقني ليش؟ عشان أنا أرتاح وما أقلق من القرارات اللي قاعد تصير من فواجع الدنيا الله يكفينا وياكم شرها من اللحظات خلينا نحط أصعب المواقف أو ممكن تواجه اتصال مزعج ومقلق طب كذا أنت بتعود نفسك إنه كل لحظات اللي قاعد تعيشها في في في في في في في, في متاهة في قلق في توتر في تنشن لذلك عود نفسك دائما على انه يكون عندك اريحيه نذكركم وش العاده اللي ممكن تكون سيئه في حياتك في موضوع الاستعجال والتاني في حياتك وش انعكس عليك ايجابا شاركونا على 011 40 53 يعني طيب
1: في اتصال مين يا مهند
0: عبد العزيز
1: حياك الله
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: كيف الحال
0: الله يسلمك ويعافيك هلا ابو العز شلونك
2: مساء الخير على الجميع
0: مساء الانوار شلونك حبيبي
2: الله يعافيك يطول عمرك انا اكلمك من مقر عملي الان
0: ما شاء الله
2: يطول عمرك
1: عبد العزيز تسمع الاذاعه دائما في مقر عملك وقت بريك ولا اثناء العمل
2: انا والشباب نسمعها في بريك الغداء صدق بعض الاحيان وبعض الاخر يعني ما اكون على قولتهم اكذب في الكلام هذا نتابع بعض الاحيان وبعض الاحيان لا
1: مين صاحب التوصيه نسمع اذاعه الرياض
2: والله واحد من الشباب اسمه سلطان الحربي
1: أنا هذا سلطان لازم فطورة بكرة عليكم فطروا
2: يبشر بالسعد
1: تبشر باللي تحب قل لي طبعا. عبد العزيز نتكلم شوي عن موضوع العجلة هل صار موضوع العجلة يعني صيغة أو صبغة خلينا نقول اجتماعية الكل يعاني منها
2: والله العجلة بشكل عام مهبة كويسة العجلة هي تفكيرك أولاً في السيارة إيه؟ في حياتك الشخصية فأنا من الناس اللي يعاني من العجلة خاصة أنا رجل يعني ماني منتظم في دوامي 100%
1: أيوة تلقاك طاير بالطريق وتوصل متأخر
2: أقوم متأخر وكل أسبوع مخالفتين
1: ليه يا عبد العزيز
2: والله شو تسوي القوي يلا على قولتك
1: شو تسوي
0: لأنه مو مستاجره
2: ايه ماني مستعجل مروق
1: يقولك يقوم متاخر وياخذ له كم مخالفه
0: ما ادري على خفيف
1: هذا خفيف
2: 113 حاجه بسيطه
0: مروق انت يعني معلش انت الان تقوم متاخر وتمشي عجل ولا
2: ايوه امشي عجل لان انا اصلا اعاني من النوم الثقيل انا عندي نوم ثقيل
1: كم ساعه تنام في اليوم
2: والله 6-7 ساعات 8 ساعات النوم الطبيعي بس اني نومي ثقيل شوي
1: نومك ثقيل الحين لو واحد يسمع يقول سوي حجامة لا لازم تشوف الأسباب
2: من أصحابي يقولون سوي حجامة
1: لا أول شيء لازم تروح تفحص نفسك وإن شاء الله ما على قلبك بس لكن تبي تتأكد من بعض الأمور زين وبعدين لازم تدرج الرياضة في لايف ستايل حق حياتك يعني بشكل عام الرياضة ترى تبي تفيدك كثير
2: صحيح
1: تسلك لي
2: لا والله أنا صادق والله
1: إيه خلاص خلنا نشوفه
2: كنت ألعب كورة وبطلت كورة وعشان كذا
0: لا غير نمط نومك وحياتك وأمور طيبة شكرا لك يعطيك العافية حبيبنا
2: الله يعطيك العافية شكرا حبيبي
0: معنا أحمد مساء الخير أبو حميد
3: هلا وغلا يلا حيا
0: هلا بك هلا وسهلا شلونك شو أخبارك
3: الحمد لله أنا شفتك تخلني ما أسلم عليك ومسي عليك بالخير
0: يا حبيب تابعنا
3: اكيد من اللي يتابعك يا ابراهيم
0: يا زينك يا ابو حميد من وين تكلمنا
3: عرفتني
0: والله صوت مو غريب علي
3: احمد العديم
0: ونعم ونعم
1: تذكرون ثانويه مع بعض نعم
0: هذا احد مشاهير السوشيال ميديا احمد نورنا واسعدنا
1: حياك الله احمد
3: سلم عليك
0: يا زينك يا ابو حميد يا حلو
3: رايح البيت وشفتك ان نسلم عليك
0: يا بعد قلبي عز من تابعنا واتصل علينا يا ابو حميد شو دنيابك شو اخبارك
3: الحمد لله تمام كيفك موضوع الاستعجال
0: استعجالي
3: الانسان لازم يملك حاجتين
0: ايه
3: مخافه الله وصبر ايوب
0: ايوه
3: إذا الإنسان ملك الحاجتين هذه ترى حياته زينة
1: صدق
0: حلو
3: يعني يعني بمعنى انه يخاف الله يؤدي الصلوات يقوم بهذا هذا الشيء الثاني انه يصبر صبر ايوب الدنيا ما هي مستعجله الدنيا ما هي طايره
0: صح
1: فعلا
0: طيب نعم. يعني خلينا نتكلم ابو حميد خلينا طيب العجله عند الانسان اليوم هو مستعجل في قراراته عطنا بعض المواقف تقول انا حسيت انه فعلا بعض القرارات انا استعجلت فيها في قياده في قرار في نقاش في رده فعل في موقف ندمت عليه
3: والله كثيره انا قراراتي كثيره وبعد ما اخذ القرار اندم ندم كثير
0: استفدت
3: قراراتي كثير لا والله بعض الاحيان استفيد بعض الاحيان لا
0: يعني تحوقها
3: ما الاستعجال ما بعض الاحيان يورطك
0: ايه
3: يورطك في اشياء كثيره
1: يمكن لأنه قالت نفس الكلام الجارة قالت أنا دائما عجلة لأن ودي أرتاح أفتك من هم التفكير
3: أيوة أيوة أيوة أفتك هم بس إذا سويت هذا ما أندم
1: تندم حين لا ينفع الندم
0: يا حبيبي نعم. نورتنا وسعتنا يا قلبي شكرا شكرا أبو حميد حبيبي
1: شكرا أحمد في اتصال أبو تميم
4: مساء الخير
1: مساء النور حياك الله يا أبو تميم
4: أرحيك طول عمرك أمسي عليك على أخوي إبراهيم وعلى أخوي محمد وطاقم البرنامج والمستمعين
0: يا حبيبي يا أبو تميم شلونك؟
4: إن شاء الله بخير
0: شو أخبارك؟
4: الحمد لله على كل حال
1: أبو تميم أنت
0: أبو تميم أنت صاحي من النوم؟
4: لا والله تابع أنا وأتمنى من الجميع أن يدعون لي بالشفاء
1: ألف سلامة عليك سلامة. ما تشوف شر يا رب
0: شو فيك أبو تميم؟ أسلمان خير الله.
4: والله حارف بسن
1: بسم الله عليك سلامتك والله ما تشوف شر في الحديد ولا في العبيد
4: الله يحفظكم ويعافيكم إن شاء الله
0: حادث أبو تميم
4: لا لا والله وعكة صحية
0: بس إن شاء الله أمور طيبة
4: إن شاء الله إن شاء الله
0: الحمد لله
1: ما تشوف بس إن شاء الله
4: لكن أنت تتكلم عن العجلة وما العجلة ودائما كما تفضل الآخرين اللي قبل العجل من الشيطان أو خلق الإنسان عجولة كما ذكر الله سبحانه وتعالى وأنا أقول العجلة من الشيطان ودائما الشخص المستعجل أنا أقول واسمحوا لي على الكلمة أنا أقول الشيطان متمكن منه صراحة العجلة دائما مدامة والتأني دائما فيها السلامة الشخص دائما عندما يتخذ قرار وهو عجل في الأخير راح يندم على ظهره اللي اتخذ لكن دائما لو يحصل لك موقف وتضبط نفسك وتأجل الرد إلى فيما بعد وتكون ما خلنا نقول أنت سألت في رسالة مثلا في الجوال
0: صح
4: لا ترسلها أنا صح. متأكد 100% من بكرة لما تقراها تقول الحمد لله ما أرسلت
0: لا والتعامل ببعض الرسائل أحيانا يعني غلط يعني في موضوع صحيح. يترحل او يصير في اتصال فهمت علي
4: صحيح ما في شك
0: لان الرساله تفهم باكثر من طريقه واكثر من اسلوب
4: اكيد كل شخص له اسلوب ايه؟ وتفكيره يعني حبيب. لكن انا اللي اقصد لما تكتبها في رساله انت طلعت اللي في نفسك مثلا كرد وانت في لحظه انك مستعجل لذلك لا تتعجل في الأمور هذه دائما والله دائما الإنسان يضبط نفسه وأنا من الناس ترى أنصح نفسي قبل ما أنصح الآخرين أنا ندمت على أشياء سويتها أو نستعجلت فيها
0: صح.
4: لا خير فعلا والحياة مدرسة
0: صح.
4: وما زلنا نتعلم وحد ما نموت
0: يا حبني لك يا حبني الله يرضى عليك وسعلك شكرا أبو تيم ألف سلام عليك طيب طبعا انتهى موضوعنا في موضوع الاستعجال عندنا موضوع الترند ان شاء الله في بعد الفاصل ناخذ فاصل غنائي نرجع نكمل معاكم مستمعينا على 011-40-53 اعطونا موقف صنع يومك ولا زعلك وفي نفس الوقت نفتح موضوع الترند وعندنا مسابقات وتحديات
1: عندنا كل خير بس على فكرة تعرف حيانا إبراهيم على العكس تماما
0: ايه؟
1: مفروض نستعجل في أمور احنا قاعدين نتأخر فيها الزواج مثلا
0: خلي
1: تأخرون ناس
0: يفوت القطار الزواج
1: يفوت
0: طب اسمع أغنية
1: هل فعلا القطار يفوت
0: ايه يفوت
1: ولا في محطة تستمتع
0: فيها حتى الطيارة تفوت صوت
1: نروح النوال نرجع من جديد

0: حياكم من جديد أصدقائنا ونروح لترند اليوم. صراحة كان في مقطع، يعني هو مقطع قديم بس مر علي خلال اليومين اللي فاتت، كان يظهر أحد الأشخاص وهو يتأمل بيتهم القديم بعد ما انفضوا الأخوة والكل راح في حالة وتوفت والدته وخلاص، يعني الأسرة الكبيرة ما عادت موجودة في هذا البيت. فكان يقول يعني قديش أنا بديت أستشعر عظيم نعمة الأهل، لكن ما استشعرت هالشيء بقوة وبكل هالأثر يعني اللي التمس الآن إلا بعد ما فقدتهم. ما عاد لنا الجمعة، ما عاد في أخواني، كل تفرق في حالة، أمي توفت الله يرحمها. فهذه من الأشياء اللي تخلي الإنسان يتدارك نفسه أحيانا ويسأل نفسه ويقول وش الشيء اللي موجود الآن في حياتي ويمكن ما راح أعرف قيمته إلا بعد ما أفقده. طبعا هي أمور كثيرة، يمكن صح. اللي يسمعنا الحين مر بتجارب
1: أكيد،
0: ويمكن اللي يسمعنا هم بعد يبدأ يتأمل يقول أنا خاف أني أفقد الشيء الفلاني لأني أساسا أعرف قيمته وأعرف أني بعرف زود بعد فقدانه.
1: صح، نتكلم على على على جانب الأسرة، نتكلم بعد على الصديق. يا جماعة أحيانا سبحان الله يعني يسخر لك صديق حبيب ناصح محب ينصحك في أمور كثيرة دينية دنيوية مواقف لحظات سبحان الله. بالمقابل لما تنتقل مرحلة جديدة عشان تتبع هواك تقول يا الله يا حلو هالصديق الجميل. ليش؟ لأنك فقدت وجوده بالنسبة لك، فقدت توجيهاته، فقدت يعني نصحه لك، فقدت أمور كثيرة. عشان كذا سبحان الله تقول يا أخي يعني ما لقيت واحد يشبه له، وهذه مشكلة. زي اللي يقولك سبحان الله أنا أحب أو واحد يقدرني ويعزني ويوجهني ويحب لي الخير، لكن سبحان الله أنا النفس وما تهوى، تلقاني أنا أروح للهوى نفسي لمواقفي. فسبحان الله مات
0: يعني راح الاتصال يا مهند.
1: أي وش الشيء يعني أكيد كثير مواقف، عمل، صديق، موقف، صحبة، منطقة، حي، زملاء،
0: وأشياء ثانية إبراهيم. يعني الصحة، في ناس ما تعرف قيمة الصحة اللي كانت تتنعم فيها وكانت عايشة وهي مبسوطة في بصحة ويعني وعافية إلا بعد ما أصيبت بمرض. في ناس ما تعرف قيمة الوقت إلا بعد ما يكون راح من يديها كذا فرصة. في ناس ما تعرف قيمة المكان لين تجرب مكان ثاني. في ناس ما تعرف قيمة الأوطان إلين ما يعني تزعزع أمن وأمان هالبلد مثلا. في ناس ما تعرف قيمة الشعور بالأمان إلى أن تفقد هذا الأمان واللي كان يعطيها الأمان. وفي ناس تفقد نفسها، تفقد مبادئها وقيمها وأخلاقها،
1: صح،
0: تفقد النفس القديمة منها. ففلسفة عظيمة يعني ممكن نسمع كذا جانب.
1: إحنا نبي منكم يا جماعة خيط فضفضولنا في هالفقرة يا جماعة في ترند اليوم، وش الشيء اللي ما عرفت أو ما عرف قيمته إلا بعد ما فقدتها. شاركونا على 011-40-5-3-3. برضو بعد الأب والأم والتوجيهات، بعض الناس يقول يعني إحنا ما ندخل في جانب كده وندخل في الجانب الحزين ونضيق صدوركم، لا إحنا نتكلم بعقلانية أكثر. يعني في أشخاص حلو، هذا جزء من الاعتراف الذات، اعتراف أنه فعلا يعني ذكرت كلمة من ضمن المحاور يا غادة، قلت نعمة الأوطان، الوطن اليوم نعمة من نعم الله علينا. بعض الناس يحاول يثير البلبلة والفتنة لما يسافر في في في دولة أخرى، بعدين سبحان الله سرعان ما يتخلى عنه هذه الدولة، بعدين عاد يقول أنا ليتني ما تكلمت ولا تجرأت، كنت عايش في دولة فيها عدل، فيها أمن، في نعمة الحاكم العادل القوي اللي فعلا حرص على مواطنيه. يعني سبحان الله بعض الناس أمور كثيرة، الأب اللي كان يوجهك يوم من الأيام يقولك مثلا أدخل في التجارة واشتغل على نفسك، بعدين مشت الأيام، الأم اللي كانت تستفقدك. يعني أنا مرة واحد من الشباب، أنا بعطيكم قصة واقعية دي صارت يعني معي، خاف انساها اخشى
0: والله ما يخليك
1: بعدك محمد، لا والله خاف انساها لا. انا مره واحد من الشباب متزوج طبعا، تدق عليه امه تقول وينك، قال ان شاء الله كذا، قالت متى بتمر وكذا. فصار تدق عليه بعد فتره، قالت له متى راجع البيت، داق اطمن عليك وبعيال. قال اخي امي ذي مشططه كذا، رماها كذا يا اخي الله يصلحها، مشططه كذا علي. قعدت كذا قلت ليت، قلت وش الله يخليها لك، الله يخليها لك، والله اني اتمنى ان امي عايشه اليوم وجوالي ما يسكت من اتصالاتها، وتدق علي تقولي وينك وش ناقصك مشتاق لك. فامور كثيره يعني ما تحس فيها الا لما تفقدها.
0: صحيح،
1: هتكلم بعقلانيه يعني كي. بعض الناس ما يستشعر هالنعمه، يعني نعمه الاب اللي يوجهك. بعض الناس يقول انا اتمنى ان يكون ابوي عايش عشان يقول يلا احصل ولا سو كذا ولا افعل كذا. فيا جماعة احيانا سبحان الله في اشياء نحس بقيمتها الا بعد ما نفقدها. شاركونا وش الشيء اللي فعلا انت تحس لك انت يعني استشعرت انه فعلا هذه كانت نعمة من نعم الله عليك لكن فقدتها بعد ما فقدتها بعد ما وش هذا اللغز ده؟
0: بنفقد الاتصال اللي معانا.
1: يعني حسيت بقيمتها بعد ما فقدتها. شاركونا على 011-40-53. من معنا؟
0: معنا أبو مهند.
1: أبو مهند.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام أبو مهند. يا هلا وسهلا.
2: والله يا أخي أنتم ما خلتوا شيء.
1: معلش.
2: يعني لا يعني قصدنا ما في يعني إضافة ما شاء الله توقفتوا موضوع تغل أنت ولا.
1: غادر.
2: يعني ما شاء الله تبارك الله يعني من واحد. يعني سعيد والله بالناس اللي يعني مثلكم وشرواكم يعني. لكن أنا كمشاركة يا أخي كريم والأخت الكريمة طبعا أنا نتكلم عن موضوع اللو مثلا مع أنها لو تفتح بالشيطان لكن أنا أتكلم الآن عن واقع عيشه. يعني أنا فقدت والدي قبل تقريبا 4 سنوات والآن أنا في يعني أمر في مدينة اللي كان والدي يزورني فيها. فأحيانا أمر على بعض الأماكن
1: أيوة.
2: يعني أتذكر الوالد وأتذكر الوالدة. فالإنسان فعلا يعني ترى ما يعرف ما يشعر أو ما يحس بقيمة الوالدين إلا اللي فقدهم. لذلك أنا رسالتي يا أخي إبراهيم والأخت قادة إنه أي إنسان عنده والدين الوالدين هم بابين من أبواب الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رغي ما أنفه. فيعني فقال من هذا جبريل فقال من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلها الجنة. فهذه نعمة عظيمة يعني وجود والدين. وكذلك يعني نعمة أخرى نعمة الصحة نعمة الوطن زي ما تفضلت. يعني النعم إحنا نتقلى فيها نحمد الله سبحانه وتعالى. إيه نعم. فهذه مشاركة
1: الله يعطيك العافية. شكرا أبو مهند.
0: مهند يعطيك طيب. العافية ويجبر قلبك يا رب.
1: يعني برضو أنا بنسمع كثير من الأشياء اللي تحس إنك يعني حسيت إنها قيمة عندك بس بعد ما فقدتها عرفت قيمتها. 011-40-53 معنا أسماء. مساء الخير أسماء.
3: هلا والله مساء النور.
1: شلونك طيبة؟
3: يا رب لك الحمد بخير.
1: عسى دوم
0: يعطيك العافية أسماء وعساك على القوة. وكيف مشوارك اليوم مع الأبناء والعمل والحياة؟
3: والله جميل.
0: استمتعي.
3: مرة شوفي أنا أقول يعني أنا قعدت بيني وبين نفسي صدق يعني قلت الحين قاعدة وشو ادرسوا ذاكروا ارقدوا مدري وشو. والله العظيم أقول يا ربي يعني متى بنتعايشنا وياهم متى بنحس إن نقعد ونسمعهم.
1: لا بحطي بعد من ضمن خيارات متى هم يحسون بالمسؤولية.
0: صح تبين اقول لك شيء اسمى
1: صح ولا لا؟
0: انا فجاه بناتي كبروا فجاه انا احس اني ما استمتعت فيهم لما كانوا صغار. انا فقدت احساس الطفل الصغير هذا عرفتي. عشان كذا اقول لك استمتعي. انا كنت اول بس متذمره دراسه ومذاكره لا الحين انا مستمتعه احاول قدر المستطاع اني اعيش اللحظه.
1: هي تقول ذا كلام يا اسماء وقبل شيء دق على بناتها تغديتوا؟
0: لا
1: في الفاصل
3: لابد منها هذا
1: عشان يفهموا
3: من
1: خير.
0: طيب. لأن بكرة يبون يكبرون ويبون يتركون البيت يبون يروحون في حياتهم. استمتع بالأشياء هذه راح تفقدينها.
1: أسماء.
3: وأنا قاعد أقول
1: سم. آسف مقاطعتك. أنا أقول البيئة في البيت مصير تعلم الابن والبنت. البيئة إذا كانت محافظة في توجيه في بعيد عن المتابعة.
3: هذه قاعدة ثابتة.
1: إيه؟
3: لما يكون أساس البيت. انه محافظ وانه محافظ على يعني محافظ على الصلاه محافظ على الجمعه إيه؟ الجمعه العائليه على الزيارات العائليه خلاص هذا ينطبع داخله.
1: صح.
3: يعرف فلان ابن فلان والوقت يوم الجمعه يجتمعون ويجون يقعدون معهم يسولفون معهم. انت يا الام انت يا الابو انت المفروض يا الابو دورك مع الولد عندك طلعات خذه معك.
1: صح.
3: طلعه معك تتسوق خله يروح معك يتعلم منك.
1: صح.
3: لا تقول بزر بغثني خله يغثك إذا ما تحملت الحمد أهلك متحملينك.
1: صح.
3: البنت إذا جلست وسولفت اجلسي اسمعيها سولفي معها تروحي تروح عند خالتها أكثر شيء يملون للخالة ترى الصغيرة عشان تدلعهم. بس بنتي اقربي اكثر. صدق انا قاعده الاحظ الشيء، بنتي الحين جات وتوصف، اقول يا ربي اطالع، اقول بنتي كبرت تسمع لي صوت حرمه اطول مني.
0: بسم الله عليها ما شاء الله.
3: والله العظيم ولدي قلت الحين شلون صوت سادس وسوق بيده تلطط في وجهي.

0: طب اسمع باختصار، انت قلتي لنا انا كنت الاحق ويكتبوا وحلوا وناموا وكلوا. طيب انت قاعد تاكلين في نفسك الان، وش تحسين هذا الشيء خدم من صحتك ولا
1: مو زين؟ يعني انا احس اني الحين حتى انا تركت الشيء هذا من قبل ترى يمكن سنتين للامانه. انا كنت مشغوله في وظيفتي ويلا ونظام ونوم ومدري كيف وكذا وكذا وكذا. يوم تركت الوظيفة ويعني جتني وظائف عقبها والله رفضت. لا أنا لمتى؟ أنا أبي أعيش معهم، أنا أبي أستمتع بنفسي، أنا أبي أعيش، أبي أعيش مع عيالي، أجلس معهم وتصير طويل. يعني حتى لو ده في أشياء أنا اكتشفتها لما جلست في البيت، في أشياء اكتشفتها فيهم، ردات فعلهم،
2: عرفتيهم عن قرب.
1: إيه
0: ردات فعلهم
1: يعني حتى إيه في أشياء كثيرة. يعني حتى أنا الحين ترى هم بالهم مو بوسيع، ترى إن اللي إحنا صرنا إن المفروض يصير بالنا وسيع، إحنا هم إن نتحمل، المفروض إنهم الحين هم يعني إنهم يتحملوننا بالعجلة اللي فيهم. يعني حتى يوم بتسولف معهم وتتكلم وتبي تجلس معهم تقول لا اقعد بسولف معهم،
2: ما يجلس
1: لا. آه يا ماما بشو انت الحين تقعد تسولف، انت تبيني الحين مليون سالفة، عنب وبليسك ما بعد تقول مية سالفة. اقعد طيب خلنا اسولف معك، خلنا اشوف تقاطيع وجهك، خلنا احفظكم، خل ما انسى. يعني صدق انسحبت منا امس، يعني سولف انا واختي نقول وينك ربيت اهلي، ذيك الزوليت اللي مفروش بالحوز وما بقى حد مو فيها، اللي تسولف منه واللي واللي واللي وصدق
2: ما تفضل
1: وصدق. إيه المجلس حق الشباب مليان من الشباب، الدوانية اللي برا بنات، وين لا إله إلا الله،
2: لكل زمان ناسة والله يا أسماء. لكن نرجع نأكد على نقطة إنه يختلف الزمان، لكن لا تخلون الحياة تسرقنا من أشياء مفروض إن إحنا نستمتع فيها ونعيش معها. يعني زي متعة الأبناء، هذا اليوم رسالة قدمها مو بس للأمهات، للأباء بعد اللي مشغولين دائما.
1: أيوة.
2: ترى الوقت هذا لن يعود.
1: لا اقعد مع عيالك، لا تقول أمهم ما أمهم، أنت مسؤول ترى منهم، مسؤوليتك أنك تكون قريب منهم، خصوصا الولد يعزهم
2: يحتاج فعلا.
1: خليك قريب، حتى البنات لا تخليهم يقولون بابا مشغول.
0: طيب.
1: بابا مشغول.
0: طيب أسماء ترى كفيت ووفيت، بسم الله عليك ما شاء الله، الله يبيض وجهك. شكرا أسماء، يعطيك العافية.
2: شكرا.
0: ناخذ عائشة. عائشة السلام عليكم.
3: عليكم
0: السلام. طولنا عليك، معليش يا عائشة. ألو
3: ألو. أيوه
0: تسمعيننا؟
3: علي. أسمع.
0: معليش طولنا عليك.
3: لا في عادي.
0: طيب عايشة، وش الشيء اللي يعني ما عرفتي قيمته إلا بعد ما فقدتي؟ وشو أي شيء كذا؟ هاي وشو؟
3: أي والله صراحة صديقتي لما انتقلت إلى رحمة الله،
2: الله يرحمها يا رب.
3: والله صراحة فقدتها وحسيت قيمتها بعد يعني مراحل.
0: الله يرحمها يا رب إن شاء الله.
3: آمين.
0: ويعوضك إن شاء الله خير ويرزقك إن شاء الله الجنة.
2: لا تنسيها من المعروف يا عائشة. يعني كثير من الناس اليوم في حياتنا يمرون مرور العابرين، وفي ناس تجمعنا فيهم أيام بسيطة وسنين يمكن، لكن يتركون أثر بالغ في قلوبنا، ويمكن يصيبهم من الخير الشيء الكثير بسبب المعروف في العشرة الجميلة.
3: أي والله صادقة،
2: الله يرحمه ويثيبك خير. شكرا
0: عائشة،
2: يعطيك العافية. بعد اتصال
0: ضيق صدرك. ها؟
2: ضيق صدرك
0: انت، ضيقت صدرنا بهذا الموضوع ده.
2: ليش؟
0: عطينا سامري.
2: انا تمنيت ان احد قبل كم سنة جاء قال لي استمتع بالحياة، استمتع بحياتك، استمتع باللحظة، استمتع بالاشياء الموجودة بالناس.
0: والله اليوم
2: انا كنت في عجلة من امري، ابي اكبر.
0: علم شغلة؟
2: لا تعلمني شغلة.
0: لا والله بقول شغلة بعد اذنك يعني.
2: تفضل.
0: تدرين عاد احنا صرنا نشيل هم، يعني احنا ما لنا حاجه بهالهم اللي قاعد نشيله، سواء وقت العمل هو مش بعيد عن الاهمال، لكن اتكلم عنه الهم اللي قاعد ينافس الجد والاجتهاد في وقت العمل. يعني هم، قلق، تفكير، طاقه سلبيه، اصدقاء جميلين بحياتنا، عادات سيئه. حتى في ناس يقول والله انا انسان حبيب واعتقد انه انا جميل بحياتي ومحافظ واروح واجي وعندي عادات جميله، لكن استفقدتها لاني اشوف

0: انه اشياء ثانيه هي السعاده. أيه. بالمقابل كان السابق هي الاجمل، انك تستمتع بحياتك في ممارسه الرياضه، في عدم تسويف في صلاتك، في الاصدقاء الطيبين، في جمعه اهلك بعد. فهي عاده لازم تغير نفسك شوي
1: تتقبل. طيب يعني كلامك صحيح إبراهيم، السعادة هي بالشيء اللي احنا نمتلكه وليس اللي يمتلكه الآخرين. أكيد لنا وقفة من جديد أصدقائنا معاكم، لكن خلوني أطرح هذا السؤال قبل ما نروح للفاصل. تتوقع إبراهيم من هم أعلى متوسط عمر بحسب مناطق المملكة، سكان أي منطقة؟
0: أعلى أعمار
1: حسب ما تشوف يعني، طبعاً يعني العمر تشوف. طبعاً العمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن كقياس متوسط بناء على جودة حياة وصحة.
0: يعني يمكن هل الجنوب يعني؟
1: هل الجنوب؟
0: ما أدري يمكن عشان الأكل، الطقوس، الجبال، الحركة.
1: ليه مو بالشمال؟ ليه مو بالشرقية أهل البحر؟ ليه مو بأهل الوسطى؟
0: أنا أقول الأجواء لها دور، الأجواء، الأكل
1: دور؟
0: لا الأكل يعني أي. الأكل لها دور بعد.
1: أكل الجنوب زين؟
0: أنا أقول يعني
1: تحب أكل الجنوب مهند؟
0: ما أدري منو أكثر يعني عمرا يعني في هالمناطق منهم؟
1: أقول قبل الفاصل.
0: قولي.
1: طيب هو عموما أهل فعلا أهل منطقة عسير حسب يعني الكلام الصادر عن وزارة الصحة، متوسط عمر الإنسان في عسير هو الأعلى في المملكة. ما شاء الله تبارك الله، من السمن والعسل ومن العريكة والمشغوثة.
0: الله يخرج
1: واعطيكم بعد من الاشياء اللي عرفتها.
0: خلاص عاد نطلع فاصل،
1: انا زين
0: جوعينا
1: بكره غداكم
0: سؤال موضوعنا يضيق الصدر، دخلتي في موضوع الاكل
1: اكلنا يجيب كتمه
0: 0 11 40 5 3 فاصل ونكمل معكم مستمعينا.

0: عز النهار عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
2: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالميا وفي الدوري المحلي موجودين.
1: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
3: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
4: أي ما نبي مجاملات اللي بخاطر
3: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
1: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
0: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار.

0: راح فيكم ونكمل معكم مشوارنا في عز النهار. إبراهيم بقول لك سالفة.
1: قولي سالفة.
0: وصراحة أنا يوم قريتها يعني استغربت، لكن قلت في نفسي في حال بالي كذا إنه لربما هو أوكي سلوك اجتماعي عفوي، لكنه ممكن يكون شيء زي اللي يعني انذار بعلمك أنك أنت تأخرت. بما أن احنا اليوم كثير تكلمنا عن الوقت، فيمكن هذا الخبر له علاقة بتنبيهك أنه هناك قطار ما سيفوتك إذا ما وصلته في الوقت المناسب. يقولكم في الدنمارك إذا وصل الشخص إلى عمر 25 سنة بدون ما يتزوج، في عندهم عادات وتقاليد هناك، صار عمره 25 سنة ما تزوج، شو يسوون؟
1: يسوون يجيب له بقرة.
0: بقرة شو يسوي فيها؟
1: يعني يشرب حليب.
0: يقوم أصدقائه برشه بالدارسين أو القرفة.
1: شلون؟
0: يرشون أصدقائه بالقرفة أو الدارسين، يرشون رش الويل، عرفت؟
1: صادقة.
0: رش يعني يطلع ولا كنا سينابون، عرفت؟ إذا وصل عمره 30 سنة، هذا أولها قرفة، وصل 30 سنة وما تزوج يرشونه بيش؟
1: إذا وصل كم سنة؟
0: 30 وما بعد تزوج شو يسمون؟
1: أول شيء قرفة 25 وعمر 30 ما تزوج؟
0: فلفل أسود
1: في وجهه
0: كله، جسمه كله بعد سنتين. وصل 40 ما تزوج ملح خللوه. طيب. لا امزح، هذه اخر واحده من عندي.
1: صادقه.
0: اي يقول لك هذا من العادات والتقاليد للعزاب في الدنمارك، يعني كانهم يقولوا انتبه انتبه يا طويل العمر، يعني لاحق عمرك. يبينا نسويها في العائله، يعني الشباب صاروا كلهم فوق 30 بعدين يبدون يفكرون يتزوجون.
1: طيب والله
0: مهند الرشك.
1: مهند كم عمرك؟ لا لا لا لازم اعرف الليفل كم انت وصلت عمر عشان نعرف وش نستخدم في الفيلم ولا ملح ولا. طيب خلينا نذكر مستمعينا بالقصه والقصه بالسالفه اللي عندنا. موضوعنا يا جماعه ايش فيكم تنظروني؟ طيب موضوعنا
0: فقرات،
1: لا لا امزح موضوعنا موقف صنع يومك، موقف يعني زعلك، عاده سلوك اي كان، تبي تشكر احد في قطاع معين من باب التقييم يعني.
0: طبعا هذه بصمه موظف فقط.
1: إيه بصمه موظف، بصمه زعلتك، اي موقف كان.
0: لا بصمه ما تزعلك.
1: لا مو بصمه، يعني خلينا نتكلم عن موقف زعلك. طيب خل بصمه موظف. ولا موقف ضايقك يعني.
0: تمام. طبعا بصمه موظف مو بس انك تشكر مثلا موظف شفته كفو وادى عملك كما يجب وزياده، انت ايضا كموظف حابين ندردش معك في وظيفتك. سجل خروجك من عملك وانت في الطريق متجه لبيتك ان شاء الله بالسلامه. يا رب
1: اعطيني مثال يعني.
0: شاركنا وقول لنا كيف مضى يومك، كيفك في العمل، ابرز الايجابيات. هل انت تروح واحد من الناس اللي يروحون للعمل هم مبسوطين؟ يقول لك اذا انت تذهب الى العمل تصحى من الصبح رايح لدوامك غير سعيد، افصل من الوظيفه.
1: طب دقيقه، مين اللي بدق عليك، المدير ولا الموظف؟
0: المدير والموظف كلن.
1: لا احنا
0: حتى المراجع.
1: ما المدير
0: ليه ما تبي المدير؟ ايش في المدير؟
1: المدير
0: مو بشر.
1: لا لا احنا نبغى الموظف.
0: ما يبصم المدير؟
1: لا المدير مدير. نبي الموظف. 011 40 5 3. يلا من معنا؟ ام ساره. اسفين ام ساره، مساء الخير، شلونك؟
2: مساء النور.
1: آسفين طولنا عليكم سارة.
2: لا أبد أبد، الموضوع يعني جميل، ومواضيع الظهر هذه يعني صراحة لها وقع آخر.
1: ما أدري بس الموضوع اللي قبل ما عجبني صراحة، ضيقت صدورنا غادة بذا الموضوع اللي وش الشيء اللي ما تعرف قيمته إلا بعد ما تفقده. بدو عادي
0: بكرة تفقدني يا إبراهيم، تبي تعرف قيمتي.
1: شلون
0: تبي تعرف قيمتي بكرة؟
1: لا لا الله لا
0: لا تركت المكان.
1: لا لا لا لا لا لا, لا. ايوه ام ساره شلونك؟
2: والله الحمد لله، اشكر الطاقم هذا ما شاء الله على المجهود والتفاعل والطرح الموضوعات الجميله حقيقه.
1: الله يرضى عليك. طيب ندخل في بصمه ولا موقف ضايقك
0: او موقف اسعدك؟ يقول انت تجيب الغلقه وهو يجيب المواضيع اللي تحس
1: يعني موقف زعلك. تكلم عن عادات
2: مواقف يعني لو عديناها كثيره، يعني مواقف في الحياه يعني احيانا تشوف اشياء تقول أنا كيف تجاوزت هذه المرحلة؟
1: إيه؟
2: أنا كيف قدرت مثلاً الموقف ده بدل ما يأثر فيني مثلاً بشكل سلبي، أنا كيف تجاوزت الموقف وصرت يعني بنفسية أفضل؟
0: صحيح.
2: أو صرت أكثر إيجابية؟ في مواقف أكيد.
1: طيب فيه. طب أم سارة يعني.
2: تفضل سوري.
1: لا نعم. قد الكلام ده لا.
2: أنت يعني دخلتني في موضوع
0: طب أنت أم سارة شخصيا حابة كنت تشاركينا في إيش؟
2: طيب. والله الأشياء اللي ممكن يعني الواحد يندم عليها يعني بعد فترة.
0: إيه قولي لنا زي إيش؟
2: فعل. هو العمر سريع والحياة سريعة عموما، وبالعصر هذا بالذات كل شيء نشوفه نقوم يعني ننام وإحنا مستعجلين ونفكر، نصحى اليوم يمر من

0: مبكر.
1: ما شاء الله
2: ما شاء الله.
0: ليش؟ طلعت من عملي مبكر وأنا لي يمكن باقي 20 سنة حتى.
2: والله صح عليك.
1: ليش الهدف؟
0: الهدف كانت لي يعني نفسيا، انتو شوفوا المواقف اللي تجر بعضها الحديث يعني ذو شجون.
1: بس بشكل عام يعني
0: تأثرت في العمل بشي ضايقني صراحة. أكثر من مرة أكثر من مرة ما حد قدر وضعي، ما حد قدر ظروفي. أيوة يعني قلت أنا نفسي ما في أغلى منها.
2: صح والله صح لك.
0: ومستلزمات الحياة هي ما تنقطع، يعني الراتب الديون الضغوط كل شيء هو نفسه. حتى لو انت متقاعد او تشتغل احيانا بدون انت ما ترتب حياتك من البدايه هي نفسها تستمر.
2: صح.
0: والله صحتك ابقى.
1: اشتريتي راحه بالك وصحتك.
0: راحه بالي والله اكرمني باحفاد والله اكرمني باولاد.
2: والله كلامك عين العقل يا ام ساره، يعطيك العافيه.
0: وفرت حياتي يعني لاحفادي لاولادي شفتهم.
1: لا ما شاء الله عندك احفاد.
0: اي وزرعت الان ازرع فيهم اشياء من تراثنا ترين، يعني بعض الاشياء في الاطفال ما يعرفونها، ممكن اولادك عاصروك وانت صغيره ممكن يعني، بس الاحفاد يعني فقدوا المتعه.
2: صح.
0: يوم اخذهم انزل بهم مزرعه، يوم اخذهم اعطيهم اشياء يعني قديمه يشوفونها يتحسسونها، خلاص صار وقتي لأولادي وأحفادي.
1: أم سارة أنت صراحة اليوم تعطينا درس حقيقي في أنه
2: ما قصرت
1: الإنسان المفروض أنه
2: طريقة صدورنا بعد
1: ينبسط بحياته حسب الطريقة اللي هو شايفها شلون.
2: شكرا غادة.
1: شكرا أم سارة.
2: شكرا غادة. طيب مستمعينا ناخذ فاصل غنائي ونرجع نكمل معاكم على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، معنا ابراهيم المعيدي وزميلتي غادة العلي ومن اخراج مهند الويمي. تناقشنا عن موضوع الاستعجال، وحلو النقاشات انه فعل الواحد لازم يتأنى في كثير من القرارات ممكن تكون عكسية او تكون سلبا على بعض الاشخاص. حلو انه انا اراجع القصة او القرار او الموقف او الحدث او اللحظة او أي كان الشيء قبل ما أنا أقع في إشكالية ويلعكس الموضوع عليه سلبا. حلو الموضوع اليوم. موضوع الثاني اللي هو شيء ما تحس بقيمته إلا بعد ما تفقده. لعل الموضوع راح منحنى آخر حزين شوي.
1: فقدان حزن إبراهيم يعني.
0: والله ما أحب الفقد أنا.
1: شوف هو أنا ما حددت في محور معين، لأنه في أمور كثيرة إحنا نستشعر نعمها العظيمة علينا في تفاصيل يومنا البسيطة، يعني ما بالضرورة يكون الفقد الشائك اللي يعيق حياتك ويخليك محروم من المتعة في الحياة بشكل عام. نعمة أنك تقوم من بدري، عندك عمل، عندك دوام، عندك أبناء، عندك أشغال، عندك يعني أمور بسيطة في تفاصيل يومك. بس نبي نقول للناس أن استشعروا هالنعمة العظيمة اللي أنتم موجودين فيها قبل فوات الأوان. الله لا يحرمنا يا ربي النعم الجميلة في حياتنا. إبراهيم، برضو قلنا اليوم من الأشياء اللي كمعلومة يعني درجناها ضمن البرنامج، أنه أهل منطقة عسير هم أكثر متوسط عمر العمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن نظرا لظروف الحياة والبيئة والطعام والروتين الحياة تجد أنه يعني يترك أثر كبير جدا على صحتنا. ففي روتين أنا أتمنى مني ومنك ومن كل أحد اليوم يسمعنا، أنه هو يسلك من أجل أول شيء يستمتع بصحة وعافية. إذا كانت صحتك تمام فأنت بالتالي عندك مزاج تمام، مزاجك هو رأس مالك اللي من خلاله تقدر تستمتع بالحياة. والروتين هذا جدا بسيط، ما يحتاج يعني الشيء اللي تبذله لا بالمال ولا بالوقت، ولا يحتاج بس أنك تبدأ ترتب. أول شيء تصحى بدري عشان تقدر تنام بدري. يقول لك عشان تقدر انك تضبط ساعتك البيولوجيه في مفتاح بسيط جدا اللي هو التعرض لضوء الصباح. حتى لو كنت مواصل اطلع الفجريات، لما تشرق الشمس كون انت في الفجريات خارج المنزل عشان تتعرض لضوء الصباح. ساعتك البيولوجيه هنا تبدا تضبط نفسها تقول ان هذا وقت الصباح، انا لازم اكون مستيقظ فيه. يعني لازم تستشعر من داخلك انه لازم تنام فتره مساء. الطعام لازم كلنا نحرص بأوقات تناول وجباتنا في وقت صحيح. من بعد الساعة 3 عصرا المفترض أن احنا ما نتناول أي شيء فيه كافيين، لا قهوة ولا شاي من بعد الساعة 3 عصرا، عشان تبدأ تقلل اللي هو نسبة الاكتئاب حتى في يومك. ترى شوي الكافيين احيانا يسوينا شيء من القلق من الاتنشن، فتحس انه لا انت قادر تنام ولا انت قادر يعني تكون مروق، على عكس ما احنا مفاهمين انه القهوه عشان رواق.
0: صح، بس برضو عامل الوقت والساعه البيولوجيه تحتاج انه يكون عندك نمط حياه صحي. خلاص توقيتك متوقف
1: زي الاشياء البسيطه هذه.
0: ايه طبيعي. راح بالي على موضوع المليون، والله تو واحد شاب منزل البوستر ضحكت والله،
1: عبالي يرسل لك مليون.
0: لا يا ربي الله اسمع منك من بؤك ما بالسامع.
1: لا جد ابراهيم، يعني لو واحد يرسل لك مليون بتقول له عادي؟
0: لا بقولش المناسبه. لا شوف، انا يجي رساله من البنك. أيه؟ بس ما ادري هي سحب
1: ايداع مليون،
0: هي سحب ولا ايداع ما ادري. أيه؟ بس الاغلب سحب
1: كلنا.

0: يا تطبيق يا متجر يا على طار الاعداد المليون، الاعداد اللي ما بعد المليون طبعا انت قلتيها قبل تحت الهواء وضحكت. انا بعلمك
1: وش ما عرفنا نقولها.
0: لا لا انا بعلمك خوي وش كاتب وش معلق على الموضوع. الستة اصفار مليون وتسعة اصفار المليار. يعني اول شيء المليون اللي هي ستة اصفار، بعد المليون تجيك المليار اللي هي تسعة اصفار، بعد المليار تريليون 12 صفر، بعدها الكوايدريليون 18 لا عفوا 15 صفر، بعدين الكوينتليون اللي هو 18 صفر. شوف هو ايش كاتب. طبعا هي هالام جره اصفار 24 صفر 27 صفر تمام. ريدوسليون كريتليون هو كاتب. طبعا انا هو كاتب انا من ضمن القائمه انا الفلسيون وانتو يعني مفلس
1: انت النيليونير. نيليونير يقول لك النيليونير منه اللي ما عنده فلوس.
0: لا بس خليني انا ودي اقول اخر رقم موجود من ضمن القائمه اللي هو 54 صفر. يعني
1: الله
0: ما قدرت اقوله يعني ما صعب صعب حتى كتابته.
1: ايه
0: هذه هل فعلا هذه وفق يعني معايير معينه مكتوبه ولا اجتهاد ولا فعلا
1: معروف.
0: ها
1: معروفه الارقام هذه بس لان احنا ليش ما نقرا اكثر؟ ما في احد وصل للمبالغ يعني. ما في ايلون ماسك
0: في بس ما ها
1: ايلون ماسك كم تبلغ ثروته؟ تريليونات تريليونات يعني هذا اقصى شيء.
0: ما في تريليون هو بعد تريليون الكوادريليون الكوينتليون في السبتليون السبتليون اللي هو امس
1: امسي
0: ها ما ادري والله بس حلو حلو انه معلومه جديده.
1: ليش الناس ما توصل المبالغ
0: ممكن تصل بس ان طريقه يعني ذكر الرقم ما له علاقه في الاسفار. ممكن يقول لك 500 مليار و20 مليون مثلا ولا هي ممكن تجاوزت.
1: شوف انا سوالف في الملايين تجيب لي ضيقه ما ادري ليش.
0: تكه
1: اي والله والله.
0: طيب جاي نطلع فاصل.
1: نروح الفاصل ونرجع لكم من جديد. أصدقائنا سمعونا أصواتكم على 011-40-5-3 بصمة موظف. الناس اللي طالعين من دواماتهم كلمونا قلونا كيف مر اليوم عليكم.

0: حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار في يعني الفعاليات اللي فعلا كانت مرتقبة اللي بدت يوم أمس السبت يا غادة فعاليات مؤتمر ليب 2026 المركز بمركز الرياض طبعا للمعارض والمؤتمرات في ملهم. هذا معرض جميل جدا يعني يحتاج زيارة, وأنا نوه للمستمعين أنه هالمعرض يفوتكم يا جماعة. هذا حدث كبير وهو حدث تقني عالمي يجمع نخبة من صناع التقنية ورواد الذكاء الاصطناعي والمستثمرين والمبتكرين في مختلف أنحاء العالم. يعني اللي بيبحث عن أحدث التحولات التقنية, استعراض الابتكارات, المتاجر, الحلول اللي ممكن تسهم في صناعة ملامح المستقبل, الابتكار في من ناحية أنه تفاصيل في علاج الثغرات, فالمعرض لا يفوتكم يا جماعة. انطلق يوم أمس طبعا معرض ليب
1: حيستمر إلى أتوقع 3 سبتمبر من الساعة 9 صباحا حتى 5 المساء. طبعا الناس اللي يحبون
0: 5 المساء هو؟
1: اي
0: ما اعتقد صادقة؟
1: اي 5 الى العصر, هذا اللي قرأته في الإعلان.
0: اي حلو.
1: ففي كذا شيء يعني حتلاقونه في الفعالية في معرض السعودية الرقمية. تقدرون تشوفون هناك أبرز قصص النجاح والإنجاز في رحلة التحول الرقمي. في عندنا أيضا مسابقات, وفي عندنا منصات ومساحات مخصصة مجهزة لتسهيل التواصل ما بين الشركات والروابط الاستثمارية. وفي فعاليات ليب نايت طبعا أنشطة مسائية تفاعلية تنقل لكم أجواء الابتكار والتقنية إلى مناطق مختلفة حول العاصمة الرياض. فدائما الرياض حالاتها بالفعاليات الموجودة فيها, كلنا الحين قاعدين نترقب انطلاق موسم الرياض.
0: صح.
1: هو في أكتوبر صح؟
0: الموسم شوف في بعض كثير من الفعاليات وحتى في البطولات الرياضية ترحلت في بعض الدول ترحلت يعني شوي
1: تأخر.
0: الشهر القادم إيه؟
1: أي.
0: يعني تأخرت شوي من أجل يعني هدوء الأجواء, خاصة لو تلاحظين الموجة الحارة اللي اجتاحت كثير من الدول الأوروبية على الدول
1: فعلاً.
0: في آسيا أثرت حتى على المنطقة يعني, فصار في يعني تأخير كثير من المناسبات, بس راح يعلن عنها تقريبا أكيد يعني. والوضع دائما مثل هالمناسبات الجميلة اللي في العاصمة الرياض مرتقبة حول العالم, ما أصبحت يعني وما أصبحت هي اليوم أو ما أصبح المواطن ينتظرها على حرم الجمر, حتى العالم ينتظر موسم
1: فعلاً.
0: الرياض يعني كأيقونة سنوية جميلة تحتضن كافة الزوار بالعديد من الفعاليات المهرجانات, قضاء وقت مناسب. أنت اليوم توك قبل شوية غادة تكون تحت الهواء, ودي عيال الويكند, وين نروح؟
1: أيه.
0: مكان استمتع فيه,
1: فما نبلش إن شاء الله مع انطلاق موسم
0: أيه.
1: الرياض أحلى المواسم وأحلى الأوقات وأحلى الأجواء في أحلى الأشهر, فكلنا على الانتظار إن شاء الله. ولكن رحلتنا في عز النهار انتهت في هذه اللحظات. طبعا شكرا من القلب لكل اللي شاركونا اليوم ودلوا بدلوهم معنا في كل المواضيع والفقرات. شكر موصول لكم أيضا من زميلنا مهند الويمي في الإخراج, في الإعداد والتقديم إبراهيم المعيدي وغادة العلي. كلمة أخيرة إبراهيم, ايش تبي تقول لنا اليوم؟
2: أقول
1: بما أنك في عجلة من أمرك دائما,
0: الكلمة المشهورة حقت موسم الرياض, أنا بقول للمستمعين أهلا بكم في إذاعة الرياض.
1: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: 3 ظهراً في الرياض. نشرة 3 ظهراً من إذاعة الرياض على قراءتها حورية السبيعي، وإليكم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وزير الاتصالات يستعرض اليوم في المؤتمر الصحفي الحكومي أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية. ارتفاع المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة في المملكة ل21 مدينة. تحت شعار إلى عوالم جديدة، الرياض تستضيف غدا النسخة 5 من مؤتمر ليب 2026. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة للرئيس التركي بهذه المناسبة. يستعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة اليوم في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي تنظمه وزارة الإعلام أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي في المملكة، إضافة إلى جاهزية استضافة الرياض لمؤتمر ليب 2026 وأبرز الشركات والجهات المشاركة. تواصل المملكة ترسيخ صدارتها لدول إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في عدد المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بعد ارتفاع إجمالي عددها إلى 21 مدينة. يذكر أن برنامج المدن الصحية التابع لوزارة الصحة يعد أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية إقليمياً والرابع عالمياً.
2: في إنجاز نوعي يؤكد ريادة المملكة في بناء مدن مستدامة تجعل صحة الإنسان وجودة حياته محوراً للتنمية. ارتفع عدد المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في المملكة إلى 21 مدينة، متصدرة بذلك إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا التقدم المتسارع ثمرة لجهود وزارة الصحة في بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة صحية مستدامة، إضافة إلى التكامل الواسع بين مختلف الجهات الحكومية الذي أسهم في توحيد الجهود وتحويل معايير المدن الصحية إلى ممارسات مؤسسية وتنموية، إذ استوفت المدن المعتمدة 80 معيارا دوليا موزعة على 9 محاور رئيسية، منها تمكين المجتمع من أصل الصحة والتنمية والتعاون والشراكة بين القطاعات ومراكز المعلومات المجتمعية، بالإضافة إلى تنمية المهارات وبناء القدرات والخدمات الصحية. ويجسد وصول عدد المدن الصحية المعتمدة في المملكة إلى 21 مدينة أحدثها أبها ومحاي العسير وطريب ومدينة الملك خالد الجامعية تقدماً نوعياً في بناء بيئات حضرية أكثر دعماً للوقاية والصحة الجسدية والنفسية من خلال تمكين المجتمع وتعزيز الشراكات بين القطاعات وتطوير الخدمات الصحية ورفع الجاهزية للطوارئ وتحسين البيئة الحضرية، بما يرسخ مكانة المملكة نموذجاً دولياً متقدماً في هذا المجال.
1: أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة اعتماد المدينة الطبية بجامعة الملك خالد مدينة طبية تخصصية لخدمة مناطق جنوب المملكة بطاقة استيعابية تصل إلى 750 سريرا وتضم 41 تخصصا طبيا ضمن منظومة متكاملة تجمع العلاج والتعليم والبحث والابتكار، مع استمرار مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الإبحاث في الإشراف العلمي ونقل المعرفة وبناء القدرات لا سيما في مركز علاج الأورام. تنطلق غدا في الرياض فعاليات مؤتمر ليب 2026 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم في حدث تقني عالمي يجمع نخبة من صناع التقنية ورواد الذكاء الاصطناعي والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لبحث أحدث التحولات التقنية واستعراض الابتكارات والحلول التي تسهم في صناعة ملامح المستقبل. نستمع للتقرير التالي.
2: بعد النجاحات التي حققتها المملكة عبر مؤتمر ليب التقني الدولي في السنوات الأربع الماضية مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، يستضيف يوم غد الاثنين النسخة الخامسة من المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف. وعلى مدى 4 أيام وتحت شعار إلى عوالم جديدة، سيشهد المؤتمر شراكات ومشروعات نوعية مستنداً إلى نجاحات متراكمة وأثر اقتصادي متنامي تجاوز 44 مليار دولار، هي قيمة الإطلاقات والاستثمارات المعلنة في مسيرة المؤتمر بالسنوات الماضية. النسخة الخامسة من ليب ستناقش أحدث توجهات التقنية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية

0: التحتية السحابية والبيانات والأمن السبراني والتقنية المالية والصحية والمدن الذكية والطاقة والمناخ والفضاء والألعاب الإلكترونية والتقنية الرياضية والتجارة الرقمية. أثر المؤتمر التقني امتد في يوليو الماضي إلى قارة آسيا مع انعقاد ليب إيست في هونغ كونغ بوصفه أول نسخة دولية للحراك منذ انطلاقه في الرياض، مؤكداً انتقاله من حدث سنوي تحتضنه المملكة إلى منصة سعودية المنشأ ذات حضور عالمي. أهمية الحدث في جذب رؤوس الأموال وتحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية قابلة للنمو والتوسع، ساهم في استقطاب عدد من كبرى الشركات العالمية وآلاف الشركات الناشئة ضمن مؤتمر يلتقي فيه خبراء الصناعة وصناع القرار، وأصبح يمثل جسراً لتبادل التقنية والاستثمار بين الشرق الأوسط وآسيا. وبصفقاتها النوعية خلال مسيرة تنظيمها مؤتمر ليب وإسهاماتها في رسم ملامح المستقبل، تؤكد المملكة مكانتها بوصفها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركزاً لمنظومات الابتكار والاستثمار الدولية.
1: أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فتح بوابة المطابقة والقبول في برامج البورد السعودي لعام 2026 ابتداء من اليوم والمدة 4 أيام عمل لإتاحة الفرصة للمرشحين خلال فترة التقديم للمنافسة على المقاعد التدريبية المتبقية. وتتيح هذه المرحلة للمرشحين الاطلاع على التخصصات والمقاعد المتاحة واختيار وترتيب رغبات جديدة تشمل 38 اختصاصا تدريبيا موزعة على 42 مركزا تدريبيا في 23 مدينة. أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير في منطقة عسير بلغ 7 ملايين متر مربع، وذلك ضمن نتائج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. وأوضحت الوزارة أن المساحات شملت 1,500,000 متر مربع من الأراضي التي تم تطويرها، إلى جانب 5,500,000 متر مربع من الأراضي قيد التطوير، مبينة أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 17 مشروعا في منطقة عسير ضمن توجيه عوائد الرسوم لدعم البنية التحتية للمشاريع السكنية وتعزيز التنمية العمرانية في المنطقة. شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على مسؤولية المحاسب القانوني عن التقارير والمعلومات المالية التي يصادق عليها، مؤكدة أن تصديق المحاسب القانوني على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه يعد كلا منهما من الجرائم المنصوص عليها بالسجن 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 2,000,000 ريال. استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تجمعا للفلسطينيين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع إصابة مسنة برصاص الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية بدأت الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية رداً على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. وأضافت أن القوات الروسية واصلت طوال الليل شن ضربات منسقة ضد منشآت الصناعة الدفاعية الأوكرانية. وفي نيبال ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال الأربعاء الماضي إلى 750 شخصا، وأفادت السلطات في البلاد أن الحصيلة لا تزال غير نهائية، مشيرة إلى أن حصيلة المفقودين شهدت ارتفاعا شديدا وصل إلى 3,000 شخص. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وزير الاتصالات يستعرض اليوم في المؤتمر الصحفي الحكومي أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية. ارتفاع المدن الصحية المعتمدة من منظمة الصحة في المملكة لإحدى 21 مدينة. تحت شعار إلى عوالم جديدة، الرياض تستضيف غدا النسخة 5 من مؤتمر ليب 2026. ختم النشرة، كان معكم من التنفيذ مهند الويمي، وقرأت النشرة محدثتكم حورية سبيعي. في أمان الله.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. الإيوان.
4: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، حياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار ومواضيع ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات. كونوا معنا في رحلتنا الثقافية. هيئة فنون الطهي تشارك في موسم التمور. تشارك هيئة فنون الطهي شريكاً استراتيجياً في موسم التمور المقام في مدينة الرياض، بهدف إبراز الوصفات التي تعتمد على أنواع التمور السعودية ودعم المنتجات المحلية وتعزيز حضورها في قطاع فنون الطهي. وتتضمن مشاركة الهيئة تقديم ورش عمل ابتكارية ينفذها فريق معامل الابتكار في فنون الطهي التابع للهيئة، ويستعرض خلالها وصفات ومنتجات مبتكرة قائمة على التمور، إلى جانب التعريف بتطبيقاتها المتنوعة، بما يسهم في تطوير المعرفة بفنون الطهي وتعزيز الابتكار والاستدامة في الأغذية السعودية. وتأتي مشاركة هيئة فنون الطهي في موسم التمور امتدادا لجهودها في تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من مواردها والتعريف بتراث فنون الطهي المرتبط بالتمور، وتشجيع توظيف المكونات السعودية في ابتكارات معاصرة، بما يعزز حضور الموروث الغذائي في التجارب الحديثة ويدعم استدامة المنتجات المحلية ونموها. ندوة عن السرد في الطب بجمعية الثقافة والفنون بجدة. احتضنت جمعية الثقافة والفنون بجدة ندوة ثقافية بعنوان السرد في الطب، تناولت العلاقة بين الطب والسرد ودور الحكاية في التعبير عن التجربة الإنسانية وما تحمله من أبعاد معرفية ووجدانية. واستعرضت الندوة أوجه التقاطع بين المعرفة الطبية والكتابة الأدبية، وكيف يمكن للتجارب المرتبطة بالمرض والعلاج أن تتجاوز إطارها السريري لتتحول إلى نصوص تستنطق المشاعر والتفاصيل الإنسانية، وتنقل أبعاد التجربة إلى القارئ بلغة تجمع بين المعرفة والوجدان. وتطرق المشاركون إلى مفهوم السرد في الطب بوصفه مساحة تتيح قراءة التجربة الصحية من منظور إنساني أوسع، وتسهم في فهم ما يعيشه الإنسان من تحولات ومشاعر، لتعزز حضور الإصغاء والتأمل إلى جانب المعرفة العلمية، بما يكشف عن الصلات بين الممارسة الطبية والأدب. الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق برنامج راوي مقيم. عززت الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكتها الثقافية مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية في العاصمة الأمريكية واشنطن من خلال إطلاق برنامج راوي مقيم بمشاركة الراويين عاطف البلوي ووداد ياسين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار الثقافي الدولي والتعريف بالإرث الحضاري الاستثنائي للمنطقة. ويعد هذا البرنامج أول برنامج موجه للجمهور ضمن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الهيئة والمتحف، ونفذ عبر 3 جلسات تفاعلية شملت زوار المتحف والعائلات والمقيمين الفنيين والمرشدين، إلى جانب عدد من المختصين في مجالات التراث والثقافة. وتضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات والتجارب التفاعلية التي تسلط الضوء على المشهد الثقافي للعلا ومواقعها التاريخية، إلى جانب استعراض دورها التاريخي بوصفها محوراً رئيساً للتبادل الحضاري على طريق البخور، مستندين في ذلك إلى أساليب السرد القصصي والتفسير التراثي. هذه الخطوة تأتي امتداداً للزيارات الميدانية وتبادل الخبرات بين الهيئة والمتحف التي أسهمت في بلورة مفهوم راوي وتضمينه ضمن البرنامج الصيفي للمتحف في واشنطن، بما يعزز الفهم المشترك لأساليب التفسير التراثي وتطوير تجربة الزائر وفق أعلى المعايير العالمية. هيئة الأفلام تعلن آلية الترشيح

0: الأفلام وضوابط وآلية الترشيح وإجراءات اختيار الفيلم. ويأتي الإعلان امتداداً لجهود الهيئة في دعم وصول الأفلام السعودية إلى أبرز الجوائز والمحافل السينمائية الدولية وتعزيز حضورها التنافسي على المستوى العالمي من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يضمن تطبيق معايير الأهلية وإجراءات الترشيح وفق أفضل الممارسات. وأوضحت الهيئة تفاصيل متطلبات الأهلية وآلية التقديم وإجراءات اختيار الفيلم المرشح لتمثيل المملكة، حيث شكلت لجنة ترشيح مستقلة تضم نخبة من المتخصصين والخبراء في القطاع السينمائي تتولى مراجعة الطلبات المؤهلة وتقييمها والتصويت لاختيار الفيلم الذي سيمثل المملكة رسمياً وفق إرشادات أكاديمية للأوسكار. معرض في رحاب الحرم بمركز الحرمين للثقافة والإثراء. ضمن فعاليات موسم الصيف في مركز الحرمين للثقافة والإثراء يقام معرض في رحاب الحرم الذي يتضمن تجربة تفاعلية تستعرض جانباً من الأعمال والخدمات المقدمة في المسجد الحرام وتعرف الزوار بما تشهده منظومة العناية بالحرمين الشريفين من تطور في مختلف المجالات. يأتي المعرض ضمن الجهود الرامية إلى إثراء تجربة القاصدين والزوار وتعزيز الجانب الثقافي والمعرفي المرتبط بالمسجد الحرام من خلال تقديم محتوى يجمع بين المعرفة والتجربة التفاعلية، كما يبرز العديد من مراحل تطور الخدمات والأعمال المرتبطة بالعناية ببيت الله الحرام. ويضم المعرض مجموعة من الأركان والمحتويات التعريفية من بينها عرض لمراحل تطور صناعة كسوة الكعبة المشرفة والخيوط المستخدمة في حياكتها. التراث ذاكرة الشعوب، والفن واحد من أجمل الطرق التي تحفظ هذه الذاكرة وتعيد تقديمها للأجيال. واليوم مع الحضور المتسارع للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبحت أمام الفنان أدوات جديدة تتيح له أن يعود إلى النقوش والزخارف والأزياء والعمارة والموروث البصري ثم يقدمها بصورة معاصرة ومختلفة. لكن هذا التحول يفتح أمامنا أسئلة كثيرة: ماذا يحدث عندما يلتقي التراث بالذكاء الاصطناعي؟ وهل تساعد التقنية الفنان على إبراز هويته؟ أم يمكن أن تبعد العمل الفني عن روحه الأصلية؟ وأين تقف حدود إبداع الفنان أمام قدرات الآلة؟ حول الجماليات بين التراث والتحول الرقمي ومستقبل العلاقة بين الفن والتراث والتقنية، نستضيف في الإيوان الباحثة المتخصصة في مجال الفنون وتقنيات الذكاء الاصطناعي الدكتورة ألطاف حمدي. مرحبا بك دكتورة.
1: مرحبا بكم، وأتشرف أن أكون اليوم معكم في هذه الحلقة اللي فعلا عنوانها مميز.
0: أهلا وسهلا بك. بداية وبشكل نبسط به للمستمع، ماذا نعني عندما نتحدث عن الجماليات في العلاقة بين التراث والتحول الرقمي؟
1: عندما نتحدث هي صياغة التراث بطريقة الرقمية المعاصرة، فأرشفت التراث الرقمية وأيضا الأصول الثقافية الذكية، وتكون لدينا خيارات لدى الفنان. المساحة أصبحت الآن أن يعبر بأكثر من تقنية، ممكن يعبر بلوحة رقمية أو بطباعة ثلاثية الأبعاد أو بالعالم الافتراضي، وما تميزت فيه المملكة أيضا الألعاب الفيديو الرقمية. فهناك أصبحت طريقة عرض التراث بطريقة رقمية وهي لغة العصر. يعني
0: نعم، نحن أمام جيل يعيش بين إرث ثقافي غني وأيضا تقنيات تتطور بسرعة، كيف يمكن للفنان أن يجمع بين الاثنين في عمل فني واحد؟
1: نقول أنه قد يكون تحدي، ولكن هي ميزة، ونقول أنه الفرصة للجيل المعاصر، لأن الالتزام ما بين التقنية والتراث والأصالة هو الحفاظ على أصالة الرموز والهوية البصرية لها. كيف يتم الحفاظ عليها؟ من خلال بناء دراسة أساسية للرمز، يعني أن لا يأخذ الرمز البصري أو الهوية البصرية بمفردها، بل تبنى على دراسة البعد التاريخي والبعد اللغوي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد الجغرافي. هنا يستطيع أن

0: أقول أنه يجمع ما بين مفردات أو رموز بصرية أصيلة، والتقنية هنا يكون دورها مجرد وسيط.
1: نعم دكتورة ألطاف، هل ترين أن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح مجرد أداة في يد الفنان، أم أنه بدأ يتحول إلى يعني أكبر من ذلك، إلى مستوى شريك في صناعة العمل الفني؟
0: طبعا التقنية كانت بيد الفنان كأداة عندما كان التصميم الرقمي أو ما نسميه بالتحكم الآلي، يعني في برامج التصميم، لكن الآن هو أصبح شريك إبداعي يترجم الفكرة في عدة مراحل. يبدأ في فكرة إنشاء الأمر. إنشاء الأمر هي مرحلة زي ما ذكرت قبل شوي، هي مرحلة إنشاء للمحتوى الأمر، والأمر يجب أن يكون نابع من فلسفة وفكرة الفنان، طريقة تفكيره. ثم تبدأ المرحلة الأخرى التي هي تأتي إلى إنشاء العمل الفني أو التصميم أو الصورة. هنا تأتي بحيث لا يكون هناك احتمالية الأخطاء الغير مرغوب فيها، لأنه بناء على دراسة تكون نادرة الأخطاء، وبالأصح معدومة عندما يكون الأمر مبني على دراسة. فهو دور التقنية الآن أو الآلة أو الذكاء الاصطناعي هو أصبح شريك يترجم فكرة الفنان إلى عمل أو إلى أي منتج إبداعي.
1: ألا تخشين دكتورة أنه الذكاء الاصطناعي عندما يصل إلى هذا المستوى من المساعدة أو الشراكة مع الفنان أنه يطغى على عمل الفنان وأفكاره، وقد يكون هنالك مسار فكري للفنان قد يؤثر عليه الذكاء الاصطناعي بإضافة أفكار أخرى، هل هذا الأمر سلبي برأيك ولا إيجابي؟
0: هو الاستخدام الغير موجه للذكاء الاصطناعي، أو كما يقال استخدام النماذج الجاهزة. إذا فعلا الفنان بظل يستخدم، أو إحنا لا نقول أن إحنا فنان، أو هو يستخدم نماذج جاهزة. الاستخدام للنماذج الجاهزة، أولا النتيجة شيء طبيعي حتكون في تشابه في أكثر الأعمال، أيضا هي حتكون الفكرة ليست نابعة من الفنان، لكن عندما يبدأ الفنان بإنشاء الفكرة الهوية، فلدينا مطلوبة هندسة الأوامر للأعمال الفنية تبدأ بالخبرة المعرفية لدى الفنان، تنتقل ثم إلى التجربة الذاتية لدى الفنان، ثم تبدأ بالأبعاد الثقافية للمجتمع، ثم تنتقل إلى عناصر وبناء العمل الفني، ثم فكرة الإخراج. فتبدأ الفكرة في أساسيات الفكرة المعرفية، الفكرة المعرفية للفنان، وأيضا هي خبرة هيتلر الخبرة الذاتية. فهنا صعب أن تكون تجارب، يعني هي توجد تحديات، ولكن بهذه الطريقة تكون نسبة تجاوز لهذا التحدي.
1: طيب دكتورة، يعني على هذا السياق، يعني عندما يستخدم الفنان الذكاء الاصطناعي لإعادة تقديم نقش تراثي أو زي شعبي أو عنصر من العمارة، كيف يمكن أن يحافظ على روح هذا التراث وهويته؟
0: طبعا هذا السؤال المهم جدا. عندما نتعامل مع التراث وإنشاء عمل يحاكي الهوية البصرية، وهذا ما يميز فن الذكاء الاصطناعي، أنك تبني على استخدام مراجع أكاديمية وأبحاث ودراسات نابعة من هوية التاريخ ذاتها. لديها القدرة الفائقة في تلخيص المحتوى في لحظات، أو نقول في ساعة أو ساعتين، وقادر على تلخيص مراجع كثيرة، في أن يصيغ بالتعاون مع الباحث أو المنجلي. أنا أتحدث عن الفنان في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا من يقوم بعمل صياغة الهوية هو الفنان الفيلسوف والناقد، وليس التجربة عابرة. لا، هو يبدأ بمرحلة دراسة تاريخية، ثم يبدأ بالمرحلة الفلسفية والدراسة الجمالية، إلى أن يصل إلى الأمر لإنشاء أمر ثم إنشاء العمل.
1: خلني نروح معك دكتورة لنقطة مهمة جدا. التراث السعودي متنوع من منطقة إلى أخرى، وهذا التنوع يعني يعطي أبعاد كثيرة جدا. هل يمكن للتقنيات الحديثة أن تساعدنا على التعريف بهذا التنوع وإيصاله بصورة أجمل وأوسع إلى الأجيال الجديدة؟
0: طبعا أول ما نتكلم في التراث، فالتراث هو في أجمل صوره، لكن ما يقوم فيها الفنان هو إعادة صياغة، هو محاكاة جمالية، تجريد، ولكن جماليات أو مميزات التراث الثقافي السعودي التنوع. وإحنا ذكرنا أنه أول ما يبدأ في صياغة الأمر هو يبحث في التنوع الجغرافي، وهذا التنوع ناتج من التنوع الجغرافي وأيضا التنوع الاجتماعي والتنوع أيضا التاريخي. فهذه الأبعاد تنعكس تماما على أني تحقق ثراء في المخرج الجمالي للأعمال. يعني أنت الآن أمام تقنيات تحقق لك الملمس، تحقق الرائحة. وإحنا لاحظنا في أكثر الأعمال الذي يعني مثلا يميز الطائف بأن تكون الأعمال مصاحبة لرائحة الورود الطائفية أو رائحة العود، فهذه الجماليات أيضا ملمس. فأصبح التعامل مع الأعمال الفنية أو المخرج الجمالي المحاكي للتراث لا يكون محصور فقط على مجال حاسة البصر فقط، بل تعدى إلى مرحلة الصوت. أيضا كما نعرف أن التراث الثقافي السعودي غني بتنوع الفنون الأدائية والصوتيات، فهذه كلها تكون مرافقة للأعمال الفنية وتحمل هوية متنوعة من عمل إلى آخر، من منطقة إلى أخرى.
1: نعم دكتورة، تحدثت في مقالك عن الذكاء الاصطناعي الثقافي، ماذا يعني هذا المصطلح ببساطة؟ وهل يمكن أن نصل إلى ذكاء اصطناعي يعني يفهم ثقافتنا وتراثنا وخصوصيتنا المحلية؟
0: هذا هو رؤية المملكة. إحنا المملكة دائما تعمل على برمجة وبناء برامج متخصصة، برامج تعزز بهوية ثقافية سعودية. فالبرامج أو الذكاء اللي نقول عنها ذكاء اصطناعي الثقافي هو الذي يعزز بمفردات ثقافية تحمل هويتنا وتحمل تراثنا وتحافظ على خصوصيات المجتمع المحلي.
1: نعم دكتورة، خليني أختم معك أيضا بهذا السؤال. ماذا تتخيلين بعد سنوات من الآن شكل الفن؟ كيف تتخيلين؟ هل سنرى أعمال تنطلق من التراث والهوية في الوقت نفسه تتحدث بلغة المستقبل؟
0: هو بالحقيقة طالما نحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نتحدث عن التقنية، فهي التقنية متسارعة وبدأت الملامح تظهر فعلا. أعمال تمزج ما بين الهوية، تمزج ما بين الرموز البصرية والهوية الثقافية للمجتمع وما بين التقنية. أصبحت موجودة أعمال تخيل إلى أعمال نقول أنها تراثية مستقبلية التي تتخيل المستقبل، ولكن بنفس الهوية السعودية أو بنفس مفردات المجتمع المحلي. ونقول الاستثمار في مجال الثقافة الرقمية، وهي هذه الفرصة التي تتيح لك، هي سرعة الإنتاج، يعني جودة المنتج، سرعة الوقت، أيضا أنه توجد لديك التكلفة البسيطة. هذه تجعل من أنه سيكون الأعمال أو الفن مسار غير متوقع، أو نقول أنه راح يكون هو جيل أو عفوا على المطرح، ولكن نقول أنه هو حيكون مستقبل الاستثمار الثقافي باستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم حقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير يا دكتورة على هذه الدقائق التي قضيتها معنا في برنامج الإيوان. شكرا جزيلا لضيفتنا الكريمة الباحثة المتخصصة في مجال الفنون وتقنيات الذكاء الاصطناعي الدكتورة ألطاف حمدي. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لكم، أتمنى أن أفدتكم بشيء ولكن أشكركم جدا.
1: شكرا جزيلا لك، ما قصرتي. ومستمرون معكم في برنامج الإيوان.
2: صناعة الخوص بنجران حرفة متوارثة تجسد ارتباط الإنسان ببيئته. حافظت صناعة الخوص في منطقة نجران على حضورها بوصفها إحدى الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس مهارة الحرفيين في توظيف خامات البيئة المحلية وتحويلها إلى منتجات متعددة الاستخدامات ارتبطت منذ القدم بالحياة اليومية لأهالي المنطقة. واعتمدت هذه الحرفة على سعف النخل وليفه في صناعة عدد من الأدوات والمشغولات، من بينها السفر والمطارح والجونة والسلال والحقائب والزنابيل والمراوح اليدوية والمكانس والحبال، قبل أن تتطور أشكالها واستخداماتها لتجمع بين الطابع التراثي واللمسات الفنية المعاصرة. وفي السوق الشعبي القديم بحي بسعود تعرض المحلات تشكيلة متنوعة من المشغولات الخصوصية التي تبرز مهارة الحرفيين وتعرف الزوار بجانب من موروث الشعبي للمنطقة.

0: من خلال منتجات تتميز بدقة النسج وتنوع الأشكال والألوان. وصناعة الخوص تتطلب الصبر والدقة والمهارة، وتبدأ باختيار سعف النخيل المناسب وتجهيزه قبل عملية النسج، ومنتجاتها ما تزال تحظى باهتمام الزوار والمهتمين بالتراث، ولا سيما المنتجات التي تجمع بين الشكل التقليدي والاستخدام العصري. وتجسد صناعة الخوص في نجران ارتباط الإنسان ببيئته واستثماره مواردها المحلية، كما تمثل موروثاً ثقافياً انتقل بين الأجيال وحافظ على قيمته الفنية والاجتماعية مع تطور استخداماته.
1: أعزائنا المستمعين، في ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع عبق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. كونوا على الموعد. شكرا لكم من طاقم العمل، من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج شوق بدر الحربي، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: مع انطلاق صفارة الموسم الرياضي الجديد ترتفع حدة المنافسة وتشتعل مدرجات التحدي. نصنع الفارق، نغوص في أسرار الصفقات، نحلل أحدث المستجدات الرياضية لحظة بلحظة، وتتابعون أقوى اللقاءات.
3: كثير شفنا أنه ردة الفعل البعض يقول لك ليش ما في أحد متواجد عالمياً وفي الدوري المحلي موجودين.
0: ولأن صوتكم هو نبض الشارع الرياضي، نفتح لكم المجال يومياً عبر استطلاع الرأي لنسمع تحليلاتكم وآراءكم مباشرة.
4: والله يا أخ علي، يعني عشان ما نجامل
5: ما نبي مجاملات باللي بخاطر
4: الحكم السعودي، وفي نفس الوقت ما نكون يعني سيئين مع الفيفا.
0: في ساحة الإعلام الرياضي يبقى المكان المفضل هو القمة، والعنوان الثابت هو الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
7: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
7: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
9: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
7: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: في دقائق.
11: تنبض واجهة الرياض بالحياة على مدار العام، فهي أكثر من مجمع تجاري أو مساحة مكتبية، إنها تجربة حضارية متكاملة صممت بروح المدن الذكية الحديثة، حيث تتناغم الخطوط المعمارية العصرية مع الحدائق والممرات المظللة والمسطحات المائية. تضم الواجهة أكثر من 60,000 متر مربع من مساحات العمل

0: راقية تنتشر فيها مكاتب شركات استشارية تقنية وطبية وتدار عبر أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة والتهوية وإدارة الطاقة. أما الواجهة الترفيهية فهي قلب ينبض بالأنشطة تتوزع فيها دور السينما من طراز آي ماكس وقاعات الألعاب التفاعلية ومسارح خارجية تقام فيها الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية، كما تحتضن مجموعة مطاعم عالمية ومقاهي راقية تطل على الساحات المفتوحة. وقد أصبحت الواجهة مركزاً للمعارض الدولية كمعرض الرياض للسيارات الذي استقطب أندر السيارات الخارقة في العالم، ومعرض الكتاب الذي شهد حضور آلاف الزوار يومياً، ومهرجان الإنمي، وغيرها من الفعاليات التي تعزز مكانة الرياض كعاصمة للثقافة والترفيه. إنها بيئة حديثة تجسد الطموح السعودي في بناء مدن تلهم وتلبي في آن معاً.
1: في دقائق. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل وذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نورا يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: وإنما عند الله باق، وما بالدنيا إلا نفاد. اللهم إني أسألك أن ترطب قلبي بحمدك، وأن تعطر لساني بذكرك، وأن تملأ وجداني بشكرك، وأن تشغلني بخشيتك في كل مقام، وأن تفرغني لتقواك على الدوام.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وتارة نجدها مع العبادات أو المعاملات، أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. ومن ذلك ما ورد في سورة طه قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك، ثم بعد ذلك بعدها بآيتين أو ثلاثة يقول سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله.

0: وعي.
1: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
8: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
7: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.
9: أعزائنا المستمعين، ننتقل وإياكم الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي الحكومي لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، والذي يتناول أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي.
10: الزملاء والأساتذة الإعلاميين، المشاهدين والمشاهدات من خلف الشاشات، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في المؤتمر الصحفي الحكومي بنسخته 36. نستضيف في هذه النسخة معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للحديث عن أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات.

الاتصالات والفضاء والتقنية والذكاء الاصطناعي، كما نتحدث أيضا عن أبرز المستجدات والشراكات والاستثمارات والتقنيات المرتقبة في ليب 26. الآن المساحة لمعالي المهندس عبد الله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات والتقنية المعلومات، يتفضل مشكورا على المنصة.

مسي عليكم بالخير ورحب فيكم في لقائنا السنوي على هامش مؤتمر ليب. ومؤتمر ليب أصبح اليوم بدعم من سمو سيدي ولي العهد والشراكة معكم أبطال الإعلام. أشكر معالي أخي سلمان على إعطاء إتاحة هذه الفرصة لنا لتسليط الضوء على المنجزات في ليب، وهو اليوم بدعم من سمو سيدي وجهود أبطال القطاع أكبر حراك تقني أصبح في القرن 21. وأنا في 10 دقائق القادمة وبعدين حترك المجال للأسئلة والأجوبة، هجاوب على 3 أسئلة. هذا الحراك العظيم وأعظم قصة نجاح في القرن 21 اللي وصفها سمو سيدي، هل هي مدعومة بأرقام وحقائق ولدينا سجل حافل أو عكس ذلك؟ 2، هل كانت نتاج بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عن برامج وإصلاحات ومبادرات حقيقية لامسها المواطن، لامسها الزائر، لامسها الريادي والتقني؟ وأخيرا وليس آخرا، تسليط الضوء على قصص النجاح والملهمة في ليب والإطلاقات، حيث اليوم لأول مرة في مؤتمر ليب نقرر أن المؤتمر نسويه الليلة التي تسبق المؤتمر حتى نعطيكم السبق إن شاء الله لأنكم شركائنا في النجاح. نبدأ بأعظم قصة نجاح في القرن 21 بدعم من سمو سيدي ولي العهد بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأبطالها أنتم الرياديين. على صعيد الاقتصاد الأرقام الكلية، وحندخل بالتفاصيل، معالي أبو سعود قال لي يدخل بالتفاصيل اليوم. على صعيد الاقتصاد نمى الاقتصاد الرقمي من دون 300 مليار ريال إلى 522 مليار ريال. ما يعني ذلك؟ نمو أكثر من 75% بشكل تراكمي منذ خط الأساس الرؤية 6 إلى 7%. هذا يمثل من ضعف إلى ضعفين نمو الدول المجموعة 20 والدول الأخرى. من ناحية اجتماعية الوظائف نمت من 150 ألف وظيفة إلى 410 ألاف وظيفة. واللي يبغى يطلع على هالمواهب حياها الله في ليب وشوف تجمع لأكثر من 250 ألف مبدع ومبتكر بدعم من سمو سيدي وبجهودكم نبهر فيه العالم. وللحديث عن المؤشرات الدولية، لا يمكن أن الشرق والغرب يجتمع على هذه المؤشرات ويكون فيها وجهة نظر أخرى. منذ إطلاق الرؤية، ولا خلينا ناخذ خطوة للوراء، قبل 10 سنوات وش صار؟ قبل 10 سنوات قبل رؤية 2030 أفضل مرتبة حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 46، في بعض المؤشرات الضعيفة 31. ترتيب السرعات لا يليق 105، الوظائف عدد الشركات المليارية 0، الشركات التقنية المدرجة 0، في شركات للاتصالات. تذكر أول لقاء مع سمو سيدي جابني في مكتبه، هو 30 يوم، قال لي شركتين من الشركات المدرجة ما شافت الربحية، المؤشرات احنا متأخرين فيها. في 10 سنوات وش صار؟ في عام 2018 الأول من الجي اس ام اي، 19 الثاني على مستوى تحرير الطيف الترددي. كلكم تتذكرون قصة سمو سيدي عندما قال لا يليق في المملكة العربية السعودية أن نكون متذرية القائمة، أصبحنا رقم 2 وقتها في تحرير الطيف الترددي، واليوم احنا رقم 1. في 2020 أكبر اختبار منتدى الاقتصاد العالمي قال احنا رقم 1 في التنافسية الرقمية، واليوم ولله الحمد في 25 و26 نحتفي بكوننا رقم 1 في الجاهزية الرقمية والتنظيم الرقمي. وهذه ما هي منجزاتي، هذه منجزات أبطال من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفريق الأحلام اللي موجود.

في الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع. طيب هذا السجل كان نتيجة إيش؟ اسمه سيدي ولي العهد أول يوم لي جاء أعطاني التوجيه، قال لي يا أبو يوسف معاليك حكومات وش تسوي؟ سألت سيدي قال لي تشريع بنية تحتية ومواهب. كتشريع في العشر سنوات الماضية كان هناك أكثر من إصلاحات، بعطيكم الإصلاحات الجوهرية. عمر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المملكة العربية السعودية تقريبا بالمسمى الجديد من 2002-2003 لأول مرة يكون في تعريف للتقنية للذكاء الاصطناعي للحوسبة، ونضع جدار تشريعي تنظيمي يحمي هذا السوق واللاعبين اللي فيه. احنا دائما نحمي المستخدم والمستثمر والسوق. اثنين، اطلقنا البرنامج الوطني لتنمية التقنية، هذا من اعظم البرامج وافتخر بكل من وراءه. دعم اكثر من 1500 ريادي، حراك 5000 شركة، طلع منها 9 شركات بليارية، واليوم حصتنا العادلة في جميع المؤشرات في المنطقة على الأقل 50%. وفي قصص نجاح عظيمة منها سلة حريري، نواف حريري، اليوم منصة واحدة 36 مليار ريال حراك تقني ورقمي، وفي التجارة الإلكترونية خلق منها 100,000 وظيفة، 120,000 متجر. هالمتجر اليوم لو قسنا على عدد ان العائله من 3 إلى 5 أفراد نتكلم على تقريبا 500,000 نسمه. هذا ريادي واحد. قص عليها قصص اخرى، برق، هدهد، جاهز، تمارا، مشاريع كثيره. ننتقل الى محور القدرات. أهم شيء عندنا المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة. الله عز وجل أمرنا بإقرأ. بدأنا مع رحلة التعليم بنموذج مع شراكة مع الاتحاد السعودي للبرمجة والدرونز بقيادة وزارة التعليم، أكثر من 80 مدرسة تقنية تدرب جميع الطلاب على الشهادات الاحترافية. شيء يذكر من خبرتي المتواضعة بدأتها بهذه الشهادات، واليوم دعمتني في مسيرتي، ونسأل الله عز وجل أنها تطرح البركة في كل الأجيال القادمة. في الجامعات اعتمدنا برامج الذكاء الاصطناعي، ندرب ما يقارب 30,000 موهوب في هذا المجال. المحور الأخير شراكة مع القطاع الخاص واطلاقات ليب، وهذا الشيء اللي أعتقد حيهمكم قبل ما نفتح المجال للأسئلة والأجوبة. على يميني يساري سمو سيدي ولي العهد يقول هذه أعظم قصة نجاح في القرن 21، وإحنا قول وفعل، we walk the talk. شعارنا سيفين ونخلة، فكلمتنا سيف بتوجيه من سمو سيدي. ناخذها هيومين، والرئيس التنفيذي لشركة هيومين طارق أمين موجود. تسعى اليوم الشركة على 3 ركائز، وطارق غدا على المسرح راح يفصلها بشكل كبير. أولا، المملكة هي القائد العالمي في الطاقة، فطبيعي أن نكون القائد العالمي في الرقمنة وتزويد الطاقة للرقمنة وتزويد الطاقة لمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي. في مشاريع عملاقة تسمعون عنها غدا مع أمازون، مع AMD، مع إنفيديا، مع عدد من الشركات. HPE أو أكبر شركة أو شراكة حققناها في التصنيع، صنع في السعودية مو بتجميع، اليوم مع شراكة مع شركة الفنار ندعو الإعلام أنه يجي يزورنا ويشوف أن اليوم كيف 3,000 خادم يصدر من المملكة للمنطقة ولدول الجوار. سيرفيس ناو، أبلايد انتويشن. خليني أنتقل هنا، هذا الشعار مهم، هذا XAI. إيلون ماسك في منتدى الاستثمار اللي زارنا فيه فخامة الرئيس دونالد ترامب، ودعا سمو سيدي ولي العهد كأول زيارة لترامب للمملكة وأول زيارة من المنطقة لترامب بإعلانات مليارية، كان فيها إعلان من إيلون ماسك لأول مركز بيانات خارج أمريكا في المملكة العربية السعودية. إعلانات أخرى، مايكروسوفت

0: ساتيا جاء وعدكم. احنا عندنا طبيعة في ليب، احنا نجيب الرئيس التنفيذي العالمي يعطيكم الوعد ويرجع يا هو يا نائب تنفيذي ويقول لكم مش تحقق. غدا راح يكون الإعلان عن إطلاق سحابة آجر من مايكروسوفت المعمر، ونبارك لهم الشراكة اليوم مع هيومين سنتر ثري، وحتسمعون تفاصيل كثيرة شركات المدرجة. خلوني نترك المجال لشركات المدرجة عشان لا يقولون نأثر على السهم. بيم تطبيق وطني في التواصل للشركات والقطاع الخاص والقطاع الحكومي. لينوفو بتوجيه من سمو سيدي من أكبر المصانع لهم للمنطقة للتصدير ليس فقط محليا، بتوجيه من سمو سيدي المملكة لم تعد دولة مستهلكة وإنما مصدرة. اس تي سي من أعظم الاستثمارات ومن أهم الشركاء في النجاح، بنوا بالمينا هب والكيابل البحرية، ربطوا الشرق بالغرب. وعندنا أيضا في الصف الأول هيثم الفرج، نرحب فيه من الشركة الوطنية للفضاء بتوجيه من سمو سيدي وبقيادة صندوق الاستثمارات العامة، المملكة ماضية في الفضاء. قبل أن أترك المجال للأسئلة الأجوبة، أحب أن أؤكد أن ما تلامسونه اليوم بدعم وتوجيه من سمو سيدي ولي العهد وبالشراكة معكم أبطال القطاع هو أعظم حراك تقني وأعظم قصة نجاح في القرن 21، مدعوم بالحقائق والأرقام وليس من سمع كمن رأى. السلام عليكم ورحمة الله. نفتح المجال للأسئلة. شكرا، حياكم الله، تفضل.
1: شكرا، شكرا لحديثك معاليك، وأود لفت انتباهك وأصحاب المعالي والضيوف الكرام وكذلك أيضا المشاهدين.
2: كنا وإياكم أعزائنا المتابع الكرام في نقل مباشر لمتابعة المؤتمر الصحفي الحكومي لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، والذي تناول من خلاله أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي. أنتم تستمعون إلى إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: الصدارة.

الشباب يبحث عن فوزه الأول بالدوري والحزم عن الخروج من كبوة الخسارتين المتتاليتين. القادسية تطلع للفوز والمنافسة على الصدارة، والفيصل يرغب تحقيق الانتصار الأول بالدوري. الخلود يصعق الأهلي قبل كلاسيكو السعودية، والاتحاد والفتح سلبية. واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم يزكي بدر أرزيزة رئيسا لمجلس الإدارة. الصدارة.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، حياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف الأعداد تقديم، وفي الإخراج فيصل الفعيت ملك، وحبتنا قضاطي أبو أمتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا واللاعب الدولي السابق الكابتن موسى الشمري. أبو وليد يا مساء الخير.
1: أهلا أخوي علي، مساء الخير، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين المستمعين لإذاعة الرياض وبرنامج قدارة.
0: حياك الله غالي أبو وليد، وحياكم الله حبتنا المتابعين الكرام في ذن البث المباشر من خلال مختلف المنصات لهيئة الإذاعة والتلفزيون، كان على مستوى تطبيقنا الخاص في هيئة الإذاعة والتلفزيون سعودي راديو بلس، حساب إذاعة الرياض، بعدها برنامج الصدارة حياكم الله، أو اللي تابعونا من خلال إذن المنصة الرسمية أو الرسم المنصة المعروفة الإكس، حساب الرسمي لإذاعة الرياض حياكم الله، وحبتنا في تواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة حياكم الله. تشاركونا على 011-45-53 في استطلاع حلقتنا الخاص بحلقتنا اليوم، وهو كالتالي: برأيكم ما سبب خسارة الأهلي بنتيجة كبيرة أمام الخلود؟

0: لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن. احنا نذكر بنتائج إذن الجولة الرابعة المباراة اللي تلعبت أمس وقبل أمس، مثل ما نوهنا قبل قليل خلود استطاع الانتصار بنتيجة كبيرة 3-1 على الأهلي، ذات النتيجة لكن لصفر. الدرعية استطاع الانتصار على الاتفاق، والمواجهة الثالثة التي لعبت يوم الأمس الفتح والاتحاد انتهت سلبية 0-0. كانت مواجهات الجولة قد بدأت يوم الجمعة، الرياض فاز على النيوم 1-0، الفيحة فاز 3-2 على أبها، والهلال مزق شباك الخليج ب 5-1، والنصر استطاع أن يقلب الطاولة على التعاون 2-1. اليوم تختتم إذن مباريات الجولة بمواجهتين، الحزم والشباب القادسية والفيصلي. احنا استطلاعنا اللي يستمر معنا حتى نهاية حلقتنا اليوم، برأيكم ليش خسر الأهلي بنتيجة 3-1، وليش اخترنا استطلاع هذا؟ لأنه الأهلي ما ودنا يصير له مثل اللي صار في خروجه من البطولة القارية الموسم الماضي. يعني كلنا نعلم أنه ممثل الوطن في البطولة القارية البطولة العالمية بين قوسين هو فريق الأهلي المرة الثانية على التوالي، مستفيدا من حصول على البطولة القارية النخبة لمرتين متتاليتين. خسارته يوم الأمس كأنها مؤشر فيه تحذير للأهلاويين على وجه الخصوص، وللمتابع الرياضي على وجه العموم عندنا في المملكة، أنه في شيء قاعد يصير في الأهلي غير اللي احنا نعرفه. يعني احنا عارفين انه الاهلي تغير مدربه وراح اثنين من اهم واهم الركائز الاساسيه في الفريق كيسيا ومحرز، لكن تم ترميم الفريق بحسب ما على اقل تقدير شفنا انطلاقته في بدايه الموسم، استطاع حتى من خلالها احد المباريات الرسميه في الدوري الانتصار على ابها بنتيجه ثقيله 4-0. وانت كان لك حديث كابتن موسى عن اللاعب سيبريستيان وعن ترينكاو وبعض الصفقات اللي تم ترميمها من لفريق الأهلي، لكن أمس كأنه الخسارة من الخلود، والخلود من الأندية اللي تعتبر من أندية الوسط، لكن طموح الخلود كبير كبير كبير، يعني بقيادة مالكة الأمريكي بن هاربرغ. فإحنا استطلاعنا مثاره أنه هل الخلود صار من الكبار؟ هل الخلود اختلف؟ هل الخلود تغير؟ هل الخلود أمس كان هو الأقوى؟ ولا الأهلي أعطاك مؤشرات؟ يعني هل كانوا يفكرون مباراة الكلاسيكو السعودية يوم الثلاثاء الجاي قدام الهلال، مباراة المؤجلة من الجولة الثالثة؟ أو أنه أثار الفرحة بالانتصار الأول على أوكلاند سيتي في البطولة القارية؟ بعد ذلك احنا عارفين وسبق أنه وهنا راح يقابل بطل أفريقيا، بعدها بطل اللاتينية، بعدها بطل بأوروبا باريس سان جيرمان، إن شاء الله ربي يسر درب فريق الأهلي. فهل هم في أجواء الفرحة أمس نسوا المباراة، ولا في تفاصيل؟ هل اللعيبة تعبوا بدري بدري؟ إحنا عندنا نعرف أحد ربما المستجدات اللي راح نتوسع فيها إن شاء الله وقت تختمنا حلقتنا اليوم، الشكوى المتواصلة والمكررة من عدة مدربين حول ضغط المباريات، أثر بالاستعدادية وأثر على جاهزية الأندية. فهذا استطلاعنا، حياكم الله. 011-40-53. احنا قبل تقريبا ساعات قليلة ماضية كابتن موسى وحبتنا عقد إذن اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد سعودي كرة القدم لتزكية وتنصيب بدر زيزة رئيسا لمجلس اتحاد القدم، بيتوسع حول هذا الموضوع بعد بشكل أكبر، ويمكن يأخذ منه جزء كبير في حلقتنا اليوم، ورح نذكر بعض التفاصيل اللي في المؤتمر اللي حصلت. بس خلينا نبدأ مع الاستطلاع، سوي الاستهلال كابتن موسى. الأهلي أمس بشكل عام وش سبب وجهة نظرك خسارته بثلاثية قدام الخلود؟
1: أول شيء يا أخوي علي والمشاهدين والمستمعين، لازم نعرف حاجة واحدة، أحيانا الخسارة ما يكون سوء فيك بل قوة في الفريق الثاني، يجب أن نستفيد بعمل الخلود. خلود يقدم موسم ممتاز، إكمال الموسم السابق، وصول النهائي أغلى الكؤوس كأس الملك. لذلك شفنا أول مباراة أمام الاتحاد تعادل الخلود ثم انتصر على التعاون، لم يخسر حتى الآن، قدم مباراة كبيرة. الخلود جالس يعطينا دروس في كرة القدم، مو مهم كم قيمة سوقية، مو مهم كم دفعت، الأهم من اخترت من اللاعبين في الخانة المناسبة، جودة اللاعب من احتاج. أيضا أعطى ثقة اللاعبين السعوديين، وهذا دليل الأندية الثانية. شفنا الخلود يمكن النادي الوحيد معيد اتفاق أعطى الحارس السعودي ثقة، شفنا الشنقيطي حامد

0: الحلم. الأهلي أوكي، أعتدوا مدرب لديه أفكار جديدة، ولكن التساؤل دائما الجمهور الأهلي، الأهلي وين رايح؟ لازم أن يكون هناك إدارة تنفيذية ومدير رياضي ومدرب توضيح لمشاكل الأهلي. يجب أن تتوحد الصفوف، يجد الدعم مدرب الأهلي مدام أعطيته الثقة. الأهلي رحل منه لاعبين مؤثرين متعودين على البطولات، تكلم على كيسيه، تكلم على محرز. لذلك جمهور الأهلي العتب أن الأهلي كان عنده مشروع واضح أمام الملأ، خذ نخبتين آسيا والسوبر، يفكر بالدوري هذا الموسم، فجأة تغير كل هذا، أتى مدرب جديد. إحنا وين رايحين؟ هذا سؤال جماهير الأهلي،
1: وين رايحين؟ أنت بوجهة نظرك إذا استمر الوضع على ما عليه، والترميمات اللي توقع اللي يحتاجها الأهلي الآن وين؟ في أي مركز علشان يقدر ينافس؟ عنده بطولة عالمية ما زالت قائمة، عنده بطولة قارية، عنده بطولة الدوري روشن نفس طويل، وعنده كأس الملك وعنده السوبر. وش أهم الترميمات ووين رايح وجهة نظرك إذا ما حصل له ترميمات؟
0: أول شيء الأهلي ما زال يمتلك عناصر مميزة قوية جدا، كعناصر لاعبين سعوديين أو أجانب، فقط محتاج توحيد الصفوف. تكلم الإدارة التنفيذية، المدير الرياضي، تكلم على المدرب، الجمهور يجد الدعم. لازم الجمهور يدعم هذا المدرب زي ما دعم ياسلة. من أنجح ياسلة قادر أن ينجح هذا المدرب. لذلك وجهة نظري الأهلي رايح بعيد هذا الموسم، وأرجع أقولك خسارة وحيدة هذا الموسم من الخلود، والخلود فريق قوي، راح فريق الخلود فريق قوي، وراح تشوفون في منتصف الدوري، وراح تشوفون هذا الموسم الخلود وين رايح. أصلا بس ألقي نظرة لترتيب الآن في الوقت الحالي، ثمن أندية هي أندية الصندوق أو أندية الخاصة، وبقية الأندية في جمرات متأخرة. تكلم على النصر، الهلال، ثم القادسية، تكلم على الخلود، تكلم على الأهلي، تكلم على النيوم، تكلم على الدرعية، القادسية، هذه الأندية اللي تمتلك الخصخصة. لذلك شفنا فرق كبير بين الأندية اللي موجودة فيها الخصخصة وتم استحواذ عليها والأندية الخاصة وبين الأندية الثانية.
1: وترميمات الأهلي بوجهة نظرك وين ممكن لازم تكون فيه؟
0: فقط توحيد الصفوف والدعم الكامل للمدرب. خسارة الخلود ليست نهاية المطاف. تشيلسي العام لما أخذ الدوري مع النصر تعثر يمكن 7 مباريات، ولكن ما زال ثقة الإدارة والجمهور، عارفين منه جيسس، عارفين اللي حقق بطولات مع الهلال قادر يحقق بطولات مع النصر. لذلك وجد الدعم عادة من جديد. خسارة مباراة الكل راح يتعثر، راح تواجه النصر، راح تفوز على النصر والهلال يفوز عليك، والهلال يفوز على النصر وانت تفوز، والنصر يفوز على الهلال. هذه دوري طويل، يجب الدعم. ما زلت لم تخسر أي بطولة حتى الآن. أنا أتقبل أن الجمهور يزعل إذا خسر مثلا الأهلي بطولة واضحة زي النخبة أو الانتركونتيننتال اللي تأهل الأهلي شرف الوطن فيها، كذلك الدوري، كأس الملك، عنده أكثر من بطولة ينافس فيها. فقط يحتاج توحيد الصفوف والدعم الكامل للمدرب.
1: اي بس انت عارف كابتن، يعني مثلا ارتيم الاوكراني هذا المفترض انه يكون مكان كيسيه، ما ظهر في بعضها. لو يعطوا وجهه نظرك انت اذا كان تابعتها بشكل خاص، ما ظهر انه فعلا معوض عن كيسيه. ترينكاو عطني وجهه نظرك، 7، هل فعلا مكان محرز ولا لا؟
0: هو طبعا نكون صادقين واكثر منطقيه، صعب جدا تعويض لاعبين كبار في المحرز وكيسيه، لاعبين لعبوا في انديه اوروبيه، ابدعوا في الملاعب الاوروبيه وفي افريقيا مع المنتخبات، صعب جدا تعويضهم بلاعبين ما لهم اسماء كبيره وما لهم تجربه كبيره. لذلك انت لازم تعيش الحاضر. انا اقول طبيعي راح يكون في خلل، طبيعي راح يكون فرق كبير. محرز لاعب كبير جدا جدا جدا، راح نتطرق له في خلال هذه الحلقة، المفاوضات اللي ممكن يعود إلى الدوري السعودي. ولكن أرجع أقول ما عوضه الجمهور لحق يعتب أنه راح مني كيسيه ومحرز والبدلاء أقل إمكانية، أقل إمكانية كثير.
1: اختلف كلامك الحين، البدلاء أقل، يعني قبل شوي أنت تقول أنهم لازم بس يتكاتفوا مع المدرب، لكن المنظومة الحين واضح أنها ما تقدر تنافس، ومعناته بعد ترى يمكن حتى الخلود مو بذاك القوة بقدر ما هو بدلاء الأهلي ما عوضوا. ترى بدلاء الأهلي مو بقوة مثلا كيسيا ولا بمحرز،
0: ولكن في 11 لاعب.

0: كرة القدم 11 لاعب مو لاعبين فقط. أنا أعطيك مثال النصر، النصر رحل من أفضل محاور على مستوى العالم روزوفيتش، عوض بكوستا أقل إمكانيات. نفس الكلام اللي يقوله الأهلي، أنا كوستا أقل إمكانيات من روزوفيتش، وتتفق وبعض يختلف، ولكن هذه وجهة نظر. ولكن النصر مختل ليش؟ لأن عنده بقية العناصر. الأهلي عنده من عنده إيباني، عنده توني الهداف، عنده لاعبين سعوديين أبو شمات، عنده زكريا. لذلك لا تختزل أو تختصر أو تخلي كل الثقل على رحيل محرز وكيسي. هذه كرة قدم. سيتي رحل منه مدرب كبير غوارديولا، ولن يتأثر سيتي وغيره. مدريد رحل مدربين ولاعبين، كذلك الهلال رحل مدربين ولاعبين. هذه أندية كبيرة، يجب أن تعيش حاضر، تنسى ماضيك. لذلك أنا أقول في خلل، ولكن لازم أنك تعالج هذا الخلل وتعيش الحاضر. صحيح ما هم قيمة محرز وكيسيه، ولازم، ولكن شو تسوي؟ هتوقف مكتوب الأيدي، تخسر مباريات، تخسر نقاط أكثر، قادر نتحقق مباريات. راح اللاعبين مميزين بالأهلي وعاد الأهلي البطولات في سنوات سابقة.
1: وانت تقول كلامك الأخير، فعلا استحضرت كلام حسام عوار لاعب فريق الاتحاد بعد ما فاز على القادسية في مباراة الجولة الثانية، قال ما عمري شفت الاتحاد يلعب بالقتالية، بقوسين القتالية اللي عبنا فيها قدام القادسية. أحيانا ترى أنت تحتاج قتالية أكثر من الأداء الفني أحيانا، ولو أنه أحيانا الأداء الفني لازم المفروض أنه دائم يحضر، بس القتالية جنبا إلى جنب لازم تكون حاضرة، التركيز لازم يكون حاضر، الروح الواحدة لازم تكون حاضرة. ففعلا عناصر ثانية يمكن أمس ما شفناها في فريق الأهلي بقد ما شفناها في فريق الخلود. هل هذا يعطيك مؤشر أنه كان يمكن يهوجسون بمباراة الكلاسيكو يوم الثلاثاء قدام هلال؟
0: لا لا، أعطيك مثال أخوي علي إضافة إلى كلامك. شوف الخلود مثلا لما جبك عناصر، ما في لاعب سوبر ستار أقل بكثير من قيمة الأهلي السوقية وإمكانيات الأهلي، لاعبين الأهلي سواء سعوديين أو أجانب، ولكن في توحيد صفوف، في رئيس نادي هامبورغ، كذلك في مدرب بيكنغهام الإنجليزي ماخذ الدعم والصلاحيات الكامل، في مجموعة واحدة. كرة قدم جماعية ما هي فردية. أنا أقول لك لو كان لاعب واحد قوة رحل منك ممكن صعب تعوض، ولكن في من يغطي هذه الخانة، في مدرب، في لاعبين. لذلك شفنا الخلود أعطت دروس لكل أندية دوري روشن. من أراد المنافسة فليختار اللاعب الصحيح في المكان الصحيح، ليس الأهم كم تدفع بل كيف تختار.
1: هل تتوقع كلاسيكو ممكن أخذ جزء من تفكيرهم أمس؟ وكم وش تتوقع نتيجة كلاسيكو؟
0: ما أعتقد أن اللاعبين محترفين يفكرون كل مباراة على حدة، ولكن أعتقد أن الكلاسيكو الآن صار أكثر صعوبة. الأهلي طبعا دائما في كرة القدم الفوز يجيب الفوز والخسارة تجيب الخسارة، والأمثلة كثيرة. شفنا الحزم كذلك، أول فوزين بعدين خسارة تجيب خسارة، الاتفاق خسر من النصر، عمد خسر كان يقدم مستويات، والأمثلة كثيرة. لذلك الأهلي كان يقدم مستوى غير مقنع لكن يفوز. لذلك ثقافة الفوز مهمة. شفنا النصر عاد بعد مباراة دراماتيكية مع الاتفاق لأنه موجود ثقافة الفوز. اللي أثر على الأهلي هي أنه دخل بأجواء الخسارة، أسبوع راح يكون صعب، احنا لاعبين ونعرف لما تخسر مباراة خلال أسبوع هذا كله يكون ثقيل جدا على المدرب واللاعبين، صعب جدا في التمرين والنفسية تكون صعبة جدا. ولكن الأندية كبيرة دائما بالتحديد الأهلي والهلال هذه دائما أتنبأ بنتائجها خاصة مع بعض. الهلال أيضا على النقيض تماما، الهلال بعد ما تعاقد مع لاعبين استغنى عن لاعبين، إبداع سمرفيل في الجولة الأخيرة، شفنا ميتاي لما أخذ فرصة سجل، شفنا الهلال عاد لقليل من مستواه وكان أفضل. لذلك الهلال في فورما انتصارات وأفضل، الأهلي في فورما خسارة، لذلك ممكن تأثر عليهم سلبية.
1: ما عندك توقع كلاسيكو؟
0: أعتقد أن الهلال أقرب. لو كانت مع يايسلة أعتقد الأهلي، لأن يايسلة كان يقرأ الهلال جيدا، وأعتقد لو ترجع لأرقام أخي علي ممكن كانت الأفضلية ليايسلة على جيسوس أو على الهلال، ممكن من 5 مباريات ممكن تصر في عدد كبير من المباريات، لأنه آخر شيء آخرها كانت رومونتادا من 3-0 إلى 3-3، كان يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف الهلال، ولكن هذا المدرب الجديد ما يعرف الهلال جيدا. الهلال فريق كبير وأعتقد أنه داخل الملعب صعب جدا.
1: طيب، واللي حاب يتوقع بعد كذا مباراة كلاسيكو حياكم الله، 0-1-1-40-5-3. روح استعرض بعض النقاط المتعلقة بالمؤتمر الصحفي الذي يقيم قبل قليل لتزكية بدر زيزة رئيس

0: اللي مجلس إدارة اتحاد سعودي كرة القدم، ونوه أنه كابتن موسى الشمري وحبته متابعين، يعني هو في عدة نقاط تم أثيرت أو تم استعراضها من خلال المؤتمر، بناخذها كل تقريبا نقطة على حدة، واللي تشوف أنها أكثر يعني جاذبية للانتباه علق عليها لو سمحت. بالمناسبة الاجتماع كان قد حضره الرئيس السابق ياسر المسحل، وقال في المؤتمر: تشرفت زملائي في مجلس الإدارة بالعمل لخدمة الرياضة السعودية، وأي نجاح تحقق فهو بتضافر وجهود الجميع. قال كذلك: من الصعب اختصار 7 سنوات في دقائق معدودة، أشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على الدعم السخي لقطاع الرياضة. طيب طبعا أغلب الإخوان اللي كانوا متواجدين هناك استعرضوا بعض اللقطات من تزكية بدر الرزيزة لرئيس اتحاد القدم لمدة 4 سنوات قادمة حتى 2030 بمشيئة الله. أحمد القنيعان رئيس لجنة الانتخابات كان قد أخذ على عاتقه إذن الإعلان الرسمي في الجمعية العمومية الغير عادية تزكية إذن بدر الرزيزة رئيس الاتحاد القدم. ياسر مسحل قال كذلك في كلمته: نحظى بعلاقات مميزة مع مختلف الاتحادات الكروية حول العالم، أكثر من 200 اتحاد توجد لدينا علاقات معهم ومعلوماتهم تحدث، ونعرف أسماء رؤساء الاتحادات وأمناء العموم، وهذا جاء بتضافر وجهود الجميع. وقال: لن أغادر خدمة كرة القدم السعودية، مستمر في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وكذلك الآسيوي، أنا في خدمتكم دائما. أعتقد هذه مهمة جدا، لأنه الوصولية لمناصب إقليمية كابتن موسى الشمر وحبتنا أو بالفيفا ترى يأخذ مسافة طويل، وقت وزمن طويل وجهد مضني ومتعب. ما دام وصل ياسر المسحل ولكن في هذه المناصب الحساسة، وعضو نذكر في المكتب التنفيذي يعني يتخذ القرارات في الفيفا لكرة القدم، الصانعين لكرة القدم، وعنده مركز آخر كذا أو منصب آخر في الاتحاد الآسيوي، وهو رئيس لجنة تطوير كرة القدم. وسابقا احنا قلنا حتى في منبر الصدارة، ولا يمنع أن احنا نعيد المعلومة هذه خصوصا للشرائح الجديدة المتابعين أو نذكر فيها من يتابعنا سابقا، أنه في كثير من القرارات ما صدرت إلا بعد تولي ياسر المسحل هذا المنصب الأخير اللي هو تطوير كرة القدم في الكرة الآسيوية، يعني من ضمنها تطبيق تقنية استخدام تقنية الفار في دورة مجموعات ما كان مطبق إلا بعد ما تم تعيين ياسر المسحل في هذا المنصب. أيضا زيادة عدد الأجانب، أول قائمة الأجانب في دورة أبطال آسيا النخبة كانت 5+1، الآن أصبح القائمة مفتوحة، هذه حصلت بعد ولاية أو بعد عهد ياسر المسحل. فوصوليتنا، وطبعا هذا بالمناسبة ينسجم ويتفق قرارات مثل هذه مع التطوير اللي حصل في دورينا، يعني احنا زدنا عدد الأجانب هنا وكان في آسيا 5+1، فكنا محرومين من الأجانب السوبر ستار والعالميين، فجاء القرار هذا يدعم التطوير اللي قاعد يصير في بعض الاتحادات المحلية، ومن أهمها اتحادنا المحلي السعودي. فبقاء ياسر المسحل في هذا المنصب أعتقد أنه مهم جداً في آسيا. حاب تعلق شيء على اللي سمعته حتى الآن عن تنصيب رزيزة ولا ياسر مسحل اللي قاله علاقات طبعًا مع 200 اتحاد محلي؟
1: طبعا نحب نشكر أستاذ ياسر مسحل الفترة السابقة، مؤتمر جميل سمعت له، أنا عجبني حديثه، عجبني بالتحديد شكره لإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي اللي كان من 2018 إلى تقريبا 2025، وهذا يدل على أن العمل لم يكن شخص واحد ولا فرد واحد، كان عمل مجموعة، وكان من أميز الناس اللي تعاملت معهم أنا شخصيا كموسى الأستاذ إبراهيم القاسم. كذلك عجبني كثيرا لما قال في المؤتمر: أشكر كل من انتقدني، يجب أن تكون هذه الثقافة موجودة عندنا في الإدارة الرياضية، يجب أن تعترف بأخطائك، يجب أن تعترف بتقصيرك، هذا عمل أنت معرض للنقد طبيعي جدا مدامك تعمل. الآن تغير الحال، أصبح الاتحاد السعودي معرض للنقد مثل مدرب مثل اللاعب. كذلك أعجبني دعمه لبدر الزيزة، وأنا متواجد معكم، يجب أن نستفيد من خبراته، هذه الثقافة يجب أن تتغير عندنا كثيرا. أشكر على حديثه صراحة ودعمه لبدر الزيزة، كذلك حنا دعمنا الكامل ودعواتنا للأستاذ بدر الزيزة ومن معه بالتوفيق.
0: كذلك مما أثير في المؤتمر، ياسر مسحل قال هنالك

0: قوائم مالية تنشر سنويا، لا توجد أي ملاحظات من المحاسب القانوني والميزاني موجودة ومعتمدة. نغادر اليوم وهناك مبلغ كافي للاستحقاق القادم أو للاستحقاقات القادمة بفضل دعم القيادة السخي ومشاركة القطاع الخاص.
1: هو الإشكالية دائما أخوي علي أن الجمهور عنده شيء الأساسي هو المنتخب السعودي.
0: نعم.
1: لذلك المنتخب السعودي ينسى كل شيء سواه الاتحاد السعودي مميز وجميل، ولكن يجب أن لا نرمي العبء أو الأخطاء كاملة على ياسر مسهل. في عوامل أخرى لم تساعد كل أمانة المنتخب السعودي للنجاح، من لاعب سعودي، من عدم احتراف، من عدم وجود اهتمام فيها سنية، أشياء كثيرة، وهذه بدأت تصلح. الأهم من هذا كله على بدر زيزة ومن يأتي معه أن نستفيد من تجارب أخونا ياسر مسهل 7 سنوات، أن نأخذ بالإيجابيات ونكملها ونطورها، وهذا العمل المؤسسات الصحيح، أن نبعد عن السلبيات أو الأخطاء، أن تلاشى السلبيات والأخطاء، وبإذن الله نشوف الاتحاد السعودي والمنتخب السعودي والكرة السعودية وللحمد تروح إلى أفضل مكان. الحمد لله دوري روشن الآن يعتبر من أفضل الدوريات على مستوى العالم، وهذا بفضل دعم من القيادة الرشيدة، ولكن محتاجين عمل أكبر لإعادة المنتخب السعودي إلى مكانه الطبيعي في البطولات القارية، آسيا قادمة، خليج قادم، كأس العالم إن شاء الله قادم.
0: جميل. تم طرح سؤال على ياسر مسحل، كم تقريبا الميزانية وهل ستبتعد عن المشهد الرياضي؟ إجابة السؤال الثاني قلناها قبل شوي، لكن السؤال الأول الميزانية، إجابة المسحل كانت الميزانية كم توقع؟ قرأت المعلومة ولا لا موسى؟
1: لا ما قرأت.
0: 1 مليار ريال سنويا، مبلغ كبير ما شاء الله، وصرفها يتم بشكل شهري ومعتمد، ونعمل وفق آلية، لذلك لا توجد أي تحديات مالية والله الحمد بفضل هذا الدعم السخي. يعني عشان كذا ترى احنا نقول ترى هذا، احنا لو حلقتنا كلها تروح على ذا المحور ما كفى الوقت، ان نعطي ذا هذا الدعم السخي حقيته والواجب ان يقدم له من حديث، لانه ما في اي تطوير ممكن يحصل بدون دعم. بس انت تحتاج بعد مع الدعم عناصر ثانية عشان تنجح. وجهة نظرك وشي وبالنسبة للدعم والرقم هذا، هل تعتقد وانت تعمل في مجالك القادم، بل انك مالك انت لاحد الاندية اللي حتى اصبحت ما شاء الله منافس في دوري الدرجة الاولى؟
1: صحيح يا اخوي علي، طبعا اكثر رئاسة اتحاد تعرض للنقد هي رئاسة الاستاذ ياسر مسهل. ليش؟ لانه على قدر الدعم يجيك النقد. هذه يعني رؤساء اتحاد سابقية ما كان عندهم دعم، لذلك كنا نقول ما في دعم. الان الحكومة الرشيدة سمو سيدي ولي عهد دعم سخي كبير للكرة السعودية والمجال الرياضي والقطاع الرياضي بالتحديد، كرة القدم بالتحديد. لذلك لازم أن نصلح من الأخطاء، طبعا مو كلها يتحملها ياسر والاتحاد السعودي، ولكن يجب أن نكون أكثر منطقية ونقيم العمل الفني مش الأشخاص. هناك أخطاء وقع فيها الاتحاد السعودي يجب تصحيحها، كذلك هناك عدم اهتمام فيها السنية يجب تصحيحها، والآن بدت ولله الحمد الاهتمام في الفئات السنية، كذلك يجب تجهيز الكوادر الفنية التدريبية السعوديين، لأنك أنت لما تجهز لاعب لازم تجهز قبل اللاعب من يدرب هذا اللاعب. الإشكالية اللي كانت سابقا ما جهزت مدربين، احنا شفنا الآن دورات تدريبية كثيرة، أغلب المدربين السعوديين الحين صاروا كفاءات، مكنوهم في دوريات أخرى سواء الدرجة الثانية أو من شهادة رخصة آسيوية الـA في دوري الدرجة الأولى. كذلك شفنا مدربين زي خالد الطوي وجد الدعم قبل سعد الشهري في دوري روشن، هذا الشيء يشكر عليه الاتحاد السعودي. لذلك يجب تطوير المدربين، يجب اهتمام الفئات السنية، يجب الاهتمام باللاعب السعودي إن ما وجد فرصة في دوري روشن أن ينتقل ويحترف خارجية مثل سعود الحميد، وهذه بدأت ولله الحمد أثرها ونتائجها راح تأتي لاحقا، الأهم أن بدأنا ولله الحمد.
0: جميل. بالنسبة لبدر الرزيزة فقد أكد بعد تزكيته سعي مجلس إدارته إلى مواصلة إنجازات وتطوير اللعبة، واضعا كأس الخليج وكأس آسيا ضمن الأهداف المقبلة وفق حديثه خلال الجمعية العمومية غير عادية في الرياض، وقال 7 أعوام لم تكن سهلة على المجلس السابق، ونشكر الزملاء على ما قدموه، وأضاف اليوم تشهد كرة القدم السعودية دعما ماديا ملحوظا من القيادة ووزارة الرياضة، ونتمنى مواصلة الإنجازات، وأمامنا كأس الخليج وكأس آسيا ونسعى إلى تحقيقهما. هل هو أحرج نفسه بحديث مثل هذا ولا يدغدغ المشاعر ولا قادر تتصور؟
1: لا هو قادر، لازم يكون عندك هدف وطموح، طموح حق مشروع.
0: إيه بس تفتح نفسك يعني من الآن، إحنا عارفين كلنا توك جاي، اللي قبلك بست سبع سنوات ما قدر مثلا، أنت جاي وتقول كلام مثل هذا كأنك تحط نفسك في حرج.
1: لا بالعكس، أنا أحب المسؤول لما يحط نفسه في الضغط، لأني أنا موجود هنا وأنا ابن هذا المجال وأنا ابن السعودية وأنا عشت مع جمهور السعودي والشارع السعودي، طموح المنتخب السعودي على البطولات. والمنتخب السعودي لو بدون رئيس اتحاد سعودي قاعد ينافس على البطولات، تكون أكثر منطقية ومنطقية. المنتخب السعودي هو أكبر المنتخبات على مستوى القارة الآسيوية، لو يشارك بالرديف فريقين بينافسون، ولكن كان في تخبطات في بعض القرارات.
0: أوكي بس أنا فهم الكلام هذا لو كان بدر زيزة فني، بس بدر زيزة ما كان لاعب معروف، يعني لو قلنا موسى الشمري وفقك الله وكنت مثلا منافس وحقق وأخذت الكرسي أباقبلها منك، لاعب تعرف وين الخلل بتحط يدك على طول عليه. لكن هو إداري، يعني ما أدري هل هو فعلا فتح نفسه، يعني من الآن تتوسم أنه الرجل اللي بي يعني يجيب الكلام لنفسه،
1: يعني الحديث يجيب بعض. يعني أنت ذكرت أني بحاجة من ضمن الأشياء اللي ممكن كان الجمهور عتب على ياسر المسحل، القرارات اللي يعتقد أنه ممكن أقل واحد عنده خبرة يقدر يعني يقرر قرار صحيح. تكلم على موضوع إعادة هيرفي رينارد لقيادة المنتخب السعودي، خطأ فادح كبير. مدرب تركك في عز مشروعك لما فزت أرجنتين وبولندا، ثم عدت هيرفي ومستوى كان وتأهلت ملحق، ثم الآن بديت مع دونس لم تجد المدرب المناسب. لذلك أنا أقول بدر زيدة لما قال هذا الكلام هو واثق بمن معه، واثق أنه راح يعين الكفاءات وأن يختار المدربين والكفاءات المناسبة، زي ما فعل القادسية. من استطاع أن يدير القادسية بلاعبينها ومدربينها عارف يختار مدرب مناسب، لاعبين وفريق عمل بالإدارة، لأنه الآن كرة قدم جماعية. كذلك حتى رئيس الاتحاد السعودي يجب أن يكون فريق واحد من معه يعملون لخدمة الاتحاد السعودي، وأعتقد أن بدر الزيدة راح ينجح وراح يجد الدعم الكبير، وشوفنا الدعم الكبير من الجميع سواء إعلاميين أو جمهور. ولكن هو عارف أن هذا المكان أنت معرض للانتقاد والضغوطات، وهو اختارها من البداية، قال أنا مثلكم، هدفي منتخب السعودي يحقق بطولات ويعود بطولات، منتخب السعودي لازم يعود إلى كأس الخليج. أنا لو كنت مكان بدر زيدة راح أقول نفس التصريح، أنا هدفي أساسي منتخب السعودي يعود البطولات، هدف الأساسي المنتخب يعود إلى آسيا، منتخب يعود إلى تحقيق منجز في كأس العالم. هذا اللي يريده الشارع السعودي، ولكن مع هذا التصريح يجب يكون في عمل. هذا الشيء التصريح موجود الآن بدر زيدة، تبقى العمل هل هو موجود أو لا ننتظر ونقرر بعدها.
0: أنا لو كنت مكانه ما راح أقول ذا الكلام حتى لو أنا لاعب فني، ليش؟ أبى أخلي عملي هو اللي يقوله. يعني تخيل أنا بالبداية وجبت البطولة، وجبت البطولة خلاص، البطولة هي راح أفضل من يقدمني للوسط الرياضي. لكن بس أقول كده أوضح الفكرة بشكل كامل الله يسعدك، لكني مدامني قلتها حيست نفسي تحت الضغط، معناه إذا ما جبتها لا سمح الله فأنا أعطيت مؤشر سلبي للمتابع إنه الكلام اللي يقوله ما نفذه. خلاص من الأساس لا تغدغ المشاعر، ترى الوسط الرياضي فاهم عارف يدري أنت تقدر ولا ما تقدر. إحنا نعرف إنه أكيد المنتخب السعودي قادر، لكن الأدوات اللي إلى الآن باقية يمكن ما في آسيا يمكن تتعب. إحنا عارفين آسيا ترى أصعب من التصفيات. تفضل كابتن موسى.
1: صحيح كلامك، يعني نتكلم هي حاجتين، إذا ما تبي تكون تحت الضغط تعمل بارتياح لا تفرح ولا تفرح.
0: أيوة.
1: وإذا كنت متعود على الضغط والضغوطات فأنت تحمل ما خذت. أنا وجهة نظري إنك لازم، أنا كلمك ترى من كنت كلاعب أو مسؤول الآن، لازم تعيش تحت الضغط، لازم تعيش تحت الضغط. أنت مدامك تعمل فأنت معرض إنك تخسر.
0: أي بس الوسط عندك ناس يا رجل متعصبين، ناس مبالغين، ناس أصلا يضغطون وأنت ما تعيش أجواء ضغط. فما بالك أنت تروح لمهم.
1: هذا قدرك كمسؤول، عليك أن ترضى فيه، هذا جزء من عملك.
0: إيه بس توزيع الجهود ترى يعتبر حكمة بعد، إنك ما يعني تروح للأشياء اللي فيها مجال ضغط. لكن موضوع المنتخب هو يمكن القشة اللي قسم الظهر ياسر مسحل موضوع منتخب، فتروح انت تحرث الموضوع نفسه. ما هو اشعر انه
1: صحيح اخوي علي، هو بدر زيد اختصر الموضوع لانه عارف ان مهما عمل من نجاحات ذكرناها ومشكور عليها الاستاذ
0: المنتخب،
1: ما دام المنتخب ما عمل شيء
0: الجمهور
1: السعودي لا يمكن ان تكسبه، لذلك هو اراد زي ما قلت يدغدغ المشاعر يكسب الجمهور السعودي بتصريح اختصر الموضوع، انا احتاج المنتخب السعودي يعود الى بطولات، واعتقد انه هذا الشيء حطه تحت الضغط عليه ان يتحمل الضغط.
0: طيب.
1: عليه ان يعمل من هذا
0: ان شاء الله ربي يوفقه في 4 سنوات قادمة ان شاء الله في قيادة اتحاد القدم، ما دام انه حتى الرقم صار معلن 1 مليار ريال سعودي سنويا، ما شاء الله تبارك الله، خلاص ما في عذر.
1: صحيح. وضربتك مثال اخوي علي، انا شوف الانديه الان الخاصه كلها في المراكز الاولى، شوف الشباب ونادي كبير يعاني ما زال لم يخصص، وغيره من الانديه تعاون وغيره من الانديه الخليج والفتح كذلك، شوف الترتيب الان اول 8 مخصصين، لان الماده محتاجينها، اي قطاع اتحاد سعودي أو أندية محتاجينه، ولكن يجب أن يكون الفكر يوازي هذا المال.
0: نعم.
1: وبإذن الله واثقين في بدر زيد.
0: الحمد لله اللي رزقنا مثل هذه القيادة اللي تعيشنا هذا المستوى من الرفاهية، هذا واحد من الأمثلة، ترى كل القطاعات تحظى بذات الدعم، هذا واحد من القطاعات اللي يعلن أرقامه ويقول احنا 1 مليار ريال سنويا، الباقي انه من يتسلم القيادة يكون على قدر المسؤولية، وان شاء الله انك قادر يا بدر. طيب 011-40-53 رقم مباشر استقبال مشاركتكم، استطلعنا الخاص في حلقتنا اليوم، اللي حابي يعطي رأيه في مباراة كلاسيكو الهلال والأهلي يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله، او ايش سبب خسارة الأهلي وبتيجي كبيرة قدام الخلود 3-1 حساب الجولة الرابعة في دوري روشن. نطلع كابتن موسى الشامر وحبتنا متابعة تقرير حلقتنا اليوم، تحدث عن مباراتين لتين تقاما في نهاية الجولة الرابعة من دوري روشن اليوم، ونرجع بعد التقرير لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى ملاعب دوري روشن، حيث تسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة بإقامة مواجهتين حاسمتين تحملان في طياتهما طموحات متباينة ورغبة جامحة في تصحيح المسار وتعزيز المواقع في جدول الترتيب. فالشباب يبحث عن فوزه الأول عندما يحل ضيفا على الحزم على ملعب نادي الحزم بالرسة، إذ يدخل الحزم المباراة وهو في المركز 11 ب3 نقاط بعد فوزه في مباراة وخسارته أخرى، فيما يحتل الشباب المركز 13 بنقطتين إثر تعادله في مباراتين والخسارة في واحدة. وبعد فوزه في مباراته الأولى عاد الحزم وتلقى خسارتين متتاليتين أمام الدرعية والاتحاد، ويطمح هذا المساء العودة إلى سكة الانتصارات. وفي ختام مواجهات الجولة أنهى القادسية تحضيراته لمواجهة الفيصلي المقررة عند 9 مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، إذ يدخل القادسية وفي جعبته 6 نقاط حصدها من انتصارين وخسارة مباراة. أسعد القادسية توازنه سريعا إذ خسارته أمام الاتحاد بالفوز على نيوم، ويسعى لتحقيق فوزه الثاني تواليا والبقاء قريبا من الصدارة. في المقابل لم يحصل الفيصلي سوى على 1 نقطة من تعادل وحيد والخسارة في مباراتين، ولم يقدم الفريق المنتظر منه في مبارياته السابقة رغم الصفقات المتعددة التي أبرمها، ويأمل هذا المساء تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة.
3: الصدارة الصدارة.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم ذكركم جدا حبتنا اللاعب الدولي السابق موسى الشمري. كابتن موسى نبدأ بمباراة الحزم والشباب، نبدأ بتوقعك.
1: أعتقد أن الشباب راح يعود إلى الانتصارات لأنه فرط في نقاط كثيرة، والآن اكتمل الصفوف. اليوم راح نشوف لأول مرة يلعب الحارس السنغالي دياو في التشكيلة الأساسية، كان يحتاج حارس مميز يقود هذه المنظومة الكبيرة. كذلك اكتمل الصفوف بتواجد كراسكو في الأمام مع مارتينيز، كذلك في أنباء تحدث عن قدوم محرز ما أدري عن صحتها، كذلك موجود بارتي لعب أتلتيكو مدريد وأرسنال لاعب مميز. يبدو لي أن الشباب اكتمل الصفوف، وأهمها هو حارس المرمى. حارس المرمى يعتبر نصف الفريق. الحزم أيضا يقدم مستويات مميزة، بدأ الدوري جيدا ولكن تعثر في آخر مرتين. مدرب قدير جلال القادري يعرف دوري روشن جيدا، يمتلك لاعبين مميزين مثل سفيان دبكة ولكن المباراة صعبة لكل الطرفين، الكل يبحث عن العودة إلى انتصارات.
0: عبد الرحمن العبود، كيف تشوفها

0: قميص الشباب؟
1: عبد الرحمن العبود من مواهب السعودية متى ما حافظ على نفسه واهتم بسلوكه خارج الملعب. هذه وجهة نظري أنا. عبد الرحمن أنا ممكن تلعبه موجود في اتفاق مميز وماتها في العروبة ومنتقل أكثر من نادي، لذلك عبد الرحمن يمتلك إمكانيات اللاعب المميز، يمتلك السرعة، يمتلك الصناعة، يمتلك التسجيل، ولكن دائما في سلوك خاطئ ما أعرف شو، لأن ما تعاملت عن قرب سواء مع مدربين أما عدم انضباط في التمارين اللياقية، إصابات متكررة، أشياء كثيرة ما أعرفها، ولكن وجهة نظري يخدم الشباب متى ما ركز على الملعب واهتم بنفسه، لأن أغلب اللاعبين اللي استمروا في كرة القدم كان محافظ على خارج الملعب أكثر من الملعب نفسه، اهتم جدا السلوك خارج الملعب حافظ عليه اللاعب.
0: طبعا من المستجدات أو من التكهنات أو من الإشاعات، إشاعات مو بأخبار رسمية ولا بأخبار بمصادر موثوقة، لا بس أخبار رائجة، يعني يوم تروح منصات التواصل الاجتماعي تشوفها أخبار رائجة، تبحث عن مصدر تلقى المصدر مقربين لنادي الشباب، بس حتى هم مقربين لا يعتبرون محتوى تقدير مصادر رسمية، لكن يراج رائج، نرجع نقول رائج، يعني لا يؤخذ على برنامج الصدارة عنه معلومة رسمية، لا رائج فقط. أول شيء أنه ربما يمتلك فريق الشباب أو مهتم بامتلاك فريق الشباب أحد رجال أعمال الصينيين، هذا حديث طرأ خلال 24 ساعة الماضية، والحديث اللي ارتقى لبعض المنصات في البرامج الزميلة الإعلامية، برامج رسمية زميلة، هو أنه محرز قريب يرتدي قميص نادي الشباب. أنت خذنا من الجانب الفني، هل بيخدم الشباب محرز إذا كان موجود؟
1: أكيد كثيرا كثيرا، الشباب يحتاج إلى لاعبين بنوعية محرز، لاعب كبير متعود على البطولات، لاعب حقق البطولات في أوروبا، جميع البطولات ممكن حققها، تكلم عن الدوري الإنجليزي، تكلم على أبطال أوروبا، ثم راح أفريقيا حقق كأس أفريقيا مع الجزائر، ثم أتى آسيا وحقق النخبة الآسيوية مع الأهلي، حقق في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا جميع البطولات، لذلك الشباب يحتاج إلى لاعبين متمرسين ومتعودين على ضغط المباريات وضغط البطولات وتحقيق اللقب. شخصية اللاعب محتاجها الشباب، افتقدها كثير، موجودة في كراسكو ولكن يد الوحدة ما تصفي، لذلك شفنا النصر الآن تغير تماما، لأنه يعني يمتلك لاعبين البطل، تكلم على ماني، فيليكس، لو يخسر 2-0 قادر أن يعود، كريستيانو رونالدو كذلك، لذلك عاد النصر إلى البطولات وإلى الانتصارات. الثقافة هذه ما يرجع لك لها إلا لاعبين مارسوا هذا الشيء، شفناها موجودة في كيسي ومحرز مع الأهلي، وشفنا الأهلي الآن الجمهور متخوف من هذا الشيء لأنه يفتقد اللاعبين المؤثرين داخل الملعب وخارج الملعب.
0: مباراة تثارقة سي والفيصلي على ضوء التقرير وتوقعك تروح لمين مباراة؟
1: القادسية فريق كبير بعناصر كبيرة بمدرب كبير، واللي أثبت أنه فريق كبير عاد بعد خسارة، لأن تعرف الفريق كبير يتعثر، ولكن بعد ما يتعثر ينهض ويعيد الانتصار، يعني تعثر من الاتحاد رغم طرد الاتحاد ولكن استعاد الانتصار على النيو، ذلك الفريق الكبير اللي على طول أول ما يتعثر يرجع، هذا دوري طويل طبيعي الكل راح يتعثر، ذلك القادسية من وجهة نظري من المرشحين للمنافسة على دوري روشن.
0: أمس في مباراة الفتح والاتحاد يمكن من أبرز ما يقال هو الحارس الجديد الكرواتي اللي أدريان اللي أنقذ أعتقد الفتح والمدرب العطوي من خسارة جديدة، وش حاب تقول عن مباراة أمس الفتح والاتحاد؟
1: أعتقد أن الحارس أنقذ الفتح والخالد العطوي من أدريان الكرواتي، تعاقد مناسب في مركز مناسب في توقيت مناسب، أول مباراة وحقق بكل أمانة نجومية، أنا أقول مو بس مباراة نجومية الجولة، وقف أمام الفتح أيضا كذلك صد القائم وكان واقف مو الحظ في بعض اللحظات، ولكن أعتقد أن الفتح كسب حارس كبير، دائما الفريق الكبير أو الفريق الذي يريد أن يعود إلى الانتصارات أول شيء يجب أن ترمم في الخلف، يجب أن تستعيد نفسك في الدفاع، ثم يأتي تصحيح الأمام، يجي مع الوقت تسجيل، يجعل دور مدرب أن يعمل أكثر وأكثر التنشيط الهجومي، اختيار عناصر مميزة تسجيل، كذلك في المباراة نفسها الاتحاد الجمهور غضبان على الاتحاد كونه فرط في انتصارات، شفنا ضاعت فرص كثيرة وسهلة، وهذا ما كان يتحدث جمهور الاتحادي من بداية الدوري، كان يحتاج إلى مهاجم صندوق خلص هذه الفرص. أعتقد الاتحاد مكتمل في الحراسة في الدفاع في الوسط، ولكن يحتاج مهاجم هو لديه الخبرة في الدوري السعودي ينهي هذه الفرص.
0: مباراة أقل من دقيقة لو سمحت عشان الوقت كابتن موسى، الدرعية والاتفاق استطاع في الدرعية الانتصار بثلاثية لصفر. العنوان الرئيسي من العناوين الرئيسية نونيز سجل ثنائية.
1: العنوان الرئيسي زي ما ذكرت نونيز ينتظر الفرصة واثبت نفسه أنه مهاجم يستحق أن يلعب في دوري روشن، ولكن غير مناسب للهلال، مناسب الدرعية، كان اختيار موفق من الدرعية وكان اختيار موفق من نونيز. الدرعية يمتلك مدرب برتغالي مميز، تحدث عن برونو البرتغالي، يمتلك عناصر مميزة، تكلم على بولبين الجزائري، استقطب أكثر من لاعب مميز، إنزو لاعب الأهلي البرازيلي. الدرعية راح يكون راح يكون له اسم كبير في هذا الدوري.
0: شكرا كابتن موسى، وصلنا احنا وياك لنهايه حلقتنا اليوم، تحياتي لك.
1: شكرا لك اخوي علي،
0: حياك الله، وصلنا معكم انتم كذلك حبتنا الى نهايه حلقتنا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعه، تقبلوا في نهايه حلقتنا لليوم بتحيات محدثكم علي يوسف الاداء تقديم وفي الاخراج فيصل في اتمسوا على خير. الصداره.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة، حلقة اليوم من برنامج هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. 3 ساعات حلوة وجميلة جدا، طبعا مساء سعيد وانطلاقة حلوة في هالأسبوع. لكن نرحب بتهاني عودا حميدا.
1: الله يسلمك، تسلم، الله يعطيك العافية. شكرا لك طبعا، وشكرا للزملاء اللي غطوا الفترة الماضية بسبب ظرف الصحي. الحمد لله،
0: الحمد لله على السلامة، ونورتينا.
1: الله يسعدك، تسلم ظافر، وشكرا طبعا للجميع. وهذه دعوة لكل من يستمع إلينا الآن اليوم في برنامج هوا بلادي. لدينا العديد من الفقرات صحيح. والجولات في مناطق المملكة، طبعا نتجول في فعاليات هوا بلادي مع ضيوفنا وكذلك مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات لتغطية الفعاليات المتواجدة على مدار الأسبوع في شتى مناطق صحيح. المملكة.
0: الجميل هو الحمد لله عودتك بسلامة، وهذا اللي حنا يسعدنا، ولك يعني كاريزما خاصة في البرنامج. فعودا حميدا نرحب زميلنا فيصل نفاية، يمسيك بالنور، حياك الله فيصل.
1: وأكيد نرحب كذلك بزميلاتنا من الإعداد نورة المطيري وعشا الزير وهبة العمران، الله يعطيهم العافية طبعا في إعداد الحلقات يوميا. وإحنا كذلك راح نرافق المستمعين والمستمعات على مدى 3 ساعات من الآن. من خلف المايك طبعا زميلي ظافر الخاتمي وأنا تهاني عطيف، إن شاء الله راح نقدم لكم المزيد من المعلومات والجولات، وأيضا خلينا نقول جولة سياحية راح نأخذ فيها في مناطق المملكة.
0: مع أن الأجواء حارة، ارتفاع درجات الحرارة بدت في الأيام ذي، عادي يعني من الأشياء اللي شاهدتها في اليوم ذا تحديدا مقطع للدكتور خالد الزعاق، فقال الناس فاهمين سهيل غلط، ترى سهيل نجوم، 4 نجوم، يعني كل واحد 13 يوم، فالناس فاهمين سهيل إنه إذا دخل خلاص البراد والخلاص، ف يعني إن شاء الله أننا متأملين أن الأجواء تصير معتدلة.
1: والله ما عندي خلفية عن الموضوع عشان أفتيلك، لكن القضية ما هو أنه الأجواء تصير براد، لا، انحسار الحرارة. انحسار الحرارة ترى يختلف عن برودة الجو. انحسار الحرارة أنه درجات الحرارة بدل ما تصير ترتفع كثير خصوصا في ساعات الليل المتأخرة تصير نوعا ما أهدى. فقط هذه كل الحكاية، شوي شوي إلى أن يبدأ.
0: هو شرح الموضوع ذا، اللي عجبني فيه هو عملية الشرح، إنه هو قال إنه هي 4 نجوم لكن 13 يوم غالبيتها وعددها حسب طبعا التصنيف، لكنه الجميل قال إنه في رابع أو ثالث نجم تقريبا إنه بيصير الجو يعني يصير في اعتدالي في اعتدال في الجو، فالأمور الحمد لله إن شاء الله إن يجي هالأجواء بسرعة وناخذ الجو باعتدال. عموما المستمعين الكرام، معكم 3 ساعات إن شاء الله متواصلة. خلونا نروح الفاصل غنائي قصير وراجع لكم فيها وبلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، نرحب بكل من انضم إلينا الآن في البرنامج. طبعا يمكن ظافر في الفترة الماضية، فترة الصيف، كان كذا يعني نسعد باتصالات المستمعين وتجاوبهم معنا وتواجدهم وآرائهم طبعا. فكانت الحصيلة في هذه يعني في تلك الفترة إنه كثير من المعلومات حول المناطق، يمكن معلومات أحيانا ما نعرفها أو ما مرت علينا، أو أحيانا تكون معلومة تختص بالمنطقة نفسها وتختلف عاداتها من مكان إلى آخر.
1: صحيح.
0: يعني ناقشنا معهم كثير من هذه الاختلافات اللي يعني قربتنا من بعض ووضحت لنا أشياء كثيرة. حتى لما كان يتصل أحد ثاني يقول لا إحنا هذا مو من عاداتنا أو كذا، دائما يكون إيش إنه المنطقة الواحدة فيها أكثر من مكان أو أكثر من موقع.
1: صحيح.
0: وكل موقع يختلف عن الآخر. في بعض الـ الـ الـ المناطق تحتوي على الساحل والسهول والجبال، أهل تهامة يختلفون شوي عن أهل الجبال في نفس المنطقة، أهل الساحل واللي عايشين على المناطق الساحلية تختلف أيضا.
1: صحيح.
0: عادات، فطبيعي أنه هذا الاختلاف

0: بيكون موجود. المهم أنه يكون في توافق وتقبل لهذا النوع من الاختلاف لأنه
1: طبيعي.
0: ما يضر أحد.
1: أيوه وهذا طبيعي. ترى تهاني يعني اتصالات المستمعين يعني اللي كانت في الفترة الماضية، وطبعا هو بلادي في كل مناسبة من المناسبات يعني فتحنا الاتصالات في فترة الصيف، فكانت مناسبة حلوة وجميلة ونتعرف على مناطق المملكة وفعالياتها وبرامجها والسياحة، وأيضا المعلومات اللي ممكن يقدمها المتصل في منطقة من مناطق المملكة أو في محافظة محافظات المملكة، فكان يزودنا بهالمعلومات، وكنا أيضا ناخذ بعض العادات والتقاليد اللي موجودة أو الأكلات. ولذلك اختلاف الهوية السياحية من منطقة لأخرى أو الفعاليات أو البرامج، ترى حنا نستفيد كمذيعين في البرنامج أو كطاقم في برنامج هوا بلادي، وهذه من الأشياء اللي تسعدنا كثير. فما بالك أيضا لما يكون البرنامج يقدم معلومة للمستمع ونحاول نتنقل حتى نعطي المستمع الكريم أيضا شيء جميل، وهذه طبيعة البرنامج ومتعته، أنك أنت حتى تستفيد من فترة من الفترات أو في مناسبة من المناسبات من المستمع، وأنت في خلال هذه الفترة تجمع بعض المعلومات وتقدمها بطريقة حلوة وجميلة.
0: أكيد، وأنا حتى كنت اليوم أتكلم عن هذا الموضوع، أنا عادة يعني أعلن بسناب شات عن الموضوع حق الحلقة، عن أهم الضيوف اللي معانا، أهم الأخبار اللي راح نتناولها. فكنت أقول اليوم أنه الهاشتاج اللي يتم نشر طبعا الحلقة عليه ويقدروا يتابعوها من خلال منصة إكس، تقدر تكتب فيها رأيك، تقدر تكتب فيها مقترحك، إذا كنت حاب أنك موضوع معين يتم تناوله مع أحد الضيوف أو مع زملائنا المراسلين والمراسلات، تقدر أنك أنت يعني تعطينا وتوجهنا للمكان اللي حاب انه احنا نغطيه من خلال هوا بلادي، لانه هذا البرنامج للمستمع المستمع.
1: انا من اليوم يعني في اليوم بما انك ذكرتي موضوع من الموضوعات، كان في احد يعني الاشخاص الاصدقاء تواصل معي في موضوع معين وقال لي، قال يا اخي ليش ما تجيبون عن التوحد واخصائي يكون عن التوحد؟ قلت ليش؟ قال يا اخي يعني انا قرات خبر جميل عنهم انه لهم طريقه معينه في الاحتواء وطريقه ايضا في التعليم، طريقه ايضا من الأخصائيين، فموضوع جميل. قلت له والله المفروض أنه يطرح الموضوع عندنا، وبالعكس يعني المعدات البرنامج نورة وعايشة ما هم قصرين، فالموضوع جميل. ولفت انتباهي أنه فعلا في أخصائيين يقدمون كل ما لديهم من إمكانات لأطفال التوحد.
0: شوف أنا بس ما ودي أعرضك هذا الموضوع، لكن إحنا نتكلم عن هوا بلادي.
1: أي لا، أنا أتكلم عن جانب من الجوانب فقط، الموضوعات المقترحة يعني.
0: أفضل أنه يكون مثلا جانب المشاركة المجتمعية للجمعيات مثلا المختصة بالتوحد أو داون أو غيره طبعا، وأيضا مشاركتهم المجتمعية هم كأفراد من أفراد المجتمع من خلال البرنامج. أعتقد أنه هذا الجانب كبير جدا نستطيع أنه إحنا نتناوله أو نناقشه من خلال البرنامج، لكن كتصنيف للحالة نفسها أو طريقة التعامل
1: لا نتكلم،
0: أنا أعتقد أنه هنا
1: لا كتخصص لا، بس نتكلم على أنه أيضا حتى الفعاليات التعامل معهم، طريقة التعامل معهم، كيف مشاركتهم في المجتمع واندماجهم أيضا في المجتمع، هذا ترى شيء جميل فعلا، وموضوع يعني له أبعاد ثانية، لكن في المجال التخصص يعني تخصص دقيق لا، أنا أعتقد أنه يمكن برامج عندنا في الإذاعة ممكن تتناولها.
0: يعني صديقك أو زميلك اللي اقترح عليك الموضوع قل له يسمع برنامج صباح المملكة لأنه يتناول مثل هذه الموضوعات، بالإضافة طبعا إلى بعض البرامج مثل مستشارك
1: صحيح،
0: يعني يكون في تناول أيضا لهذا الموضوع، بالإضافة طبعا البرامج الطبية اللي تقدم من خلال الإذاعة.
1: وبالعكس حنا سعداء بأي مقترحات كما أكيد. ذكرت زميلتنا تهاني، وحنا يعني قريبين جدا في الإذاعة. مستمعين الكرام، من جولاتنا المختلفة والنوعية مع أيضا زملائنا وزميلاتنا المراسلين في مناطق المملكة، ننطلق الآن من الرياض إلى عسير، وخلونا كذا ناخذ أيضا جولة مختلفة من جولاتنا الممتعة من خلال منطقة عسير.

يعني من الأخبار اللي احنا نسمعها هاليومين مؤتمر ليب اللي فعلا هو حراك تقني عالمي والنسخة الخامسة في الرياض. طبعا هذا على مدى 4 أعوام، فتجاوز ليب مفهوم المؤتمر التقني فعلا ليصبح حراك عالمي.

0: نسخة أو نسخه الأربع طبعاً مؤتمر ليبيا اللي نتكلم عنه في الرياض تجاوزت 44 مليار دولار. هذا الرقم يعكس ماذا؟ يعكس النمو المتسارع لليب والدعم والتمكين الذي يحظى بهما قطاع الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وهذا الدعم اللي وفر لهذه البيئة الرقمية التنافسية اللي أسهمت في استقطاب الاستثمارات والتقنيات المتقدمة وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاقتصاد الرقمي في العصر الذكي.
1: وهذا أيضا مع اقتراب أيضا نطلق أو الانطلاق النسخة الخامسة في الرياض، فيواصل لي أيضا المسيرة على استنادا على النجاحات اللي قدمها في المواسم السابقة، وهو طبعا أثر اقتصادي متنامي لأنه يجمع العالم ويقدم أحدث التقنيات الفرص الاستثمارات اللي ترسم ملامح المستقبل. ولذلك تهاني من الأشياء الجميلة اللي حنا فخورين فيها هي دعم القيادة الرشيدة لمثل هذه المؤتمرات التقنية ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030 نحو المستقبل. كل القطاعات الحكومية، كل الممكنات في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يبحث عن التقنية وأيضا المجال التقني. فاليوم التقنية أمامنا والمؤتمر موجود في نسخة الخامسة، استفادة مطلوبة.
0: المنصة طبعا اللي انطلقت منها هذه الاستثمارات والشراكات وكذلك المشروعات النوعية وقيمة الإطلاق طبعا هذه الاستثمارات وهذا المبلغ الكبير جدا يعني يعكس على أول شيء أنه هذا القطاع هو قطاع المستقبل أساسا.
1: صحيح.
0: وهو القطاع اللي الآن أنت تستثمر فيه حتى تجني الثمار طبعا في الأيام القادمة، بالإضافة إلى أصلا التوجه والاهتمام من قبل دول العالم مو بس المملكة العربية السعودية إلى هذا المجال والتطوير في مجال طبعا القطاع التقني ومجال الاتصالات. احنا نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله يكون في قبل الأيام لدينا إيضاحات أكثر حول ليب ومؤتمر ليب.
1: بالتوفيق إن شاء الله.

0: تاني أيضا من الأشياء الجميلة اللي هو متحف البحر الأحمر، يحول المعارف الناشئة أيضا إلى ابتكارات بحرية. الجميل في أنه هذا المتحف في جدة التاريخي كان شهد ختام المخيم الصيفي، قلنا نتكلم عن الصيف وفعاليات الصيف، فشاهد هذا المتحف ختام المخيم الصيفي مختبر البحر الأحمر، كان في مشاركة 25 طفل قدموا 5 مشاريع ونماذج أولية للأفكار المبتكرة، وأيضا في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. هذا جانب من تطوير حلول فعلا تستهدف حماية الشعاب المرجانية والحد أيضا من التلوث والمخلفات البحرية.
1: طبعا هذا التحدي الختامي للمخيم جسد حصيلة المعارف والمهارات اللي اكتسبها المشاركين طبعا على مدى 5 أيام، توزعوا على 5 مجموعات وحولوا ما تعلموا إلى مشروعات مستوحى من التحديات البيئية المرتبطة بالبحر الأحمر اللي خضعت للتقييم وفق معايير شملت فهم المشكلة وإبداع الفكرة وتصميم النموذج الأولي، كذلك الأثر المتوقع إلى جانب مهارات العرض والعمل الجماعي.
0: جميل، فعلا المشروع جميل، وهذا يعكس توجه متحف البحر الأحمر إلى توسيع التجربة المعرفية والتعليمية من خلال أيضا ربط الناشئ بالبيئة البحرية، لأنه هناك تعلم وتجربة وابتكار وأيضا تحويل المعرفة العملية أو العلمية إلى أفكار عملية. معكم مستمرين في هوا بلادي، فاصل وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. نتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله. خلونا نروح لأبها وزميلتنا نورة مروعي. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، مرحبا فيك وبظافر بجميع المستمعين في هذه الأجواء الجميلة في منطقة عسير، ولكن اليوم من محافظة سرات عبيدة.
0: الله
2: الله سلام.
0: ليش اليوم غيرت الوجهة يا نورة؟
1: والله احنا مقصرين مع سرات عبيدة بشكل كبير، وعندهم الكثير من الأنشطة وعندهم الكثير من الفعاليات ومكان يستحق أن يكون وجهة سياحية، وما توليه القيادة من دعم كبير جدا لهذه المحافظة يؤكد على ضرورة أيضا التوجه إليه كوجهة سياحية. طبعا الفعاليات كثيرة، ومن ضمنها اليوم مهرجان الرمان والمنتجات الزراعية في نسخته السادسة
0: ما شاء الله
1: في محافظة سرات عبيدة.
0: أبد المايك معك يا نورة، تفضلي.
1: طبعا أرحب في هذه اللحظات بوجود ضيفي مساعد المدير العام للدعم والتمكين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد الصايغ. حياك الله ومرحبا فيكم اليوم في محافظة سرات عبيدة في هذه الفعالية المميزة.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا، وبكافة أولا أهلا وسهلا بك وبكافة مستمعي أثير إذاعة الرياض عبر برنامجكم المتميز هوا بلادي. طبعا نعيش اليوم في محافظة سرات عبيدة بمناسبة اقتصادية وزراعية واعدة مع الانطلاق الفعاليات لمهرجان الرمان والمنتجات الزراعية السادس لعام 2026 ميلادية، طبعا والذي يقام برعاية كريمة من سعادة محافظ سرات عبيدة وبحضور وتشريف من سعادة محافظ تثليث، وبتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبالتعاون كذلك مع بلدية سرات عبيدة.
1: جميل المهندس فهد الصايغ، اليوم احنا نتحدث عن الدعم، من الدعم الى التمكين، وهذا المصطلح الرائع جدا اللي انطلق مع رؤية المملكة العربية السعودية واللي تبنته بشكل كبير وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال فعالياتها ومهرجاناتها المتنوعة في مجال الزراعة. حدثنا عن هذا التمكين والدعم من خلال مشاركة 25 مزارع.
3: طبعا المهرجان يمتد لمدة 5 أيام ويضم 25 جناحا مخصصا للمزارعين لعرض محاصيلهم الزراعية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى دعم تسويق المنتج المحلي وفتح منافذ بيع مباشرة للمستهلكين، كذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.
1: جميل مهندس فهد، ما شاء الله اليوم الحضور كبير، وأبقى انطباعك أنت الشخصي عن هذا التفاعل من قبل المزارعين.
3: والله في الحقيقة أنا يعني كأول زيارة للمحافظة واللي أنا استرفت فيها على المستوى الشخصي، وكانت يعني أعطتني انطباع جيد عن المحافظة. المحافظة تتميز طبعا بمقومات زراعية استثنائية وثروة شجرية متنوعة، تحتضن تقريبا ما يقارب أكثر من 28,000 شجرة رمان ذات جودة عالية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 16,000 شجرة مشمش و 12,000 شجرة تين و 8,000 شجرة عنب. لذلك المحافظة زاخرة وأمامها يعني مستقبل واعد جدا على المستوى الاقتصادي الزراعي.
1: مهندس الحين تبلشتنا مع الزملاء، يبغون كراتين.
3: لا يبشرون بالخير، احنا ان شاء الله في الخدمة وابد يتواصلون معك وانا سداد ما عليه.
1: طبعا ما شاء الله هذا التنوع والثراء في منطقة عسير المتميزة، ميزة نسبية كثيرة جدا في حاصلات زراعية. اليوم مزارعين في الرمان، وايضا معنا ما شاء الله في اللوزيات، في العنب، في مهرجانات متعدده. هل ترى انها تدعم فعلا السوق السياحه في منطقه عسير؟
3: بكل تاكيد جميع الجهود تحظى بدعم وتمكين مباشر من منظومه الوزاره، سواء كانت من خلال مراكزها المعروفه او ما يسمى بالمنظومه، أو الخدمات المقدمة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة، والدعم غير المسترد من برنامج ريف السعودية لخدمة صغار المزارعين لتطوير مزارعهم، وكذلك من خلال التسهيلات التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية، وكذلك الإرشاد، يعني إرشاد المجتمع المحلي، لأنه إحنا نعول أكثر ما نعول على تفهم المجتمع المحلي وإيمانه بالمقدرات والمكنات اللي لديه.
1: جميل جميل. إذن التوعية وأيضا تعريفهم بوسائل التواصل مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة من خلال برنامج ريف، كل هذه ممكن أعتقد المجتمع المحلي حتى يكتشف هذه المقومات الموجودة وخصوصا اللي تتميز فيها منطقة عسير.
3: نعم صحيح، والحقيقة احنا نثمن دائما الدعم الكبير والرعاية الكريمة التي يلقاها القطاع الزراعي في المنطقة من لدن سمو أمير المنطقة، ومن توجيه ومتابعة حثيثة ومستدامة من سعادة مدير عام فرع الوزارة بعسير. طبعا وعبر أثير إذاعة الرياض نوجه دعوة عامة لجميع الأهالي والزوار لزيارة المهرجان والاطلاع على جودة المنتجات الزراعية وتذوقها والاستمتاع بفعالياته في هذه الأجواء العسيرية المميزة والاستثنائية دائما على طول السنة.
1: جميل، شكرا لك. طبعا هذه دعوة هاني وظافر في منطقة عسير لحضور هذا المهرجان في محافظة سرات عبيدة، مهرجان الرمان في نسخته السادسة، وإن شاء الله تتكرر في النسخ القادمة. حضور جميل وحضور بهي أيضا في ظل هذه الأجواء. وطبعا تهاني وأنا جاية من أبها تزينت أجواء أبها باللؤلؤ، بذرات من اللؤلؤ البرد.
0: برد ما شاء الله. أنا عارفة، يعني أنا عارفة الحوار وين بيروح من الأول أساسا. ما شاء الله تبارك الله، الله يهنيكم بالأجواء الجميلة. ويعني شيء غير مستغرب الحقيقة، يعني في منطقة عسير
1: يعني صيفنا ما انتهى.
0: لا لا لا لا، أنتم ما شاء الله عليكم تبارك الله يعني لين الشتاء وأنتم مستمرين بالأجواء الحلوة واعتدال الأجواء، لين طبعا يدخل الشتاء وعاد هنا كلام ثاني، هنا ما عاد ينفع خلاص، صح ولا لا؟
1: صح أكيد. شكرا لك،
0: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك المهندس فهد الصايغ مساعد المدير العام للدعم والتمكين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة من محافظة سرات عبيدة، نكرر الترحيب فيكم وينتقل لكم المايك مرة أخرى إلى الرياض.
0: شكرا جزيلا زميلتنا نورة، وكذلك الشكر موصول لضيفك الكريم. ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في ساعتنا الأولى من برنامج هوا بلادي، ونتحدث اليوم عن صيف عسير 2026. نتحدث عن عبق الأصالة الممزوج بروح العصر اللي يقدم لنا لوحة سياحية وثقافية تأسر قلوب زواره تحت شعار السماء أرضك. لم تكن طبعا الموضة والأزياء بمعزل عن هذا المشهد الثقافي الباذخ، بل برزت كأداة حية لترجمة التراث، وهي ما جسدته طبعا مصممة الأزياء السعودية، حيث نسجت خيوط الماضي برؤية المستقبل ونجحت كذلك ضيفتنا اليوم في إعادة إحياء الثوب العسيري ونقوش القط العسيري الفريدة. راح نتعرف على هذا الموضوع بشكل أكبر، وهذه المشاركة الجميلة من ضيفتنا في طبعا صيف عسير تحت شعار السماء أرضك. بس خلونا نرحب فيها بداية الأستاذة صالحة الشهراني، مصممة الأزياء التراثية. حياك الله أستاذة صالحة.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معنا في هوا بلادي، وشاكرين طبعا لك قبول الدعوة.
1: شاكرة لكم، الله يحفظكم إن شاء الله، وهذا واجبنا وأقل واجب نقدمه، لأن عملنا وطني وجزء لا يتجزأ من السياحة الوطنية.
0: اليوم شعار صيف عسير السماء أرضك، كيف ساعد هذا الشعار في ابتكار الأفكار والتصاميم كذلك بالنسبة لك أستاذ صالح؟
1: والله بالنسبة للسماء أرضك يعني يعتبر بالنسبة لي أنا كإلهام في تصاميم الأزياء. أولا تحدي كانطلاقة، لأن السماء أرضك تعني شهانة، اللي هي أولا تحدي الاستشعار، الإلهام في الأفكار، المسؤولية، لأني أعتبر أنا جزء من السياحة، و وبما أن محتواي وعملي وطني قبل ما يكون تجاري، كاستقبال للضيوف عادة حنا من عاداتنا وتقاليدنا قديما كان الضيف مو الضيف على صاحب المنزل، الضيف على القرية كاملة.
0: جميل.
1: أنا أعتبر نفسي من المضيفين للسياح. ويجب عليه الاستعداد اولا بالافكار، واستلهمت يعني من لون الشفق، يعني تخيلت المنظر كاني شهانه على مرتفع فوق السحاب، يعني في اعلى قمه في عسير، والسحاب والشفق اللون الاصفر اللي هو ايقونه التراث المندي الاصفر الجنوبي. فانا استلهمت افكار والحمد لله وفقت فيها
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: والتصاميم بالنسبة لي حياكة تروي حكاية.
0: خلينا نتحدث عن النقوش الجنوبية القديمة، ما السر وراء تحويل هذه النقوش الجنوبية القديمة إلى أزياء عصرية تناسب الجميع؟
1: والله شوفي، من الواجب علينا كمصممات أزياء أولا نحافظ على الأصل، ومع يعني يوم التأسيس وأزياءنا التقليدية وتراثنا يجب المحافظة على الأصل من ناحية التطريز، من ناحية الأفكار، مع الحداثة في الأقمشة، في الماتيريا، في الأفكار، يعني على أساس إيش أنها تكون مناسبة للسياح للزوار. يعني أنا الحمد لله عندي يعني تنوع في التصاميم.
0: جميل.
1: من ناحية الشالات، من ناحية الجاكيتات، من ولكن في الأساس أنفذ الأوريجينال التقليدي الأساسي بأدق التفاصيل. يعني لما يجوني زوار أقول لهم هذا التقليدي وهذا ابتكار، مع الحفاظ على الأصل. ولكن مهم يعني من بداية الزي الجنوبي المجنب، من بدايته فيه ابتكارات، دست عليها ابتكارات.
0: صحيح. صحيح.
1: واللي يعرف تاريخ الأزياء الثوب المزنن يعرف أنه فيه ابتكارات وتطورات وشيء طبيعي، لكن الحفاظ على الأصل.
0: يا سلام.
1: اللي هي الألوان الأساسية، الغرزة السلسلة اللي تعتمد عليها الثوب العسيري، غرزة السلسلة والألوان والخيارات مفتوحة.
0: طبعا تم التعاون بينك وبين وزارة الثقافة وهيئة التراث، كيف هذا الدعم سهل مشاركتك هذا الموسم؟
1: والله الحمد لله أنا ممتنة أولا حكومتنا ولاة أمرنا الله يحفظهم واهتمامهم بالتراث قبل كل شيء، يعني وزارة الثقافة وهيئة التراث وكذلك هيئة تطوير عسير ممتنين لهم أولا كنشر ثقافتنا، وهذا من واجبنا لأن دعمهم داخليا وخارجيا يعني الحمد لله ساهم في نشر الثقافة وحب التراث وتعزيز حب التراث، لأن بالنسبة لنا عاداتنا وتقاليدنا مرتبطة بأزيائنا بأكلنا مرتبطة ببعض
0: بالضبط،
1: والتراث عادة ما يورث الوالدين إلا الغالي والشيء ثمين وثن، وتراثنا فخرنا الحمد لله. من ناحية الدعم الحمد لله داخليا وخارجيا ما قصروا، وهذا يعني إن شاء الله نكون قد المسؤولية.
0: الزوار حكينا عن هذه الفقرة، يمكن هذا الاحتكاك مع الجمهور دائما كذا يعكس أثر إيجابي كبير على المصمم والمصممة، كيف كان تفاعلهم معك؟ كيف كانت القطع اللي أعجبتهم؟ وأيضا كيف قضيتي هذه الفترة بوجود الزوار؟
1: والله بخصوص الزوار الحمد لله، وهذا اللي يعني زود عندي الطاقة والحماس ردة فعلهم، يعني الحمد لله. أولا شوفي بداية المفترض لما تكوني مصممة أزياء أولا شيء تبحثين عن الشيء اللي نادر من ناحية الأقمشة من ناحية الماتيريا تكون عالية الجودة، لأن هنا أغلب الزوار يعني أصبحت عسير بل المملكة العربية السعودية وجهة عالمية سياحية صحيح. عالمية
0: صحيح.
1: يعني أنا الحمد لله يمكن أغلب زبايني من خارج المملكة أكثر من داخلها.
0: يا سلام.
1: وهذا دليل لأن تعرفيني هم يبحثون عن الماتيريا ويبحثون عن ويبحثون عن الثقافة، يعني لما يجوني زوار وأحكي لهم قصة الزي لأني أنا منفذة قطع أورجينال، يعني البعض يعني يزورني يقول هذه أنت ورثتها، وبعض البنات يبكون يقولون هذا ثوب جدتي الله. وهذا شيء فخر لي، فخر لي أني وصلت لهذا الدرجة الحمد لله كمصممة أزياء، ولله الحمد بل أكون يمكن أول مصممة أزياء جنوبية تجيب الأورجينال بتفاصيل دقيقة
0: ما شاء الله.
1: يزوروني الزوار طبعا أنا في مكان مهيأ لاستقبال الزوار وكملت الديكور يعني على الأساس التقليدي، بل بعض فكرني ما أخذ المكان يعني مؤثر يعني أنا بنفسي سويت الديكورات وتعليقات الملابس على القديم، فطبعا أضيفهم أستقبلهم أحكي لهم حكاية الزي وتفاصيله، زي البنت العزبة زي البنت المتزوجة وش تلبس وش يعني هذا وش يعني هذا، فصراحة فيه استقطاب الحمد لله وفيه إقبال، بعض يعني ما كان ناوي يشتري بعد الشكايات اللي أحكيها سبحان الله يقولون شوقتينا أن نقتني القطع ويقتنون التقليدي أكثر من الارتكاب.
0: يا سلام عليك ما شاء الله تبارك،
1: وندخل في عاداتنا وتقاليدنا في استقبال الضيوف يعني
0: أكيد لهم إيه أشياء فعلاً كثيرة. يصير في حوار كذا جميل
1: لأن الكلام يعني تكون فيه قصص تروى وحقيقية يعني فتجذبهم، وهذا واجبنا
0: يا سلام
1: يعني يعتبر جزء من السياحة.
0: جميل جدا. يعني بالحديث عن تصميم الأزياء يمكن هذا المجال هو مجال يعني واعد لكل زمان ومكان الحقيقة، ولو لاحظنا يعني حتى عبر التاريخ والعصور المختلفة نلاحظ أنه تصميم الأزياء من أهم الأمور اللي طبعا ما تورثها الأجيال جيلا بعد جيل مع اختلاف طبعا المواد، مع اختلاف التراث في المنطقة، أو حتى الموضة وإدخال الأزياء الجديدة لهذه المنطقة. سؤالي لك الآن، بما أنه يعني هذا المجال هو مجال واعد وهو يعني مستمر أساسا، يعني ما ينقطع أبدا، لكل شاب أرادت الدخول إلى هذا المجال، إيش النصيحة اللي ممكن تقدمينها له؟
1: والله النصيحة، شوفي الأزياء قبل ما تكون يعني تعليم يكون هو موهبة. يعني إذا كانت هي عاشقة للعمل والفن عموما، هذا يعتبر فن، الأزياء جزء من الفنون، إذا كان لها هواية ورغبة، أولا تبحث عن الشيء اللي خارج المألوف. أنا شوفي يعني أغلب قطعي ترى لها قصص وحكايات ومسميات وترتبط بالأحداث، يعني قمم السودة، السرعة تبها، مسميات يعني كإلهام شعري، تجيني فكرة كإلهام، شيهانة، الفارسة. هي إذا كان الإبداع يعني يبغى يعني ممكن توصل إلى القمة بس وتنجحين، بس أول شيء تارجت يكون عندك هدف لأبعد حدود، يعني يمكن ما تشوفينه بعد الهدف، اللي تشوفينه مستقبلا، يكون عندك إمكانية للتغيير، تحدين نفسك.
0: نعم،
1: تحدين نفسك كل يوم. أنا أتحدى نفسي
0: ما شاء الله أني
1: أكون بكرة أفضل.
0: صحيح،
1: ما في شك أن في منافسين، لكن أنت لا تلتفتين، خليك على هدفك وفي نفس الوقت تثبتي وجودك.
0: نعم. الله يعطيك العافية.
1: يعني شوف ما في شيء للتعب.
0: صحيح أستاذ صالحة، أنا الحقيقة سعدت بهذا الحوار الجميل معك، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله
1: ونجاح. شاكرة لكم استضافة، وإن شاء الله أني أكون وفيت ونشوفكم على خير. يعطيكم العافية.
0: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك.
1: أياكم الله.
0: سمعي الكرام، طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، ختام ساعتنا الأولى، بنشوفكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية وموضوعات متجددة بإذن الله.

السادسة مساء على أثير إذاعة الرياض، وإليكم وجز لآخر وأهم الأنباء. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الرئيس التركي بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. إسطنبول تحتضن غدا الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الدفاعية الناتجة عن اتفاق مكة بعد أسابيع من توقيع اتفاق دفاعي ثلاثي بين المملكة وتركيا وباكستان. المملكة وباكستان تتفقان على تعزيز أولويات الأمن الغذائي ورفع الصادرات الباكستانية إلى 3 مليارات دولار. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للأحداث التي شهدتها عاصمة النيجر. وزير الاتصالات يستعرض اليوم في المؤتمر الصحفي آخر مستجدات التقنية بالمملكة. وزارة البلديات والإسكان تعلن دخول 7 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة عسير مسارات التطوير. الرياض تستضيف غدا مؤتمر ليب 26 بمشاركة رواد التكنولوجيا. الغذاء والدواء تطلق أول قاعدة بيانات وطنية لتراكيب الأغذية في المملكة. هيئة الطرق تطلق خدمة إصدار تصاريح نقل الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة خارج النطاق العمراني. برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمكة حول دور المملكة في حفظ وحدة الصف اليمني. ارتفاع عدد ضحايا فيضان نيبال إلى 750 قتيلا و3000 مفقود. أخيرا أوكرانيا تعلن قصف مصفات نفط وقاعدة جوية عسكرية في روسيا. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي. انطلقت ساعتنا الثانية ومعكم أيضا عدد من الأخبار والمعلومات اللي نقدمها من خلال هالبرنامج. خلونا ناخذ هالخبر. إعلان الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة اعتماد المدينة الطبية بجامعة الملك خالد مدينة طبية تخصصية لخدمة مناطق جنوب المملكة. طبعا هذا بطاقة استيعابية تصل إلى 750 سريرا وتضم 41 تخصصا طبيا، هي ضمن منظومة متكاملة تجمع العلاج والتعليم والبحث والابتكار، وأيضا مع استمرار مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الإشراف العلمي ونقل المعرفة وبناء القدرات، لا سيما أيضا في مركز علاج الأورام. طبعا هذا خلال رعاية سموه، ولكن هناك العديد من المشروعات والمبادرات الصحية في المنطقة اللي ذكرها سموه، وكان أيضا بحضور عدد من الوزراء، وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله بن نيان، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض. وهذا يعطينا أنه هناك رؤية متكاملة من خلال دعم المنشآت الصحية في مملكتنا الغالية. ومستمر معكم في أخبارنا ومعلوماتنا من خلال هوا بلادي. فاصل غنائي وراجع لكم في هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: دائما نقول انه عندنا حدائق ومتنزهات ترفيهية ومميزة في مملكتنا الغالية، لكن في الرياض مختلفة تماما. الحدائق العامة والمدن الترفيهية في الرياض ركيزة أساسية لأنه فيها تحسين لجودة الحياة ومستهدف مستهدفات رؤية المملكة 2030. لذلك تحولت العاصمة الرياض إلى فعلا إلى وجهة عالمية تجمع بين الطبيعة البكر وأيضا وسائل الترفيه. هذا دليل على رصد التحول الكبير في المشهد الترفيهي البيئي داخل الرياض، ولذلك يبرز التوازن الفريد بين المساحات الخضراء الهادية اللي توفر متنفس طبيعي فعلا للعائلات، وبين المدن الترفيهية الضخمة اللي تنبض بالحياة والحيوية والمغامرة، اللي نقدم من خلالها دليل متكامل انه في زوار مهتمين باستكشاف معالم الرياض السياحية. الحديث اكثر عن هذا الموضوع سيكون معي الدكتور محمد المحمد المرشد السياحي. هيك الله دكتور.
1: يا مرحبا ويا مسهلا فيكم جميعا وحياكم وبياكم.
0: يا هلا وسهلا دكتور. دكتور، يعني فعلا عندنا وجهات ترفيهية متخصصة لجانب الأطفال والعائلات، ولو اليوم سألنا أحد المستمعين أو الزوار أو المهتمين بهذه الوجهات، فما هي الوجهة المخصصة لعشاق فعلا المغامرة والإثارة الأنسب للأطفال والعائلات في مدينة الرياض؟
1: جميل، أنا اسمح لي طال عمرك أبدأ من كلمة قلتها، أن في عام 2016 عندما أطلق سمو سيدي ولي العهد الرؤية، هذه الرؤية التي تخلد بالتاريخ وهي مثال يحتذى به لكل أمة تريد أن تنهض النهضة، يعني الأدج فاليو، النهضة المتقدمة في النهضة. في عام 2016 في مارس أطلقت الرؤية. إحنا اليوم

0: في 2026 في أغسطس، فإحنا نتكلم عن 10 سنوات و4 أشهر تقريبا من بعد إطلاق الرؤية، أو 5 أشهر.
1: نعم صحيح.
0: العدد الحدائق اللي كانت في عام 2016 كانت تقريبا 500 حديقة في السعودية، في الرياض عفوا. في عام 2026 اليوم نتكلم عن زيادة بمقدار 200 حديقة، ولكن مساحة الحدائق زادت 40%. 40% خلال فقط 10 سنوات لمدينة مثل مدينة الرياض، مدينة تاريخية، مدينة قديمة، مدينة أسست في عهد المؤسس. فنتكلم عن رقم مهول جدا. فالحمد لله، يعني اللي أنا أحاول أوصله للمستمعين الكرام أن الخيارات اللي متعلقة بالطبيعة وجودة الحياة صارت جدا واسعة وجدا جميلة، وبالعكس حتى اللي جاي أكثر وأكثر إن شاء الله.
1: إيه لابد إن شاء الله بإذن الله تعالى نكون الوجهة عالمية للرياض بإذن الله تعالى، وهذا حاصل يعني من خلال موسم الرياض والفعاليات اللي تقام في مدينة الرياض. لكن اليوم
0: حقيقي.
1: إيه لا حقيقي طبعا. لكن دكتور محمد خلني أخذ الجانب الآخر. اليوم الرياض كبيرة ومساحة شاسعة ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن اليوم رب العائلة ورب الأسرة يقول يا أنا دكتور أبي توجهني للمكان اللي يناسبني أنا ويناسب أطفالي في الرياض، يعني تهتم بالعائلات بالأسرة، أبي توجهني لحديقة من الحدائق، لموقع من المواقع، يعني أعيش في الجو مع العائلة.
0: صحيح. وطبعا الظروف المناخية تلعب دور، ففي أوقات تقدر تروح أنت حديقة، وفي أوقات الحديقة هذه بتكون في الفترة دي فترة الانقطاع وفترة الموسم الحار تكون under maintenance، تكون يعني في فترة صيانة. الجميل أن أيضا خلال الفترة هذه آلية إدارة الأعمال المتخصصة في الترفيه صارت بشكل أوسع كنطاق، وتعطي خيارات كثيرة. فمن فضل الله مدينة مثل مدينة الرياض مدينة شاسعة طولها 100 كيلو، بعض 100 كيلو، صعب انك انت اذا تبغى تطلع مع عائلتك لمنتزه تطلع من شرق الرياض لغرب الرياض، حتقعد حتروح حيروح نص اليوم بالطريق فقط لحاله. لكن اذا صحيح. اذا قلنا في كل منطقه من فضل الله في كل وجهه في الرياض حتلقى فيه انواع متنوعه او اشكال متنوعه من هذه
1: مثل يعني التسجيل. اضرب مثال للمستمع.
0: يا سلام. احنا طبعا عندنا في الفتره هذه، وانا طبعا اب وانا عندي اطفال.
1: ايه الله يحفظهم ان شاء الله ويحفظك لهم
0: جميع المستمعين ان شاء الله. ابحث عن مثلا في فتره الصيف ابحث عن المراكز الترفيهيه اللي مثلا تكون مغلقه، وهذا ايضا منتشر جدا جدا جدا الفتره هذه. بل ان التنوع حتى في نوع الاكسبيرينس، نوع التجربه اللي داخل هذه المراكز، صارت فيها اكثر من خيار. في شيء متعلق ب الأطفال اللي هم يعني الرضع وما زاد إلى 3 سنوات، بعد كذا نقفز شوي بالسقف إلى 10 سنوات، وأيضا حتى أنا كأب ممكن إني أقدر أروح مع أكثر مع أطفالي إلى مراكز ممكن أنا أقدر أدخل معهم حتى يعني على الأقل مو إني ألعب معهم، ولكن أقدر أكون قريب منهم بحيث إني نصنع الذكريات هذه حقت الطفولة.
1: حلو. لكن كحدائق عامة دكتور غالبا يعني خلنا نقول المراكز المغلقة ممكن تكون مهيئة أكثر، لأنه بتشعر فيها بصنع الذكريات الجميلة وتعيش معهم اللحظة. لكن الأماكن المفتوحة ربما يعني اترك الأجواء الحارة، نفرض أنه الأجواء اليوم ما شاء الله في الرياض.
0: أنا براهنك أنا وياك إحنا على الهوى اليوم في آخر شهر أغسطس، تمام؟ إن شاء الله عز وجل بعد ما تفتح حديقة الملك سلمان، هذه السنترال بارك حتكون لاعب كبير جدا في عملية تغيير المناخ على مستوى الرياض. وإن شاء الله بإذن الله أنكم ما تنسوني وتستضيفوني بعد الافتتاح، تمام؟ ونسوي معيارية نشوف كم كانت درجة الحرارة في الرياض قبل الافتتاح وبعد الافتتاح. ومتوسط طبعا درجة حرارة الرياض اليوم مثلا زي الوقت هذا متوسط 37، في الحدائق تنزل 3-4 درجات إلى 35. بالمناسبة ترى الناس موجودين في الحدائق. أنا أمر على حدائق ونروح ونشوف الناس، وفي ناس ترى أدابتب متعاونين أو متناسقين مع حالة الجو. لكن إن شاء الله بعد السنترال بارك بعد الحديقة المركزية للرياض حتكون في تغير كبير جدا في درجة الحرارة.
1: طيب حديقة وادي حنيفة يمكن تكون أبرد شوي ما شاء الله.
0: أيوة
1: من السبب
0: طبعا لما نتكلم عن الأودية اللي موجودة

0: باردة طول السنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى كذلك. أن اللي يحب يغير جو أيضا في مناطق جدا جميلة للعائلات ما أنصح فيه للأطفال، بس في مناطق في على الدوار، دوار الجبيلة تقاطع طريق الوصيل، في هناك كافي موجود مع ألعاب، فالحمد لله خيارات كثير.
1: حلو. خيارات كثير. جميل. طيب اليوم لما خطط الميزانية دكتور،
0: أضيف أن في كل منطقة في الرياض في مثل الحدائق المركزية، يعني مثلا على سبيل المثال للحصر، مثلا حديقة الواحة في حي الملك سلمان هذه ترى تعتبر منطقة مركزية، حديقة مركزية. الندى فيها حديقة الندى، هذه ممتازة للي يحب السكيتينج ويحب السياكل، ركوب الدراجات الهوائية، وهكذا في كل منطقة حتلقى فيه حديقة مركزية جدا. المعذرة قاطعتك.
1: لا لا أبدا، أنا سعيد بسماع هالمعلومات القيمة. لكن دكتور يعني من الأشياء الجميلة جدا لما يكون عندي أيضا توازن كبير جدا ما بين مراكز مغلقة وما بين حدائق مفتوحة، وهذا أيضا جانب من الجوانب اللي يخطط فيه رب الأسرة أحيانا لميزانية فيوازن بين الأمور عند زيارة المدن الترفيهية أو حتى للحدائق العامة والاستجمام فيها. فهل فعلا يعني تتطلب هذا أنه أنا أو أيضا أخطط من شكل مبكر لإيجاد فعالية مناسبة للأطفال وأيضا تتناغم مع سن الأطفال، مع أيضا أعمارهم، مع الأسرة، بحيث أنه أوازن بين الأمور في كلا الأمرين؟ يعني
0: ما في شك، إحنا في الرياض أخي الكريم والمستمع المستمعين الكرام، إحنا نتكلم عن أكثر من تقريبا 950 إلى 1000 مركز ترفيهي. هذه الإحصائية في عام 2025. زين، المراكز الترفيهية هذه بعضها مجانية بالكامل، وبعضها طبعا تحتاج بجت، تحتاج تجهيز ميزانية. في نوعين من المراكز، في نوع يحتاج تجهيز ميزانية يعني تكون شوي ثقيلة أو يعني لها معيار أكبر من غيرها، مثلا لما نتكلم عن سكس فلاجز. طبعا نحن نتكلم عن أسعار تذاكر، متوسط تذاكر جدا معقول جدا، بس لما تروح مثلا عيلة كبيرة أكيد أنك أنت بتتكلم عن ميزانية، فلا بد أن تكون فيها الترتيب،
1: وهذا هو المطلوب يعني اللي أنا أقصده ترى دكتور.
0: عفوا،
1: هذا اللي أنا أقول أنه هذا المقصود من سؤالي، أنه فعلا لا بد يكون في موازنة ما بين الأمرين.
0: ما في شك، وطبعا من رحمة الله فينا أنت، رحنا قيمة التذاكر على فكرة يعني مقارنة بالعالم زي سكس فلاجز وأكوا أريبيا اللي موجودة في القدية ترى مرة متدنية مقارنة بالعالم، أتكلم عن العالم. لكن بغض النظر احنا نتكلم عن طبعا توازن بين متوسط الدخل والحسبة الشهرية وآخره. في أيضا مراكز أخرى اللي هي المراكز البسيطة والمراكز الصغيرة، هذه كمان ميزانيتها تكون أقل حدة، يعني طلعت مركز مثل هذا قيمة عشاء عائلي. ففي توازن بين الأمرين، والشيء اللي الجيد في هالجانب أن إحنا ما زلنا نتكلم عن الفرصة موجودة للجميع مهما كان حالة الدخل، أن يكون في عندك فرصة للترفيه عن النفس. وهذه بالمناسبة من رحمة الله فينا، وأيضا هذه نتائج الجهد الكبير اللي بذله جميع من يعمل تحت رؤية المملكة 2030.
1: وهذه رؤيتنا الحكيمة، رؤية 2030، اللي أعطتنا مجال واسع أنه للتخطيط، وأيضا لافتتاح أيضا مشاريع كبرى تخدم المشروع الترفيهي والسياحي بالمملكة. دكتور اليوم نسمع أنه افتتاح حدائق خضراء ومتنزهات ومدن مائية، كيف ترى هذا الجانب يعني أيضا كونه ضمن مشروع الرياض الخضراء؟ يعني كيف ترى هذا الجانب أيضا في دعم التوجه السياحي من خلال المدن المائية وافتتاح أيضا مزيد من الحدائق اللي تدعم المجال السياحي في الرياض؟
0: سيد الكريم، أي أحد في الدنيا يقدر يبني كونكريت ويبني اسمنت ويبني بلوك، لكن لما تكون أنت في واحة في نصف الصحراء مثل الرياض اللي اسمها الرياض، المفروض أن يكون فيها رياض فعلا، هذا يعطي مؤشر على قوة وقدرة هذه الدولة بكياناتها بإمكانياتها أنها تقدم وجهة استثنائية. وبفضل الله عز وجل، وعيد ترى أنا قلت استضفتوني وقلت نفس الكلمة، الرياض تمتاز عن أي مكان في الدنيا أنها فيها تاريخ إنساني قديم، فيها تاريخ إنساني حديث، فيها اللغات الأساسيات اللي بنت عليها اللغات السامية ومن ضمنها العربية بدأت هنا في هذه الأراضي، وأيضا نتكلم عن أحدث وأفضل التقنيات والبنية التحتية المتقدمة جدا مقارنة بوجهات كثيرة في العالم. فمن فضل الله يعني هالتنوع.

0: هذا يخلي الرياض فعلا وجهة استثنائية، بل وأن وزيدك أن في ناس تبحث عن وجهة الرياض حتى في الأوقات الحر، مواسم الحر، مواسم الصيف، في ناس تبحث عن هذه الأوقات تيجي تشوف كيف الرياض. فيعني التنوع هذا وكثرة الخيارات اللي موجودة للقاطن في المدينة أو حتى اللي جاي، لأن اللي ترى المناسبة اللي يزور الرياض بيسمع أو بيبحث عن المواقع السياحية عن طريق ترى أهل البلد. أهل البلد هم السفراء للوطن، أهل البلد هم اللي يتحدثوا باسم الوطن، فهم اللي يسوقوا لمواقعها، هم اللي يسوقوا لأماكنها إلى آخره. فهذا طبعا هذا بيكون وكان وما زال إن شاء الله وبيستمر من أقوى ركائز للسياحة على مستوى المملكة.
1: التسويق مطلوب في الجانب السياحي دكتور، يعني خاصة التسويق في الجانب السياحي مطلب مهم جدا، خاصة اليوم عندنا ما شاء الله الكل يصور سنابات، الكل يعني ينشر، فهو جانب من الجوانب اللي تدعم السياحة أيضا وتدعم أيضا الجوانب الترفيهية في المنطقة.
0: ما في شك. وطبعا احنا من فضل الله يعني حتى يعني أبناء وطننا وجميع من يسمعنا حتى الإخوان اللي يسكنون معنا ويعني عايشين من جزء المجتمع السعودي، تراهم جميعا الآن يعتبروا مسوقين للبلد.
1: صحيح.
0: يعني احنا عطاء البلد ما في شيء يقدر يوفيه حقيقة، عطاء البلد لنا احنا لأبناء هذا الوطن والقاطنين فيه، ولكن احنا أقل تقدير نتحدث باسم بلدنا بما يليق فيه.
1: والله دكتور، يعني اليوم اللي أنا أشوفه في السوشيال ميديا عموما، السوشيال ميديا ما شاء الله ما في تدخل مقطع لهم طالعين لك الرياض كذا، المزرعة الفلانية كذا، المكان الفلاني زوره في كذا، فمطلعين لك كل ما شاء الله الفعاليات اللي في الرياض والمناطق اللي ممكن تزورها ومهيئة أنك تزورها.
0: الرياض جميلة، بلد رائعة، مدينة مميزة، عريقة، عميقة.
1: صحيح.
0: فيها إمكانيات عجيبة جدا مقارنة في مدن كثيرة على مستوى العالم تدعي أو نقول أنها وجهات سياحية.
1: لا، اليوم الرياض أصبحت وجهة فعلا من خلال موسم الرياض ومن خلال الفعاليات والمراكز الترفيهية الموجودة، ويعني هذا بدعم القيادة الرشيدة في هالجانب.
0: واسمح لي أضيف على الكلمة اللي قلتها، اسمح لي أضيف أن كل جهاز يعمل ضمن المنظومة هذه قد يكون ترى خفي، مثل البلديات، الأمانات.
1: صحيح.
0: الأمانة حتى على مستوى ترى بالمناسبة حتى مواقف الرياض، يعني لما تتنظم مواقف الرياض يصير عندك سهولة للوصول للمحلات اللي موجودة في المناطق هذه، ترى هذا جهد يشكروا عليه، لأن بالنهاية أنت قاعد تسهل عملية العيش وترفع من قيمتها
1: وحتى التوجه يصير أفضل.
0: شكر للجميع. نعم بالضبط.
1: والجهات الحكومية اليوم متناغمة، يعني ما بين وزارة البلديات والإسكان وأيضا وزارة السياحة وهيئة الترفيه، فكل هذه الجوانب تدعم الجانب السياحي والترفيه في المملكة،
0: والتناغم هذا دائما يصنع نجاح. ما في
1: صحيح. اليوم لو نلاحظ انه الامانات المناطق توجهها ايضا في فتح المزيد من المشروعات الترفيهيه خاصه في جانب الحدائق والاهتمام فيها، وجعلها وجهه سياحيه ايضا في كل منطقه من مناطق المملكه. الدكتور
0: والله صراحه احنا يعني نعزو هذا الجهد اولا لقيادتنا.
1: صحيح.
0: زرعت فينا هذا الشغف صراحه، وهي قياده ملهمه، الله يديمهم إن شاء الله ويعزهم يا رب ويسدد خطاهم.
1: اللهم أمين.
0: الملك سلمان الله يعزه ويعز رايته وسمو سيدي ولي العهد، وأيضا القيادات اللي موجودين في كل القطاعات اللي يمتثلون لهذا الامتثال، وكل موظف مهما كان شأنه فوق، يعني كان شأنه كقائد أو حتى كتنفيذي أو وش ما كان، كل واحد يساهم بطريقة أو أخرى.
1: والله نشكرك دكتور محمد المحمد، وأنت المرشد السياحي، على هذا الحوار الجميل اللطيف معك، واللي يعني شكلنا معلومات رائعة جدا عن الرياض والعاصمة الرياض من ناحية الترفيهية والسياحية. يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك يا رب. شكرا لك.
1: شكرا لك. الله يحفظك. يعني هذا مجال واسع

الجانب الجميل جدا، الرياض اليوم أصبحت وجهة فعلا عالمية ومميزة من خلال المناطق الترفيهية، المناطق السياحية، فعلا تحولت العاصمة وجهة عالمية تجمع بين الطبيعة، الحدائق، المتنزهات. أيضا وادي حنيفة أصبح يعني مكان مناسب للعائلة والأسرة، أنه يعني جانب من الترفيه للأسرة، جانب من الاهتمام أيضا بالمناطق السياحية والتاريخية في الرياض اللي أصبحت وجهات. اليوم القدية واحدة من المشاريع السياحية اللي دعمتها المملكة العربية السعودية وقيادتنا الرشيدة، لأنه هي جانب ترفيهي لمواطن المملكة العربية السعودية والقادم للمملكة وأيضا للأسر. فشكرا قيادتنا على هذا الدعم، شكرا لهذا الدعم اللافت للمدن الترفيهية والحدائق العامة في الرياض وغيرها من مناطق المملكة.

ومن الجانب السياحي أيضا أعلنت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن تمكين استثمارات نوعية ضمن المجموعة الأولى من برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة. طبعا هذا في إطار فعلا دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز الاستفادة من المقومات المتنوعة اللي تتمتع فيها مناطق المملكة. لذلك الوزارة في تدوينها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس ذكرت أن المشاريع الاستثمارية تستفيد من المزايا والإمكانات اللي تتمتع بها كل وجهة، هذا بما يتواكب مع الطلب السياحي المتنامي عليها. لذلك ذكرت وزارة السياحة في تغريدتها من سواحل المملكة إلى مرتفعاتها، تمكن وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار استثمارات نوعية ضمن المجموعة الأولى من برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة. طبعا استفيد هذا القطاع من مقومات كل وجهة وتواكب أيضا الطلب السياحي المتنامي فيها. طبعا هذه 5 وجهات في المملكة ستكون ضمن هذه الوجهات الفريدة لممكنات الاستثمار في مجال الضيافة: مدينة الباحة، وأيضا الأحساء، محافظة الأحساء، محافظة جدة، منطقة عسير، المنطقة الشرقية. فكل هذه يعني وجهات رائعة جدا. طبعا هذا البرنامج هو في سياق الجهود الرامية إلى تطوير القطاع، تحديدا قطاع الضيافة في المملكة، وأيضا توفير فرص استثمارية نوعية تدعم نمو السياحة وتوسع الخيارات والخدمات المقدمة للزوار في مختلف الوجهات السياحية. طبعا تنوع البرنامج ومشاريع المجموعة الأولى سيواكبوا أيضا مجالات أخرى وأيضا مدن أخرى، تحقق مجال نوعي في قطاع السياحة في المملكة، وأيضا تزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي في مجال الضيافة والقطاع السياحي بشكل عام.

0: طبعا القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية عموما ومن خلال أيضا اهتمام وزارة السياحة والترفيه، فكل قطاع من هالقطاعين أو الجهتين تحاول أن تقدم نموذج من نماذج الترفيه والجانب السياحي، وتهتم أيضا بالجوانب الجاذبة للسياحة. فتح الجانب الاستثماري يعطي أيضا دليل واضح أن وزارة الاستثمار أيضا مواكبة لهذا التفاعل الكبير جدا. التعاون ما بين وزارة الاستثمار ووزارة السياحة أيضا يعطي دافع كبير جدا للاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية في المملكة العربية السعودية وفي مدن ومحافظات المملكة، وهذا جانب كبير جدا لأنه كل مقومات الطبيعة الموجودة في المملكة هي قابلة للاستثمار السياحي. معكم مستمرين في هوا بلادي، ودائما وأبدا معكم من خلال وطننا الحبيب. فاصل وراجع لكم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام.

0: ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك أن ترحمنا وترحم ضعفنا وفقرنا، ارحمنا رحمة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
6: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وطبعا ما زلنا معكم في ساعتنا الثانية، ولدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا وكذلك زملائنا المراسلين والمراسلات. بس خلونا نروح لهذه الجولة المسجلة لزميلتنا سامية الشريف حول أمسية على أثر القصواء للباحث والأديب مهدي الفاهمي. نستمع ونعود إليكم.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هوى بلادي. هوى بلادي اليوم معطر بعبق السيرة النبوية الشريفة والمعالم التاريخية لرحلة غيرت وجه التاريخ على خطى ناقة المصطفى عليه الصلاة والسلام على أثر القصواء. هنا هذا هو العنوان لأمسيتنا اليوم والتي تنفذها جمعية مبتكرون للسياحة بالشراكة مع متحف الدينار الإسلامي، والتي يقدمها لنا سعادة الأستاذ والباحث والأديب أستاذ مهدي جابر الفاهمي. بداية دعوني أرحب بأستاذ مهدي ضيف أمسيتنا ونجم أمسيتنا لهذا اليوم، حياك الله معنا أستاذ مهدي.
2: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ سامية، وحيا الله متابعينكم في هذه الإذاعة الراقية إذاعة الرياض.
1: أستاذ مهدي، لو حبينا نتعرف على أبرز وأهم دلالات ومسارات هذه الرحلة العطرة لناقة القصواء بهذا العنوان على أثر القصواء.
2: نعم، نقول يعني اختصارا، وإلا المسألة تحتاج إلى وقت أطول وإلى وقت أطول من هذا، لكننا نقول اختصارا أن أول المحطات هي بيت أم المؤمنين خديجة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقع شرق المسعى، شرق المسجد الحرام الآن، ومكانه معروف ومحدد ومثبت أيضا في الخرائط وفي الإحداثيات. المحطة الأخرى هي غار ثور، ومنها كان الانطلاق الفعلي 3 أيام قضاها صلى الله عليه وسلم وصاحب الصديق رضي الله عنه. ومن المحطات أيضا أم الهشيم، ومنها كذلك الصغو، ومنها الغولاء، ومن الغولاء كذلك هذه تكون غرب عسفان ولا زالت باسمها كما هي، لم تتغير. ومن أهم هذه المحطات قديت، وادي قديت، وادي قديت، ومعروف ولا زال مكان خيمة أم معبد رضي الله عنها التي كانت فيها حادثة حلب الشاه الحائل، وكذلك محطة سراق التي حدثت فيها حادثة سراق بن مالك، ومحطات أخرى على الطريق حتى وصول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قباء ثم إلى المدينة المنورة. هذه المحطات خالدة في نفوس المسلمين عامة في أقطار الدنيا.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن نحن نقف على أثر القصواء ونتعرف من خلالكم على هذا الأثر جغرافيا وتاريخيا من خلال هذه المحطات. نعم. التي ذكرتموها أستاذ مهدي، برأيك كيف يمكن للمرشد السياحي تتبع هذه المواقع والآثار ميدانيا؟
2: نعم، الآن الحقيقة يعني توجه دولتنا حفظها الله الآن إلى الاهتمام بالسياحة، وعلى رأس هذه السياحة السياحة الدينية، والسياحة الدينية المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد للمرشدين السياحيين من مرشدين ومن مرشدات الاهتمام والتأكد من هذه، بالتواصل مع المؤرخين وبمصادر التاريخ، وعدم أخذها من كل من هب ودب، لأن هذه أمور مفصلية يترتب عليها شيء كثير. وأنا أهيب الحقيقة بالمرشدين والمرشدات السياحيات أن يجعلوا لهم دورات متخصصة وارتباط وثيق بالمؤرخين حتى يكون الأمر على صواب.
1: أكيد أكيد. أستاذ مهدي، في محور اختيار الرفيق، يعني محور جميل ذكرتموه من خلال هذه الأمسية لهذه الرحلة المفصلية، ما مدى أهمية يعني هذه الخطوة بالنسبة للمسلم، وما هو الدرس المستفاد منها؟
2: رسولنا عليه الصلاة والسلام سن لنا سنة وعلمنا درسا، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، لكنه حبس منهم يعني أقامه ولم يأذن له بالهجرة، أبو بكر الصديق، أبقى أبا بكر الصديق، لأن اختيار الرفيق اختيار لابد أن يكون دقيق جدا في رحلة مفصلية كهذه، لأن انكشاف الأمر فيها ضياع. وكذلك حتى في حياتنا على المرء أن يختار الرفيق الذي لا يعارضه ويكون صادق معه، صدوق، ويحفظ سره ويكتم سره ويعينه على نوائب الدهر.
1: أكيد أكيد، لا شك. بختم معك أستاذ مهدي، من خلال استهدافكم اليوم للمرشدين السياحيين، كيف ترى مستقبل وتطوير السياحة في المعالم الدينية؟
2: نعم، الحقيقة متفائلين جدا بهذا التوجه، بمثل هذه الندوات واللقاءات، بالمشروع العظيم على خطاه، وبالاهتمام بالإرشاد السياحي الديني، ولكننا لازلنا في بداية الطريق وسيكون لذلك أفضل إن شاء الله تعالى.
1: أكيد كل الشكر والتقدير لكم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، وأنت الباحث والأديب والمتخصص في السيرة النبوية. تحدثنا معكم عن هذه الأمسية التي نفذت من خلال هذه الشراكة بين جمعية مبتكرو السياحة ومتحف الدينار الإسلامي، اليوم للحديث عن هذا العنوان وهو على أثر القسوة. شكرا لكم.
2: شكرا لك يا أستاذة سامية وللمستضيفين وللجميع.
1: بهذا أيها الكرام وصلنا لختام رسالتنا من هنا من مكة، يعود المايك لزملائي بالاستديو، كنت معكم أنا سامية الشريف، إلى اللقاء.
0: يعطيك العافية زميلتنا سامية، شكرا لك، وأيضا الشكر موصول لضيفك الكريم. مستمعي الكرام ما زلنا معكم في هوا بلادي. لا وشو لا دقيقة أفضحك على الهواء. إيه وش ولا دقيقة الحين لها ساعة تختم.
3: الله يدني شايف ملل.
0: خلصت الدقيقة.
3: الله يدني يا فيصل. يا الله ما لازم. ما في أنت مع تاني لا.
0: وش هتقدر تغمض عينك.
3: مروق وروق المنقع على قلتهم، الأمور زينة ها. جاهز. طيب مستمعي الكرام دائما معكم أبدا في هوا بلادي، هذا هو جونا وهذه متعتنا كطاقم عمل، نسعدكم وتسعدونا ونسعد باستماعكم من خلال برنامج هوا بلادي. فاصل غنائي وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، رحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وأيضا من أخبارنا لليوم حضرناها لكم، نتحدث عن غار حراء ونتحدث عن إطلاق حي حراء كذلك التاريخي والتراثي في مكة المكرمة، اللي يجمع ما بين المعرفة والترفيه، وأيضا يعني يطلق هذا الحي الكثير من الحراك الثقافي بمكة المكرمة، وفعاليات كذلك تندرج تحت برنامج حراء بداية أثر.
1: السلام.
0: هذا هو الشعار طبعا اللي أطلق على هذه الفعالية في حي حراء. طبعا يقول لك أنه تحت هذا الشعار نبدأ عاما من حراء بالعلم والإبداع، في تجربة ثقافية وإثرائية تجمع بين المعرفة والترفيه، وكذلك تستهدف مختلف أفراد الأسرة من خلال أنشطة تفاعلية تستلهم قيمة المكان وتفتح مساحات للتعلم والإبداع.
1: جميل جدا، لأنه هالبرنامج شارك فيه عدد من الأسر خاصة بالعاصمة المقدسة. حي حراء عموما هو يقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات التهاني، ولذلك اللي يمكن شاهدنا عدد من الأخبار يقدمها هذا الحي، ومن خلال المكان التاريخي واللي له أثر مهم جدا حتى في البرامج الثقافية والتاريخية، وفيها مسرح، فيها عروض، فيها مسابقات، ألعاب، حرف يدوية، أنشطة تعليمية وتفاعلية يعني مصممة لتناسب مختلف الفئات العمرية. فبالتالي هي قافلة مهمة، قافلة متنوعة، يعني الجانب التاريخي والترفيهي والثقافي، حتى الجوانب الحرف
0: الأدوية، الأثر يعني الهام الديني تحديدا يعني في المنطقة أساسا، يعني يحفز على معرفة تاريخ المكان ورفع طبعا مستوى الثقافة في المكان، سواء كان في حي حراء أو غيره طبعا من الأحياء في مكة المكرمة أو غيره حتى في المدينة المنورة. اللي يقول لك أنه تبرز قافلة التعليم ضمن مكونات البرنامج بوصفها مساحة تجمع بين التعلم والتفاعل، من خلال إيش؟ من خلال أنها تقدم محتوى معرفي بأساليب مبسطة وجاذبة تسهم في تحفيز الأطفال والنشأ على الاكتشاف وتنمية المهارات، وكذلك الحرف اليدوية تتيح للمشاركين خوض تجارب عملية تعزز الإبداع، وكذلك تعرفهم بعدد من المهارات بأسلوب تفاعلي.
1: جميل جدا، ترى الفعاليات اللي تجذب الأطفال مهمة جدا.
0: صحيح.
1: اليوم لو نلاحظ أنه أغلب القطاعات المهتمة بهذا الجانب من الفعاليات تهتم بالطفل والنشأ ومشاركة الأسر المنتجة والحرف اليدوية تحديدا. الحرف أنا أقول أنه فيها نموذج من التفاعل حتى مع الطفل، الطفل يبغى يستكشف، فاستكشافه من البداية مع مثل هذه الفعاليات ترى جميل جدا. وغالبا ما تستكشفين أنه في مبدعين، يعني من الأطفال يحاول أنه يعني يقرب الصورة اللي رسمها في ذهنه من خلال هذه الحرف، فهي جانب مهم جدا. لأنه لاحظي أنه هالفعاليات والبرامج الموسمية اللي يقيمها الحي فيها خيارات متنوعة، وتسهم أيضا في إبراز المواقع التاريخية، ترى فيها جانب ثقافي عن الموقع وما يضمه من صحيح. من يعني مكانة تاريخية، فصراحة جميل جدا ما يقدمه حي حراء الثقافي في مكة، رائع جدا ومميز. المدينة أنت ذكرتي تاني برضو، المدينة أيضا في جوانب تقدم خلال البرامج والاهتمام بالأسر، وكثرة هالفعاليات جانب مهم جدا للطفل والأسرة، فيصير عندك خيارات متنوعة، حتى لو أبنائك أبنائنا كلهم يحاول أنه يقدمها بشكل جميل جدا.
0: صحيح، ولا تنسى أنه مثل هذا النوع من الفعاليات يستمر طيلة أيام السنة، الغرض من ذلك أن استمراره في مكة والمدينة تحديدا دائما يكون لكثرة الزوار، للمعتمرين، للحجاج قصدي طبعا زيارة الحرمين الشريفين، فبالتالي مثل هذا النوع من الفعاليات أيضا يقدم خدمة للسياح والزوار في هذه الفترة.
1: صحيح، والتعرف على مكة.
0: صح.
1: تعرف على طبيعة مكة التاريخية والثقافية والأماكن اللي تضم فيها عدد من المتاحف التاريخية. متحف مثلا الحرمين الشريفين واحد من المتاحف القيمة الرائعة جدا، اللي يعني يغوص بك في تاريخ الحرمين الشريفين، فمثل هالأماكن لا والله زيارتها مهمة ورائعة جدا، وتحظى أنك تتعلم
0: جزء أساسا إيه؟ من الخطة عادة. يعني الشخص اللي خصوصا القادم من خارج المملكة العربية السعودية لما يقصد مكة والمدينة بالزيارة يبحث على مثل هذا النوع من الفعاليات حتى تكون ضمن الخطة أو خطة الزيارة. هو ما هو جاي عشان يأدي طقوس دينية فقط، هو جاي علشان يتعرف أيضا على المنطقة وعلى تاريخها وعلى أبعادها الثقافية، يعني يعيش تجربة كاملة متكاملة من كل الجوانب بزيارته لمكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها طبعا من المناطق.
1: أنا أذكر من الأشياء اللي كنا زمان في المدارس إذا تذكرين كان يجيبوننا من الكاميرات، يعني في أوقات مثلا يكون حصة المعلم ما كان موجود يروحون يغيرون لك في المكتبة مثلا ويجيبون لك بعض الكاميرات اللي تعرفك على مكة مثلا المدينة، يعطيك زي الفلاشات كذا حلوة ويشرح لك عنها. أنت أصلا أنت تستمتع تقول الله بس إن هذه لا جد، يعني كانت هذه من ضمن المدارس لا فعلا الفعاليات الموجودة.
0: لا أنتم الجيل الجديد ما
1: إيه خلك أنت خلك على إيه، لكن حنا ترى عايشنا أشياء حلوة صدق، يعني فعلا أشياء حلوة ومتعتها أنه كنت تتعرف تبي تتعرف على كل شيء والله جد، يعني تبي تستانس مبارك لما يكون اليوم التقنية موجودة تاني وكل شيء موجود قدامك
0: صح.
1: وسهل أنك تتعرف عليه اليوم في برامج وتعرفك على كل مكان، حتى في نفس الفعالية في تقنيات موجودة ومتطورة
0: صحيح.
1: والطفل ينجذب للتقنية
0: بالضبط. وأنت أساسا يعني من خلال إقامة مثل هذه البرامج التفاعلية والإثرائية تشرك الطفل في إبداء الرأي في الإنتاج أيضا في الابتكار كذلك. أيضا يعني مثل ما قرأنا في الخبر أنه في ركن أساسا للإنجاز، فكل الأفكار اللي تم إنجازها والابتكارات اللي تم تنفيذها على أرض الواقع يتم عرضها من خلال هذا الركن. أعتقد أنه هذا الركن يعني يعتبر مكافأة أصلاً للطفل على الأفكار اللي قدمهم، بالإضافة إلى أن ممكن تكون هذه الأفكار في يوم ما مشروع قادم في المستقبل، وهذا الشيء اللي كمان يحقق يعني مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير الأفكار وتحويلها إلى ابتكارات موجودة على أرض الواقع يعني نستفيد منها مستقبلا بإذن الله.
1: بإذن الله
0: فرصة يعني.
1: فرصة جميلة. واليوم الطلاب والطالبات يعني ترى صار اهتمام بالتقنية كبير جدا. اليوم المبدعين والمبدعات في مجال التقنية واسع، واليوم نشارك على مستوى العالم في مجال الأبحاث والابتكارات، وما بالك أنه لما يطلع لنا طفل أو طفلة مبدعين أيضا في مجال المجالات. حنا ترى نسعد لما يكون عندنا فعلا هالكم الكبير من المبدعين في هالمجال. اليوم حتى الأبناء الصغار في التقنية ما شاء الله يمكن يعرفك على جوال أنت ما تعرفه
0: صحيح.
1: إيه فالحمد لله مثل هالفعاليات بإمكانكم زيارتها والاستمتاع فيها.

0: ايش رايك مهرجان العنب؟
1: انت تحب العنب؟
0: والله ودنا نجيب الواحد العنب معنا.
1: والله انا اليوم اشتريت عنب، اليوم اشتريت عنب يبيلك عنقود.
0: اجل ايش
1: ايش ذا الاختراعات؟ لا تسمعك بنتي بتحول الفاكهه كلها ايس كريم.
0: اجل اجل عنده خبرة
1: وصرت والاسنان تروح ملح. ركب.
0: طيب مهرجان العنب 2026 في مركز البساتين في محافظة عيون الجوة، طبعا هذا بالتنظيم من أمانة منطقة القصيم وممثل أيضا في بلدية القوارة، يستمر 3 أيام. المهرجان يعني فعلا في دعم للمزارعين والمحليين وأيضا تعزيز الجانب الحراك الاقتصادي، تعني يعني مثل هالمهرجانات ترى تعطي المزارع دعم استراتيجي إنه يقدم اللي عنده.
1: بالضبط، وطبعا إبراز منتج العنب ترى النقطة هذه نقطة هامة جدا. أول حاجة يتم تعريف الزوار واللي يحبوا طبعا يشتروا هذا النوع من الفواكه على الأنواع
0: صح،
1: والفرق بينهم وطريقة زراعتها، يعطيك يعني ثقافة كاملة حول هذه الفاكهة وطريقة إنتاجها وفي أي شهر من السنة التربة الصالحة لها. ما شاء الله القصيم يعني تعتبر منطقة خضار وفواكه، يعني
0: منطقة زراعية بالضبط. ولو في صناعات تحويلية ترى من العنب، يعني اليوم كنا مع نورة في سرات عبيدة عن الرمان، الحين في
1: العنب
0: في عين الجوة محافظة عين الجوة، فيعني الناس يستمتعون بهالفعاليات، وخاصة إنه يعني مثل هالمهرجانات فيها أيضا مشاركة للأسرة المنتجة، الناس اللي عندهم أيضا إنتاج، فحلوة فرصة جميلة صراحة.
1: عموما المهرجانات الفائدة الكبرى من إقامة المهرجانات يمكن أول شيء تعميم الثقافة حول منتج معين، الفائدة الثانية والأهم أنه يكون في دائما فعاليات مصاحبة لها.
0: صحيح.
1: وهذه الفعاليات تكون متنوعة ويكون فيها تنشيط للحراك الاقتصادي في المنطقة وترويج لمنتجاتها. يعني الحين هذا مهرجان العنب أنا متأكدة أنه موجود في ركن للبن وركن لمنتجات
0: أخرى
1: بالضبط التمر وأركان كثيرة، وهو من ضمن طبعا مهرجان العنب، فأنت رايح يعني تتسوق وتستفيد ثقافة حول فاكهة العنب بالإضافة إلى طبعا استمتاعك بالفعاليات الأخرى.
0: وعلى فكرة مثل أيضا فيها جانب دعم فعلا استثماري، أيضا جانب الاستثمار أنه في أحد ممكن يستثمر في مجال العنب، فهي جانب حلو أيضا في منطقة القصيم. شكرا أمانة منطقة القصيم على مثل المبادرات النوعية. عموما مستمعين الكرام نروق كذا شوي، نأخذ لنا فاصل غنائي مع مخرجنا فيصل. لا دقيقة ما في. أنا وتهاني فاصلين عليك اليوم. لا أنا وياك على طول، ترى على طول السنة يعني إن لا أنت أصلا خلك في الجانب الجميل، يعني خلك في الروح الجميلة. إيه لا خلك في الروح الجميلة اللي أنت دائم تعطيني إياها.
1: لا ما له دخل لا في إيجابية ولا في سلبية، خلك مستعد فقط.
0: أبغى لمحة. يلا فاصل غناء وراجع لكم مستمعينا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: أيضا نتحدث عن الصورة اللي عادة تبقى في الذاكرة لسنوات. لذلك التصوير شيء مهم جدا، ليس لمجرد الكاميرا أو زاوية أو إضاءة، بل عين ترى ما قد لا يراه الآخرون، وإحساس كذلك، يعرف متى يضغط على زر الالتقاط ليحول لحظة عابرة إلى حكاية. ضيفتنا اليوم اختارت أن تعبر عن رؤيتها للعالم من خلف العدسة، وأن تجعل من التفاصيل الصغيرة مشاهد تستحق أن تحفظ. نرحب بمصورتنا الأستاذة عبير عسيري. حياك الله أستاذ عبير.
1: الله يحييك. هلا والله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. يعني هواية التصوير، يمكن كثير ناس يقولون عندنا هواية التصوير، لكن إذا جيت تشوفين الصور تعرفين أن الهواية في مكان وهم في مكان آخر. فسؤالي لك بداية، متى اكتشفتي أن التصوير بالنسبة لك ليس مجرد هواية وإنما شغف وعلم تريدين الاستمرار فيه؟
1: اكتشفت لما صرت ألاحظ أني أستمتع بكل لحظة وأنا أصور، وأهتم بالتفاصيل الصغيرة يعني، وأحاول يعني قدر ما أقدر أطلع الصورة بأجمل شكل. مع الوقت حسيت أن التصوير مساحة أعبر فيها عن نفسي.
0: جميل، ما شاء الله تبارك الله. كم لك في هذا المجال؟
1: 8 سنوات.
0: ما شاء الله تبارك الله. أخذتي دورات؟ حاولتي أنه أنت يعني تنمين هذه الموهبة بطريقة معينة، أو اعتمدتي يعني اعتمدتي على موهبتك وبالتالي حاولتي أنت تبحثين بشكل أو بآخر؟
1: أخذت دورات واعتمدت على نفسي بكل شيء.
0: ما شاء الله تبارك الله. الجميل أنه يعني يكون عندك هذا الحس أنك أنت تستطيعين التصوير. كان في تشجيع من الأهل؟
1: كنت أنا مصورة العائلة.
0: الله جميل. بس يعني تعرفين يعني مصور العائلة أو مصورة العائلة عادة هو الوحيد اللي ما يكون موجود في الصورة.
1: أكيد.
0: طيب هذه مو كأنها خسارة يعني؟ بكرة تريد يرجعون الذكريات، كلهم موجودين إلا الاحترافية والمصورة ما هي موجودة.
1: بس أكون أنا حاسة بشعورها بالصورة يكفيني.
0: الله.
1: وإني أنا اللي لقطتها كذا بنفسي يكفيني.
0: ممتاز. طيب خلينا نتكلم عن الاحتراف في مجال التصوير. ما الذي يجعل المصور يرى لقطة جميلة في مكان قد يراه الآخرون عادياً جداً؟
1: بالنسبة لي العين أهم من الكاميرا. لأن العين تصنع اللقطة.
0: حل.
1: أما الكاميرا يعني مجرد أداء. في نظرة المصور هو اللي يكتشف جمال أو بساطة الأشياء هذه.
0: الله يا سلام. بس إيش؟ طيب أنا أشوف مثلا هذا المنظر أشوفه عادي، ممكن أنت إذا شفتيه تشوفينه مختلف. إيش الشيء اللي يخليه مختلف أو جدير بالتصوير؟
1: نظرتي.
0: الله، غششيني. نظرتي. طيب غششيني.
1: نظرتي. إحساس المصور غير، نظرته غير.
0: الله.
1: يعني ممكن نطلع أي مكان عادي بس الكل يشوفه عادي، بس المصور مستحيل يشوفه عادي.
0: كل مكان يعتبر فيه كذا حاجة مميزة تقدرين تشوفين فيه هذا الشيء مميز، ولا لا في أماكن تقولين لا والله هذه لا تستحق التصوير؟
1: مستحيل في مكان ما يستحق التصوير.
0: ممتاز. طيب خلينا نتكلم عن الصور اللي لها ذكريات في حياتك. في صورة لها كذا ذكرى أو قصة أو موقف ما زال يعني لما سألك هذا السؤال تتذكرينه مباشرة؟
1: أي في صورة مرتبطة بالوقت بالموقف نفسه يعني. جمالها بالنسبة لي كل ما أشوفه أتذكر الموقف كامل.
0: اللي هي اشرحي هذه عشان أشوف يعني كيف التقطي هذه الصورة.
1: صورة أنا أحس فيها صراحة.
0: عائلية الأشخاص ولا المكان؟
1: لا المكان.
0: حلو.
1: مش شخص.
0: حلو.
1: مكان بالنسبة يعني لي الكثير.
0: أكيد كل ما شفتي الصورة تتذكرين كل الأحداث اللي حصلت في المكان.
1: أي والله.
0: وفعلا لأنه الكاميرا يعني تجسد كل الأحداث.

0: في صوره ثابته. سبحان الله، حتى لما تجي بعد كذا تحكينها لاولادك، تحكينها لاسرتك،
1: ترجعك للموقف نفسه.
0: بالضبط، فعلا ترجعين تعيشين بنفس الشعور. يا سلام، صح عليك. طيب اليوم الكل صار مصور، الجميع كل معه جواله أقل حاجة، ولا ويعني يحاول إن هو يحترف بالجوال ويلتقط صور يزعم دائما بأنها جميلة سواء كان محترف أو لا. خليني أسألك عن الفرق بين شخص يلتقط صورة جميلة وبين مصور يصنع صورة لها روح وهوية، وكيف الفرق بين الاثنين؟
1: كل الصور لها، يعني كل الصور جميلة كانت بالجوال، لكن بالكاميرا أو بالمصور نفسه لها روح، هي اللي تخليك تحس بالشيء، تذكرك موقف، تذكرك بأشياء، شعور. المصور يختلف عن مصور الجوال، يختلف.
0: بس ان الحين كثير الناس صاروا يحترفون يمكن في هذا المجال، صرنا نسمع. اول كنا يعني نعرف انه التصوير الاحترافي الاساسي الجميل اللي زي ما احنا نبغاه اكيد بالكاميرا، مستحيل يكون باي يعني باداء اقل مثل الجوال. الان لا، صرنا نسمع مصوره جوال، ممكن الجوال او عدسه الجوال يعني تعطينا نفس الروح اللي موجوده في عدسه الكاميرا.
1: المصور يعني يحاول يتجاوز جمال الصورة نفسها، يعني مو نفس لقطة الجوال، الجوال جميلة بس روح جمال الصورة المصور اللي يعطيك إياها.
0: حلو.
1: بالإحساس وبالقصة وبالتفاصيل، يعرف كيف يعني يختار الزاوية، الإضاءة واللحظة المناسبة.
0: يا سلام، جميل جدا. إيش المشروع أو الصورة اللي تتمنين يوم أنك تصورينها؟
1: موسكو.
0: بتروحين في البرد؟
1: أتمنى.
0: الله.
1: أمنية.
0: إن شاء الله، إن شاء الله إنك تروحين تلتقطين الصور اللي ودك فيها، يعني الصورة اللي على الأقل تمثلك ولا لا؟
1: أكيد أكيد تمثلني، والمكان الوحيد اللي باخذ كاميرتي فيه موسكو.
0: ليش أنت ما تأخذينها عادة معك يعني لما تسافرين؟
1: للأمانة باقي يعني ما سافرت.
0: إن شاء الله بإذن الله، أجل في الأيام القادمة بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: يمكن سؤالي الأخير لك عبير، كثير أشخاص ودهم ينمون موهبتهم في هذا المجال أو يحاولون أنهم يحصلون على المعرفة والثقافة الكاملة حتى يستطيعوا الدخول إلى هذا المجال، إيش النصيحة اللي ممكن توجهها لهم؟
1: إذا كان عنده شغف يدخله بدون تخوف.
0: الله يعطيك العافية عبير، وشكرا جزيلا لك. طبعا أقول لك دعوة البرنامج تواجدك معنا اليوم، وأتمنى لك كذلك التوفيق والنجاح إن شاء الله.
1: شكرا لكم، شكرا، يعطيكم العافية، وشكرا لاستضافتكم.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك.
1: العفو.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. ننطلق الآن مع وجهاتنا أيضا متعددة مع الزملاء والزميلات في أرجاء هذا الوطن الغالي، لكن جولتنا اليوم مختلفة تماما مع زميلنا سامي الشبرمي من القصيم. سامي مساء الخير.
1: مساء الخير والسرور الرافع،
0: حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. يقول من طول الغيبات جاب الغنائم.
1: الله يجيب الغنائم يا رب. الله،
0: إن
1: شاء الله الغنائم طيبة
0: يا حبيبي. قل لنا اليوم إن شاء الله في غنائم طيبة وحلوة. اليوم
1: بالتأكيد ظافر، أنا تواجد في مدينة التمور حيث تشهد هذه الأيام الفعاليات المصاحبة في الخيمة المجاورة للفعاليات، فعاليات مصاحبة لكرنفال تمور بريدة. وطبعا هذه الفعاليات انطلقت من 20 أغسطس، تستمر تقريبا إلى 10 سبتمبر. تشهد هذه الخيمة عدد من الفعاليات المصاحبة والمختلفة والمتنوعة، بيع الكثير من منتجات التمور، مشتقات التمور، الصناعات التحويلية، أيضا الشرف اليدوية واللي تتعلق بالتمور. والتأكيد يعني ظافر فعاليات جميلة نعيشها ونعيشها مع هذا الموسم الجميل والكبير، واللي يشهد ما شاء الله تبارك الله حضور كبير، خصوصا في صباحات صباحات السوق تختلف أكيد من حيث المزادات، وأيضا الحضور الكبير اللي يشهده أو تشهده مدينة التمور بمدينة بريدة من خلال كرنفال تمور بريدة. معي ظافر، بس تسمح
0: لي تفضل حبيبي،
1: نأخذكم من أحد الفعاليات المصاحبة ومن أحد الأجنحة المشاركة هنا، واللي أحد المشاركات اللي نرحب فيها ونقول حياك الله ونتعرف عليك.
2: أهلا وسهلا، الله يحييك ويبقيك. معك ليان العبيد، مشاركين ببراند في الكرنفال للتمور. مشروعنا هو حدق، نقدم فيه منتجات مستوحاة من الهوية السعودية، تصميمنا تجمع بين أصالتنا واللمسات العصرية. وجودنا في الكرنفال يهمنا كثير لأن فيه التمر والنخلة جزء كبير أساسي من ثقافتنا ورمز لهويتنا فعلا. وفرنا منتجات حصرية لكرنفال التمور تتعلق بالتمور والنخيل، من ضمنها تعليقة التمر الحقيقي مصنوعة يدويا، وعندنا أشياء للخص الطبيعي من النخيل، وبرضو عندنا ميداليات عن النخيل. وفرنا كثير من المنتجات الحصرية للكرنفال أطلقناها بهذه الفترة فقط، وفتح لنا الكرنفال مجالات الوصول لجمهور جديد، وتعرفنا على ناس كثير.

0: وعرضنا حدق على ناس كثير ووفر الكثير من الفرص من الشركات والتعاون.
1: جميل، يعني ما شاء الله تبارك الله نقدر نقول ان كرنفال تمر بريده ربطكم بالناس وربط الناس بكم وصار وسيله تواصل بينكم وبين الناس.
0: فعلا اتاح لنا الكثير من الفرص الجميله وفرصه لن تتكرر صراحه.
1: لا ان شاء الله تتكرر ان شاء الله وعام ورا عام ان شاء الله. خلينا نهقف شوي عند المنتجات، اشوف ما شاء الله تبارك الله النوعيات متميزة من المنتجات. خلني أقف أول شيء عند هالميدالية، هذه ميدالية جميلة جدا مصنوعة طبعا تمر حقيقي.
0: أي نعم، تمر سكري من أرض القصين، عندنا حرفيين وحرفيات شعبيين نسلم لهم التمر وينتجون لنا يطلع في هذه المرحلة من الجمال.
1: جميل، وش الإضافات اللي صارت على التمرة بحيث أنها أصبحت ميدالية؟ شوف تحتفظ بلون معين، زي ما نقول تجفيف معين.
0: أكيد لا، عملية التصنيع الصراحة ما عندي الكثير من المعلومات عنها، لكن اللي أعرفه أنه يتم تجفيفها ثم عاد يحط عليها زي مواد الريزن فتكون محافظة على شكلها ونفس اللون الطبيعي له.
1: إذا أشوف تقريبا الكليجة صحيح وأنا وأنا جوعان.
0: لا فعلا كليجة من الخشب برضو صناعة يدوية من حرفيين وحرفيات سعوديين ينتجونهم لنا.
1: جميل، ايضا وش المنتجات الموجوده عندكم؟ اشوف ما شاء الله عندكم الخوص.
0: اي من الخوص الطبيعي برضو صناعه يدويه، ننتجه كاساور وننتجه كميداليات، في اشياء للسيارات، في اشياء للمفاتيح، وعندنا برضو اشياء من السد الطبيعي ننتج منه ميداليات واساور كذلك، وعندنا برضو اشياء جلد طبيعي صناعه يدويه، وعندنا الكثير من الأشياء اليدوية والغير يدوية برضو كذلك، لكن الفكرة الأساسية أنه يكون كلها من ثقافتنا السعودية.
1: جميل، الفكرة يمكن ارتباط بالإرث، ارتباط بالموروث، ارتباط بالنخلة والتمر.
0: أيوة يعني عليك، لكن نطلعها بشكل عصري يناسب متطلبات اليوم.
1: جميل، طيب خلني بسألك عن الإقبال على هالمنتجات هذه، وش أكثر شيء يطلب وش يبون الناس؟
0: في كرنفال التمور أكثر شيء ينطلب عندنا منتجات المتعلقة بالتمر اللي هي ميدالية التمر والأشياء المتعلقة بالخوف، وبرضو عندنا انتجنا كم ميدالية عن سوق التمر نفسه عن نفس الكرنفال، موجود عندنا كذا عينة والله ملك الحمد كان عليه إقبال جدا كبير.
1: جميل، بالنسبة الإقبال عليكم خلني بقول شوي من برا القصيم، من خارج القصيم في ناس تجيكم كثير، وش أكثر شيء يطلبون منكم؟
0: متوفر الكثير من السياح من السعودية ومن برا السعودية برضو، برضو نفس المنتجات اللي متعلقة بالكرنفال هي الأكثر مبيعاً عندنا.
1: موفقين أبكر.
0: اللهم أمين، الله يعافيك، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. أحد المشاركات هنا في كرنفال تمور بريدة واللي تحدثت عن مشاركتها والجناح تشارك فيه واللي يوجد فيه عدد من المنتجات اللي تتعلق بالتمور وبالنخلة. مثل ما ذكرت ظافر ما شاء الله تبارك الله الكرنفال يفتح أبوابه يوميا
2: ما شاء الله
1: في فترة صباحية فترة مسائية ويستمر تقريبا إلى العاشر من سبتمبر.
2: يا سلام، بس ما شاء الله عندهم يعني تنوع حتى في المنتجات وأيضا متناغمين مع الكرنفال الموجود في بريدة. سامي
1: أكيد ظافر تنوع جميل وارتباط، أكيد ارتباط بهذا الإرث الكبير واللي يشكل لنا مثل ما ذكرت ظافر إرث وموروث.
2: صحيح.
1: وارتباط بالنخلة، ارتباط بالتمور، واللي مثل ما ذكرنا من خلال هذا الكرنفال ومن خلال هذه المنتجات تربطنا بهذا الإرث وتربطنا بالنخلة وتربطنا بالتمور.
2: يا سلام، الأسرة المنتجة مشاركة أيضا بقوة في المهرجان.
1: أكيد ظافر، الأسر المنتجة متواجدة معنا، يمكن ذكرت في بداية حديثي الأسر المنتجة اللي تقدم الكثير من المنتجات.
2: أيه.
1: اللي أيضا ترتبط بالتمور مثل منتجات المعمول، منتجات أيه. الكليجة، أيضا بعض البوتات اللي تقدم التمور بأنواعها وبأشكال جميلة جدا من خلال البوكسات الجميلة والبراندات الجميلة، تقدم التمور من خلال بوكسات صغيرة وبأنواع مختلفة ومتنوعة.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: أيضا الحرفيين ظافر موجودين في أكثر من جناح للحرفيين واللي يقدمون عدد من منتجاتهم المختلفة واللي كثير منها ترتبط أيضا بالنخلة وبالتمور.
2: والله أنا صراحة كنت أتحدث أنه هالمهرجانات والفعاليات ودائما نقول ان تركز على جذب الأسرة المنتجة، جذب يعني ايضا الحرفيين المبدعين المبدعات اللي عندهم يعني انامل ابداعية في مجالات متعددة، وتعطي ايضا مجال واسع جدا انه المشاركة تكون متنوعة.

0: ومثل مهرجان برايدل التمور وهالكرنفال هو مساحة أيضا لهذا التنوع الجميل.
1: أكيد ظافر، تربط الناس بهذا الإرث والموروث، تقدم هذا الإرث وهذا الموروث بشكل جميل وبصور مبسطة، أيضا تخلق يعني إقبال كبير. يعني ظافر يمكن حنا شفنا، يمكن قلتها أنا أكثر من مرة، يمكن في البدايات قديما كان تمور بريدة ومهرجانات التمور أو سوق التمور كان ظافر هو سوق للتمور فقط، الناس تجي وتشتري منتجات التمور. الآن كرنفال التمور أصبح بشكل مغاير، الآن الأسرة كلها تجي لكرنفال التمور.
0: الله يعطيك العافية.
1: ينزل للسوق الأسرة تجي
0: استمتع
1: للفعاليات والمصاحبة وتعيش
0: أحلى جو
1: جميلة جدا. أكيد.
0: شكرا لك سامي،
1: يعطيك
0: العافية. يا هلا وسهلا. مستمعينا الكرام وصلنا للنهاية، شكرا لزملاء الأعزاء فيصل النفيعي، تعاني عطيف، عايشة الزير، روم طيري، هبة العمران، كان معكم ظافر الخثعمي، نلتقيكم إن شاء الله في الغد ورحلة وطنية أخرى. إلى ذلك الحين في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد معكم للحديث عن أسماء الله الحسنى. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ من أحصاها دخل الجنة، باب شرع لنا من فضائل الله عز وجل لدخول الجنة، وهو من خلال هذه الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: مراتب إحصاء أسماء الله ثلاث. الأولى إحصاء ألفاظها ومدلولها، والثاني فهم معانيها ومدلولها، والثالث دعاء الله بها لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم يقول: ليس حاجة للأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها، إلى معرفة بارها وفاطرها. يقول: ولا سبيل لهذا إلا بمعرفة أوصاف الله وأسمائه. وقد يقول قائل: يا جماعة، هذا تكلف، وهذا حقيقة تشديد، أو ربما مطالبة لعوام الناس بما هم ليسوا بملزمين به. حقيقة لن يتلذذ العبد بطاعة الله ومعرفته إلا إذا كان تحققت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن القيم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ولذلك يقول ابن القيم: كلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. يا عبد الله، تخيل نفسك وأنت صائم، وتخيل نفسك وأنت تصلي، تخيل نفسك لو أنك ذهبت لعمرة أو لحج، أو تقربت إلى الله بأي قربة، وأنت تتلذذ بمناجاة الله عز وجل، وأنت تتخيل عظمة الله وأسمائه وصفاته. أيكون هذا كمن قلبه غافل وساهٍ وميت؟ لا والله. نعم والله، كلما كان العبد بالله أجهل كان منه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. لهذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعرف سبحانه وتعالى بالكمال الموصوف وبالإحسان والجمال والجلال المعروف. وكلما كانت هذه المعرفة في قلبك كلما كنت منه أخوف، وكلما كنت له أخشى، وكلما كنت له أتقى. فلا ترى العبد إلا يذل نفسه لعزة الله، ولا تراه يخضع إلا لعظمة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ومن عرف ربه عرف نفسه. أحبتي الكرام، أسألكم، سلوا هؤلاء الذين سجنوا، سلوا هؤلاء الحيارى، سلوا هؤلاء الذين هم في غيابة البدع وغيابات كفر الأديان، لماذا هم لا يعرفون الله حق معرفته؟ إلا لأنهم جهلوا أسماء الله وصفاته، وما تقربوا إليه بمعانيها ولا بألفاظها ولا بدعائه سبحانه وتعالى بها. معاشر الكرام، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم. فإن كان الله رحيم فإنه يحب الراحمين، وإن كان الله شكور فإنه يحب الشاكرين، وإن كان كريم فإنه يحب الكرماء المتصدقين، وإن كان صبور كما في الحديث المشهور فإنه يحب الصابرين، وإن كان محسن فإنه يحب المحسنين، وإن كان عفو يحب العافين، وإن كان تواب يحب التوابين، وإن كان طيب فهو يحب الطيبين. الله جميل يحب الجمال، عليم يحب العلم وأهله والمعرفة وأهلها. إنه ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. وأحباب الله هم الذين يتصفون بصفات الله ويتخلقون بما جاء من أسمائه وصفاته. معاشر الأحبة، لن يصل العبد لتقوى الله إلا بالعلم والخشية. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدنا خشية لله. ألا إنه من الواجب علينا أيها الأحبة المستمعون والمستمعات أن نتبع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في وجوب معرفة الله في الأسماء والصفات وفي الدعاء لله عز وجل بها بقلوب حاضرة تحمل التفكر والتدبر. والله هو الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: جنات النعيم يا رب العالمين.

0: اللهم إنا نسألك أن تقضي لنا جميع الحاجات، وأن تطهرنا من جميع السيئات، وأن تنجينا من جميع الأهوال والآفات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أح.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء

0: الحادية عشرة صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقاً راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلي، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة. مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً، جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية، حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار، بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك، مو عبء عليك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11

0: والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

0: وعي.
1: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
0: كنفة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
2: الله يحيي.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
3: سعادة جارية.

حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم معنا في سعادة جارية. أرحب فيكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضاً أرحب بضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضاً أرحب بمخرج البرنامج عبد المحسن آل سران وهو بدوره أيضاً يرحب فيكم. الصمت، يعني احنا لما نجي نتكلم عن الصمت يا ما حكوا عن الصمت، والصمت حكمة، والصمت يعني مثلا بإيجابياته وجمالياته، ومثلا إذا كان سلبي أو غير سلبي، لكن احنا نبي نتكلم عن الصمت بشكل أدق وبشكل يعني يمكن مختلف تماما، خاصة لما نتكلم في إطار الأسرة. متى يكون الصمت إيجابي، متى يكون سلبي؟ بنتكلم عن صمت الأزواج، صمت الأبناء ونفصل فيها كثير، والصمت الاجتماعي. حياك الله تغريد في البداية. حياك الله تغريد طاسان. نتكلم اليوم عن الصمت. الصمت أحيانا يقول لك الصمت جميل والصمت مدري زين، ولا اللي قليل الكلام وما أعرف إيش، يعني فيه له شروحات كثيرة، لكن لا، احنا اللي بنتكلم اليوم، وانت قلتي

0: الصمت الاجتماعي، الصمت اللي نتفرع منه صمت الأزواج، صمت الأبناء، الصمت يعني في الحياة الاجتماعية بشكل عام. لذلك خلينا نبدأ بالصمت اللي تنظرينه اليوم، متى يكون سلبي ومتى يكون إيجابي بشكل عام
1: إذا قلنا
0: داخل إطار الأسرة.
1: إذا قلنا إذا كان كلامه من فضة فالسكوت من ذهب، ولا قلنا أنه يقولون الصمت حكمة، هذه إيه حلوة يعني هذه صحيح، بس متى تكون هذه الأمثلة صحيحة؟ لما يكون الصمت صمت إيجابي. متى يكون الصمت إيجابي؟ لما أكون أنا مع اللي قدامي أشعر بالأمان، يعني هو فاهمني، عندي شيء، مو بشرط أني أحكي، أحيانا إحنا يفهمك وأنت صامت، فخاصة بين الأزواج أو الأصدقاء.
0: يا سلام، عرفتك؟ هذا وين
1: هذا؟ هذا يا سلام، يعني بأقل القليل من الكلام، لكن هو فاهمني وبالتالي عرف أنه يمنحني الأمان. الشيء الثاني الصمت حكمة، والصمت إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. لما أصمت عند الغضب، عند لمني أكون ماني بواثق من الشيء اللي أنا سوي، مو بس أتكلم عشان أتكلم، هذا الصمت الإيجابي. أعرف وش أقول، أثمن كلامي، أنا في مجلس، أنا في مكان، أعرف كيف متى أتكلم متى أصمت، أفهم قدراتي. في ناس ترى من كثر الحكي يحسب نفسه أنه فاهم في كل شيء، ما في إنسان في الدنيا فاهم في كل شيء،
0: يستلم المجلس ما يعطي أحد فرصة.
1: فهنا يكون الصمت حكمة. لكن متى يكون الصمت أذى؟ متى يكون الصمت مشكلة؟ الصمت لما يكون،
0: خاصة لما يكون الصمت العقابي اللي يقال عنها الصمت العقابي.
1: بالضبط، الصمت العقابي، الصمت الناتج عن الخوف، الصمت الناتج إن اللي يكون سببه أنه أنت وحيد، ما في أحد فاهمك، لو تكلمت ما الطرف اللي قدامك ما هو بفاهمك، ما يدري شو تقول،
0: فتختار الصمت.
1: إذا كنت أنت ودك تعبر عن شيء، هذا الأبناء دائما، الأبناء أو الأزواج، ودك تتكلم، ودك تقول، بس هم مو فاهمينك، أو أنه لو تكلمت وقلت استهتروا فيك،
0: وأحيانا يكون مش موجود، مو معطيني من وقته أصلا.
1: بالضبط. لما نقول حنا داخل الأسرة، لما نجي مثلا نشوف أنه عيالنا فجأة كذا صاروا ما يتكلمون، صاروا في عزلة، لما زوج وزوجة داخل الأسرة فجأة صارت، أو تيجي مو بفجأة، تيجي طبعا هي على مراحل، لكن بعدين جاء وقت صار ما في لغة حوار بين، وش لغة الحوار بينهم؟ نبي كذا في البيت، العيال يبون كذا، قصة المدرسة، أبروح اليوم أنا لأهلي، أبروح أنا الأصدقاء كذا، يعني صارت أشياء مجرد أنها أشياء رسمية، لكن ما في حوار. هذا ترى اسمه صمت، مهما كان في صوت في البيت.
0: أيوة،
1: مهما كان.
0: أيوة. يا سلام عليك،
1: ليش هذا يحدث؟ وش سبب
0: أسبابه؟ وهذا المهم، أسباب الصمت لماذا نصمت؟
1: لو جينا تكلمنا عن مثلا الأبناء. طيب، الأبناء لما يجيك طفلك من المدرسة متحمس، ماما ولا بابا كذا كذا كذا بيصير من المدرسة، إيه بعدين ولا ما تعطيه اهتمام. هنا هو يعني ينكسر شوي، عرفتي؟ أنا جاي متحمس، أنت تشوف الكلام اللي بيقوله
0: عادي وتافه،
1: عادي، أنا ماني فاضي لك، أنا مشغول، أنا مخي أفكر بشيء ثاني أهم. ما يكثمن الأم ولا الأبو أنه أنت كسرت في شيء في نفس هذا الطفل. لما يجيك المراهق عنده مثلا مشكلة يبي يقولها لك، إلى قام يبي الأمان، يبي يتكلم،
0: لأنه بيقول إيه، بيقول شيء حساس مثلا، أو شيء في أو من اهتماماته.
1: بالضبط، يبي يقول لك مشكلة، حلو، يبدأ يقول المشكلة هم من، وهو هذا أنت السبب، أنت اللي سويت كذا، أنت اللي لو أنك مسوي كذا كذا. طب يا
0: نتفاجأ بالمشكلة، وإحنا
1: اسمع احتوي، خذ وعط، حتى لو هو الغلطان. هنا إذا صار عنده شيء مشكلة مرة ثانية ما رح يجيك،
0: لا، ولو أنه لا، وممكن هذا الابن

0: خاصة في المراهق إذا تم تهميشه باستمرار فهو يبدأ يبتعد طبعاً مرة مرتين لأنها تكسره. فماذا يحدث؟ تخرج على نتيجة أذى نفسي وممكن يدخل في دائرة اكتئاب وممكن المشكلة تتفاقم
1: عندك.
0: معنى لو أنا سولفت معه أو سمعته كان ما حصل للي
1: كان
0: حصل.
1: ما صار شيء ثاني مثلاً يجون عيالنا أحياناً أنه يكون خايف ارتكب خطأ معين وخايف يبيجي يقول لك أنه أنا سويت هذا الخطأ كيف أطلع من نتيجة هذا الخطأ. أجي أنا واجهه كأم ولا أبو وأنا يبدأ اللوم. يا ناس الخطأ وحدث، أنك ترجع الوقت وتمنع هذا الخطأ خلص. طب أنا ليش ما أحتويه؟
0: استمع واحتوي.
1: أنا ليش ما أخذ بيده وعلمه كيف يطلع بأقل الضرر من هذا الخطأ، وبالتالي أنه في المرات يكتسب الخبرة أساعده أنه تكون الخطأ هذا مهما كان الخطأ صغير ولا كبير أنه يطلع منه بأقل الضرر ويكتسب خبرة
0: في الحياة
1: وتجربة.
0: نعم.
1: بحيث أنه ما يعيده
0: تعلم منه.
1: هذا بالنسبة لعيالنا، إحنا اللي نخليهم يسكتون. إحنا لازم نسمعهم، لازم نعطيهم من وقتنا، لازم حنا نفتح معهم حوار، نتقبل كل شيء وش يقولون، أي شيء يقولونه، سواء مشكلة سواء خطأ سواء سواليف عادية سمعنا القصة منه مليون مرة قبل. كل مرة لازم أعطي نفس الاهتمام.
0: نعم صحيح،
1: خاص الأطفال.
0: وإذا ما سمعناهم نسمع مين؟
1: بالضبط، إذا ما سمعناهم سمعنا مين؟ ما نسمع مين؟
0: والله.
1: الشيء الثاني هذا مع عيالنا الصمت بين الأزواج اللي تتحول الحوار بينهم إلى متطلبات البيت والحياة
0: فقط.
1: لا، زواج وشو؟ الزواج وشو؟ شراكة عمر، مثل ما قلنا في حلقات سابقة، سكن ومودة ورحمة، سكن ومودة ورحمة أني ألقى عند هذا الشريك المجال أني أتكلم، أفضفض، أتحاور معاه، ألقى واحد يفهمني ويفهمه، يكون معنا. يعني عرفتي كل ما يصير من مشاكل برا وفي الحياة لما أجلس أنا وشريكي في بيتنا على بيالة شاهي، على عشاء، على كذا، يعني نتكلم في أمور تخلينا نقرب من بعض أكثر
0: ونتفادى الصمت السلبي
1: بالضبط. لكن وش اللي يخلي الزوج ولا الزوجة يلجأ إلى الصمت؟
0: نعم،
1: ويدور أسبق الفضفضة في مكان ثاني، مع أصدقائه، مع صديقاته، مع كذا. لما تيجي الزوجة ولا يجي الزوج يقول لزوجته شيء أو الطرف الآخر نفس الشيء، احنا نتكلم عن زوج وزوجة، يلقى والله استهزاء
0: أو تسخيف
1: استهزاء، لوم، يعني أنت مدري إيه. ليه؟ مهما كان صدق أنه اهتمامات الرجل تختلف عن اهتمامات المرأة، لكن ما يمنع أنه أهتم باهتمامات زوجي وأتكلم معاه في الأمور اللي تهمه. يحب الكورة أتكلم معاه بالكورة، يحب التقنيات المدري أتكلم معاه،
0: هي تحب الميكب، تحب العطور، تحب
1: ما في مشكلة، هي تحب كذا على قولك ميكب، عطور، طبخة معينة، مدري وشو، ما في مشكلة أني أدرب روحي أني حتى وإن كانت مب من اهتماماتي لكن أمنح الطرف الآخر جزء وأتعلم أدرب نفسي أني أصير أهتم فيها، في المقابل يكون في لغة بيننا، لغة حوار. مع الوقت بيصير في أشياء مشتركة نكتشفها بالضبط، نكتشفها مع الأشياء اللي مب من اهتماماتنا، لكن الحوار وإني أنا حبيت الشيء اللي أنت تحبه، هو حب الشيء اللي هي تحبه، وبالتالي لقينا فيه تطلع مع الوقت اهتمامات مشتركة تهمني وتهم، وتصير هي لغة حوارنا.
0: نعم، بل وتزيد في عمق العلاقة
1: صح.
0: وتلقين سبحان الله الزوج يبدأ يحن، يعني مهما طلع برا وده يشتاق يلحق علشان يعني يقعد مع زوجته، يكون مشتاق لها لأنه يدري أنها فاهمته وهي تستقبله صحيح. كذلك. وأيضا الزوجة يمكن حتى يعني ما عاد تبي لها لصديقاتها، تشعر أنها لا في شوق لهذا الزوج.
1: تدري أحيانا مو بشرط ترى موضوع ما يعني جد وموضوع، لا لا ترى الحوار أحيانا يكون أنك تقعد مع زوجتك أو تقعدين مع زوجك أو أنتم مع عيالكم، ترى أحيانا تقولون نكت سخيفة،
0: شفتي
1: نكت سخيفة، تعرفين الحين اللي تطلع لك مقاطع أسخف نكت بالعالم مدري وشي، تقعدون تضحكون. ترى الضحك هذا لما يكون طالع من قلب ولام الأسرة أو الزوجين أو الأب والأم والأبناء، ترى هذا بحد ذاته لغة حوار.
0: يا سلام،
1: عرفتي
0: لا وأثار
1: إيه؟ إحنا ما نتكلم عن حوار رائعة. فقط إنه لازم يكون حوار علمي ولا حوار جد ولا حوار مواضيع، لا الحوار مهم، أحيانا يكون حوار بسيط جدا بلغة العامة نسميه حوار تافه، لكن أثره ربط لهالأسرة.
0: نعم.
1: إثارة جو من السعادة، من الفرح، من الوقت اللي نقضيه وإحنا مع بعض نضحك على لا شيء.
0: نعم.
1: نتكلم بأمور، ما نلعب لعبة مع بعض.
0: نعم.
1: شفتي هالمسابقات هذه اللي كده.
0: أيوة أيوة.
1: إيه؟ هذه بحد ذاتها
0: لغة جميلة. طيب نجي عند والله وأنتي تتكلمين بطريقة حتى نشعر كذا ببهجة إنه مهما تصورنا وتخيلنا. طيب دقيقة نستمر في هالجزئية. طيب سبحان الله هذه الصمت بين الأزواج وهي مهمة، وأنتي تتكلمين عن لغة الحوار وكيف أشكالها وصورها بهذه الصورة الإيجابية، وكيف إنه مقابلها الصمت السلبي اللي ينعكس بتفكك، بعزلة ممكن تكون بينهم غير واضحة فيأتي هنا الصمت. طيب احنا لازلنا في في في فيما يتعلق بالصمت، ومتى يكون إيجابي ومتى يكون سلبي. باقينا عندنا نبي نتكلم أيضا عن الصمت الاجتماعي، عن الحياة الاجتماعية وأهميتها، وأيضا نبي نتكلم في متى يكون الصمت إيجابي ومتى يكون سلبي، أيضا في من خلال أسبابه بعد هذا الفاصل القصير.
2: سعادة جارية

0: حياكم الله. بس نبي نوقف جزئية عند صمت الأزواج. طيب متى يكون الصمت إيجابي؟ احنا تكلمنا عن الحوار وإنه ما يكون. طيب متى يكون الصمت مطلوب؟
1: الصمت مطلوب
0: بين الأزواج.
1: بين الأزواج لما يكون، لما أتكلم مثلا تكون في حالة غضب، فلما أتكلم أنا أبي أغلط أكثر، أو أنه أترك المجال للغلط أنه يتوسع، للغضب أنه يكون يتأجج أكثر، أنه يكون يسبب فجوة. فهنا لا، أنا الصمت حكمة.
0: نعم، وخاصة لما يكون الصمت يرتبط في أنه فيه صمت لاحترام المشاعر.
1: صح.
0: الصمت اللي يبنى، اللي نسميه حنا الصمت البناء.
1: صح.
0: اللي ممكن ينعكس بشكل إيجابي. نجي عند أيضا الصمت عند الحياة الاجتماعية أو في الحياة الاجتماعية.
1: الصمت في الحياة الاجتماعية اللي ممكن إحنا نقولها بعد أنه العزلة. أني أنا أروح مناسبات، أروح سواء مناسبات أسرية، مناسبات اجتماعية، أصدقاء، ألقى نفسي غريب وحيد بينهم، ما في مواضيع اللي تهمني ما تهمهم، المواضيع اللي يتكلمون فيها ما تشدني، فبالتالي أنعزل أنعزل أنعزل وأصمت، أقعد معهم صامت. ولما أقعد معهم صامت بالتالي هم ما يبون هالصامت بينهم، عرفتي كيف؟ بس ما في شيء يجذبني في لغة حوارهم، فبالتالي أنا أنعزل عنهم، أصمت. فهذا صمت اجتماعي، صمت عن التواصل الاجتماعي اللي أنا أكون فيه في تواصل مع كائنات حية، بشر، يعني أعزل نفسي في بيتي أو أكون على تواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي وأترك البشر العالم الحقيقي. هذا نوع من أنواع الصمت، لكن هذا خطأ. إذا أنت كنت في مجموعة أو في سواء في مناسبات أسرية، مناسبات اجتماعية مختلفة، ما لقيت هذولا، طيب ترى

0: الحياة مليانة ناس، مليانة جماعات ومجموعات وبشر، إذا في أكيد بتلقى اللي يشبهك أكيد، لكن لا تصير كسول في البحث عن من يشبهك.
1: نعم.
0: من يشبه عندك الرغبة في الكلام، في التواصل الحي مع البشر.
1: نعم.
0: لأنه حنا إذا حنا ما لقينا، وترى هذه تحدث كثير خاصة الآن، يمكن زمان قبل قبل سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي، ترى كنا اليوم أنا رحت والله بيت صديقتي فلانة ما انبسط، بكرة أروح الفلانة أنبسط، ألقى أنبسط مع بنت عمي، بنت خالي، بنت مدري. الحين صارت أكثر الصمت الاجتماعي هذا مع سيطرة العالم الرقمي.
1: نعم.
0: فصرنا ما نبذل مجهود في أننا نبحث عن من يشبهنا، نلقى اللي يشبهونا في وسائل التواصل الاجتماعي.
1: أيوة.
0: وبالتالي نصير كسولين أو غير راغبين في التواصل مع بشر حقيقيين.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة
1: بلا شك،
0: هذه حتى تلقينها في البيت الواحد.
1: صحيح.
0: تلقينا الحين قاعدين بصالتنا،
1: والله صايرة
0: إيه؟ نعم. تلقينها قاعدين بصالتنا، كل واحد ماسك جواله وفعاله، احنا موجودين أجساد.
1: نعم.
0: لكن ما في لغة حوار بيننا، ما في صمت،
1: والصمت هذا بلا شك يأثر بشكل كبير. احنا ما نقول انه تراه عادي، لا، فجأة نشعر بشيء من الكآبة، الفتور في العلاقات.
0: صح. صح.
1: نشعر أننا ما في، نحس أن في شيء غلط أو شيء ما، ترى حنا ما نحس، يعني ما نقدر نفسره، بس ترى سببه أنه هذا التواصل الفعال بين أطياف المجتمع أو في مجتمعنا الضيق أو في مجتمعنا الواسع، أني أنا حتى وأنا طالع مثلا في الشارع ولا رايح المسجد، بعضهم يروح ويدخل ويصلي ويطلع وهو صامت، تخيلي تأثير السلام، المبادرة في السوق، في كل مكان، دائما التواصل الفعال هذا صاحب حي.
0: طبعا.
1: حي.
0: طبعا.
1: لكن الصمت، عادة الصمت اللي يشعر الناس كأنه دائما يفسر علينا نفسية، انه ما غير مرغوب فيه على كل.
0: صح.
1: الشخص الصامت.
0: صح. مخيف الشخص،
1: مخيف.
0: اي
1: صمت
0: لما تقعد
1: ايش وراء ذا،
0: اي لما تقعد انت في جماعه وانت الوحيد الصامت، ما حد يرتاح.
1: هذا قاعد يقرا افكارنا، يحللنا ولا ولا مخبر، يعني ياخذ العلوم وينقلها. طيب متى يكون انا، طيب ما يخالف، طيب غصب اقعد اسولف ولا غصب علي اقعد؟ يعني بعضهم يقول كثرة الكلام دائما، من كثر كلامه كثر خطأه. طيب شلون أوزنها أنا، وشلون طيب بتا يكون صمتي إيجابي؟ طيب
0: إيه صمتي إيجابي، لما قلت لك أنا،
1: فأنا أقصد على مستوى الاجتماع. أوكي. المجتمع.
0: إيه صمتي إيجابي لما أكون في، أحيانا حنا ما نتحكم في الجماعة اللي حنا موجودين من ضمنها.
1: نعم.
0: أوكي. فأنا يكون صمتي إيجابي لما أترفع عن حوار، ما إما نميمة، يكون الحوار نميمة، كشف أسرار لشخص مثلا ما هو موجود وأنا قاعد، وش دخلني بدم، إذا كنتم يعني جريئين وعندكم القوة، طب تكلموا بوجوده، ليش تتكلمون وهو مو موجود؟ فهنا لما أترفع عن أشياء لا تليق من، يعني من القيم الدينية والقيم الأخلاقية، إني ما أخوض في هذا الحديث.
1: نعم.
0: حديث ما يجب إني أخوض فيه، فهنا الصمت جميل. الصمت عند الغضب عشان ما أزيد غضب ولا أزيد من حجم المشكلة. الصمت لما أكون أنا ما أفهم بشيء، موضوع معين قاعدين يتكلمون فيه بس أنا ما أفهم فيه، مو بلازم إني أتكلم عشان تراني موجود.
1: نعم.
0: لا، هنا هنا الكلام، لو تكلمت عشان تثبت وجودك ممكن أنت تقول شيء غلط، تقوم أنت تفقد احترام الناس لك. أتكلم باللي أفهم فيه، اللي ما أفهم فيه أنا ما أدري. حلوة كلمة ما أدري ترى.
1: الله. وهنا جمال جمال سبحان الله الإنسان اللي يسمونه هو الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي. يعني يقاس من خلال متى أتحدث ومتى أصمت.
0: صح.
1: يعني عارف أنا متى أتكلم ومتى أنا أصمت.
0: الكلام عندما يرتقي بك فهذا الكلام جميل، والكلام عندما
1: ينزل من مستواك
0: فهنا لا، الصمت حكمة.
1: الصمت حكمة فعلا. وأيضا هناك يعني بعضهم في صمت حتى أحيانا مرضي يكون ناتج عن علة، مثلا في ناس مثلا المجلس مثلا مليان والموضوع فعلا عنده فكرة وده يقولها، بس إنه يخاف من التقييم، يخاف مثلا أنه يتكلم، عنده هذا الرهاب الاجتماعي أو عنده هذه المشكلة.
0: هذا شيء ثاني، هذه مشكلة تحتاج إلى حل. هذا صمت مثل ما قلتي مرضي.
1: نعم.
0: فهنا نتيجة خوف معين، نتيجة كذا، فهنا هذا يحتاج علاج. هذا من الصمت اللي سيء، ما هو بصمت إيجابي.
1: ويعني ويكون مؤشره واضح أني أنا يعني لازم أني أتدارك أنه أنا عندي فعلا مشكلة. وحتى المحاولة يعني عادي، مهما شعرت بالخجل حاول أنك تبادر وتتكلم.
0: عادي. في ناس تخاف من الخطأ.
1: أيوة، تخاف من الخطأ فما تتكلم، تقول أيوة. لا أفضل. وممكن يقول لك البعض لا أسلم لي أزين، يعني يؤيد أنه لا فعلا أتحاشى الخطأ، أقعد ساكت أفضل لي، ولا يقال إن يعني ولا أني أزل بشيء.
0: هذا الصمت قلنا إيجابي في لما أنت تكون مثلا في اجتماع، في شيء أنك أنت في معلومة علمية أو معلومة، وأنك أنت مبتدئ بدل وكنت ما عندك خبرة ولا عندك معلومة. لكن الخوف لما يكون أنا خاف حتى من أبسط الحديث،
1: نعم،
0: اللي لو غلطت فيه ما مثلا ما في شيء يهز من صورتي، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: فعادي، هذا يسمونه الخجل، الخوف من الكلام، إني أخجل إني أتكلم.
1: نعم. واليوم لما نتكلم في بوجه آخر مثلا، وإحنا اليوم ما نركز على الصمت بحد ذاته كثر ما نتكلم عن الصمت العام، الفتور العام، لما يكون الجو العام كله يعني ممكن يكون في حديث، ممكن يكون في صمت، لكن ما في تواصل فعال. أنا اليوم متى أخلق، خاصة نتكلم في إطار الأسرة اليوم، يعني إحنا قلنا صمت الأزواج، وإحنا نعرف إنه أهمية العلاقة بالتواصل الفعال. نجي عند صمت الأبناء، طيب في إيش مقابل الصمت؟ الكلام. لكن إحنا ما نتكلم بشكل مجرد صمت ولا كلام، إحنا نتكلم مثل ما ذكرتي، هي روح، هي لغة، هو تواصل فعال. ما معنى فعال؟ إنه يكون فيه مبادرة ونشاط، يكون بذكاء، نتكلم عن ذكاء العاطفي في اختيار متى أتكلم، نوع الكلام أصلا.
0: صحيح صحيح.
1: وشيء
0: مثل
1: وأشكال
0: ما
1: الصمت، يعني
0: كل مقام مقال. أنا مو بس مجرد أني أتكلم، حنا نقول أنه الصمت جميل في أماكن وسيء في أماكن، وكذلك الكلام جميل في أماكن وسيء في أماكن. الصمت والكلام هذا لازم حنا نحقق التوازن بين الكلام وبين الصمت. أحسن شيء أني أحطها مثل معادلة، أعرف متى أتكلم وبإيش أتكلم ومتى أسكت وليش أسكت، عرفتي كيف؟
1: نعم.
0: أي لو لاحظتي زمننا هذا، الوقت اللي حنا نعيش فيه، للأسف أنه الصمت صار شبه ظاهرة. ليش؟ أنت حتى لما تروحين في المناسبات الكبيرة أو المناسبات الأسرية أو المناسبات، سواء مناسبات صغيرة على مستوى طلعتي مثلا أو رحتوا صديقاتك على مستوى 4 5 6 أو مناسبات متوسطة أو مناسبات كبيرة، تلقين كل لاهب جواله. احنا نتكلم مع الأجهزة اللي قدامنا، نتكلم مع ناس ما نعرفهم، لكن أصبحنا للأسف ما نقدر ما نجد المتعة في الحديث مع إنسان حي قدامنا.
1: لا نفتقد، ونصير نفقد علاقاتنا مع بعض.
0: ليش؟ لأنه في العالم الافتراضي، خاصة لما تكونين خلف اسم وهمي، أنت تقولين كل اللي تبينه بلا ضوابط أو حدود، أو قصنا نقول ما تفرملين كلامك. أنت تقولين كل ما
1: يعني اللي في خاطرك انقال، بس بطريقة
0: ما تخافين هذا وش بيقول عليها، فتسولفين
1: كين مرتاحة
0: بالشي يطلع منك خام من غير تهذيب ولا تشكيل. صار فهنا صرنا نرتاح للكلام مع العالم الافتراضي ونصمت في العالم الحقيقي.
1: يا سلام. وهنا نجي نقول أسباب الصمت، وإحنا نعرف تأثير الصمت في في في خلق هذه العزلة بعدم أن إحنا نكون مجتمع فاهم بعض. نتكلم عن أسرة ضيقة في البيت الواحد، إنه الأسباب إنه ترى الصمت ما هو بشيء سهل، لأنه راح يخلق الفجوة اللي إحنا ما نبيها اللي هي داخل الأسرة، وهو أهم ما نتحدث عنه اللي هي نواة المجتمع اللي تبنيه هم الأسرة. إنه ترى الصمت يجعل عزلة، نتكلم أطراف الأسرة، الزوج مع زوجته تخلق فجوة. أحيانا الابن يكون صامت وهو عنده مشاكل يمكن تنفجر على أشكال أخرى، نتفاجأ بعدين أنه ابننا يعني وصل إلى حالة اكتئاب أو طلعت منه بعض المشاكل، أو لما يقع في مشكلة نبدأ نكتشف أن حنا لو حنا سمعنا ما كان وصل للي هو وصل له. فلذلك أسباب الصمت بعضهم يكون تكون لغته ترى يعني يمكن هو قاعد يحاول يوصل وعنده لغته لكن من غير ما يتكلم. صح. لكن البعض ليش وش أسباب الصمت؟ ترى احنا لازم نعالج مشاكلنا، الأحكام. صح. وتقييم الكلام، التخطيط، دائما أخطأ أو أستعجل في إطلاق الحكم وقاطع، ما عندنا لغة حوار فعالة، الجدال يقولك لا أنا حنا أصلا عندنا حوار،
0: أدبيات الحوار
1: ما عندنا أدبيات
0: كثير
1: الحوار،
0: كثير ناس تفتقد أدبيات الحوار،
1: يصل إلى الجدال.
0: عشان كذا قلت لك أصبحت الناس الحين في أغلب الناس في الوقت هذا تتجه للفضفضة أو الحديث والبوح للعالم الافتراضي.
1: نعم. فلذلك اليوم لما نقول الأسباب لازم نعرف كيف نعالجها. تغريد، شكرا وصلنا للختام، داهمنا الوقت كالعادة. الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام طيب استماعكم، تقبلوا تحياتي معكم محدثتكم مريم القحطاني، وأيضا نشكر ضيفتنا الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، وأيضا الشكر موصول لمخرجنا عبد المحسن آل سران، فمن له
2: سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي

0: الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: نشرة التاسعة على أثير إذاعة الرياض، نبدأها بالعناوين. إسطنبول تستضيف غدا الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الدفاعية الناتجة عن اتفاق مكة. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد أن الاقتصاد الرقمي في المملكة نما بمعدل يتجاوز 75%. بمشاركة 1000 متحدث، مؤتمر ليبيا يستعرض غدا التحولات التقنية والذكاء الاصطناعي. وزارة الصناعة تشارك في معرض دمشق الدولي بجناح وطني شامل بأكثر من 50 شركة وطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، معربين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات للحكومة ولشعب الجمهورية التركية أطراد التقدم والازدهار. تستضيف إسطنبول غدا الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية الدفاعية الناتجة عن اتفاق مكة بعد أسابيع من توقيع اتفاق دفاعي ثلاثي بين المملكة وتركيا وباكستان. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع قضايا الأمن الدولي وتطوير القدرات الدفاعية وتعميق التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية وتعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب. استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة اليوم في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي تنظمه وزارة الإعلام أبرز الإنجازات والمستجدات في الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي. وأكد السواحة أن مؤتمر ليب أصبح بدعم من ولي العهد أكبر حراك تقني في القرن 21.
1: بدعم من سمو سيدي وجهود أبطال القطاع، أكبر حراك تقني أصبح في القرن 21. هذا الحراك العظيم وأعظم قصة نجاح في القرن 21 اللي وصفها سمو سيدي، هل هي مدعومة بأرقام وحقائق ولدينا سجل حافل أو عكس ذلك؟ 2، هل كانت نتاج بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عن برامج وإصلاحات ومبادرات حقيقية لا مسها المواطن، لا مسها الزائر، لا مسها الريادي والتقني؟ وأخيرا وليس آخرا، تسليط الضوء على قصص النجاح والملهمة في ليب والإطلاقات.
0: كما أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاقتصاد الرقمي نما بأكثر من 75% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 ليصل إلى 522 مليار ريال، فيما وصل عدد الوظائف في القطاع إلى 410 ألاف وظيفة.
1: أعظم قصة نجاح في القرن 21 بدعم من سمو سيدي ولي العهد بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأبطالها أنتم الرياديين. على صعيد الاقتصاد، نما الاقتصاد الرقمي من دون 300 مليار ريال إلى 522 مليار ريال. ايش يعني ذلك؟ نمو أكثر من 75% بشكل تراكمي منذ خط الأساس الرؤية 6 إلى 7%. هذا يمثل من ضعف إلى ضعفين نمو الدول المجموعة 20 والدول الأخرى. وظائف نمت من 150 ألف وظيفة إلى 410 ألاف وظيفة. واللي يبغى يطلع على هالمواهب أياها الله في ليب وشوف تجمع لأكثر من 250 ألف مبدع ومبتكر بدعم من سمو سيدي وبجهودكم نبهر فيه العالم.
0: وأشار السواحة إلى تحول المملكة لدولة مصدرة للتقنية وليست مستوردة لها، مضيفا إلى أنها أصبحت الأولى عالميا في الجاهزية الرقمية لعام 2025 و2026.
1: وللحديث عن المؤشرات الدولية، لا يمكن أن الشرق والغرب يجتمع على هذه المؤشرات ويكون فيها وجهة نظر أخرى. قبل 10 سنوات، قبل رؤية 2030، أفضل مرتبة حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 46، في بعض المؤشرات الضعيفة 31. ترتيب السرعات لا يليق 105. الوظائف، عدد الشركات المليارية 0. الشركات التقنية المدرجة 0 في شركات للاتصالات. تذكر أول لقاء مع سمو سيدي جابني في مكتبه، هو 30 يوم، قال لي شركتين من الشركات المدرجة ما شافت الربحية، المؤشرات احنا متأخرين فيها. في 10 سنوات وش صار؟ في عام 2018 الأول من الجي اس ام اي، 19 الثاني على مستوى تحرير الطيف الترددي. كلكم تتذكرون قصة سمو سيدي عندما قال لا يليق في المملكة العربية السعودية أن نكون متذرية القائمة، أصبحنا رقم 2 وقتها في تحرير الطيف الترددي، واليوم إحنا رقم 1. في 2020 أكبر اختبار منتدى الاقتصاد العالمي قال إحنا رقم 1 في التنافسية الرقمية، واليوم ولله الحمد في 25 و26 نحتفي بكوننا رقم 1 في الجاهزية الرقمية والتنظيم الرقمي. وهذه ما هي منجزاتي، هذه منجزات أبطال من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفريق الأحلام.
0: تنطلق في ملهم شمال الرياض غدا الاثنين أعمال النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 2026 تحت شعار إلى عوالم جديدة، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وأكثر من 1800 شركة تقنية. وسيبحث ليب التحولات التقنية والذكاء الاصطناعي واستعراض الابتكارات والحلول التي تسهم في صناعة ملامح المستقبل. نستمع للتقرير التالي.
2: بعد النجاحات التي حققتها المملكة عبر مؤتمر ليب التقني الدولي في السنوات الأربع الماضية، مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم يستضيف يوم غد الاثنين النسخة الخامسة من المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف. وعلى مدى 4 أيام وتحت شعار إلى عوالم جديدة، سيشهد المؤتمر شراكات ومشروعات نوعية مستندا إلى نجاحات متراكمة وأثر اقتصادي متنامي تجاوز 44 مليار دولار، هي قيمة الإطلاقات والاستثمارات المعلنة في مسيرة المؤتمر بالسنوات الماضية. النسخة الخامسة من ليب ستناقش أحدث توجهات التقنية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية والبيانات والأمن السبراني والتقنية المالية والصحية والمدن الذكية والطاقة والمناخ والفضاء والألعاب الإلكترونية والتقنية الرياضية والتجارة الرقمية. أثر المؤتمر التقني امتد في يوليو الماضي إلى قارة آسيا مع انعقاد ليب إيست في هونغ كونغ، بوصفه أول نسخة دولية للحراك منذ انطلاقه في الرياض، مؤكدا انتقاله من حدث سنوي تحتضنه المملكة إلى منصة سعودية المنشأ ذات حضور عالمي. أهمية الحدث في جذب رؤوس الأموال وتحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية قابلة للنمو والتوسع، ساهم في استقطاب عدد من كبرى الشركات العالمية وآلاف الشركات الناشئة ضمن مؤتمر يلتقي فيه خبراء الصناعة وصناع القرار، وأصبح يمثل جسرا لتبادل التقنية والاستثمار بين الشرق الأوسط وآسيا. وبصفقاتها النوعية خلال مسيرة تنظيمها مؤتمر ليب وإسهاماتها في رسم ملامح المستقبل، تؤكد المملكة مكانتها بوصفها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركزا لمنظومات الابتكار والاستثمار الدولية.
0: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للأحداث التي شهدتها مدينة نيامي عاصمة النيجر، كما جددت المملكة دعمها لما يسهم في الحفاظ على أمن النيجر وسيادتها وصون مقدراتها من عبث المجموعات المتبردة. في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الوفد السعودي إلى إسلام أباد، أكدت المملكة وباكستان على متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، كما أعربا عن تطلعهما المشترك لرفع مستوى

الصادرات الزراعية والغذائية الباكستانية إلى 3 مليارات دولار. وجدد الجانبان التأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. ورحب الجانب الباكستاني بدعوة المملكة لحضور المعرض الزراعي السعودي 43 الذي سيقام في الرياض أكتوبر المقبل. تشارك وزارة الصناعة والثروة المعدنية في معرض دمشق الدولي بنسخته 63 بجناح وطني، يضم أكثر من 50 شركة سعودية. وتأتي المشاركة السعودية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، وإبراز تطور الصناعة الوطنية، وتعزيز وصول السلع والخدمات السعودية إلى الأسواق الإقليمية. بحث وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري مع نظيره السوري خالد فواز في الرياض مختلف أوجه التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مجالات التبادل الإعلامي من خلال البرامج المشتركة. من جانب آخر، وقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات وتطوير مجالات التعاون المشترك في المجالين الإذاعي والتلفزيوني. بدأت أولى مراحل برنامج ممكنات الاستثمار في الضيافة في 5 وجهات سعودية رئيسية، ضمن توجه يستهدف تسريع نمو القطاع الفندقي وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ رؤوس أموال جديدة في مشروعات الإيواء والضيافة. ووفقاً لما أعلنته وزارة السياحة ووزارة الاستثمار، تشمل المجموعة الأولى من مشروعات البرنامج كل من الباحة والأحساء وجدة وعسير والمنطقة الشرقية، في توزيع يعكس تنوع الوجهات المستهدفة بين السياحة الجبلية والتراثية والحضرية والبحرية. أطلقت الهيئة العامة للطرق خدمة إصدار تصاريح نقل الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في خطوة تستهدف تسهيل نقل البضائع ورفع مستوى السلامة على الطرق وتعزيز تجربة الشركات من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لها، انطلاقا

أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إطلاق النسخة الثانية من جائزة البنية التحتية 2026 التي تهدف إلى تكريم الجهات والأفراد المتميزين في قطاع البنية التحتية وتعزيز ممارسات الجودة والامتثال والابتكار والاستدامة في المشاريع بالمنطقة. ويبدأ استقبال المشاركات في الجائزة اعتبارا من اليوم حتى 15 من أكتوبر المقبل عبر 6 مسارات رئيسية: المقاول المتميز، والجهة الخدمية المتميزة، والبحث العلمي للباحثين، والبحث العلمي لطلاب الجامعات، والاستدامة البيئية والابتكار. في الشأن الدولي والعربي، قتل فلسطينيين 2 اليوم بغزة أثناء غارة جوية إسرائيلية، أحدهما طفل عمره 3 سنوات وفي وسط القطاع. وقال مسعفون إن الغارة التي وقعت بالقرب من مخبز في دير البلح أسفرت أيضا عن إصابة عدة أشخاص آخرين. وفي النيبال، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال الأربعاء الماضي إلى 750 شخصا، وأفادت السلطات في البلاد أن الحصيلة لا تزال غير نهائية، مشيرة إلى أن حصيلة المفقودين شهدت ارتفاعا شديدا. أخيرا، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أنه قصف خلال الليل مصفاة نفط في منطقة لينغراد الروسية وقاعدة جوية عسكرية في منطقة كروسوندار. انتهت النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. إسطنبول تستضيف غدا الاجتماع الأول للجنة الاستشارية الاستراتيجية الدفاعية الناتجة عن اتفاق مكة. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد أن الاقتصاد الرقمي في المملكة نما بمعدل يتجاوز 75%. بمشاركة 1000 متحدث، مؤتمر ليبيا يستعرض غدا التحولات التقنية والذكاء الاصطناعي. وزارة الصناعة تشارك في معرض دمشق الدولي بجناح وطني شامل بأكثر من 50 شركة وطنية. انتهت هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي في قراءتها، ومن التنفيذ علي العنزي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: المستشار على إذاعة الرياض.
6: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار.

0: يحييكم مستمعينا، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد الفلاج. مستمعينا، معنا في هذا اليوم الأحد كالمعتاد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
1: يا هلا وسهلا يا حي الله سخال.
0: الله يحييك دكتور. طبعا بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، موضوعنا اليوم هو عن حقوق المعلم وحقوق الطالب، لئلا يعني نجحف بحق أي منهما. فدعني في البداية أسألك دكتور عن الأنظمة واللوائح اللي تحكم العلاقة بين الطالب والمعلم والمدرسة، وهل هي نفس الأنظمة واللوائح اللي تنطبق على المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، أم في اختلاف بينهم؟
1: تمام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نهني الطلاب والطالبات بأنهم نجحوا من العام الماضي واستهلوا هذه الدراسة، وأتقدم أنا عن نفسي وأتوقع كثير من الآباء والأمهات بالشكر والتقدير والدعاء والعرفان لكل معلم ومعلمة مارسوا التعليم، سواء لنا أو لأبنائنا أو للأجيال القادمة. هذه مقدمة، ونتمنى يعني ندعي لهم دعاء كثير، لأنهم يعني زود عن أنهم يتحملون أبنائنا ويعلمونهم، هم يعني يبنون بناء المستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم. في سؤالك الله يطول عمرك عن الأنظمة، الحقيقة ما يوجد نظام واحد اسمه حقوق الطالب والمعلم، إنما هي حقوق موزعة في نظام التعليم، وفي خلينا نبدأ من النظام الأساسي للحكم اللي نص توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، ثم تأتي أنظمة أخرى بعد كذلك، نظام حماية الطفل، نظام الحماية من الإيذاء، التحرش، الجرائم المعلوماتية، الأحداث، حتى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم عندنا كذلك في اللوائح والأدلة المتخصصة مثل قواعد السلوك والمواظبة لدى طلاب التعليم، لائحة تقويم الطالب وإجراءات تنفيذية، الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، مدونة قواعد السلوك الوظيفي للشاغلي الوظائف التعليمية، لائحة الوظائف التعليمية، واللوائح الخاصة بالمدارس الأهلية. هذه القواعد مثل ما سألت أنت، هل تسري على المدارس الخاصة؟ هي قواعد عامة تسري على الحكومي والخاص والمستمر وفي الخارج، لكن في قواعد تنطبق على داخل الفصل أو داخل المدرسة أو التعليم الإلكتروني، الآن عندنا تعليم إلكتروني، أو في الأنشطة والبرامج المدرسية، أو حتى في في الحافلة المدرسية، في النقل المدرسي، أو في أي نشاط آخر. هذه الأشياء كلها نظمتها أكثر من لائحة ومن نظام. وكذلك عندنا بعض الأنظمة اللي قاعدين سيتم تطبيقها مستقبلا.
0: طيب دكتور ماجد، دعنا إذن الآن نبدأ بالسؤال عن الحقوق الأساسية اللي يجب أنه يتمتع بها الطالب داخل المدرسة. ما الذي يعد حقا نظاميا، وما الذي في المقابل يبقى مجرد مطالبة أو رغبة شخصية؟
1: يا سلام. طيب خلنا نبدأ من أول شيء. يعني مش المدرسة فقط بتجيب لك كتاب وفصل ومعلم، الطالب له حقوق تعليمية ونفسية وجسدية وإجرائية. أول حاجة لازم نعرف أنه في المملكة العربية السعودية وفي نظام الطفل، نظام حماية الطفل، اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم صورة من صور الإيذاء أو الإهمال، تمام؟ والتزمت الجهات بضمان حصول الطفل على التعليم المناسب. إذن حتى عندما يخطئ الطالب يبقى الأصل استمرار تعليمه، ولهذا نجد قواعد السلوك تنص في حالات إحالة الطالب إلى إدارة التعليم على تمكينه من مواصلة الدراسة إلى أن يصدر القرار. هذا جانب الحق في التعليم. عندنا جانب آخر.

0: الحق في الكرامة. وهذا ليش نقوله؟ نقول للتذكير ولا الأصل أنها موجودة. فسوء المعاملة الطفل غير مقبولة، استخدام كلمات مسيئة وتحقيرية غير مقبولة، التمييز ضده غير مقبول، أي كل ما يهدد سلامته الجسدية أو النفسية. فلا يجوز لا للمعلم ولا لأحد غيره أنه يقوله أنت فاشل ولا غبي ولا أي من الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة.
1: تمام؟ وأنت ما تفهم إيه؟
0: أي. فهذه لابد من الكلام هذا. نعم. كذلك من ضمن الحق في بيئة مدرسية آمنة.
1: نعم.
0: ولما نقول حق في مدرسة آمنة، فقواعد السلوك جعلت من أهداف تهيئة بيئة تعليمية وتربوية مناسبة وآمنة للطلبة ومنسوبي المدرسة. تمام؟
1: نعم.
0: وألزمت إدارة المدرسة بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ممنوع الاعتداء الجسدي، التنمر، التحرش، الأدوات الخطرة، التمييز، التهديد والابتزاز، أي خطر موجود في المبنى أو المختبر أو الحافلة. كذلك من ضمن الأشياء اللي حددت الحق في معاملة تربوية عادلة. فالمرحلة العمرية للطالب لازم تؤخذ بعين الاعتبار، الظروف، التدرج في الإجراءات، المحافظة على سرية المعلومات. بالأخير عندنا الحق في عدم تعريضه لعقوبات مهينة، سواء إيذاء جسدي أو استفزاز أو سخرية، والحق في معرفة، شوف هذه الأخيرة مهمة، الحق في معرفة سبب حسم درجات السلوك. فما تجي تقول والله نقصناك وبس لأن ما جزت لنا، لا، خصمت منك هذا الموضوع لأجل كذا وكذا. فالطالب يحاسب على الخطأ، لكن لا تهدر كرامته ولا يحرم من تعليمه بسبب هذا الخطأ.
1: طيب دكتور، الآن تحدثتم عن الحقوق للطالب، نريد أيضا أن نتعرف على الحقوق الوظيفية والمهنية للمعلم داخل البيئة المدرسية، وأيضا

0: التحسف الإداري أو تطبيق بعض الأنظمة التي لا تساعده على أداء مهامه بل تزيد أعباؤه زيادة على مهنيته. زين، أو أنك تطلب منه بعد كذلك أنك أنه يضبط الطلاب وأنت ما ضبطت الطلاب أصلا. فأبرز حقوق المعلم عندنا حق المكفول له نظاما ألا يتعرض من أي طالب أو إدارة أو ولي أمر إلى أي سب أو سخرية أو تهديد أو اعتداء أو حتى التصوير دون موافقته أو التشهير فيه أو إتلاف ممتلكاته. زين، وصنفت قواعد السلوك هذه الاعتداءات وشددت عليها. كذلك له الحق في بيئة عمل آمنة صحية منتجة، وليس هذا فقط في بالمبنى فقط بل يشمل حماية المعلم من الطالب العنيف وولي الأمر المعتدي والتنمر الوظيفي والتشهير. كذلك الحق في المعاملة العادلة وعدم التمييز، وهذه حتى في نظام الموارد البشرية تضمنت حقوق الموظفين ومعاملتهم بطريقة عادلة ومنصفة. فإذا قدمت شكوى ضد معلم مباشرة له الحق في معرفة ما نسب إليه، تمكينه من الرد، ألا يدان لمجرد الاتهام، المحافظة على سمعته والاعتراض على القرار. كذلك الحق في المتعلقة بالنصاب والتكليف، وهذه في لائحة الوظائف التعليمية حددت الأنصبة. يعني مثلا عندك الممارس والمعلم 24 حصة، المعلم المتقدم 22 حصة، المعلم الخبير 18 حصة، المعلم التربية الخاصة الممارس 18 حصة، المعلم التربية الخاصة المتقدم 16، المعلم التربية الخاصة الخبير 14 حصة. فإذا استوفى المعلم نصابه فلا يكلف بحصص وفق اللائحة إلا عند الحاجة وبعد موافقته مع صرف مكافأة وفق الضوابط. وهذه لما نقول حنا أنه المعلم عنده 24 حصة والمتقدم أو الخبير عنده 18 حصة، حنا نعطيهم الحق. أنت لما تتكلم عن واحد تقول له عندك هذه الحصص، هذه الحصص ليست هي والله قاعد على مكتب وبيقرأ له موضوع ويخلص، لا، هو مسؤول عن عدد من الطلاب، راح يتكلم معاهم، راح يحاول ينقل هذه المعلومات من هذا الكتاب أو من هذا الذهن إلى ذهن الطالب. فيجب الإشارة إلى أنه هذا المعلم لديه حد معين وفقا اللائحة التي نظمت هذا الموضوع. من ضمن الأشياء المهمة حقوق الوظيفية والمالية صراحة، سواء من الراتب والعلاوة وتصرف الترقية والتطوير أو حتى النقل والتكليف أو الإجازات وتقويم الأداء بصورة عادلة. والله عندنا زعلنا عليه، والله قائد المدرسة أو قائدة المدرسة تخصص فيها أو كذا، هذه إن شاء الله مين موجودة، لكن لابد نفهم إنها لابد من العدالة. وكذلك له الحق في التظلم من القرارات الوظيفية. فاحترام المعلم لا يعني تحصينه من المساءلة، زين، ومساءلته كذلك لا تعني هدر كرامته أو إدانته قبل التحقيق.
1: التظلم وين يا دكتور؟
0: التظلم، أنت عندك التظلم في له خطوات. لما يكون في تظلم، سواء كل شيء مثلا يبي يتظلم على تقييم الأداء، زين، له طريقة. كذلك يتظلم على معاملة معينة من قائد المدرسة، له طريقة. التظلم من مثلا تعدي بعض أولياء الأمور، بعض أولياء الأمور يدري هذا المعلم لكنه ينسى أن هذا المعلم إنسان وله كرامته، فتلقاه يهاوش ولا يتعدى عليه. كذلك من ضمن الأشياء احترام خصوصيته في جواله الخاص. هذا جواله الخاص ما يعني أبدا أنك أنت تقوم وتأخذ جواله وتدق عليه متى ما بغيت، سواء أنت كنت قائد المدرسة أو الوكيل أو حتى ولي الأمر. زين، هو عنده وقت معين للتدريس، تمام؟
1: نعم.
0: وليس مثلا، والله هو ليس رجل أمن تبي تطلبه خارج أوقات الدوام،

0: وليس والله هو موظف موظف عنده عدد ساعات معينة وعدد حصص معينة وأداء وظيفي معين.
1: والوجه من الوجه أبيض كما يقال. طيب دكتور، حدود سلطة المعلم في ضبط الفصل وتأديب الطالب، متى يكون تصرفه إجراء تربوي مشروع، ومتى أيضا يتحول إلى تجاوز يستوجب المساءلة؟
0: طيب المعلم صراحة يملك سلطة تربوية داخل الفصل، لكنه لا يملك سلطة عقابية مطلقة، بمعنى يستطيع أن يضبط الفصل وينبه الطالب ويوثق المخالفة ويطلب منه الالتزام ويحيل حتى إلى إدارة المدرسة، لكن لا يجوز له اختراع عقوبة من عنده. تمام؟
1: نعم.
0: قواعد السلوك حددت دور المعلم بالتعزيز السلوك الإيجابي والانضباط الذاتي، توضيح قواعد السلوك للطالب، العمل على تعديل السلوك غير ما هو فيه، مباشرة الإجراءات للمشكلات الصغيرة، رصد المشاكل وإحالتها إلى إدارة المدرسة، توثيق المشكلات السلوكية. زين، لكن لا يملك أنه يضرب الطالب أو يهينه أو يخرجه من الفصل عقابا أو ينقل طالب، فهذه أمور تتولاها المدرسة فيما يخص أو سمحت فيه
1: الأنظمة.
0: الأنظمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الرفق لا يكون في شيء، ما كان رفقه في شيء إلا زان، أو فيما معنى الحديث. فدائما احنا نقول للمعلم، احنا تعلمنا فنشكر معلمينا اللي مروا علينا، حتى من كان قد أخطأ علينا قد نعذر خطأ سابقا، وإن كان يعني مرينا يعني أتكلم ولا أوقف بس خالد.
1: نعم. طيب دكتور، عموما ما زلنا معكم مستمعين الكرام في برنامج المستشار مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، نتحدث حول حقوق المعلم والطالب، وفاصل قصير ثم نعود.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: وعدنا من جديد مستمعينا الحديث حول حقوق المعلم والطالب مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني. دكتور، قواعد السلوك والمواظبة صنفت المخالفات الطلابية إلى درجات، وهذا طبيعي، يعني كل مخالفة لها درجة مختلفة، مثل المخالفات حتى في قيادة السيارة، المخالفة الكبيرة غرامتها أكبر، المخالفة الصغيرة أصغر، وهكذا. كلمني دكتور مشكورا عن الأثر النظامي لاختلاف هذه الدرجات.
0: تمام. شوف، قواعد السلوك والمواظبة حطت 5 درجات بحسب خطورتها وأثرها في الطالب والآخرين والبيئة المدرسية. والغرض من التصنيف، المدرسة لا تتعامل مثلا مع تأخر صباحي مثل ما تتعدى على اعتداء على طالب أو تعامل فوضى أو تحرش أو ابتزاز أو غيره. فالدرجة الأولى عندنا مثل تأخر صباحي، عدم التقيد بالزي، نوم، تناول طعام أثناء الحصة. زين، هذه قالوا الحسم من درجة السلوك درجة واحدة. الثانية الهروب من الحصة، الدخول.

0: الأولى ويخرجون السيلان إثارة الفوضى في الفصل. هذا قالوا هنالك عليها درجتين. الدرجة الثالثة الشجار، السخرية، التهديد، ألفاظ النابئة، إتلاف ممتلكات الغير، هذه ثلاث درجات. في عندنا الرابع على طول حنا بنرفع أكثر، ضرب المسبب لإصابة، السرقة، التصوير، الأضرار المتعمد، هنا 10 درجات تخصم. كذلك الخامسة الاعتداء على المعلم أو التنمر أو الجسيم أو الإلكتروني أو المخدرات لا قدر الله في 15 درجة. هذه الأمثلة تختلف جزئيا ترى المعلومية. مثلا عندك الابتدائي يختلف عن المتوسط أو الثانوي، كون المخالفة ضد طالب أو ضد أحد منسوب المدرسة، وقوعها حضوريا أو إلكترونيا، يعني ليس كل مشاجرة اعتداء من الدرجة الرابعة. قد تكون طالب دف طالب، تختلف لما يكون دفة وصار فيه كسر أو فيه كذا. فكلما ارتفعت درجة التنبيه زادت الإجراءات، فقد تبدأ تنبيه شفوي أو توثيق المخالفة أو إشعار ولي الأمر أو رفع الحالة إلى إدارة التعليم. لكن ما يجوز للمدرسة أنها تقفز إلى الإجراء المشدد دون موجب، لأنه ألزمتها مواد السلوك بالتدرج في الإجراءات ومراعاة عمر الطالب. لكن إذا ارتكب الطالب عدة مخالفات من الممكن تختلف. فدرجة السلوك مثلا مكونة مثلا من 80 درجة،
1: نعم.
0: تمام،
1: نعم.
0: و20 درجة للسلوك المتميز، وهذه الأشياء يتم يعني تصنيفها. فالتصنيف يكون بحسب الفعل ونتيجة وظروفه، وليس بحسب غضب المعلم أو زعل الإدارة أو نفوذ ولي الأمر أو حتى سمعة الطالب السابقة.
1: طيب في مخالفات غير مشمولة، يعني غير منصوص عليها، وهل يجوز معاقبة الطالب على مثل هذه المخالفات؟
0: شوف، الأصل أن المدرسة لا تمتلك صراحة أنها تحط مخالفات من رأسها أو عقوبة من عندها، لأن ضبط الطلاب ليس مجال للمزاج والاجتهاد الشخصية. فإذا وقع تصرف من الطالب يجب أول البحث عن وصفه في قواعد السلوك المواظبة، وقواعد السلوك المواظبة اللي يطلع عليها زين تلقاها شاملة واسعة، مخالفة تنطبق عليه، وين درجتها، ايش الاجراء المقرر، هل وقعت مره ولا تكررت. زين، ما يجي ان المدرسه يقول والله احنا نشوف التصرف هذا عليه 10 درجات. لا، ان تربطه بالواقع. ليش هذا التنظيم يا خالد ومستمعي الكرام؟ احنا علشان ما يجي واحد يصير في تباين في العقوبات. هذه المدرسه والله الولد هذا تاخر الصبح، وجيرانهم بالمدرسه الثانيه تاخر الصبح، لكنه ما كل واحد أطبق عليه عقاب مختلف. لا، القواعد محددة ومنظمة وتؤخذ بالطريقة المهنية التي نصت عليها المدونة أو الضوابط.
1: جميل. الضمانات اللي يجب مراعاتها دكتور ماجد قبل معاقبة الطالب، وهل من حق الطالب سماع أقواله، معرفة المخالفة اللي وقع فيها، الاطلاع على الأدلة، إبلاغ ولي أمره؟
0: بلا شك قواعد السلوك ما حطت عبارة حقوق الدفاع عن الطالب، لكنها قررت مجموعة ضمانات مهمة إذا جمعتها وجدتها تشكل إجراء منظم يمنع العقوبة العشوائية. أول شيء خلنا نبدأ في التثبت من الواقع. لا يجوز معاقبة أي طالب بناء على إشاعة أو اتهام مجرد. ماذا فعل الطالب؟ وين؟ وكيف؟ من اللي شاهده؟ هل في تسجيل كاميرات؟ إيش الضرر؟ هل قام لحاله ولا مع أحد؟ تمام؟ بل من المخالفات الجسيمة أوجبت القواعد تدوين محضر إثبات أو ضبط للواقعة. 2، إعطاء الواقع وصفه الصحيح. مشاجرة بين طالبين زين لا تعني أنهم كليهم ومعتدم بالدرجة نفسها، فقد يكون أحدهم بدأ الاعتداء والآخر دفع عن نفسه. تمام؟ مراعاة عمر الطالب وظروفه، المرحلة العمرية، الظروف التي أدت للمخالفة، حالة الطالب النفسية والاجتماعية، كذلك إذا كان من ذوي الإعاقة هل تعرض لإهمال أو إذا، كذلك سماع الطالب وفهم موقفه زين. هذه كلها من نواحي الإجرائية. لا يمكن إعداد محضر عادل أو دراسة ظروف المخالفة أو إعداد خطة تعديل السلوك من غير سلوك من غير سؤال الطالب. لابد من استماع تفسيره والتأكد من مدى وقوع هذا الفعل المخالفة. بالأخير نتكلم حنا عن توثيق المخالفة عشان تقدر أنت تعاقبها. في النظام يقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. كذلك من ضمن أنت لما توقع عليه عقوبة لابد أن تكون هذه في أركان لهذا الفعل. فإيش اللي سواه؟ كذلك في نماذج موجودة في اللوائح، نموذج رصد المعلم المشكلة السلوكية، نموذج رصد المشكلات، خطة تعديل السلوك، إشعار ولي الأمر، محضر ضبط الواقعة، وإذا كان فيه توجيه طلابي. أخ بالأخير إبلاغ ولي أمر. أوجبت المادة 18 إبلاغ ولي الأمر الطالب بما اتخذ من إجراءات، لأنه مهم جدا أن ولي الأمر مثل ما المدرسة مسؤولة عن وقت الطالب وتعليمه، كذلك ولي الأمر مسؤول عن هذا الطفل، فلابد إبلاغه. بالأخير عندنا حاجة مهمة جدا اللي هي لابد من اللي يجري عليه العقوبات يكون عنده صلاحية. هل هي من صلاحيات المعلم أو مدير المدرسة؟ حددت اللائحة ذلك. كذلك من ضمن الأشياء سرية معلومات الطالب. ما نجي نقول والله اللي يجي واحد يطلع يقول والله اليوم ضربنا فلان فلاني أو أخذناه أو بالإذاعة المدرسية أو في مجموعة الواتساب لأولياء الأمور. مهم جدا. زين، وإذا كان الطالب طلب يعني لابد أنه يفهم سبب حسم الدرجات إذا كان فيه حسم للدرجات.
1: طيب إذا كان يعني بين الطالبين مثلا الأول اعتدى لفظيا اعتداء ممكن شديدا ورد الطالب الآخر باعتداء جسدي، هنا كيف تكون الحالة؟
0: شوف حنا إذا رجعنا للنظام نجد إن كل واحد منهم سوى مخالفة.
1: نعم.
0: تمام؟
1: نعم.
0: هذه المخالفات سيتم تطبيقها على الخمس بنود أو الخمس مراحل. زين؟ هل الاعتداء الجسدي يؤخذ في الرابعة أو الخامسة أو الثالثة، وكذلك الاعتداء اللفظي أو التنمر أو غيره. فهذه هي اللي يتكلمنا عنها في مسألة إنه هذا المعلم زين لابد إنه يفهم إيش اللي صار ويطبق ما صار ضمن وهذه الوقائع يطبقها ضمن الأنظمة الموجودة اللي هي حددت كل فعل وإيش الجزاء حقه.
1: جميل. طب دكتور الطالب أيضا يعني أنا سألتك قبل كيف يكون التظلم أو أين يكون التظلم بالنسبة للمعلم، لكن بالنسبة للطالب أو ولي أمره كيف يعترض؟ وش الآلية إذا أراد أن يعترض على العقوبة المدرسية والتسلسل الصحيح للتظلم؟
0: شوف قواعد السلوك عام 1447 ما حطت شيء معين، لكنه المسار العملي أول شيء تطلب البيان المخالفة من المدرسة، وصف المخالفة وتاريخها. زين، وهذه حق من حقوقه في المادة 28. بعدين يكون في اعتراض من اللي أصدر العقوبة. اللي أصدر العقوبة مدير المدرسة، فيكون الاعتراض مختصر، مثلا أعترض على تصنيف الواقع ضمن الدرجة مثلا الرابعة لأن الفعل هذا لا ينطبق عليه وكذا كذا كذا. إذا ما في تجاوب رفع إلى إدارة التعليم ويرسل لهم، أو عن طريق إذا لم تتجاوب إدارة التعليم وزارة التعليم ومنصة التواصل. هل الاعتراض يوقف العقوبة؟ ما نقول نوقف، لكنه لابد من النظر لها. تمام. لكن متى لا تنظر في المسار الإداري؟ إذا كان فيها ضرب أو إيذاء أو تحرش أو تستر على حالة أو إصابة تستوجب تقرير طبي أو جريمة معلوماتية، هنا ينتقل الموضوع من المدرسة إلى الجهات الأمنية، على سواء مركز الحماية من الإيذاء على 1919 أو الجهات الأمنية. وفرق بين الشكوى والبلاغ، فهذاك اعتراض

0: على درجات بشكل إداري، أما الضرب وغيره وكذا فهذه ادعاءات ويقدم فيها بلاغات.
1: نعم دكتور، تطرقتم للإخراج الطالب من الفصل. أحيانا يكون مضطرا المعلم لأن الطالب مشاغب يزعج زملائه يمنعهم من التركيز مع الشرح، ما الحل معه في مثل هذه الحالة؟
0: شوف، الأصل أنه لا يجوز المعلم أن يحرم الطالب من الحصة ويخرجه من الفصل بقصد العقوبة.
1: نعم
0: تمام. لكن يعني المواد قالت التسبب في انقطاع الطالب عن العملية التعليمية ممنوع أو الإيذاء. تمام. طيب عندك مثلا إجراء في أقصاء ممنوع وإجراء وقتي، الطالب يعتدي في اللحظة نفسها أو يحمل أداة أو يشكل خطر، أنت بتطلعه، ما أنت بقادر تخليه في مكانه. فالمسائل هذه توضع بنسبتها. والله عندك مثل ما تفضلت أنت واحد شقي بالفصل ما خلاهم يركزون أبدا، من الممكن التفاهم مع الإدارة واستدعاء الإدارة والمرشد الطلابي للتحدث مع هذا الطالب أو أخذه إليهم. لكن والله لا، جم أنت أطلع برا زين فقط لأنه هو ما يبي، لا، نظمتها هذه القواعد لكي تكون محصورة في أداء أو ترتيبات معينة.
1: طيب دكتور، وانت تكلمت قبل قليل يعني عن السلاح وما شابه ذلك أو آلة حادة، هذا يقودني إلى سؤال عن تفتيش حقيبة الطالب أو هاتفه، يعني هل للمدرسة الحق في ذلك حين تشتبه بها وما شابه ذلك؟
0: شوف، في فرق بين منع استخدام الجوال والتحفظ على الجوال وتفتيش محتوى الجوال. منع الاستخدام يجوز للمدرسة إلزام الطالب بالتعليمات المنظمة لاستخدام الهواتف المحمولة، وقد سبق أصدرت الوزارة قرار بمنع استخدام الجوال داخل المدارس. تمام؟
1: نعم.
0: لكن التحفظ على الجهاز إذا استعمل الطالب الهاتف في مخالفة، فهي يعني في تعليمات معتمدة بواسطة إدارة المدرسة والجهة بمحضر يدون محضر باسم الطالب والجهاز وسبب التحفظ مع المحافظة على الجهاز وعدم استخدامه. تمام؟ لكن فتح الجوال وتفتيشه لا يمنح أي أحد كائنا ما كان زين الدخول سواء معلم ولا غيره إلى الصور أو المحادثات أو البريد الإلكتروني، هذا يمثل بيانات شخصية وقد يمس الخصوصية. لو كان هذا الطفل أو غيره ارتكب جريمة معينة يتم التطرق لها عن طريق جهات مختصة. طيب
1: الحقيبة،
0: حقيبة الطالب زين، إذا كان في قرائن على وجود سلاح أو أداة مخدرة أو خطر زين يتم إبلاغ الإدارة أو الجهة المختصة، ويكون أي فحص في أضيق الحدود وبحضور إداريين. أما ها أن المعلم لا يلا أبغتش حقائبكم، ليس من حق هذا الشيء، ولا بدنا نعرف أنه المعلمين والمعلمات فاهمين وعندهم الحس والإدراك في أن هذا الطالب يخفي شيء أو ما يخفيه، ومباشرة من الممكن أنهم يطلعونه. وعندنا طلاب يعني يسمعون للمعلمين والمعلمات ويتقبلون منهم.
1: جميل، الموضوع ذو شجون دكتور ماجد، لكن لعلنا في الحلقات القادمة إن شاء الله نستكمل الحديث عنه. الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، كنا معكم تحدثنا عن حقوق المعلم والطالب، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: إذن مستمعينا نشكركم على طيب المتابعة، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد الفلاج، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.

0: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: ناطرين الفرح. يلا حبيبتي يلا تعالي نجلس برا.
1: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. يا مرحبا ومسهلا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 أو حتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل في الموضوع المطروح في كل ليلة، موضوعات اجتماعية خفيفة أحيانا، تربوية أخلاقية إنسانية في دائرة العلاقات بين وبين الأحبة الكرام، من الأقارب من الأصدقاء من العائلة من الجيران من زملاء العمل، في كثير من السلوكيات الأخطاء ممكن نتفاداها ونركز عليها في حلقتنا حتى نستفيد من وجهات النظر المطروحة من مختلف مناطق المملكة، حتى المقيمين على هذه الأرض الطيبة الكريمة المباركة يشاركون ونستفيد. ما في شك بعد النقاشات لابد في نقاش نطلع بنتيجة، صح ولا لا؟ لو ما في نقاش ما طلعنا بنتيجة، والنقاش دائما يكون رأي والرأي الآخر. أنت معك رأي ألف أنا باء، لا تقول أنت ما لا أنا باء، تبنى وجهة نظر الغائبة عشان نطلع بنتيجة. إذا أنت وجهة نظرك باء أنا ألف، تكتيك أنا ألف عشان نطلع بالنتيجة مغايرة حتى نستفيد. المهم أن نطلع بثمرة يعني الكل يستفيد منها. أهلا بكم إلى تعاليل في موضوعنا لهذه الليلة بعد الفاصل. فريق العمل يسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع، من الإعداد حصة المغيليث، التقديم طلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

أهلا وسهلا بالضيوف، أهلا بالأعزة، أهلا بالكرام، إكرام الضيف من مكارم الأخلاق، من جميل الخصال، تتحلى دائما بكرم النفوس. اللي يعرف بالضيافة يعرف دائما بشرف المنزلة دائما وعلو المكانة، هذا موجود في مجتمعنا والله الحمد، المجتمع الطيب الشهم الكريم المبارك. دائما المضيف ما يحتقر القليل، هو يجود بالموجود اللي عنده ولو بشق تمرة. هذه سلومنا، هذه عاداتنا، ما احنا نترك استحقار القليل، نقدم ما حضر للضيوف الموجود اللي عندنا. كرام الضيف ترى احيانا في طلاقة الوجه، في طيب الكلام، ما يتكلف ذلك التكلف اللي فوق طاقته، لا لا، يعني يتكلف بالشيء الموجود اللي عنده، هذا لا بأس. محمود تفرح بضيفك، تظهر له السرور، تلاطفه بحسن الحديث، تشكره على التفضل، على المجيء، على القدوم، انك تقدم له هذه الخدمة، تظهر له الغنى، بشاشة الوجه. لا تعتقد ان ما عندك شيء ولا والله ما اقدر اقدم لك، لا لا تقدم له هذه ابدا. الضيف دائما سبحان الله متى ما قدم على صاحب البيت يستقبل بالحفاوة بالترحيب، مو بيقولون إذا أقبل أمير وإذا جلس أسير وإذا قام شاعر، ما كان يقول هالكلام. وش معناتها؟ أن نستقبله بالحفاوة بالترحيب الحار على قدومه، نظهر دائما نحن الوجه البشوش.

الفرح، الفرح بمقدمة حضر في هذا المنزل. وإذا جلس أسير يعني أسير المعازيب أصحاب البيت، يعني ما يقدر يسوي أي شيء إلا بإذنهم ولا لا، وما يخرج من عندهم إلا بعد ما أدى الواجب اللي هو كرم الضيافة. وإذا قام يقولون شاعر، يعني إذا طلع من عندهم وراح سيذكر أصحاب البيت ما قدم لهم من إكرام وتقدير. هذا هو المعنى اللي دائما يتحدثون عن صاحب البيت اللي يقدم له أحيانا الضيافة، وهذا أمر موجود ومتبع. لكن أحيانا الضيف، أيوة أنت يا الضيف، في أداب عامة، في أداب عامة، في أصول للضيافة يجب أن تراعى يا أخي عند أصحاب البيت وعند المضيف. صحيح أن احنا في ترحيب، في تقدير، في استقبال، في بشاشة الوجه، هذا موجود موجود ومعمول به، لكن في إكرام الضيف. لما الضيف الآن يناديك يقولك الله يحييك أنت وفلان، تروح تنادي خمسة معك؟ هذه من أداب الضيافة؟ هذه من أصول؟ لا تقولي والله أنا بضيفهم، ما قلنا شيء، بتضيفهم وبتلاطفهم بحسن الحديث وبالكلام وبالترحيب، هذا موجود موجود، هذا ما في إنكار، لكن هل هذا من أداب الضيافة؟ من أداب الضيافة هذه؟ يناديك يقولك تعال الله يحييك أنت وأبو فلان، أو أنت ومن يعز عليك داخل بعشرة، أحرجته يعني؟ أحرجته قدام الضيوف وأحرجته في المكان يمكن حيكون ضيق، تبدأ الحوسة، يقول والله الأكل يكفي ولا ما يكفي، الضيافة تكفي ولا لا، يحاول يسدد ويقارب. حس الرجل يا أخي، حس الرجل وش يسوي في بداية المناسبة، هو مرتبها ومجهزها وحاسهم بالعدد، بالعدد حاطهم في الأخير داخل معك خمسة سبعة، ليش يا أخي؟ هم مطاردهم ولا هم قال لا، هم داخلين داخلين، الكرم موجود لله الحمد، لك ليش وردته؟ ليش وردته؟ ليش؟ شو السبب؟ وعادة سبحان الله يندر دائما في أي مناسبة أن تمر بعدد الضيوف مطابق تماما للدعوات، مستحيل تعزم 30 جو 30، لا يا زود يا نقص. ما قد صارت تامة، ما قد صارت ولا لا، تعزم 20 ما يجوا 20، يا أقل يا أكثر. طيب هالأكثر من أداهم، الأكثر من أداهم، تلقى ينادي ناس يعني يصطحب معه من أفراد من العائلة أو من الأصدقاء أو من زملاء، أو واحد يقول أحيانا والله كان معي في الطريق وطلعت أنا وياه، قلت يلا عندي عزيمة تعال الله يحييكم وجيناك. ترى هذا إحراج لصاحب البيت، إحراج، هو والله بيكرم وبيعطي وبيقدم، بس ما في وقت، ما في وقت أنه يجيب ويحسب حسابهم يرتب. حتى أحيانا الضيوف ترى بيشعرون بالحرج، وإذا شافوا الأكل ما يكفي ولا الضيافة انقصت ولا شيء، بيحاول اللي بيتعذر واللي بيأكل شوي واللي بيسدد ويقارب واللي يبتعد شوي واللي يلمح واللي بيعطي فرصة لغيره. هذا يحدث يا أخي، هذا يحدث، يحدث. الفارق الآن بين عدد المدعوين وعدد الحاضرين الفعليين هذا وارد في كل مناسبة تقريبا، يعني قد يكون ثقافة ناشئة عن الحضور العائلي في المناسبات، أنه بعضهم يصحب عدد من أفراد أسرته، وبعضها تجي أحيانا تأكيدات متأخرة ما حسبها هو في العدد النهائي، وأحيانا الضيافة ما أخذ هذا الأمر في الحسبان، ما خطط له بشكل جيد، ما اعتمد، لا هو معتمد على الرقم اللي أكد لي بيجي 30 مناسبة، 30 قائمة ما أزيد 30. وهذا يختلف عن نوع المناسبة وحجمها ووقتها، أحيانا في نهاية الأسبوع، أحيانا في الإجازات، يختلف يعني حسب نسبة حضور الغير مؤكد أو المؤكد منها. لكن في بعضهم يضع هامش من الاستعدادات، هامش يقدر يلعب فيه، أنا عزم 30 لا حاسب حساب 50، 50 حاسب حسابهم. طيب هذا الآن العدد الغير منطقي على حسب الدعوات الموجودة عندك، ما تدخل الآن في أمر سلبي اللي هو الإسراف ولا لا؟ بيصير عندك فائدة في الطعام حتى على مستوى البوفيه، ويصب أحيانا التصرف في هذا الأكل بعد المناسبة، وربما يعكس أحيانا يعكس صورة غير حضارية، ولا في تنظيم أصلا ولا في تخطيط جيد. ها كيف؟ وش الحل؟ وش الحل؟ صار عندنا مبالغة الآن، لقمة هنية تكفي مية. هذا هو الآن عذرك للضيوف ليش؟ ما عنده جايين ترى.
على كل حال، موضوعنا لهذه الليلة حبتنا الكرام نريد أن نستفيد من وجهات النظر المطروحة، وكذلك أيضا عن آداب وأصول الضيافة. آداب وأصول الضيافة اليوم، إذا أنت عزمت شخص قلت الله يحييك أنت وفلان، أو أنت ونادى خمسة معه، هل هذا تعد أن تصرف صحيح من آداب وأصول الضيافة إي أو لا؟ فقط إي أو لا حسب وجهة نظرك. لا تقول والله واجب أن نكرمهم، هذا أمر طبيعي بنكرمهم، لكن هذا يعد من آداب الضيافة من أصولها ولا لا؟ إي أو لا، هذا أريدها فقط. في ذات الوقت أيضا نريد أن نطلع في هذه الحلقة بثقافة. ثقافة، هل ممكن إحنا إذا قلنا يا فلان الله يحييك على العشاء نصاحب معنا من أفراد الأسرة أو من الأصدقاء، معنا ضيوف، ولا الأفضل يقول الله يحييك أنت يا فلان يجي فلان الحالة فقط؟ ها وش الصح؟ شاركونا بالاتصال 011 40 5 3.

0: تعاليل. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. حب شاركنا في موضوعنا لهذه الليلة 011-40-53. في موضوع لهذه الليلة اليوم عن العزائم والمناسبات. العزائم والمناسبات، تعزم شخص والله يحييك يا أبو فلان، يروح ينادي خمسة معه جايين وداخلين المناسبة. طيب أنت ما حسبت حسابهم الضيوف المناسبة، أحرجك الآن، أحرجك. وفي بعضهم اليوم يعني يتأثر حتى في مسألة الدعوات، لازم دعوة خاصة، لازم اتصال، لازم كرت، لازم ترسل لي اهتمام تذكير حتى يحضر أو لا. مسألة التأكيد الدعوات من عدمها هذه صراحة تحرج صاحب البيت، تحرج أحيانا. وفي بعضهم يمكن يتبادل ذهنه السؤال يقول الحين لما تجيني دعوة عشاء ولا غدا، هل أقدر أسأل الناس اللي بيحضرون؟ أقدر أسأل يحق لي فلان بيحضر معك؟ دعيت فلان؟ هذا أمر ضروري بالنسبة، وتشوف أنه حق من حقوقه ولا ما له علاقة؟ الداعي إنه يوجه الدعوة لمن يريد، الشخص اللي يبيه يحضر. طيب وأقول لك والله هذا الشخص أنا ما أبي في المناسبة، فلان هذا أنا ما أحتاجه في المناسبة، وش يسوي لو علمته؟ فلان بيجي؟ إيه والله بيجي. قال والله أنا أعتذر ما أجي. ها شلون؟ قال والله ما أقدر أجي. حنا أنا أدعوك إلى مناسبة تقول ما أقدر أجي عشانك عازم فلان. طيب هي مناسبتي أنا، أدعو اللي أبي، ما يحق لك تتكلم حتى على ضيوفي. أعزم فلان وترك فلان، هذه الحقيقة يعني تحتاج إلى تفصيل أكثر، لأن هذاك يمكن ما عذر يقولك والله أنا ما أقدر أقابل هالشخص هالمناسبة الاجتماعية، ما أقدر، بيني وبينه مشاكل وبيني وبينه قضايا، ولا أعرف أنا بعد وش عواقب هذا اللقاء وش اللي يصير بعدين. وبعضهم يلبي هذه الدعوة ولا يلتفت لعدد الحاضرين أو من هم الذين حضروا، ما يلتفت. يعني صح إن في بعض التفاصيل هذه موجودة لكن ما يتفت لها، ما يعطيها أدنى اهتمام أبد. لكن قبول الدعوة إنك إذا حضرتها المناسبة أو ما حضرتها في شيء الحقيقة من المنطقية وشيء لا، يختلف هذا الأمر. بعضهم يقول ممكن ناداني أكثر من مرة ولازم ألبي له، لازم ألبي له. وبعضهم يقول لا، هذا الرجل أصلا ضمن دائرة اهتماماتي فلازم ألبي هذه الدعوات. وبعضهم طيب ما تربطني أي علاقة من الحاضرين من الضيوف، ما في أي علاقة معهم، فكيف أحضر أنا اليوم؟ ما يقدر يحضر. فمسألة القبول الدعوة من غير ما يعرف الأشخاص المدعوين، بعضهم يقول هذا الأمر بالنسبة لي غير مناسب، لازم أعرف الأشخاص اللي راح ألتقي فيهم في هالمناسبة، أعرفهم وأعرف تفاصيلهم حتى أتفادى المشاكل لو كانت بينه وبينهم في هالمناسبة. وبعضهم لا، مجرد أنه لو شافهم في مناسبة ويعتقد المناسبة صغيرة ويتفاجأ أحيانا أنها أكبر ودعي لها أكثر من شخص، وطلع يمكن مظهر غير لائق، وممكن أحرج نفسه مع الأشخاص وبالحضور بخلافات ومشاكل ما لها علاقة، فبين أمام الناس أنه عنده علاقة غير جيدة مع العدد من الحاضرين. فيقول المرات الجاية راح أسأل أنا الداعي، أسأله أشوف إذا فلان بيحضر ولا لا. فيردد هذه الأسئلة حقيقة ربما تكون مناسبة أو لا. وكثير من الناس يتكلموا عن هذا الموضوع بأسباب غير مقنعة، لكن في حلقتنا لهذه الليلة نتكلم عن الدعوات، كيف الدعوات. يعني بسألك مثلا الآن عن الناس اللي يحضرون مثلا مناسبة، ولو شخص مثلا جاء ومع طفل ولا مع رجل كبير في السن، هذا يفرق عندك في المناسبة؟ تحس انك في موقف حرج؟ بعضهم يقول والله نقص الاكل عندي، او المكان ضيق، المجلس ضيق ما يشيل اصلا، او يقول انا ما استعديت نفسيا، او المناسبه ملمومه على فلان وفلان وفلان، كيف يدخل علي واحد انا ما اعرفه؟ كيف يجي معي شخص ثاني انا ما اعرف؟ وهذه يمكن يبدو لي قد تكون يعني قاعده موجوده عندكم في العائله او في مناسباتكم، ان الضيف يجيب ضيفه، موجودة بالدعوات أو حتى بالاسم. فكثير من الناس اليوم يعتقد أنه عنده قدرة على سيطرة الأوضاع في مسألة زيادة العدد الضيوف، أو ضيوف غير متوقعين، ضيوف المفاجئين يجونك في فترة كذا مفاجأة تصير ما تعرف كيف تتصرف. بعضهم يتورط فعلا، وبعضهم يقول لا، أنا ممكن يطلب من مطعم عشان أغطي العدد، أغطي. فالضيف من حقه يجيب أحد ولا لازم يستأذن؟ أنا نفهم وش هالقاعدة أو الثقافة أو المبدأ أو القاعدة أو حتى الأصول من آداب الضيافة، هل يحق لي يستأذن ولا لا؟ يستأذن من صاحب البيت أو من صاحب المناسبة والدعوة يقول أنا ممكن أجيب معي فلان؟ ممكن، هو طبعا مو بردك يعني، ما راح يقول لك لا، لكن لو ما تسأله هل تعد هذا من مكارم الأخلاق ومن جميل الخصال ولا لا؟ إن القاعدة الثابتة اليوم إن كل مدعو يصطحب معه فرد من أفراد الأسرة أو من العائلة، يمكن واحد من عياله ولا حتى من الأصدقاء، بعضهم طالع من الدوام ومع الزميلة متغدين وقال والله أنا عندي مناسبة الليل تطلع معي، يقول يلا معك، وراح وقلط عند فلان ومعه الزميلة. طيب هذاك تفاجأ، احنا مناديك انت وجيب معك ضيف، طبعا المضيف ما راح يردك، لكن في موقف حرج هو يعني يحتاج إلى في أدبيات في الضيافة، في الاستقبال، في الحفاوة، في طيب الكلام، في طلاقة الوجه، في كرام الضيف، تقديم ما حضر، يعني الجود الموجود اللي عنده. لكن ما رتبتني يا أخي، ما وترتني فعلا. وتخيل غيرك بعد كرر نفس الطريقة، وش الحل؟ أول مبدأ هذا تتفق معي أو لا؟ هل هذا من أداب الضيافة؟ ولا لابد من الاستئذان؟ نريد اليوم نطلع من هذه الحلقة أو نخرج منها بفوائد عديدة، لأن هذا شيء في مجتمعنا، وأنا متأكد أنه كثير من الناس يحرج، لكن ما يقدر يعبر، ما يقدر يقول لا، ما يقدر يقول ترى مناسبة محفوفة ملمومة على عدد من الأشخاص، ما يقدر. إذا جاب معه فلان وفلان لابد يستقبلهم، ضروري يستقبلهم، ما يقدر يقول لهم لا. لكن اليوم على الهواء نريد أن نتحدث بصراحة، بشفافية أكثر على الموضوع. 011-40-53 أبو منصور.
1: يا مرحبتي،
0: كيف الحال أبو منصور؟
1: طيب
0: جعلك طيب. من وين تكلمنا؟ حي الله نباك. من وين تكلمنا؟ الرياض. ونعم، يا مرحبا أبو منصور.
1: موضوعك شيق،
0: الله يحييك.
1: بالنسبة للعزائم طبعا هي تختلف العزائم، في شيء خاص،
0: صح،
1: في زواجات.
0: لا ما نبي، ما نتكلم عن الزواجات كبيرة وبابها مفتوح والله يحيي الجميع، لكن تكلم عن مناسبة الآن أبو منصور، واحد ما شاء الله سوى له مناسبة محفوفة ملمومة، حطها مثلا في شاليه ولا في مجلسه، زين، وقال لك يا أبو منصور الله يحييك، جابوا منصور ومعه خمسة.
1: ما يجوز.
0: لازم 10، انت شكلك تجيب 10 انت. كريم انت يا منصور.
1: لا ما يجوز
0: عزم. وش اللي ما يجوز يا منصور؟
1: ما يجوز عزم على شيء مو بلي.
0: اي
1: ما يجوز،
0: يعني هذا خطا اول شيء، تتفق مع انه خطا.
1: اي والله خطا. أي.
0: وما له علاقه في اداب الضيافه ولا حتى في اصولها.
1: اي في اداب والاصول وكل شيء.
0: اي
1: حتى لو ما أنا عزم،
0: أي.
1: ما أروح لشيء وأنا ما عزمت له.
0: أي. بس أحيانا معك واحد، معك رفيق عزن عليك في الطريق، تقول والله مشواره بعيد، تعال معي العزيمة، قال يلا مشينا.
1: عاد هذا في بعضهم والله ما عنده مشكلة، تقول له طيب. تبي تصرفه وما يصدق
0: خبره. هذا أنا أقول لك المثال الحين، ما عطيتني الحين جواب، أنت معك الحين هذا الرفيق معك، طالعين مشوار وبيته بعيد، تقول والله بعيد يا ابو فلان اوديك البيت، تعال معي على عزيمه قريبه.
1: لا والله ودي البيت ما
0: صدق. طيب تتاخر العزيمه، تتاخر البيت بعيد.
1: لا ان شاء الله اليوم.
0: وش بعيد بالحال، بيته في الغرب وعزيمتك في الشرق وزحمه الطريق، ها تاخذه معك؟
1: والله لا بحطه في محل بقول بجي.
0: لا بحلو بحلو يا منصور، تحطه في الشارع. ها وش بتسوي؟ علمني، تودي معك؟
1: والله حراج الصراحه.
0: اي علمني. طيب انا بكذا طرح موضوع عشان ابي اعرف.
1: انت ما شاء الله عليك انتك مقفله مره، حراج زي كذا.
0: عشان كذا انا طارح الموضوع عشان تعلموني، انا منحرج زيكم. وين توديه؟ طيب تودي العزيمه؟ صعب تحطه في الشارع، والله صعب تحطه في الشارع.
1: ماني مودي والله، لو اعتذر
0: والله
1: عزمني، إذا مهيب لي العزيمة أقدر أعتذر معك.
0: لو تعتذر وش تقول له؟
1: والله جاني ظرف طارئ شيء.
0: ما تبقى إلا معي فلان؟
1: لا والله ما
0: صدق، والله
1: والله ما يجوز يا اخوك.
0: اي طب طيب تستاذن منه؟ طيب لو استاذنا منه طيب منصور في مشكله؟
1: يعني يقول لما اي واحد يجي يجيبه ولا لا؟
0: اي قل والله يا ابو فلان والله انا جاي في الطريق وبيته بعيد ومنحرج، بيقول تعال الله يحييكم.
1: والله انها شيء انا فيه شيء انا.

0: هلال هم جو كملوا.
1: احنا تعرف عزايمنا ما شاء الله جبنا عزايم تزيد وزيادة.
0: أنت ما شاء الله رافض هالفكرة، رافض هالمبدأ أن المعزوم ما يجي مع أحد، ما يجي مع ضيوف.
1: أي ما
0: ومع ذلك أنت واجهتها.
1: أنا أجي عند ناس أحيانا ويقول لي والله أنا معزوم عند فلان، أقول له الله يستر عليك، على أن هذاك يعرفني يعني أنه ما يعرف، بس أنه ما كلمني أنا.
0: يعني أنت ما قد سويتها، ما قد سويتها بحياتك يا منصور، ما قد قلطت معك أحد ضيف ولا شيء أبدا أبدا ابدا ابدا ابدا، دائما تنزلهم في المحلات انت تمشي. الله يحفظك يا منصور. سم
1: مطعم.
0: الله يحفظك يا منصور، يطول عمرك.
1: مشكور
0: يا مرحبا،
1: طرحك الجميل
0: حياك ربي. هلا وغلا يا منصور، تحياتنا لك في امان الله. 011 40 53 عبد اللطيف.
2: مرحب.
0: مرحبتين، كيف الحال؟
2: الله يسلمك، معك عبد اللطيف الخديدي من الطائف.
0: الخديدي من الطائف، ونعم يا عبد اللطيف، الله يحييك.
2: الله يسلمكم.
0: هلا وغلا.
2: انا سمعت الاطروحه اولا، لكن انا لو بعزم احد بقول حياك الله لك فنجان قهوه، طبعا مصابها الذبيحه الواحده. انا ما بعزم على برجر ولا على سمك عشان اقول تقلل العدد ولا تكثر، بعزم على كثيرات الشحم واقول الله يحييك ولك فنجال قهوة عندي. هو معروف نصاب الذبيحة من 6 إلى 7 إلى 8.
0: احنا نتكلم عن مبدأ الآن يا عبد اللطيف، ما في شك في الكرم، ان نتكلم عن مبدأ ولو جاء متبرادهم انت وغيرك كلنا، ولا الحمد هي ثقافتنا احنا السعوديين، لكن تكلم عن مبدأ الآن، عن قاعدة، عن أداف الضيافة، عن أصول. لما تقول لفلان الله يحييك على العشاء جاء وجاب معه 5، هذا صح ولا خطأ؟
2: لا صح.
0: بعزم
2: على ذبيح.
0: لا لحظة، لا اترك الذبيحة، اترك الذبيحة، نبي المبدأ الآن. أنت عزمت فلان، قلت الله يحييك يا فلان، جاء وجاب معه 5، هذا المبدأ صح ولا خطأ؟
2: ما بعزم عليش على فنجان شاهي،
0: اترك هذا، طريقته صح.
2: بعزم عليش، بعزم على ذبيحة، على
0: أي هي ذبيحة، بس ما هو بالحالة، هو في ضيوف جايين.
2: الله يحييه. قلت لك الضيف اللي بعزمه يعرف هو في داخله وفن العرف القبلي ان الذبيحه نصابها
0: اي ما اختلفنا في ضيوف، في ضيوف جايين، لكن
2: حياه الله يجيب
0: عادي يعني. تشوف انه صح ولا خطا؟
2: انا لا لا صح صح يعني هو بيجيني لوحده يباكل ذبيحه كامله.
0: هو انت على حسب الدعوه، انت دعيته، هو ما دعيت انت اللي معه.
2: طيب دعيت انا، قلت حياك الله لك فنجان قهوه.
0: طيب جاء وجاب معه 5 قلط.
2: خلاص مضبوط، هذا نصاب الذبيحه.
0: هذا طب معني من نصاب الذبيحه، الان اتكلم الان عن هذا المبدا، انت تشوف من اداب الضيافه من اصولها.
2: ايوه صح، ايوه اكيد. طيب بيجيني الحاله مثلا وارمي
0: ايش
2: اسمه
0: بقية عشاي ولا شلون بقية عشاي، في ضيوف معك يا عبد اللطيف الله يسلمه. هو بالحاله، هو انت ناديت 20، ناديت 20، عزمت 20 وحاسب حساب ال 20، جاء وسلمك الله، جاء وجاب معه 5.
2: اي طيب في الحاله هذه بقول حياكم الله على،
0: ما في شك حياكم الله، لكن هذا المبدا
2: اسمعني، موجب فلان وشرف لهذا واللي يجون معاه. طيب. ضيوف شرف، وهو
0: طيب طيب بيض الله وجهك يا عبد اللطيف،
2: هو ضيف شرف
0: اللي
2: يجون معه ضيوف شرف،
0: ما اختلفنا ضيوف شرف، لكن نتكلم بشكل عام، بشكل عام المبدا هذا في المناسبات الاجتماعيه، هل نشوف ان فعلا مبدا صحيح ونعتمده؟
2: صحيح صحيح صحيح نعتمده طبعا على الارزاق، ما ودنا تنكر.
0: يعني انت الان يا عبد اللطيف لما يجي واحد
2: يعني واحد يقول ما قاري بزاري
0: يا عبد اللطيف، لما تجيك دعوه الان ناداك صاحبه قالك الله يحييك يا عبد اللطيف على العشاء، ممتاز. قال الله يحييك انت يا عبد اللطيف على العشاء، دخلت انت عليه ومعك 10.
2: طيب ايش الاشكال؟
0: هذا من اداب الضيافه،
2: انا اللي جو معاي ضيوف شرف،
0: من اداب الضيافه هذه ومن اصولها.
2: مي ضيوف شرف، ضيوف شرف معاي،
0: على اساس، على اساس تعزمهم؟
2: اعزمهم على اساس كرامه لي، يعني انا ما باكل،
0: وهم مجلسك، اعزمهم في مجلسك.
2: لا لا انا ما باكل، شلون لا لحالي، هو ما بيعزمني على دله وبقى،
0: هو عازمك انت تروح تنادي 10 معك في مجلسهم وهم مجلسك، وفي عشان مو بعشاء تجيب 10 معك في مجلسهم وهم مجلسك؟
2: لا لا معي ضيفان شرف، ناس معي ضيوف،
0: ما حد ناداهم، انت قالطن عليه في البيت مو بيتك.
2: ناديهم ضيفان شرف معي انا، انا
0: مثلا استاذنت، استاذنت من صاحب الداعي ومن الداعي،
2: معروفه صح،
0: ما هي معروفه، هي في حسابات، في ضيافه، في استقبال.
2: اسمعني اسلم، صح صح، بس صاحب الداعي احنا نهري عن العرف عند العتبان هنا في الحجاز
0: ونعم في الجميع ونعم، لكن هي تختلف من بيئة إلى أخرى.
2: اسمعني عند

0: تجربة القبائل.
1: اي نعم اي
0: عرفت لك فنجان قهوة. طيب. يا زيد من الناس حياك الله. يعني
1: طيب طيب
0: زيد له فنجان.
1: طيب يا عبد اللطيف بيض الله وجهك.
0: الى خمسة.
1: طيب واضحة واضحة عبد اللطيف واضحة بيض الله وجهك. شكرا لك عبد اللطيف على الاتصال وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا يا مرحبا. ومنصور يقول لا ما يجوز يا أخي ما يمكن. طبعا ما يجوز يعني اجتماعيا أن أقلط فلان وفلان وفلان على عزيمة بعزيمتي وعلى بيت مهو بيتي طالما الدعم وجه لي شخصيا. عبد اللطيف لا يقول لا الله يحييهم ضيوف شرف. وش الصح الآن؟ أتكلم كمبدأ في ضيافتنا في أصول الضيافة وأدابها. 011-40-53 خالد
2: يا مرحبا.
1: مرحبتين وعليكم السلام يا خالد.
2: مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. من وين يا خالد؟
2: من الرياض.
1: ونعم أهلا وسهلا تفضل.
2: والله هي تختلف إذا أنا صاحب العزيمة أو أنا بروح.
1: أنت الصاحب الآن تتكلم. أنت الداعي.
2: إيه أنا الداعي.
1: نعم.
2: هو شوف اللي ما أعرفه أنا أعرفه.
1: أي.
2: الشخص اللي بيجيب معه ضيوف.
1: أي.
2: اللي أنا أعرفه يعطيه خبر يقول أنا جاي معي ضيوف.
1: يستأذن قبل.
2: يستأذن. أي. يعني يقول أنا عزمت. أي. أنا عزمت عليك ضيوف.
1: أي خالد.
2: وانت بتشوف ردة فعل.
1: ايه خالد والله صدق ما هو بقايل الله يا خالد. ما هو بقايل الله.
2: لا صل على النبي اسمعني. هو انا قبل اقول الضيوف اللي معاي مثيان للرجال انا بقول يعني اذا بشوف ردة فعل اذا والله هلا ورحب بقول يا ربي يا شباب انا معزوم عند ذاك الرجال.
1: يعني بيقول غير ذلك
2: كيف
1: يعني ما راح
2: اعرف ردة فعله.
1: ايه انا
2: ردة فعله.
1: ردة فعله بيرحب.
2: اي لا
1: ها شلون
2: ترحيب. لا عرفت اللي ها يا مرحبا ومسهلا الله يحييك.
1: كلهم كلهم بيرحبون الله يسلمك. ما حد قال لا.
2: بتعرف انت بتعرف
1: انا عارف انهم بيرحبون كلهم.
2: لا مو كل حال مو على كل حال.
1: وش يقولون؟ طيب وش يقولون
2: يعني؟ يقول يا مرحبا ويسكت.
1: يعني كذا تفهم انه ما يبيهم.
2: هذا اللي انا عارفه. هذا اللي عارفه وقد صار.
1: طيب.
2: يعني عادي يعني ما إذا أنا كلمت الرجال قلت أنا جبت معي رجال ولا عازم عليك رجال إذا رحب وهلا يا مرحبا أنت ضيفك.
1: طيب يا خالد ونرحب ونرحب بحفاوة وبحرارة لكن في داخل قلبه يقول يا أخي والله ما أدري شلون ذوهقني إذا خالد.
2: ها والله أنا اللي عارفه
1: ما تدري أنت عن نوايا. ما تدري يمكن بعد في شيء في خاطره ما ندري عنه.
2: عادي اللي بالخاطر شيء هذا لو هو ما يبي ما رحبه.
1: وليش احنا نحرجه اصلا؟ ليش احنا نحرجه انه يجيب معنا ضيوف؟ ليش احنا ما نعزم ضيوفنا بانفسنا؟ طيب
2: ما انا قلت لك انا هذا اللي عارفه واللي
1: صدني. طيب مبدا كمبدا الان في الاداب الضيافه انت مع ولا ضد الحين؟
2: والله انا معي يا اخي. انا قال وش المشكله؟ طيب
1: وش اللي
2: لا هي مثلا مناسبه خاصه مناسبه خطوبه ولا مناسبه
1: اي لا بس فيها يا اخي ترتيبات فيها ضيافه فيها تقديم فيها عشاء فيها ضيوف جايين واحيانا يا خالد يمكن السواليف والموضوعات اللي بتصير في المجلس قد تكون محفوفه وخاصه ما يبون احد يجي يدخل ويستمع لها وياخذ بعض الاخبار.
2: والله اللي خاص ما يعزم يبغى
1: الشيء. عزمك انت يا خالد انك خاص. انت رحت جبت عشرة معك فضيحة أنت.
2: والله
1: فضيحة. تبي تأخذ سواليفهم في المجلس كلها.
2: أنا وش مجنون راح أجيب 110.
1: خمسة يلا.
2: ولا خمسة.
1: كم تجيب أنت؟
2: واحد واثنين بالكثير. بعد.
1: بس. يعني مخططة هذه مدبرة. لازم تجيب معك.
2: أقول لك أروح أجيب خمسة.
1: طيب.
2: أنا
1: طيب. طيب يا خالد. حاشاك يا خالد تكرم الله يحفظك.
2: الله يرضى.
1: طول عمرك شكرا يا خالد. الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53 أبو بندر
3: يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله.
1: الله يبقيك. من وين أبو بندر؟
3: بندر العتيبي والكويت. طبعا أنا في طريقي رايح الكويت.
1: ونعم ونعم
3: يبني الموضوع الصراحة وبرنامجكم طيب.
1: الله يحييك واتصالك أطيب.
3: الله يبارك فيك. سلم.
1: سمي أبو بندر عارف الموضوع صح؟
3: إيه عارف يسلم. الموضوع وتابعت المشاركات. طبعا من ناحية المبدأ خطأ أني أجيب معي خمسة أو أربعة أو ثلاثة.
1: أيوة أنت تقول خطأ. أي.
3: أي نعم أحرج صاحب العزيمة. أي. وما أدري شو ظروفه. العشاء واجد العشاء شوية. نعم. مجلسه يكفي ما يكفي.
1: أي.
3: يمكن اللي معاي الرجال ما يبيهم يمكن بينهم مشكلة.
1: آه
3: هذا يحصل ترى.
1: أي الضيف اللي معك يمكن أي.
3: أي ممكن اللي معاي صاحبي هذا صاحب العزيمة ما يبيه.
1: آه ممتاز.
3: أي فالأصل صراحة هو أن الواحد يعني ما يحرج صاحب العزيمة لكن ايه. ممكن إذا كان معاي مثلا واحد من ربعي وأمون عليه
1: ايه.
3: أكلم صاحب العزيمة أقول ترى معاي فلان تسمح لي يجي معاي.
1: ما هو قال
3: لا قبل لا أكلم صاحبي أنا قبل لا أكلمه أدق على صاحب العزيمة أقول ترى
1: معاي
3: فلان
1: ايه حسن.
3: ما في مشكلة يجي معاي
1: ايه.
3: طبعا غالبا الصراحة الكل يرحب
1: ايه نعم صحيح.
3: ما عندي مشكلة
1: صحيح.
3: أما مسألة أن يجيب معاي عدد وأحرج صاحب العزيمة ايه وأنا أشوف فيه إحراج.
1: طيب في مواقف صارت أبو بندر قد صارت؟
3: والله شوف صارت معي أنا أذكر يمكن عزمت واحد وجاب معاه أربعة أو خمسة
1: إيه
3: صراحة ما في حلوة الصراحة
1: أحرجك
3: يعني أحرج
1: ولا أعطاك خبر
3: من الأدب والاحترام يتكلم صاحب العزيمة
1: أحسنت
3: يستأذن أظن حتى هذه بالشرع
1: إيه نعم
3: واردة حتى وردت بالشرع إن الواحد يعني يستأذن يعني أتأذن لفلان كذا
1: إيه
3: ايه والحمد لله
1: طيب يعني في مثل هالمواقف بندر كيف تفاديت الموقف هذا يعني في حال انه نقص مثلا شيء من الضيافه ما في ترتيبات ما في شيء من حسابهم في العدد كيف تداركت الموقف
3: والله ها. يعني لا ما يعني بالنسبه لل يعني كميه الاكل وكذا ما اتوقع لا
1: ايه طب وش وين كان الحرج وين كان فيه طيب اجل وين كان الحرج فيه يا محرجوك
3: الحرج قلت لك انه يجي معاه اربعة وخمسة
1: ايه الاربعة اللي جو او الخمسة اللي جابهم تقول ما في نقص الحمد لله في الضيافة طب وين الحرج فيها جل اذا ما في نقص الحمد لله
3: الحرج انا اقول لك انا مرات يكون عندي عزيمة خاصة مثلا
1: ايه
3: ويجي معاه اربعة وخمسة انا ما اخذ راحتي حاذف الغترة
1: ايوه تبغى البساطة احمدي ودخل عليك ضيوف
3: ايه دخل عليك ضيوف ومرات يكونهم بعد ما يكونوا من الكويت مثلا يكونوا من السعودية
1: ايه ما في فرق ما في فرق
3: ما في احراج الصراحة
1: ما في فرق اصلا ما في فرق
3: ايه
1: حتى وجو السعودية يعني وشلون يعني
3: من ناحية المبدأ
1: ايه
3: اصلا ان الواحد يستأذن
1: يعني قصك ابو بندر اذا جو ضيوف من السعودية بتشخص عندهم تكشخ في الديوانية ولا جو ذا ربعك تقول لا بتفلها في الديوانية وبس
3: اكيد
1: وش اكيد احنا زيكم بعد عندنا بساط احمدي
3: لا ممكن يعني الضيف هذا ممكن انا بعد لازم اعزمه انا
1: اي صح
3: ممكن رجال جاي على عزيمه يعني
1: اي احسنت اي نعم لانه ضيف مهم سير اي احسنت
3: نعم
1: بيض
3: نعم
1: الله وجهك ابو بندر
3: الله يبارك فيك
1: اسعدت والله بالاتصال ومشاركه توصل بالسلامه
3: الله يبارك فيك تسلم
1: الله يرعاك في امان الله اهلا وسهلا ابو بندر تحياتنا لك من الكويت الحبيبه 011 40 53 علي
4: هلا والله
1: مرحبتين حياك الله يا علي
4: هلا استاذ
1: طلال هلا هلا وغلا من وين يا علي
4: من شقرة
1: ونعم يا مرحبا
4: هلا بك والله
1: سمي علي
4: الله يسلمك وشكرا على هلا انا عجبتني والله مداخلات المتصلين يعني في تفاوت
1: صح.
4: في مني اي
1: صح.
4: حتى اشوفك تحاول تقنعه
1: انا لازم كذا لازم الراي المخالف عشان يصير في نقاش
4: اي الراي والراي نعم
1: الراي الاخر تدري الحين صار عندي صوتين ضد وصوتين نعم يأيدون وصوتين لا يقولون لا ضد
4: طبعا استاذ طلال اخوي في ناس سبحان الله مهما تقنع يعني تقول الرجال عازم كل حالك لا هذا في باله انها من باب الكرم انها من باب الشهائر دخل في موضوع اخر
1: هذا منه هذا المدعو تقصد
4: لا ايه المدعو
1: مدعو ايه لازم يجي مع احد
4: ايه بعضهم كذا متعود انه يجيب على ما قالوا جنب او اخوية او يعني ما توصل الى الموضوع يعني الرجال عازمك ومحتفي بك لحالك يعني يا جودك ان جيت انت مثلا ابوك او اخوك او كذا وتبلغه يعني وتبلغ اللي عازمك أما أنك تجيب أهل الحارة
1: يعني كمبدأ يا علي أنت ضدها
4: نعم نعم
1: لأن مبدأ ضد
4: أول يعني مثل ما قال أخوي أبو بندر لي قبل
1: نعم.
4: يعني يمكن مجلسه يعني صغير يمكن مجلسه على قد لكن لو أنها والله في استراحة وتعرف على الاستراحة يعني تشيل
1: لو يعني أنت بس سلام. مشكلتك في المكان يعني لو حطها في الصراحة عادي نجيب في البيت لا انا حاطني لا انا بالمبدا بشكل عام مبدا المناسبه ما علي المكان وين احطه انا علي من المبدا
4: المبدا قلت لك انا فعلا لا اؤيد انك تجي
1: ما تؤيد يعني في الصراحه وفي البيت بعد ولا لا
4: والله شوف في اخف من شيء فيها اخف الضرر عرفت معي؟
1: انت قصدك يعني المكان بس، يعني خايف من المساحه
4: يعني

0: أحيانا نعم الأكل ما أنا أثق أن الأكل يبي يكفيه ويكفي اللي
1: ما تدري ما تدري ما تدري يمكن الرجل بعد هذا الداعي ما شاء الله رجل حريص ولا يحب الإسراف وحاسب كل شيء بحسبته وحاطه على حسب الحضور
0: دقيق
1: ما تدري ما تدري والله ما تضمنه مو من النوع اللي يبالغ ويتكلف عشان الضيوف وعشان الوجاهة وعشان التصوير ما هو من النوع هذا رجل فاضل رجل حكيم حتى في الضيافة نحرجه بعد نقول والله طالما في الصراحة أكيد أن الرجال متكلف وحاسب حساب 40 شخص
0: هذه ترجع للشخص نفسه
1: يشوف منه الشخص هذا منه الداعي ولا المدعو
0: لا المدعو يشوف رفيجه الداعي
1: ما شاء الله عليه
0: والله ان اذا صار والله انه من الناس اللي شرهم في وليمته في
1: ما له دخل طيب لو كان لاني علي هذا المدعو الان قال والله بشوف رفيقي ان كان انه يعني ياكل بشراهه ولا لا طيب في غيره ايضا في غيره بيجيب مع فلان وفلان وفلان فعشان كذا لازم نوقف المبدا يعني نقول لا على الكل يعني نقول ايه
0: لا انا قلت لك كمبدا ما يجوز يعني لا تجيب احد وهو ما
1: حتى في الصراحه
0: خلني معك أكتب معك
1: شلون كلها الحين
0: مرة معك
1: وافقت على طول
0: ما أنت ما تنتجاد مرة معك يا طلال أشوفك سويت وياه شوي تلقط
1: لا أنا أتناقش معك يعني كلها الحين وافقت البيت والاستراحة كلها
0: أنا معك مرة
1: ما لي دخل ما عندي رأي أنا ما عندي رأي أنا أخذ رأيكم الحين
0: تدري متى إذا قلبت عندك إن شاء الله أبشر
1: الله يحييك أبرك من ساعة الله يحييك
0: وفي
1: الله يحييك أبرك من ساعة يا علي
0: وخلوكم على ما قال في هالمواضيع
1: طول عمرك الله يحييكم
0: تفيد المجتمع
1: الله يحييكم إذاعتكم وبرنامجكم
0: تثقف الجميع والله
1: الله يحييكم جميع يا مرحبا يا علي تحياتنا لك في أمان الله أهلا وسهلا ومرحبتين 011-40-53 فهد
2: يا مرحبتين السلام عليكم
1: وعليكم بخير. السلام مساك الله بالنور من وين يا فهد الله يحييك
2: والله حمس أقسم بالله طلعني عرقت
1: لا يا شيخ
2: عيب عيب
1: وش لحظة من وين يا فهد من وين يا فهد كلمنا
2: من الرياض
1: ونعم ونعم وش اللي عيب وش عيب
2: عيب اني اجيب معي احد حتى لو انا مثلا واجهته الظهر وقال لي انت عندي لي لا لك واجب عندي الليلة ولزم الرجال والحدث علي وانا جاي من برا او في موقف او اي شيء وافقت له ورحت لعيال عمي ولا احد ولا شيء حتى ما اقول ما قالوا معزوم عند رجال
1: ليه
2: هم اصلا في اعتقادهم وفي القيم وفي العرف ما راح يقولون بنمشي معك ولا راح يقولون ولا ما راح يقولون شيء وفي العرف برضو ما علي شرها انا شرها مأديتني اجاملهم
1: طيب يمكن الداعي يا فهد كريم وعزيز ورجل والله يرحب بالضيوف
2: والله لو في مجلس يتطارد فيها الخيل شفت ارفض هذا مرفوض اصلا عرفا عرفا ما يصلح
1: ليه وين العيب معه طيب طالما البيت وين العيب معه طيب فهد طالما ما شاء الله البيت مفتوح والكرم موجود والخير الحمد لله مستدام وش اللي يمنع
2: وش اللي يمنع المبدا اصلا عيب كيف انا اخترق هذا المبدا
1: حتى وين العيب معه وين العيب معه انت رايح ضيافه طيبه في بيت كريم عزيز وين العيب معه
2: يا عزيزي اسمع مني هو مش بوفيه مفتوح ولا في فندق ولا مكان
1: علمني وين العيب الحين مو قلت عيب انت يا فهد
2: أنا أقول عيب
1: وين العيب معه؟ علمني العيب وين مكانه؟ في المكان ولا في الدعوة ولا في
2: لا لا لا العيب في الدعوة، العيب إني أنا أجيب معي ناس للدعوة هذه هذا العيب. إيه ما يصلح أصلاً، عيب إني أنا حتى لو إنك أنت
1: طيب وإن كان يا فهد وإن كان الداعي رجل كريم يرحب بك وبضيوفك لأنك عزيز عليك
2: حتى لو كان
1: طيب لو قال لك يا فهد الله يحييك أنت ومن يعز عليك تجيبهم؟ تجيبهم
2: انت لا ممكن نجامل انا ما راح اجيبهم
1: بعد يعني تجيبه تجي لحالك انت
2: لا بجي نعم
1: مستحيل وحداني انت ما شك ما عندك اصدقاء
2: حتى لو قال انت ومن يعز عليك يمكن فيها بس انه اقول لا بتمسك في مبداي لانه هذا وانا اخوك لما اعزمك ترى من اصلا من العيب انك انت تقول للناس اللي انت بيهم يجون معك ومن العيب انهم يوافقون اصلا
1: بعد انت كبرت الموضوع يا فهد
2: لازم انت خلاص عزمك انت وممكن يكون من جماعتك ليش ما عزمهم ليش الضيف ليش المعزب ليش ما عزمهم
1: هو طبيعته كذا يا فهد يمكن الداعي اللي دعاك يا فهد رجل يحب ما شاء الله يرحب بمقدم الضيف ويظهر له السرور ويلاطفه بالحسن الحديث ويشكره حتى على تفضله على مجيئه ويقوم بخدمته هذا هو الان طبيعته

0: طبيعته كذا يقول له لا أبجي الحالي.
1: إيه لأنه هذا مبدأ.
0: إيه
1: ترضاها ترضاها.
0: رجل كريم يا فهد، رجل عزيز ترى.
1: حتى لو كان رجل حتى لو كان كريم.
0: قد صار معك موقف يا فهد؟ قد صار معك موقف؟
1: هو مش عز.
0: لا لا قد صار موقف معك؟
1: والله كثير، أنا سافر من ديرة لديرة وكل مكان.
0: أيه.
1: ولا أقول أنا معزوم عند رجال.
0: لا لا لا قد صار موقف مثلا جو معك ضيوف؟
1: ممكن واحد بس إنه ما عادي يعني، واحد عادي.
0: أنت اللي مناديه يعني، أنت الداعي ولا المدعو؟
1: أنا عازم لي رجال، ممكن أتوقع ممكن أنا جاب مع واحد.
0: أيه.
1: نسيبة أو أخوه.
0: شو ردت فعلك؟
1: جاب مع واحد.
0: حلو، شو ردت؟
1: مرحب فيه.
0: شو ردت فعلك؟ رحبنا فيه، ممتاز. لكن
1: ممتاز
0: ممتاز، لكن ردت فعلك في داخلك ان هذا خطأ ولا صح؟
1: لا في داخلي
0: ايه
1: انه خطأ.
0: ايه
1: لكن مرحب فيه.
0: ما في شك انه مرحب فيه، طالما وصل يعتبر ضيف، ما في شك. لكن اتكلم كمبدا انه ما له علاقه في اداب الضيافه.
1: لا بس تدري شلون شرهتي على مين؟ على الضيف. قلت هذا ممكن جهل منه.
0: مو بجهل، يمكن ثقافه موجوده عندهم اصلا.
1: ممكن ثقافه جديده ما ادري عنها.
0: ما هي جديده، هي من اول هي موجوده، ان الواحد يجي الصحب معه يا فرد من افراد الاسره ولا من الاصدقاء ولا من اللي معه.
1: انا اقول
0: انهم انها ضد وبشده.
1: انت ايه؟ انت
0: معزز. اي نعم. اي
1: لو جمع 10 ما انت قال لي شيء.
0: ما في شك يعني، على كل مبدا احنا لا مبدا في الضيافه بس.
1: انا اقول لك
0: خطا
1: والله لو تجيب واحد معك ترى
0: عليك. ايه ومع ذلك رحبت فيه.
1: ومع ذلك رحبت.
0: بيض الله وجهك يا فهد، بيض الله وجهك. أسعدتنا بالاتصال والمشاركة.
1: الله
0: شكرا.
1: الله
0: يسلمك. الله يرعاك. تحياتنا لك يا فهد. 011-40-53 كريم.
2: هلا والله.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله. كيف الحال؟
0: يا مرحبا، من وين يا كريم؟
2: من مصر بس عايش بالرياض.
0: ونعم يا مرحبا، حياك الله يا كريم. مع أنها يا أخي اسمك بيحطك في موقف حرج الحين.
2: لا
0: ها انا الظهر عرفت الجواب من اسمك.
2: يعني اقطع لك السكه بالياسين.
0: انا عرفت جوابك خلاص يا كريم، الا اذا كان شيء مفاجئ ما ادري.
2: لا لا
0: تفضل يا كريم.
2: يعني انا من عشاق بصراحه الراديو يعني، بس أنا اول مره احس ان انا لازم اتدخل في الموضوع.
0: الله يحييك برنامجك واذاعتك يا كريم.
2: الله يبارك لك.
0: سم.
2: شوف هو الموضوع محرج للطرفين.
0: الطرفين الداعي والمدعو ولا لا؟
2: والمدعو.
0: اي
2: اقول لك ليه. انا الحين ماشي مع خوي.
0: ممتاز.
2: انا صار لي 12 سنه بالمملكه.
0: نعم.
2: ماشي مع خوي، قال لي يلا تعال احنا في عشاء ومش عارف.
0: ايه.
2: انا بروح بلاقي ربع ما اعرفهم ما
0: ايه.
2: ما ويسلفون عن اهلهم ويسلفون عن أهل. وانا جالس ما اعرف شيء عن اللي هم بيتكلموا فيه، حاسس اني ملقوف يا اخي.
0: انت المرافق ولا لا؟ انت مرافق مع الضيف.
2: في حاله اني مرافق.
0: ايوه
2: حاله ان انا اللي معذب وقاعد اعذب.
0: طب ليش وافقت؟ تقدر تقول للضيف اللي معك لا انا ماني رايح معك.
2: اقول لك هو محرج للطرفين.
0: لا انت طالما انك مرافق ما هو محرج، تقدر تقول لا ما اقدر اروح.
2: ما يروح.
0: اي ما هو محرج للمرافق.
2: في حاله انه راح هذا غلط يعني.
0: طيب هو احرج نفسه. طيب
2: احرج نفسه. أيه. والحرج كمان الداعي
0: نعم
2: الداعي اتحرج لانه ممكن يكون عازم ولد عمومته.
0: أيه.
2: حد غريب.
0: طيب وش الصح كذا يا كريم؟ وش الصح؟
2: لا غلط مره موضوع هذا.
0: اي وين الصح؟ ايش هو ايش الصح؟
2: الصح خلاص ما مر يعني، المفروض لو المرء واحد قال له والله انا عندي 10 يقول له لا والله توكل على الله ما أدرك.
0: طيب لو كان مثلا معك يعني صاحبك معك في السيارة وبيته مثلا في الغرب والعزيمة في الشرق وانت في الشرق.
2: ما روح العزيمة.
0: ما هي حلوة يا أخي، ما هي حلوة يا أخي. الداعي يدعوك ولا تحضر، ما هي حلوة يا أخي.
2: يدعيني اليوم
0: إذا دعيت فأجيبه يا أخي الداعي، وليش تقول لا؟
2: لا
0: ها
2: لو الحين أنا ظروفي ما تسمح ما أروح، لكن لو دعيني من الصباح.
0: طيب وش العذر وش تقول للداعي؟
2: اقول له والله مع اخويا يعني
0: معي. بيقول الله يحييك. هذا مو بعذر، يقول الله يحييك انت وياهم.
2: والله اذا موافق خلاص ما فيش احراج.
0: اي بيقول الله يحييك انت وياهم يا كريم، كيف تقول لا؟
2: لو هذا موافق وهذا موافق انا بروح على طول.
0: اها يعني لا بتاخذ الاذن من الداعي.
2: طبعا هذا بيته.
0: اها
2: انت لازم ناخذ الاذن منه.
0: لازم من الاذن. طيب واذا حسيت انه الداعي جامل يعني حس انك في موقف محرج انك راح تتخلف على المناسبه هذه بحجه اللي معك.
2: برضه ما هنروح. الحاجات هذه بتتحس برضه يا استاذ.
0: ايه
2: الحاجات هذه بتتحس، لازم يكون عندك سن.
0: وما اختلفنا، لكن نتكلم احنا عن اصول الضيافه بشكل عام، وكل

0: واحد له رأيه يعني.
1: بالضبط.
0: وترى بعضها هي تعتبر ثقافة من بيئة إلى أخرى، بعضهم يقبل بها وبعضهم لا يرفضها.
1: لا والله أنا شايف الموضوع محرج تماما،
0: محرج يعني تماما. نعم
1: وأروح بيه البيت لحد ما يعرفه.
0: نعم.
1: ولا
0: طيب.
1: يعرفه الموضوع لا
0: منتين. الله يحفظك يا كريم، شكرا لك على اتصالك. شكرا، الله يرعاك في أمان الله. 011-40-53 اتصال عايض.
2: السلام عليكم طلال.
0: وعليكم السلام يا عايض، كيف الحال؟
2: طيب.
0: حياك الله، من وين تكلمنا؟
2: من الدمام.
0: من الدمام ونعم. طيب كلمني من السماعة وشيل السبكر يا عايض.
2: طيب كذا
0: نفس الشيء، وين كذا ما مدعك تسوي شيء. ها عايض
2: أنا صالي موقف.
0: اسلم.
2: يوم الجمعة اللي راحت
0: اي
2: انا كنت اثنين جايين من خارج الرياض عندهم موعد في الدمام.
0: اي
2: يوم الجمعة كلمني واحد من الربع قال عندي عشاء مستمرة والله يحييك. فطلع معي انا معي اثنين
0: اي
2: من خارج انا جاي لا جاي من خارج المنطقة.
0: اي
2: قال عندي الله يحييك انت يوم تعالوا ما بلا العافية.
0: اي ورحت
2: أنا واللي معي هنا.
0: واللي معك وافقوا عادي جو ما اعتذروا وما قالوا لا إحراج، ما قالوا بنكلف عليه، ما قالوا لا والله صعب ما نعرف منهم الضيوف اللي عنده وخافنا مناسبة لا خاصة ويمكن موضوعاتكم اللي تسلفون في المجلس ما تناسبنا ولا في شيء من الخصوصية. راحوا على طول.
2: إيه راحوا لأنهم إيه. هم خارج منطقة يعني.
0: ما هالي علاقة خارج منطقة. المهم أصلا هذاك ما دعاهم أصلا، أنت اللي إحرجته. قلت معي اثنين جاي من الرياض.
2: إيه قال عادي والله.
0: أكيد بما هو بقال لا بيقول الله حيك أنت وياهم.
2: طيب
0: بس انا اقصد داعي يمكننا في يعني محرج كذا وقال الله يحييك ما بده يقول له لا.
2: هو اصلا هو ما عرفه من الرجال الا بجمعه ما يبي.
0: اي بس جمعه معك انت يا عايض، لكن مع الضيوف اللي معك بعد هو يمكن ما يدري عنهم بعد يقلطهم في مجلس ويبدا ياخذ راحته هو في السواليف.
2: ما في صوت خاصه من عزيمه هذه لو
0: يعني تعشيت وطلعتوا ما عاد في سوالي بعد الشاي الاخضر. ما شاء الله ما شاء الله. اي نعم الله يحفظك سم، الله يحفظك يا عايض طول عمرك، الله يرعاك في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين. بعض السوالف ترى ما تزين بعد الشاي الاخضر اذا جد، فعشان كذا نحرجهم من ابو مؤيد.
3: سم يا ابوي سلام.
0: حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبقيك
3: ومستمعين
0: كتب. يا مرحبا، من وين ابو مؤيد؟
3: من الرياض يا ابو.
0: ونعم اهلا وسهلا تفضل.
3: انا ضد الله يسلمك ان احد يدعو احد غريب معاه او يجيب
0: حتى لو استاذن.
3: لا استاذن عاد يختلف الوضع هذا.
0: انا شلون بعد يختلف؟ يمكن طيب يمكن يجاملني بعد ما يبيهم لكن جاملني.
3: لا استاذن قبل ما ادعي اقول معي شخص ممكن اجيب فلان إذا سمح لي.
0: إيه هو بيسمح لك مو بقايل لا، لكنه محرج من الداخل ما يبيها.
3: لا لا لا ما أدعي أحد والله ما أدعي أحد.
0: شو ما أدعي أحد أنت وتقول استأذن منه؟
3: حسب الرجل تقبله يعني. أنا أعرف الرجل قابليته من
0: هو ما هو بقايل لا، ما هو بقايل لا لضيوفك لأنك أنت عزيز عنده.
3: ما أجيب ضيوف أنا، ما أجيب ضيوف هذه بعيب والله.
0: لا لا أنا أنت في حال استأذان تقول إيه أنت ولا لا؟
3: بستأذنه قبل ما أدعي الرجل اللي أنا بجيبه.
0: إيه هو قبل لكن مو هو بقايل لا. الداعي لو تتصل عليه وتستأذن منه مو هو بقايل لا، هو جاي جاي لكن ما ندري عن اللي خاطره. يمكن في خاطره ما يبيهم، يبيك أنت.
3: لا لا لا إذا خاطرها ما يبي أحد واضح يعني.
0: وتشترك عن خاطره شلون تعرف؟
3: عارف الشخص يعني من عشرتي معه.
0: ما نعرف إن على الخواطر وندع النوايا ولا أدري.
3: لا العشرة
0: إيه بس العشرة طبعا. العشرة مؤيد إنك أنت عزيز.
3: أنا عارفه ويعرفني زين وعزيز علي.
0: عزيز وعشان كذا ما قال لك لا. طالما إنك عزيز وبينكم عشرة ومودة ما قال لك لا لضيوفك. الله يحييك أنت وياهم.
3: أجيب عشرة ولا أجيب واحد وما يحتاج.
0: يعني جاي يعني جايب الله يعقب شر. يعني لو واحد. لا لا محشوم الله يسلمك.
3: أيام العباسيين والطفيليين ذولا.
0: لكن بشكل عام ما تحسنا فيها إحراج للداعي حتى لو استأذننا.
3: له إحراج وله زين وعيب والله.
0: أي والله.
3: له بيتي وله طعامي.
0: أي والله.
3: وله مكاني.
0: مرة ولو إنه
3: ما هو بيت.
0: ولا واحد ولو واحد كذا على الطاير.
3: ولا حتى إن شاء الله ما حد يجي يبقى أنا حتى. أي والله.
0: هذاك تقول بجيب واحد أنا. وين راح الواحد؟
3: قبل بستأذنه قبل ما أدعي.

0: يعني بتجيب، وين العيب وين اللي ما اقدر اجيب وين؟
1: اذا مشوار بعيد مثلا وقلت له والله انا ابي شخص مثلا، ابي شخص معي في الخط، ها يسليني، ايش رايك اجيب فلان؟
0: هذا المعاون لك الحين، بجيب معي المعاون.
1: اي والله اذا الخط بعيد يعني يبي مشوار،
0: وتوك تقول والله عيب اكله على اكله، مو باكلي وعلى بيته مو بيتي، واحد يقول بجيبه. ما فهمناك الحين، قلنا شقلت صحيح وقلنا قلت صحيح.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: الله رسول الله،
1: راح احد الانصار الرسول جوعان.
0: انا ابيك انت الحين، ابيك انت الحين توديه ولا لا؟ ايها ولا
1: لا؟ والله لا لا ما هو زين.
0: خلاص هذا لك جواب نهائي.
1: لا والله ما هو زين.
0: خلاص
1: لا.
0: جواب نهائي، ما في تغيير.
1: جواب نهائي لا.
0: حتى لو اتصلت عليه واستاذنت منه وقال الله يحييك ابو مؤيد انت اللي معك.
1: لا لا ما هو زين والله.
0: حتى
1: والله
0: لو كان معاون لك في الطريق.
1: والله عاد ان سمح لي. والله حتى الواحد الان ما يحرج حتى.
0: انت ودك وما ودك، يلا الله يحفظكم مؤيد، طول عمرك.
1: خلصت يعني ما تبنى تم سالفة؟
0: خلصنا، في شيء إضافي ولا لا؟ خلاص عرفنا أنه إذا كان معاون بتجيبه.
1: ممكن أضيف يعني شوي؟
0: أي سم سم.
1: واحد من الأنصار عزم الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم على الله.
1: فلما فقال اصنع طعاما يكفي خمسة.
0: نعم.
1: يقول للغلام حقه.
0: أي.
1: فلما عاد الرسول إلى صاحب إلى المضيف هذا الأنصاري.
0: أي.
1: تبعهم رجل. مع
0: نعم.
1: الرسول. فقال الرسول لصاحب المضيف إن هذا الرجل تبعنا، فهل تأذن له أو يرجع؟ هل تأذن له؟
0: نعم
1: أو يرجع؟
0: نعم.
1: اللي هو السادس هذا.
0: إيه.
1: إيه. فقال فأذن له.
0: نعم نعم.
1: فأقولك يعني.
0: بيض الله وجهك أبو مؤيد، الله يجزاك خير، أسعدتنا والله بالاتصال والمشاركة.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يرعاك في أمان الله. هلا وغلا ومرحبتين. هلا هلا وسهلا. 011-40-53 عبد الله.
2: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: اسعد الله مساك
0: ومساك اجمل. هلا وغلا يا عبد الله،
2: على طاقم البرنامج اللي معك وعلى اذاعتنا الجميله.
0: الله يحييك. هلا وغلا، من وين يا عبد الله؟
2: من الرياض.
0: ونعم ونعم، اهلا وسهلا يا عبد الله.
2: عليك سعود، الله يطول عمرك.
0: عمرك طويل.
2: إذا صح فهمي، انا سمعت اخر متصلين الموضوع اللي هو هل يعني يصلح تاخذ معك احد اذا انت معزوم؟
0: اي
2: اي ما ادري هذا موضوع.
0: اي نعم اي، هذا نتكلم احنا الان عن مبدا يعني في اصول واداب الضيافه. انت لا اذا دعيت يا عبد الله الى مناسبه، قالك الداعي الله يحييك يا عبد الله على المناسبه، هل من اداب واصول الضيافه اني اجي ومعي خمسه ولا معي اثنين من عندي؟
2: والله شوف طالبك على حسب اللي عازمك منه.
0: اي
2: اللي عازمك، وعلى حسب ضيفه. اذا ضيفك خاص عارف ما يبي احد. اذا العزيمه عامه بالعكس، الرجال الطيب يفرح باللي ما عزم اكثر من اللي معزوم.
0: طيب في موضوع مرتبط بالضيافه، ترى يمكن ما حسب حساب الا 30 شخص، قال انا عازم 30 ونادى 30 وانت مثلا
2: اللي طال عمرك عازم وعازم له 30 بيكفي عشاء، بيكفي فوق ال 40 ولا اكثر.
0: على اي اساس حكمت؟
2: عزايمنا ومجتمعاتنا. أي. يعني هو الرجال ذابح ذابح، لنفترض عزيمة يعني فيها 20 رجال، بيذبح الذبيحة بتكفي لها 10 بتكفي لها 30 رجال.
0: اي بس اذا اخذت هالمبدا الان يا عبد الله، تقول مثلا انا بجي وبجي معي مثلا ثلاثة، هذا المبدا ما راح يطبق فقط على عبد الله، بيطبق اكثر من عبد الله، حتى الضيوف اللي جايين يقول هذا بيجي مع اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة وهذا خمسة، فجأة صار العدد 60 والداعي ما حسب حسابهم كلهم، قال الله يحييكم لأنه حرج.
2: لا هذه حالة خاصة.
0: طيب هذا هو المبدأ،
2: بيجيب معه ثلاثة أربعة، هذا حالة خاصة.
0: هذا الكلام إن عشان كذا نقول مع المبدأ، المبدأ بشكل عام في أصول الضيافة، إحنا مع ولا ضد؟ يا يعني نفتح الباب نخلي على الجميع، كل واحد يجي مع اثنين ثلاثة أربعة وتصير يصير العدد مفاجئ، أو إن نقول لا يا أخي من الأداب الضيافة أن نلتزم بالعدد، طالما قال الله يحييك أنت الله يحييك أنت، لا تحرجون الداعي.
2: والله طال عمرك انا اشوف على حسب المضيف صراحه.
0: اي
2: من واقع تجربه، بعضهم ينبسط ويدري انه محتسي لضيوف اكثر من اللي عزمهم. اي عرفت، وضيف الاجواد يعزم، في مثل قديم يقول ضيف الاجواد يعزم، مثل قديم.
0: اي نعم. اي
2: البعض يمشي عليه والبعض على حسب.
0: هذا ما تحس انه الان فتح له باب من الاسراف والمبالغه في الاكل والضيافه وحفظ النعمه والهدر اللي بيصير ولا لا؟ في سبيل ان هذا جاب مع اثنين وهذا جاب مع ثلاثه وهذا جاب مع اربعه من باب ان الله رجل كريم ورجل يعزم.
2: اي نعم. اي نعم.
0: طيب يعني شلون، صح ولا خطا المبدا؟
2: المبدأ

0: والله انت راح خيرت لي ذاك
1: الخيار
0: صعب جدا.
1: لا انت بدك تهون
0: حطيت المعزومين 20 واللي جاي معهم 60 صعب اقول
1: لان لان المبدا اذا طبقناها الان على عبد الله على في كثير يعني بيجيب معهم نفس الطريقه
0: حد جايب يعني نتكلم حقيقه يعني مواقع تجربه ايه. تعزم لك 20 رجال ال 20 ذولي ما حد جايب معها احد مرافق ما عزمته
1: الا عبد الله بيجيب عبد الله بيجيب بتجيب عبد الله اي بتجيب
0: انا والله طال عمرك صراحه افرح اذا احد اذا عندي عزيمه انا وجاء احد طال عمرك ما عزمته مع ضيف عندي عازمه والله والله انا عن نفسي اتكلم انا افرح
1: كلنا نفرح كلنا نفرح لكن المقصود ان ترتيب المكان المساحه عدد الضيوف الضيافه العشاء حتى الاشخاص الموجودين بعد ان يمكن بعضهم ترى يتكلم باريحيه في المجلس لن يعرف منهم الحاضرين لكن لما يجي واحد مع اثنين ثلاثه يتحرج في بعض الموضوعات في بعض في اشياء من الخصوصيه يعني
0: انا قلت لك في البدايه على حسب الضيف اذا الضيف طال عمرك شخص معروف ولا يبغى احد وكذا تعرف انت بعض البروتوكولات معناته ماني ماخذ احد بدون ما يقول لي اللي عازمني
1: يعني حتى ما تستاذنه بعد ما تستاذنه يا عبد الله
0: ولا استاذنه اني بجيب احد لا بقفل الباب واضح يعني الموضوع انا يعني يجي عندنا ويجي عندهم مثل هالامور ولا نبي احد الا اللي عزمنا بس
1: طيب انت يا عبد الله الان لما تروح بعد ابي يعني مناسبات حقيقيه صارت مواقف تروح معك احد ولا لحالك ولا حسب الدعوه
0: والله يا طويل العمر اذا اللي عازمني امون عليه وادري انه بينبسط اذا شاف فلان وفلان معي
1: اشتراك انه ينبسط اشتراك
0: اعرف انا تعرف انت خويك اللي عازمك تعرفه
1: يا اخي اكيد انه يمكن مداخله طيب يقول يا اخي مناديك انت يا عبد الله
0: لا طال عمرك الرجال الطيب واللي يفرح معروف طال عمرك ولا يخفى عليه الرجال
1: طيب هو يبغى يا اخي جلسه سواليف كذا انت وعبد الله في المجلس وضحك وسواليف كيف معك ضيوف حراج يا اخي
0: إيه لا لا اذا هي اذا هي عزيمه عامه عادي ما يمدي يسولف حتى
1: انتم بعد العشاء تطلعون ولا تكون تسولفون تسهرون
0: والله انا طال عمرك ما اجلس انا
1: عشاء تروحون
0: نعم
1: عشان كذا اجيب معك ضيوف
0: لا اذا العزيمه كبيره لا والله طال عمرك بس هي العزيمه كبيره تقدر المعزب تدفع من اليوم وهو مشتغل مو فاضي لك يعني
1: اي بس خلاص يبدون يفلترون عاد بعضهم يروحون يبقون ثلاثه اربعه خمسه تزين الجلسه
0: اي الجلسه الخاصه
1: اي نعم مت معك ضيوفك
0: عاد عزيمها وش رايكم في الطبخ وش
1: انت خربت عليهم الحين جاي معك ضيوف ما كيسالون
0: لا والله شوف انا صراحه المبدا هذا وانا اشوف في ناس ضايق منه والشيء ذا صراحه انا ما يعجبني
1: طيب
0: التحديد وما التحديد هذا يعني معروف عند الحريم
1: اي نعم هو المقصود يعني حتى ما ندخل بس من باب الإسراف أو هدر الطعام هذه الفكرة الرئيسية ولا الناس والله فيهم خير وفيهم كرم لكن ما نريد أن نصل لحد المبالغة وفي تكلف غير محمود من أجل التصوير والمباهاة ويتباهون الناس الحقيقة في الطعام والشراب هذا اللي نرفضه فقط
0: طبعا
1: بيض الله وجهك يا عبد الله
0: الله يطول عمرك ويبارك فيك
1: الله يرعاك حياك ربي هلا وغلا
0: هلا وغلا
1: مع أن صوته مو بغريب عبد الله مدري طانك اني عزمته هنا بجيب ثلاثة ابو مهند
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا ابو مهند هلا وغلا من وين ابو مهند
2: والله كلمتك من الشرقية الله يحفظك
1: من وين من الشرقية
2: من الخبر
1: ليش تفكر
2: كيف
1: ليش تفكر تقول من الخبر ليش ما قلت على طول من الخبر
2: لأني كنت في الدمام
1: الحمد لله السلامة الله يحييك يا مهند
2: الله يسلمك أول شيء ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك يعني وما شاء الله تبارك الله عندك حدث ما شاء الله يعني في قراءة أفكار المشاركين
1: الله يجزاك خير أنك ذكرت الله وأنا أذكر أيضا مستمع بعد يذكرون الله
2: أي لا ما شاء الله
1: الله يجزاك خير سامي مهند
2: طال عمرك الأمر هذا أمر طبعا اجتماعي وشرعي يعني هو يعني يجمع بين يعني بين الأمر العرفي والأمر الشرعي
1: نعم.
2: الأمر الشرعي طبعا محسوم في هذه الناحية كما ذكر بعض الأخوة المتصلين أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر طعام وكان تبعه رجل أنصار فاستأذن صاحب طعام وهذا المخرج يعني هذا مخرج الشخص انه اذا انا مثلا واحد دعاني فصار مثلا عندي احد مثلا جايني ضيف بدون مثلا ترتيب وكذا فانا المخرج لهذا الموضوع اني اتصل على صاحب الدعوه واقول له والله انا معي شخص هل اجيبه ولا ما اجيبه بس
1: اي احسنت يعني الفكره الاولى والقاعده ننطلق منها دينيا

0: الاستئذان.
1: نعم. ولأن الله سبحانه وتعالى يا أخي كريم يعني ذكر في سورة البقرة واتوا البيوت من أبوابها، يعني إحنا الآن
0: لا في سورة النور ترى بعد هي الأولى، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني تستأنسوا تستأذنوا.
1: نعم
0: يعني الاستئذان هو المنطلق الأول في هذا الموضوع.
1: لكن
0: سم.
1: لكن فيه صراحة يعني صمرة دوك فيه، مثلا أحيانا أنت تعرف الشخص اللي أنت رايح له إن هذا الرجل يعني بالعامية مطنوخ.
0: مطنوخ
1: يعني إنسان ما صاحب
0: يعني بالغ يعني
1: شهامة.
0: ها وش هو؟
1: عنده شهامة.
0: شهامة في إيش؟ ما لها علاقة في الكرم. أنا أتكلم الآن عن آداب الضيافة بشكل عام.
1: أيوة لا أنا أقول لك يعني في يعني أنا أتكلم عن وجهة نظري.
0: أيه.
1: في استثناء مثلاً شخص يعني عزمك وأنت تعرف هذا الشخص إنه إنسان يعني رجل كريم، رجل مثلاً باب مفتوح في ناس كل ليلة.
0: إحنا ما عندنا مشكلة على الباب المفتوح ولا عندنا مشكلة على الكرم، هذا الأمر موجود ومحمود في بيوتنا والله الحمد، لكن نتكلم إحنا عن مبدأ في أصول الضيافة. أنا الآن إذا أول الداعي دعاك يا أبا مهند قالك الله يحييك يا أبا مهند على مناسبة اجتماعية، الله يحييك، جيت أنت الآن يا أبو مهند ومعك خمسة، هذا مقبول في آداب لا الضيافة؟
1: لا لا لا يا أخي
0: أيوة
1: هذا غير مقبول شرعا وحتى عرفا،
0: يعني غير مقبول يعني اجتماعيا تشوف أنه غير مناسب، يعني ما ينبغي الحقيقة الواحد يدخل معه خمسة ولا ثلاثة في مناسبة مهم مناسبته أو في مكان مهم مكانه وفي طعام مهم طعامه.
1: شوف طعام في قاعدة من قواعد الفقهية، القاعدة الخامسة العادة محكمة.
0: أنت ما مسجد؟
1: لا لا ما يمام.
0: ها كيف؟
1: لا لكن
0: طالب علم.
1: لا عطني فرصة، هذه قاعدة من قواعد فقهية ذكرها العلماء أن العادة محكمة. إيش معنى العادة محكمة؟ يعني الشيء اللي ما في نص.
0: أنت طالب علم شرعي يا أبو مهند؟
1: لا والله أتمنى.
0: أجل من أين لك هذا العلم؟
1: والله من العلماء يعني.
0: طالب علم يعني
1: طويل.
0: الله يحييكم تواضعكم مهند. طيب على كل حال أنت الآن الله يحفظك تقول لابد من الاستئذان.
1: أكيد.
0: إيه لكن حضور الآن الضيف مع مرافقين هذا الأمر يعني غير محبوب اجتماعيا.
1: أي
0: نعم.
1: هذا حتى نحسب الموضوع هذا غير يعني لأن الواحد الأراضية.
0: ما نبيك تحسن الموضوع الله يسلمك، نبغى صلاة الحين في شاركون يقول رأيهم، لكن رأيك الاجتماعي خلنا في الأمور الاجتماعية يا أبو مهند. في الأمر الاجتماعي
1: نعم طال عمرك هذه كلها لا اجتماعيا ولا
0: احسنت
1: شرعا.
0: طيب حتى لو استأذن
1: لو استأذن وأذن هذا
0: يمكن هذا طيب مجاملة.
1: والله حتى أنا
0: أحرجت أنت
1: يعني لا بس أنا ما برضو أنا ما يعني أفسر ردة فعل الناس. يعني هذا برضو بتعبني أنا أصلاً.
0: نعم بيض الله وجهك أبو مهند، الله يطول عمرك، أسعدتنا بالاتصال والمشاركة، شكرا
1: حبيبي.
0: الله يرعاك في أمان الله. 011-40-53 أبو سعود
2: يا هلا
0: يا مرحبا حياك الله وعليكم السلام.
2: الله يسعد مساك بالدنيا يسعد مساك بالآخر
0: ومساك أجمل يا أبو سعود الله يحييك
2: والمستمعين أجمعين.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا أبو سعود هلا وغلا يا مرحبا.
2: الله يجعل ملائكة تهليبك إن شاء الله بجنة النعيم أنت ووالديك.
0: الله يا مرحبا يا أبو آمين وإياك والسامعين
2: آمين. والله يختلف وضعنا يا أولين يختلف عن التاليف.
0: أيوة الأول إيش فيه؟
2: الأولين عادي عندنا ضيفة هي خلاص أنا عندي ضيفة وعزم جيراني وعزم الثاني وجيراني ذلك اللي عندهم يجيبونه معهم.
0: يعني تعزم 10 فجأة تلقى في مجلس 50.
2: أيوة
0: طيب ما يكفي المكان.
2: يدرون إني بحط صينيتين أو ثلاث صيان يجون.
0: شلون يدرون الحين؟ أنت تقول يا أبو سعود من أول لما نادي الجيران كل واحد ينادي معه ضيوف ولا لا مرافقين؟
2: ضيوف اللي عنده لأنك تقول أنت وضيوفك اللي عنده.
0: هذه لا مخصوصة. يا حسنت انت وضيوفك. نعم
2: عندي مناسبه عندي فلان ابن فلان.
0: اي احسنت
2: والله يحييك على العشاء. وانت وضيوفك اللي عندي.
0: احسنت هذه مخصوصه هذه لما نقول انت وضيوفك لا تخصيص. يعني اصلا لو ما جاء هو بعذر ما عليه عنده ضيوف بكرمهم.
2: نعم
0: اي عذرا بيض الله وجهك.
2: يعطينا خبر والله انا فوت لهم عشاء ما اقدر يجي سلامتك خلاص اتك.
0: ما شاء الله عليك يا ابو سعود.
2: وما وقتنا الحالي يختلف
0: وقت الأول. وش فيها الآن؟
2: الحالي

0: كالحالية شيء محدود.
1: شلون؟
0: المجلس صغير.
1: حطونا في شاليه ولا في استراحة؟
0: عادة شاليه يختلف، وين اللي يحط بشاليه اليوم؟
1: حطون
0: يعزم له أربعة في بيته بس.
1: اي بس اذا زاد العدد حطهم في شاليه. والله المهم انت الحين مع ولا ضد الحين في الوقت الحالي؟
0: لا انا جعل الرجل.
1: اي
0: سيارة علي رجل طال عمرك من بعيد ما هو قريبا ما مكتر قصير. الامر عازم انا في دلي زعماني وعزم قلت شوف انا يبيجينا الرجل.
1: اي
0: يبيجينا فلان بن فلان بن فلان.
1: اي
0: من منطقة القصيد.
1: ايه.
0: والله بسوي له غدا. قال أصلي معك الجمعة وعزمه شخصيا هو.
1: ما شاء الله.
0: أصلي الجمعة معك وعزمه شخصيا. لا تسوي غدا.
1: ما شاء الله.
0: لا تسوي له غدا ودعتك تسوي له غدا.
1: ما شاء الله عزمكم الاثنين كلكم.
0: وفعلا صلى الجمعة معنا وقال وين ضيفك قلت هذا وحب خشمه وقال.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله.
0: هذا فخر هذا.
1: ما شاء الله تبارك الله. الله.
0: ثم عني أنا عندي ضيف.
1: إيه.
0: ويعزم طلال وثاني أما بجر ضيوفي معي. ما حق. فات والله.
1: ليه؟
0: ما حق. يعني بجر ضيوفي معي الرجل شو عنده يمكن عنده أو العشاء خفيف.
1: إيه.
0: أو الغداء خفيف.
1: ما حسب حسابهم.
0: ما حسب حسابهم.
1: إي والله. خفيف.
0: هم من دار عمرك أبجر لي من ثلاثة أربعة.
1: إيه.
0: هذا ما
1: طيب أحب. يقولون بعض المستمعين أبو السعود يقول لا في بعضهم للداعي كريم المعزب كريم وبابه مفتوح ومجلسه وسيع.
0: الكرم على حقه.
1: إيه لا لا, لا لو لو مثل هالصورة الآن مثل هالصورة لقيت هالداعي ما شاء الله كريم وبابه مفتوح ومجلسه وسيع ننجي معها مرافقين ولا لا بعد؟
0: لا.
1: بعد لا.
0: ماجي.
1: إيه يعني تضدها تماماً.
0: ايه ما
1: يجيب ايه ما يصلح
0: وهم ما يجون هم لو بقول قو صلت فضلوا معي فلان عازمنا ولا
1: تسوي ايه نعم
0: او غدا قالوا لا انت رح
1: ايه
0: ان سوي لنا بالبيت اطبخ لنا عشانا ولا غدانا وانت رح فلان عازمك احلمه
1: ايه نعم ما شاء الله تبارك الله
0: من ضمنهم انا شخصيا اتجيت رجل وقال والله انا عازم فلان
1: ايه
0: قلت والله انا ما عازمك
1: ايه نعم
0: كان ليك ما عازمك قال لي انا عازم انا قلت كيفك رحلمون؟
1: ايه
0: انا ما رحت
1: احسنت
0: ايش ما رحت انا قلت له ما عزمون
1: ما شاء الله اي نعم بيض الله وجهك كلام جميل الله يحفظك يا ابو سعود يطول عمرك اسعدتنا بهالاتصال وهالمشاركه الله يراك في امان الله تحياتنا لك 011-40-53 فهد
2: سم
1: حياك الله كيف الحال؟
2: الله يحييك سلمك
1: من وين يا فهد؟
2: من ابها طال
1: عمرك ونعم اهلا وسهلا سم تفضل
2: سم الله يدوك تبيني اكون معزوم ولا عازم؟
1: اللي تبي انت الان خلنا نقول انت الداعي
2: انا الداعي
1: اي
2: والله لو تجيب معك 10
1: والله داري
2: وبستانس
1: والله اني داري يا فهد يا فهد الموضوع مو بالكرام الموضوع مو بالكرام كلنا كذا كلنا بنرحب نقول الله يحييكم بس نتكلم احنا الان عن اصول الضيافه عن اداب الضيافه عن مبدا ثابت في المناسبات الاجتماعيه انت الان يا فهد دعيت مثلا عبد الله وخالد وسعود ومنصور وبندر وعلي قلت الله يحييكم على مناسبه مثلا اجتماعيه في بيتي منصور جاب 5 عبد اللطيف جاب 2 خالد جاب 1 بندر جاب 2 قال والله فهد كريم باب مفتوح وينبسط يا جماعة فجأة انت حاسب حساب 20 جاء اللي طلع في المجلس 30-35 هذا صح ولا خطأ
2: انا من ناحيتي اقول لا عادي
1: وش اللي لا
2: صح والله صح
1: وين الصح فيه
2: أقول لك ليش اول شيء حنا تربينا على شغلة ضيف الجاويد عزام مهما كان
1: ما اختلفنا المبدا ثابت طيب انت لا ما حسبت حسابهم الان انت لا حاسب
2: أقول لك
1: سم سم
2: المحبه في القلوب ما هي في البطون حتى شغله ان عشان عشاء ما عشاء الامور ملحوقه فنحمد الله المطاعم الحين يمديك تلحق
1: يجيب يعني النص بيقلطون على الذبيحه والنص الثاني بيطلب مطعم
2: ما هنا مطعم الكلام انها المحبه في القلب يعني
1: اتركن هذا كلام مقبول لكن خلنا الان في مناسبه اجتماعيه الحين طيب.
2: ايوه حلو اجتماعية طيب وش بجيب الاولين مفطح
1: انت الحين ضيوفك على ذبيحه واللي ما كفى وتروح تطلب مطعم
2: اي بطلب
1: وش تطلب برجر ولا بخاري
2: لا ماني بطالب
1: ها وشلون اجل هم قالطين على ذبيحه ضيوفك الثاني اللي جو مرافقين ما حسبت حسابهم
2: طيب خلاص اقاربي اللي يمون عليهم اذا اني شفت ان الوضع كذا اللي يمون عليهم
1: اي
2: بيتاخرون هم بياخذون عبروسهم بيتاخرون
1: وليش تحط نفسك هالموقف الحرج ليش تحرج نفسك يا أخي في المجلس وبيتك وطعامك ومشربك وماكلك

0: وضيافتك، ليش تحرج نفسك يا أخي؟ ليش تقول والله أنا الله يحييكم وإني أفرح وانبسط؟ صاروا الضيوف الآن اللي معه قال والله فهد يسعد وينبسط والله بضيوفنا والمرافقين اللي معنا. صار واحد جاء مع اثنين ثلاثة خمسة أربعة، تفاجأتنا العدد يا أخي أكثر من الضيافة.
1: طيب هم متى بيجونا؟
0: أنا ما علي متى يجون ما يجون، أتكلم
1: أنا أقول لك بيجون يا وكل شيء ملحوق، ما في شيء ما تقدر تسيطر عليه.
0: أيه
1: ما بتلحق تجيب لك من المندي تروح تاخذ لك لبيه.
0: هذا صح كذا، هذا كذا الربكة ذي والحوسة اللي صارت لك هذه صحيحة، هذه من أداب الضيافة.
1: والله أنك صادق، هي صح هي حوسة لكن خلاص.
0: وليش طيب تحط نفسك بير واحد انه ينبسط مع ضيوفه ويجلس معهم تقهوى وياهم وياخذ ويعطي ويسولف ويرحب ويقلط وهم مبسوطين وتعشوا على الذبيحه وطلعوا وتاخذوا الشاي لاخذوا زانه السوالف والجلسه، ولا قد اوتر نفسي انا واطلب مطعم واسدد واقارب واقول ذول بيتاخرون ذول بيجون فلان جاء وهذا، ليش كذا انا احرج نفسي بالطريقه هذه؟
1: صادق بس اذا صار انه وعزم واحد من اخوياك اللي انت تقول عنهم عبد الله عزم مع خمسة وخالد عزم مع أربعة،
0: أيه.
1: أنت بتقدر تقول شيء؟
0: لأن أنت كنت سامح لهم من أول.
1: ها؟
0: أنت سامح لهم من الأول. لأنك كنت مع المبدأ هذا. أنت لو قايل من أول أنا ضد المبدأ هذا تفهموا طبع عبد الله، عرفوا عبد الله وش يبي وش ما يحب، لكن سامح لهم من البداية عشان كذا كل واحد جاء خذ راحته.
1: ما علي خله يأخذ راحته، لكن عبد الله هذا بيعرف العزيمة وش يعني. أنا عازمة إنه عندي فلان وفلان والله. واجب فلان يعني هو عارف انه عزيمه كبير بيعزم معه.
0: ما هي بكذا، هي كذا خلاص. انت لان الواحد يعرف ان الداعي عنده حد.
1: حلو.
0: فاهمين احنا طبع، عارفين سياسه في المناسبات، عارفين اصول الضيافه اللي عنده. قال الله يحييك يا فهد، خلاص فهد يقلط فهد. لكن لما فهد مبسوط وفاتح الباب والله يحيي الجميع والله اني افرح وانبسط، ضيوفك انبسطوا. هذا جاء مع اثنين وهذا جاء مع خويه من نماص وهذا من خميس وهذا جاي وايه وهذا جاء مع فجأة يا اخي ان الموضوع حوسه وش اسوي، اطلب مطعم لهذا بيتاخرون ضيوفي بيجون عمالي حرجت نفسك.
1: صح
0: يعني بدل ما صارت الجلسه ملمومه وحلوه فيها ضحك وسواليف ويا سعد صدر، صار موضوع ربكه كذا في توتر في رباك.
1: طيب انت الحين يا طلال لو عزمك حد من اخوياك حلو واخذت معك اثنين ثلاثه، بس انك انت عارف انه عازمك على عزيمه كبيره بتعزم، بس
0: لا اذا لا ما اجي لا ما اعزم على كيفك.
1: انت
0: ماني جاي ماني زيك انا ماني زيك انا احرج نفسي قدامهم.
1: خلاص ابشر.
0: طيب
1: انا انعزمت حلو، عزمني فلان من الناس تمام. وش عزيمته انا
0: ما بغض النظر نتكلم عن اصول الضيافه الان، اداب الضيافه، انت مع ولا ضد؟ يلا غيرت رايك ولا مع؟
1: أنا لا ما أن هي عزم
0: إلى الحين
1: إلى الحين.
0: وتطلب المطعم النقص
1: وأبطلب وما قد أول ما وفق
0: يلا المرافقين لهم البخاري والضيوف لهم الذبيحة. بيض الله وجهك يا فهد.
1: لا بجن
0: هتك تقول مطعم الحين.
1: إيه مطعم وأنا أخوك، لكن وش تطلب من مطعم؟ بطلب
0: وش تطلب الذبيحة كم يبيلها عشان تجهز مثلا؟ ما شاء الله الذبيحة جاهزة في ساعة وتجيبونها لك. خلينكم منطقيين بعد يا فهد.
1: انت صلع وسوي اغلب مطاعمنا، انا اتكلم عن يعني خليني اقول منطقتي منطقه العشير، اغلب مطاعمنا تحصل فيها الحنيد يا اخي.
0: زحمه الحنيد زحمه طابور الى ما شاء الله النماص. الله يحفظك يا فهد يطول عمرك. حياك ربي في امان الله. الله يشرف مقدارك ويرفع قدرك يا فهد.
1: وياك
0: ابجي معي خمسه، ابجي معي طاقم البرنامج. ها
1: لا اجيب 10 وخاف
0: موافق
1: يستقبل اتصال.
0: اخاف نهايتنا بخاري.
1: لا بجد لا والله
0: الله ما فيك شك ما فيك شك. الله يرفع قدرك يا فهد طول عمرك.
1: وياك يا حبيبي
0: حياك ربي. يا مرحبا في امان الله. الله يغنيك. تحياتنا لك يا فهد، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. 011 40 53. ساره
2: هلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا سارة.
2: أنا بروح معكم أنا الفهد
0: ذا. إيه بتروحين بعد
2: هذا هو ناشب في نفسه ناشب بنشب فيه.
0: إيه لا تخيل عاد بيعزمنا حنيف.
2: يقول المثل وشو من دخل على من جعل غير داعي قعد على غير فراش.
0: والله أنت طردتهم.
2: لا مو أطردهم بس لما أنا أروح الناس وأخذ أو يجيني أحد انا بنصدم لما يدخلون معي الضيوف. ترى في واحده من الصديقات عندنا للاسف الشديد كل النفر من حولها. ليش؟ لانها فجاه يا تجيب معها سنتين ثلاث حتى لو ما في عزيمه تطق ترن جوال الو كيف حالك انت في البيت ايه بدي اشرب معك قهوه. انا لحالي قهوتي عاديه انا وياها، فجاه تدخل معها واحده ليه؟ انا انصدم هنا. الله يحييها بس لازم يكون عندي علم اني اقول الله يحيي فلانه معك، صح ولا لا؟
0: إيه.
2: أمامها تجيني تجيبها تسحبها وراها الله يحييها ماني طاردتها ولا أني بزعلانة، بس تكون أنت جلسة يا أنا جلسة مع صديقات، أنتم مع زملاء مع أصدقاء مع أهل، أما جيب معي واحدة غريبة مستحيل أخذ معي أحد إلا إذا جات واحدة بتجيني وأنا ملتزمة بذا العزيمة، أكلم صاحبة المكان أنا والله بتجيني ضيوف أعتذر منك اليوم العزيمة مي بلي بس عندي ضيفة والله أنت جيبينها مثلا هذه مضطرة أني أقولها بتروحين معي، أما أنا شخصيا والله لو إيش ما أروح حتى لو قالوا لي.
0: أنت الآن المدعوة ولا الداعية الحين؟
2: لو أكون أنا الداعية وتجيني عندي ضيوف تجيني الضيفة تجيب معها حد أكذب عليك إنها لما تدخل يعني عندنا اجتماع مثلاً مي بعزيمة كبيرة مرة وزواج أو شيء أنصدم أحيانا لما أنا أدعي
0: إيه بس الواجب. لحظة صدمة داخلية صح ما تبينينها لهم
2: بس تبين علي أنا من النوع ما أتكلم بس عيوني تحكي
0: خلاص درى وأجل عرفوا
2: درى وإني انصدمت بالموضوع.
0: طيب وش الإحراج فيه؟
2: الإحراج فيه أنك مثلاً في ناس ما يحبون يدخل فيكم معهم
0: يعني شخص غريب ويبون يأخذ راحتهم
2: جلسة ماخذين راحتهم بيسوالفون بيضحكون
0: أيوة.
2: فلما تجي هذه يعني بصير فيها شد عضل شوي
0: شد عضل إصابات أجل
2: أي إصابات ما راح يكون فيه الجلسة.
0: قد صارت سارة؟
2: والله صارت كثير أنا معك؟ ناس صدق معي أنا رحت وفي ناس جو يعني مو غير مرغوب فيهم بس خلاص تصير يعني انا مثلا صاحبه نكته احب امزح احب
0: لا وش اللي صار انت كنت الداعيه يعني ولا كيف؟
2: لا انا الداعيه في واحده جت وجابت معها واحده على راسي من فوق بس اللي مجموعه اللي عندي
0: ما بغوها
2: الناظر الثانيه عرفتهم من عيونهم
0: ما بغوها
2: اي ليش جايبه معها؟ طيب انا ما اقدر اقول لها
0: صح صح صح
2: الله يحييها لكن لو استاذنتني قالت لي مثلا ابي اجيبها قلت والله شوف
0: طيب سويت ذيك الليله
2: والله جلست الحرمة وهي مبسطة وبالعكس
0: أكيد دي عزيمة أكيد تفرح
2: هي لا مبسوطة بس كنا جلسة صديقات
0: إيه أنت تأخذ راحتكم في السواليف وهي لا
2: هذه غريبة غريبة عنا فخلاص
0: صار في وخربت الجلسة ذيك الليلة
2: والله خربت
0: لا والله
2: كل واحدة تناظر الثانية ويناظروني لا تناظروني على بناتي يقولون يا ماما أنت عيونك تتكلم
0: طيب أكيد أنت سويت العكس صح؟
2: انا بالعكس راح اكتبها ويا
0: لا لا انت يعني قد رحتي مناسبه معك احد
2: لا مستحيل ما مستحيل
0: مره كذا في حياتك صارت
2: مرة لا ابدا انا بدا حتى لو اتصل عليه حد يقولون في مكان وكذا معزومين تعالي وسع صدرك لا سوري
0: ما شاء الله عليك
2: صعبه
0: يعني تجي اذا قالك الله يحيك ساره تجي ساره فقط
2: انا حاطه مثلا مزوجي جعلها في الجنه يقوم من جعل غير داعي قاعد على غير فاعل
0: لا عاد مو هالدرجه عاد
2: لا والله صراحه صعبه بينصدمون العالم اذا دخلت عليهم من هذه اللي جايه لنا اول مره
0: صديقتي قولي صديقتي جديده توني متعرفه عليها ومنحرجه منها
2: لا لازم اتعرف على صاحبه المكان الحين حتى لما تسكن بيت جديد ويجون الجيران يتعرفون عليك طيب
0: اي نعم
2: المفروض إنه وش نسوي؟
0: نزاله
2: ناخذ معنا قهوتنا وحلانا ودنيا ونروح لها أو نرسلها غدا أو عشاء
0: قبل أي صح
2: كان نتعرف عليها
0: أي نعم رقمنا. أي نعم
2: أما هم يقولوا لك تعالي إحنا مجتمعين عند أنا قالوا لي جيراني كذا والله ما رحت
0: نعم نعم
2: أنا قلت تعالوا لي شرفوني ولا بيمون يعني بيمجبون شيء أنا بضيفهم بس أتعرف عليهم في
0: بيت وفجأة يجون الجيران كلهم عندك
2: هم بس اتعرف عليهم امني اروح ادخل عليهم انا وهم صديقات مع بعض مجتمعين وقلنا نجتمع كل اسبوع لا مو حلوه
0: وجهه نظري يا ساره كل واحد عنده رايه وثقافته
2: كل واحد له رايه بس صح. اللي يجيني لا والله الله يحييه
0: بيض الله وجهك
2: بس احترم العالم اللي عندي اذا كانوا ضايقون
0: كلام جميل
2: يعني الله يسعدك
0: طول عمرك والله
2: الجميل. وطرحكم الاجمل
0: الله يحييك والله انتم ما يحل البرنامج اللي باتصالاتكم وتفاعلكم معنا
2: يطول عمرك
0: انتم والله تثرون الحقيقه الموضوعات بالاتصالات والمشاركات والاثراء المعرفي وتنوع الاراء
2: والله مواضيعكم مره ذا الفتره مير بزياده حلوه عليك
0: توك ما شفتي شيء
2: نبي ارض جوا
0: توك باقي الجيران باقي الجيران لف عليهم الحين نشوف
2: اعطيك شيء تضحك عليه صار معي
0: وش مع الجيران
2: علي انا مشي رياضه انا ما اعرف الجيران الا واحده
0: ايه
2: اللي جنبي طيب المهم امشي فانا كنت امشي رياضه هم يمشون ما دريت منهم انا ما اعرف منهم فجاه اللي قالوا انا مفيصل صراحه قام ايش كيتكلم عن واحده مفيصل قلت سمي
0: الظاهر عرفوك بالقهوة اللي أعطيها رسلتيها لهم
2: يعني لا الحين قلت قفة معنا بس مو لجي قامت واحدة الذين تعرفني التفتت علي وتسلم وعد شفتها قلت أنتم ناديتوني ولا شيء.
0: وين القهوة اللي تقول أرسل لهم قهوة؟
2: أنا لا أرسل لهم بس أقول لأني نادوني يقول تعالي أنا ما دخلت بيوتهم.
0: والله ما صارت في المشي.
2: هم جوني بس صعب إني

نتحدث ولا نناقش إكرام الضيف، هذه من مكارمنا نحن السعوديين، مكارمنا في الأخلاق، هذه من جميل الخصال تحلت بها كثير من الأسر. أجواد كرام النفوس اللي عرف بالضيافة عرف بعلو المكانة، هذه عاداتنا وسلومنا. فالمضيف دائما سبحان الله يقدم اللي عنده الجود من موجود ولو بشق تمرة، يقدم شيء اللي يحضر عنده للضيف، وأحيانا ما هو بشرط فقط في الطعام ولا الشراب ولا اللي في الأكل، لا، يتكلم أحيانا نحن عن الإكرام في طلاقة الوجه، في طيب الكلام، ما يتكلف ذلك التكلف اللي فوق الطاقة من أجل المباهاة ولا التصوير ولا الوجاهة ولا المبالغة، شوفوني وش سويت وش قدمت، لا، هذا الأمر هو بعندنا، إحنا يقدم ما دون ذلك أو الشيء اللي يقدر عليه، هذا محمود، هذا بل من تمام الضيافة اللي يقدمه. نفرح بمقدم الضيف، مو بالطعام والشراب، لا، نظهر له السرور، نلاطفه بحسن الحديث، نشكره، نحن اللي نشكره على تفضله بالمجيء بالحضور، نقدم له الشكر، هو راعي المعروف اللي جانا، لو ما جانا ما صارت عزيمة أصلا، ما صارت في مناسبة، هو اللي تفضل علينا، لذلك احنا نقوم بخدمته، نظهر له الغنى وشاشة الوجه، هذا الذي يجب أن يكون، وهذا موجود والله الحمد في بيوت السعوديين كلها والله الحمد. نستقبل الضيوف بالحفاوة والترحيب، إذا أقبل أمير وإذا جلس أسير وإذا قام شاعر يطلع تلقى من بيتك يتكلم عن مكارم الأخلاق ويتكلم عن الضيافة، عن مجلسك وبيتك العامر والله الحمد. هذه حياتنا وهذه سلومنا وعاداتنا في مجتمعنا الطيب الشهم الكريم المبارك. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي أكرمونا وشاركونا الحقيقة بالاتصالات، ونعتذر أشد الاعتذار لمن لم نتمكن من استقبال مشاركات. غدا إن شاء الله موضوع، والحلقات القادمة إن شاء الله مليئة بالموضوعات الاجتماعية. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: تعاليم. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض. حين تكون القصيدة ابنة المكان يظل في مفرداتها شيء من رائحته وملامحه وذاكرته. ضيفنا لهذه الليلة جاء من الباحة وحمل معه إلى الشعر جمال المكان، ثم صنع خلال أكثر من 4 عقود تجربة أدبية لها حضورها في المشهد الثقافي السعودي والعربي. شاعر تعددت دواوينه ودرست تجربته أكاديميا، ووصلت بعض قصائده للمناهج الدراسية، وبين الشعر والعمل الثقافي ظل حاضرا في خدمة الأدب والمبدعين. عام 2023 جاءه تكريم عربي لافت حين اختير شخصية مكرمة في الدورة 19 لمهرجان الشارقة للشعر العربي. شاعر تربوي، رئيس مجلس إدارة جمعية أدب الباحة، صاحب تجربة طويلة مع الكلمة والثقافة. أهلا بضيفنا الشاعر الأديب حسن بن محمد الزهراني.
1: حياك الله أستاذ طلال، وحيا كل المستمعين والمستمعات في إذاعتنا الغالية. شكرا لك يا سيدي على هذه المقدمة الأنيقة والجميلة والتي تنم عن روح شاعرة ومبدعة وملهمة أيضا.
0: هذا هو الشاعر الحق من صحت نواياه.
1: ومدد الحب والإحسان كفاه ترى محياه وحيا في قصائده، وتقرأ الشعر عذبا في محياه.
0: هكذا قرأنا الشعر.
1: الله يحفظك يا حبيبي، أنا ممتن جدا والله يا سيدي لهذا الإطلالة الجميلة وهذا المساء الذي فعلا يعني مسائي بكم.
0: الله يحييك.
1: ومفاتن سحره،
0: مساء الكلمة والنغم والشعر، مساء حسن برفقة الشاعر حسن. الحديث الحقيقة عن الشعر يطول، وسيما ونحن في حديثنا مع الشاعر والأديب حسن بن محمد الزهراني، لكن لما نتحدث عن الباحة، احنا قلنا ضيفنا جاء من الباحة، الباحة حاضرة في سيرتك في وجدانك كذلك. المكان صنع الشاعر؟
1: نعم،
0: المكان واقصد هنا الباحة الحاضرة في سيرتك وفي وجدانك صنعت. نعم. حضور الشاعر حسن؟
1: والله سيدي أنا ربما يعني تلحظ من خلال تغريداتي اليومية حتى المكان هنا فعلا يعني فوق خيالي. أنا ما يعني ربما كل إنسان مفتون ببيئته، لكن أنا قلت ترعرعت في أحضان شعر طبيعة ترتل أوراد المحبة للخلق، ترعرعت في أحضان شعر طبيعة ترتل أوراد المحبة للخلق وتعزف ألحان الحياة غيومها. الله. فتعبق أزهار المرابع بالعشق، هنا كل شيء شاعر منذ خلقه من الجلمد القاسي إلى منتهى الأفق، هنا الوحي والإيحاء قد أنزل معا فأشرقت الأرواح بالنبل والرفق. ولذلك يا سيدي كل ما حولنا شاعر، فكيف لا نكون شعراء؟ أنا أقول جميع أبناء منطقة الباحة، وتحدث ربما عن الجنوب بصفة عامة، نعم. شاعر إلا من حرم الله.
0: المكان يعني هو حاضر في وجدانك، لكن هل تستطيع تتخيل شعرك لو ترعرعت في مكان آخر؟
1: لا أعتقد. أبدا لا أعتقد، خصوصا وأنه سبحان الله المكان منذ الطفولة، وربما تجد لكل شاعر. أنا من خلال اطلاعنا على أنا أتحدث عن سيرة الشعراء سواء عرب أو غير عرب، نعم. ستجد الانتماء للمكان حاضر، لكن
0: صحيح للبيئة
1: انتماء. نعم، انتماء عن انتماء يفرق ربما، أو بيئة عن بيئة تؤثر. صحيح. بالتالي ستجد صدى هذه البيئة أو صورها إن صح التعبير، الصور تكلم عن الصور،
0: الصور الشعرية
1: ستجدها حية، صورها بكل معانيها، ليست بس الصور الشعرية، بكل معانيها ستجدها حية في شعره وأيضا في تعامله.
0: ما شاء الله. اليوم يعني أستاذ حسن، يعني بعد التجربة الطويلة في كتابتك عن الشعر وعن القصيدة بشكل عام، يعني بعد هذا العمر وصدور عدد من الدواوين الشعرية، أصبحت القصيدة اليوم أسهل أم أصبحت أصعب لأن التجربة كبرت معك؟
1: والله يا سيدي هي أسهل وأصعب في آن
0: حسب الموقف؟
1: لا معليش، هي أصعب في كونك تستطيع أن تكتب قصيدة، لكنها الأصعب في أنك وصلت إلى مرحلة يجب أن تنظر إلى الوراء

0: وأن تقيم ما سبق لتكتب ما هو أفضل. فهذه هي المفارقة العجيبة، أصعب وأسهل في آن. مهما قال الشاعر أنه الآن أصبح معروفا وصار بإمكانه أن يكتب القصيدة الطويلة أو القصيرة أو السريعة، إلا أنه يجب أن يقف وينظر ماذا سيكتب وماذا كتب سابقا ليكون،
1: وعن ماذا سيكتب،
0: وعن ماذا سيكتب ليكون أيضا ما سيكتب أفضل مما كتب.
1: أحسنت. نعم. أحسنت.
0: ويقدم ما هو أجمل.
1: نعم أحسنت، هذه مسؤولية شعرية.
0: نعم نعم، الآن أصبحت أنت مسؤول، هذا جانب، أنا أتحدث عن الجانب منه. لكنني في الجانب الآخر أنا أتكلم عن الجانب اليومي.
1: هي نعم.
0: الذي أصبح كثير من الشعراء في وطننا العربي يكتب فيه بشكل بسيط وعادي.
1: أي.
0: لكن مهما يكن أنت تكتب في اليوم لك ولما حولك. أنا حسن. كل يوم في طبعا حصة الصباحية وربما حصة المسائية في الممشى الذي أنا لا أعتمد ممشى واحد.
1: حينا.
0: وبالتالي ستجني أتحدث مع وردة، أتحدث مع فراشة، أتحدث مع عصفور، أتحدث مع شجرة، أتحدث مع، وأكتب أيضا
1: شاعري. يا حسن شاعري.
0: أحيانا تجد فجأة يعني بدون أي مقدمات تأتيك الأبيات كذا كأنها أو كأن هذه الأشياء المحيطة ربما حتى من حجر أوحت إليك بهذا الجمال الذي أمامك. فلذلك هذا لا أضعه أنا ضمن التجربة.
1: أحسنت أحسنت، كلام جميل. في مطلع قصيد يعني شعرت بأنها كانت يعني مرحلة صعبة في كتابة هذا المطلع وحتى عند اكتمال القصيدة؟
0: مطالع القصائد عادة تأتي هكذا سبحان الله كالإيحاء. القصائد نوعان، قصائد تكتبنا وقصائد نكتبها. أما القصائد التي نكتبها نحن فهي القصيدة التي كما قلت يعني ممكن أنت الآن يطلب منك في مناسبة من المناسبات أن تكتب قصيدة أو حدث معك.
1: لا أنا بمطلع كان صعب بالنسبة لك.
0: نعم.
1: مطلع قصيدة يعني كذا تذكرها في مرة من مرات العمر الصعبة وقفت تحاول أن تكتب هذا المطلع من القصيد، كان يصعب عليك أن تكتب هذا المطلع حتى عند اكتمال القصيدة، لها أثر؟
0: لا تذكر أنه مر علي هذا. أنا سبحان الله مطالع القصائد هي المفتاح الذي يعني. أنا أتحدث عن، كنت أحدثك عن القصائد نوعان.
1: نعم.
0: قصيدة تكتبها أنت عندما تأتي لتكتب مثلا عن أي شيء آخر. لكن القصائد التي تكتبك وتبقى هي القصائد التي تأتي هكذا، تأتي من الأعماق ثم تكتبها سواء كانت غزلا أو فكرا أو في أي مجال من المجالات المحيطة بك كلها. فهنا الفرق يعني بين القصيدتين. لكن المطالع ما أتذكر أنني توقفت أمام مطلع. تأتي المطالع عادة تكون هكذا يعني هي المفتاح الذي يأتيك،
1: وقد يكون مفتاح لكن يعني لا يفتح الباب يعني تبقى معلقة.
0: أستاذ طلال أحيان كثيرة جدا ترى تكتب البيت وتغيب ربما عام.
1: صحيح.
0: وربما غبت عامين أو ثلاثة. صحيح. أو أربعة، ثم تعود لتجد أن الأمر انفتح كما قلت وفتحت الأبواب للقصيدة كاملة.
1: أحسنت. أي نعم صحيح، تذكرت الآن صح؟
0: أي نعم.
1: وش هالقصيدة؟ الآن صار فيه
0: لا كثير من القصائد، ما هي قصيدة واحدة.
1: أي نعم كثير توقفت عندها يعني ثم عدت لها بعد
0: كثير. نعم ما أكثر القصائد بيت مثلا، تمام تكتب بيت ثم تغادر وتعود إليه بعد حين من الزمن.
1: أي نعم.
0: تجد القصيدة أمامك سبحان الله تنسكب انسكاب.
1: أي نعم ما شاء الله. واحدة من التجارب الجميلة أستاذ حسن يعني قصيدتك التي أصبحت موجودة في المنهج الدراسي وقرأها جيل كامل من الطلاب.
0: هناك الحمد لله أولا هناك قصيدتان. القصيدة الأولى هي قبلة في جبين القبلة، وهذه تواصلت معي الدكتورة لا أتذكر اسمها الآن، هذا الكلام عام 1420 هجري، واختاروا طبعا القصيدة، نشرت في المجلة العربية وطلبوا مني الموافقة، لكن هذا الكلام قديم أتحدث عن قبل كم، 28 عام تقريبا.
1: نعم تقريبا.
0: ثم قررت القصيدة عام 1424 وأصبحت مقررة إلى أن ألغيت مادة النصوص وحولت إلى لغة الخالد. لكن الأجمل يا أستاذ طلال، نعم القصيدة كانت للوطن، ولكن الأجمل من هذا أن يأتي البشير بأنهم اختاروا قصيدة الشمعة التي كتبتها لأمي رحمة الله عليها، وأصبحت الآن نشيد البر في قلوب وأفواه الجيل كامل. أعجب وأغرب وأجمل وأعظم ما كسبت من الشعر أن تصبح هذه القصيدة
1: الآن عطر ما سمعنا بها
0: أنشودة البر هذه القصيدة، أعتذر منها لأنني أخشى والله يا سيدي أن ألا أكملها، ولا أستطع حتى في الأمسيات الشعرية ترى أعتذر منها، ومن قصائد الديوان كله ترى أنا كتبت لأمي رحمة الله عليها ديوان عنوان ريشة من جناح الذل. هذا الديوان لم يسبق في الشعر العربي أن كتب أو أن أخصص لرثاء الأم ديوان. ثم بفضل الله أتت أفواج من الدواوين التي خصصت أو خصصت رثاء الأم، وأنا يعني أعتبر دعني أقول
1: الله يرحمه
0: قدوة في هذا المجال.
1: نعم.
0: القصيدة طبعا الآن للطلاب، مقرر للطلاب الصف الأول والمتوسط.
1: نعم.
0: وترى أدعى كل سنة سواء داخل منطقة الباحة أو خارجها، يعني أتذكر في الرياض عندكم الرياض دعيت لحضور حصة الشمعة، قصيدة الشمعة، والعدد ما شاء الله كان كبير يعني، والتفاعل كان كبير ايضا من الجميل،
1: انه وتستحق استاذ حسن يعني ما شاء الله يعني كرمت يعني في مهرجان الشارقه للشعر العربي بعد مسيره طويله من الجوائز والتكريمات، والتكريم الحقيقه يعني له فرحه ولو هيبته ورهبته في ذات في ذلك الوقت سيما، وانت يعني بعد حصولك على التكريم قلت بان الوطن كرم باسمك، يعني كان واضح حضور الوطن في تجربتك الشعرية وكذلك أيضا في القصيدة.
0: يا سيدي هذه الأرض عطر روحي هواها، أنا من قبل مولدي أهواها، كيف لا وأنا وضعت لهذا الوطن ديوان خاص أو عنوان قبلة في جبين القبلة. هذا الديوان طبعا جمعت فيه قصائدي التي كتبتها عن الوطن، وطبعا هذا الكلام سبق، الديوان صدر في عام 2005. الجائزة التي حصلت عليها جائزة الشارقة كانت في عام 2023.
1: نعم صحيح،
0: فسبقت بكثير، لكن أقول سبحان الله يعني هذا العشق الذي امتد للوطن لم يخب سبحان الله، عندما يكون العشق وتكون المحبة صادقة تأكد أن سيكون لها
1: صدق كبير،
0: وستجني ثمارها أنت قبل أن يكون أحد آخر. صحيح. أول وقت يجنيها الوطن، يعني أنت تكرم الوطن ولكن الوطن أكرم منك مهما كان،
1: ما في شك. نعم، ومهما كتب الحقيقة سنظل يعني مقصرين تجاه هذا الوطن وعطائه الممتد.
0: نعم سيدي، حتى في الشيخ القاسمي الحقيقة كان في الحفل يعني
1: حاكم الشارقة،
0: نعم أثنى على هذا الأمر، قال يعني أنا يعني الحقيقة يعني ممتن أنك يعني حلت الفوز ليس لك بل للوطن بأكل.
1: نعم.
0: يبقى هذا الوطن غالي وعزيز علينا، ومهما قدمنا له لن نقدم ما في تواخلنا من محبة،
1: ما في شك. نعم أستاذ حسن، يعني أنت عاصرت الصحافة والمجلات والأمسيات الشعرية، اليوم نحن في عالم افتراضي، عالم إلكتروني، في منصات، في مقاطع الدقيقة الواحدة، ترى بأن هذا العالم من الإعلام الإلكتروني خدم الشعر، جعل الوصول إليه سهلا؟ ولا اختلط اليوم عندنا الشعر الحقيقي عن غيره؟

0: اجتمع الأمران. اجتمع الأمران. أنت عندما تنظر إلى الآن عندما تبحث عن أي شاعر من الشعراء الذين تريد أن تستمع أو أن تقرأ لهم سواء استمعت أو قرأت ستجده موجود. هذا يصلك أيضا الشاعر المبدع سيجد فضاء لا ينتظر من في وقت حتى ينشر قصيدة مثلا في ملحق كذا أو في مجلة كذا. لكن الحقيقة يقابل هذا أنك تجد من دعني مع احترامي للعبارة يعني ليس يعني الغثاء الذي والأسوأ يعني أنت ربما تقول من حق حسن من حق طلال أن ينشر ما يريد. الأسوأ من هذا أن تجد من يأتي ويطبل بكل غباء لهذا الغثاء. هذه كارثة ترى ولا نستطيع. حتى كنت سئلت عن ما هو الحل في أن لا تستطيع أبدا يعني لأنه صحيح. الفضاء مفتوح وبالتالي سيأتيك الجميل وسيأتيك غيره.
1: طيب ما هي نصيحتك لكثير من الشباب اليوم الذين يكتبون الشعر وينشرونه مباشرة دون المرور بمرجع يعني ممكن يقيم هذه القصيدة؟
0: أنا نصيحتي للشباب كل شاب. أنا طبعا ربما الكثير لا يعرف أنني كنت رئيس مركز الإبداعات الأدبية وهو أول مركز أنشئ في المملكة في تعليم البحث. أنا كنت مشرف في مشرف تربوي. هذا المركز مهمته الكبرى أنه يبحث عن المبدعين في المدارس المتوسط والثانوية وأيضا الابتدائي. والله أستاذ طلال فوجئت بطلاب يكتبون القصيدة العمودية وهم ما زالوا في المرحلة المتوسطة. والله ما صدقت حتى كتب أمامي طلب منه يكتب عني أنا يكتب عني يكتب عن المركز يكتب عن شيء. فوجدت يكتب القصيدة العمودية بكل ببدائيتها أو دعني أقول بأدوات بسيطة لكنه لديه. أقول هذا المركز أقول بحمد الله يعني نجاح كبير جدا وخرج منه أسماء جميلة تكتب في مجال الشعر والقصة والرواية والمسرح على كافة المستويات. أقول للشباب أنت سألت عن يجب أن تكون بداية الشاب في قراءة منهجية. إذا أراد أن يكتب شعرا أنا أراد أن يكون شاعرا حقيقيا ويصل يجب أن تكون القراءة منهجية. قراءة الأصول الشعر الجاهلي ثم الأموي ثم العباسي ثم هكذا ثم يبدأ يقرأ في الشعراء العرب ثم يبدأ يبحث عن المترجم ثم يبدأ يبحث عن النقد ومدارس النقد. لا يهمل شيء من القراءة. ترى القرآن أول الروافد. ترى القرآن كبير جدا ورافد كبير جدا للشاعر. أعود طال عمرك للجانب الآخر من القراءة بعد أن يستقر. ترى يقف ويجعل أمام الوقت الذي يخصص للقراءة وقت للتفكر والتأمل حسنت. ليخرج من دائرة الآخرين إليه. أنت يجب أن تصنع نفسك وتكون لك بصمتك الخاص.
1: أحسنت.
0: تستطيع إذا بقيت تقرأ تقرأ تقرأ وتتابع شعر حسن الزهراني شعر طلال شعر فلن تخرج أنت بذاتك ستبقى رهين الآخرين.
1: أحسنت. الحقيقة أجمل ختام من هذه المبادرة وهذه النصيحة من الأستاذ والشاعر والأديب حسن محمد الزهراني لكل الشباب الذين يكتبون الشعر وينشرونها مباشرة دون المرور بتجربة طويلة أو حتى مرجع شيء من الشعر. القراءة أولا والقرآن كذلك يعني منهج رئيس في مفردات اللغوية وفي الشعر. شاكر ومقدر هذا الحضور وهذا الإثراء المعرفي الشعري الأستاذ حسن الزهراني.
0: شكرا لك يا سيدي ونلتقي على خير. ممتن لكم جميعا وإن شاء الله نلتقي في مناسبات أجمل وأجمل
1: بإذن الله. حفظكم الله.
0: تحياتي ومحبتي. الله
1: أهلا وسهلا. شكرا لضيفنا الكريم الشاعر والأديب حسن بن محمد الزهراني. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلا. أعطى للتحية من فريق العمل كان معكم من الإعداد حصة المغيريث التقديم طلال النفيسة تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح.

0: قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
0: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: ديرتي حبيبتي.

0: في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

مستمعين ومتابعين الأعزاء، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج الإذاعة تقرأ، والذي نناقش فيه ما بدأناه في الحلقة الماضية من موضوع الاحتباس الحراري، ولكن في هذه الحلقة سنفتح ملف إزالة الغابات والتصحر.

0: نذكر بأن هذه السلسلة من الدراسات هي من إعداد الفريق العلمي في مجموعة تدعى ماكاو جروب، تقوم بهذه الأبحاث، وقد ترجم هذه الدراسة تحديدا الأستاذة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نبدأ ستارق، بعد أن نرحب بك، بالحديث بشكل عام عن هذه الجزئية وهذا الملف تحديدا في موضوع الاحتباس الحراري.
1: تعد إزالة الغابات والتصحر من المشكلات البيئية الخطيرة التي نواجهها اليوم، وفي الأعوام الأخيرة سبب ذلك كثير من الضرر في جميع أنحاء العالم. فقد بدأت الغابات المطيرة الاستوائية تختفي من على سطح الأرض، وأصبح معدل تدهور الأراضي الجافة سريعا في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. فتقلل إزالة الغابات والتصحر من قدرة الأرض على دعم سبل الحياة، ويتسببان في تدهور النظام البيئي بأكمله وإحداث خلل في البيئات حول العالم. وذلك أدى يعني إلى تمدين، كما يقول فريق الإعداد، أدى إلى تمدين اقتصاد العالم المتقدم إلى إحداث قدر كبير من الدمار للبيئة. ونتيجة لذلك يعاني العالم اليوم من ندرة الحيوانات والنباتات والغذاء والماء والمأوى والأدوية المنقذة للحياة والوقود وغير ذلك من ضروريات الحياة الأساسية. فتعد الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات والتصحر، وهذه المشكلات التي سوف تصبح في المستقبل من أكبر التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي. لذا يجب على جميع الدول بذل الجهود للتعامل مع هذه القضايا الملحة. في هذه الدراسة يعني تطرق إلى موضوع إزالة الغابات والتصحر، وتحدث مثلا في البداية عن الغابات وإزالة الغابات وأسباب إزالة الغابات كصناعة الأخشاب مثلا، التغيرات المناخية والغابات والكوارث المهددة للتنوع الحيوي، إزالة الغابات في الصين، زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، تحدث عن غابات الأمازون المطيرة، إزالة الغابات في مدغشقر، تكلم عن التصحر وأسباب التصحر، تأثير التصحر، تحدث عن النظام البيئي والتنوع الحيوي، وتحدث عن التصحر في الصين والتصحر في إفريقيا، وتكلم عن الممارسات المستدامة. هذا باختصار ما حاوته هذه الدراسة بين دفتيها.
0: ما أنواع الغابات حسب الدراسة، وهل لها دورة حياة، لها تأثير مباشر على نفسها وعلى الاحتباس الحراري؟
1: يعني الغابات تعد من العناصر الضرورية لضمان استدامة الأنظمة البيئية العالمية، وهي تمثل أهمية جلة للنباتات والحيوانات بالإضافة حتى إلى البشر، فهي تشكل 31% من مساحة اليابسة على سطح الأرض، وتعد موطنا 80% من فصائل الحيوانات البرية والنباتات. ونتيجة لإزالة الغابات يعني تواجه أنواع عديدة من النباتات والحيوانات خطر الانقراض. وتنقسم الغابات يعني إلى 3 أنواع رئيسة. النوع الأول هي غابات متساقطة الأوراق، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء معتدلة وفصول صيف رطبة، ومثل هذا النوع يغلب وجوده في آسيا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. النوع الثاني هي غابات الصنوبر، وتنمو في أماكن تتعرض لفصول شتاء باردة طويلة وفصول صيف معتدلة قصيرة، ويغلب وجودها في شرق آسيا وفي كندا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وهناك نوع ثالث تسمى بالغابات المطيرة، وتعد موطنا 50% من أنواع النباتات والحيوانات حول العالم، وينمو هذا النوع من الغابات في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة مع أشعة شمس مستمرة، ويغلب وجودها في بعض المناطق الأفريقية وفي جنوب شرق آسيا وفي مناطق من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. سبحان الله، الغابات تمر بدورة حياة، يعني

0: يعني أو بمراحل مستمرة، تبدأ بالنمو وتنتهي بالموت. وخلال هذه المرحلة تمتص الغابات الكربون وتطلقه، فهي بمثابة تصريف أو مصرف للكربون. ويعد ثاني أكسيد الكربون كما قلنا في الحلقة الماضية من الغازات الدفيئة التي تمتص حرارة الشمس وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة حول العالم، وينتج عن إزالة الغابات الاستوائية ما يقرب من 20% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون حول العالم سنوياً، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى وقوع كوارث طبيعية. لذلك تعد زراعة الغابات عنصراً ضرورياً لمواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري.
1: نعم، ما الذي يدفع الناس إلى إزالة الغابات من خلال الدراسة؟
0: والله يعني تقول أنه منذ 300 مليون عام يعني دمرت غابات العصر الكربوني المطيرة بسبب تغير المناخ، فالسبب قديم والأسباب قديمة وليست حديثة، وهذا أدى إلى موت عدد كبير من النباتات والحيوانات. فإزالة الغابات يعني النمو السكاني السريع وانتشار الفقر أدى إلى زيادة الطلب على الزراعة ورعي الماشية وإنبات المحاصيل الأساسية والتمدن ونمو الصناعات، وساهمت هذه الأنشطة في إزالة الغابات حول العالم. وكذلك التمدن المتزايد يعد سببا في إزالة الغابات، يعني 30% من الغابات المطيرة على مستوى العالم في البرازيل، وفي وقتنا الحالي تحقق البرازيل أعلى معدل سنوي في إزالة الغابات. وتقول الدراسة قد تعرض ساحل البرازيل الأطلسي إلى إزالة ما يقرب من 90-95% من الغابات المطيرة الموجودة فيه. ويظن العلماء أنه إذا استمر هذا التوجه فقد يؤثر سلبا بدرجة كبيرة في المناخ والبيئة حول العالم. وكذلك حتى من الأسباب إزالة الغابات هو تطوير البنية التحتية، وقطع البشر يعني شوطا كبيرا منذ عصر الصيادين وجامعي الثمار في ذلك. ولكن يقول العلماء أن الكوكب الأرض تعرض إلى خسارة جسيمة، لأن ملايين الأشخاص ينتقلون كل يوم عبر وسائل النقل الحديثة كالقطارات والحافلات والسيارات. فتقول الدراسة، هل تساءلت يوما عن عدد يعني الأدفنة التي تعرضت للتجريد، أو عدد الغابات التي تعرضت للإزالة لربط هذه الأماكن ببعضها بعض كعندما تنشئ قطارا أو خطا للقطار؟ وأيضا من أسباب إزالة الغابات هو المتطلبات الغذائية، يعني فقد تم تحويل يعني ملايين الأمتار من الغابات إلى أراضي زراعية ومزارع، وفتحت الغابات للمزارعين المهاجرين الذين انتقلوا إليها وعملوا على تجريد الأرض بحرق الأشجار. وإلى جانب زراعة المحاصيل أيضا جردوا المزارعون الأرض لرعي الماشية، وأدى حتى زيادة الطلب العالمي على اللحوم إلى زيادة الحاجة إلى رعي الماشية. ويمثل رعي الماشية كما تقول الدراسة نحو 80% من الأسباب المدمرة للغابات المطيرة في دولة مثل البرازيل.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه السلسلة حول الاحتباس الحراري، وتحديدا في هذه الجزئية عن موضوع إزالة الغابات والتصحر. هناك جهود أستاذ طارق يعني مقاومة هذه الحالة، تتمثل في زراعة أشجار النخيل واستخلاص الزيوت منها. ما علاقتها بموضوع الاحتباس الحراري؟
1: أحسنت. يعني زارة مزارع إنتاج زيت أشجار النخيل شيئا فشيئا خلال الأعوام الماضية، ويعد زيت النخيل وقودا صديقا للبيئة وبديلا اقتصاديا للزيوت النباتية الأخرى، فهو عنصر غذائي صحي وعملية إنتاجه سهلة، وهناك دول تنتج ما يقرب 87%

0: بالمئة من الإنتاج العالمي لزيت الأشجار النخيل مثل أندونيسيا وماليزيا، وتعد يعني الغابات المطيرة موطناً لنحو 20,000 نوع من النباتات المزهرة، و3,000 نوع من الأشجار، و300,000 نوع من الحيوانات، والآلاف من الأنواع الأخرى غير المعروفة حتى. وتسببت إزالة هذه الغابات من أجل استخلاص زيت النخيل في أن تفقد هذه الحيوانات أكنافها، وأكثر تأثرا بذلك هو حيوان اسمه إنسان الغاب كما تقول الدراسة، فقد تبقى من فصيلته 60,000 فقط يعيشون في جزيرة سومطرة بأندونيسيا. وأدى حتى عملية إزالة الغابات لإنشاء مزارع أشجار النخيل إلى تلوث مناخي جسيم في جميع أنحاء العالم. وتقول الدراسة بأن زراعة أشجار النخيل تؤثر سلبا في السلامة الجسدية لسكان جنوب شرق آسيا المحليين، وتؤثر حتى في كسب المعيشة. ففي عام 2011 يعني وقع انهيار في تايلاند أسفر عن مقتل ما يقرب 40 شخصا، ويعتقد الباحثون أن هذا الانهيار وقع نتيجة لزراعة أشجار النخيل في هذه المنطقة. من الآثار البيئية أيضا يعني خلال العقدين الماضيين عندما تعرضت الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا للإزالة بمعدل سريع من أجل زراعة أشجار النخيل لاستخلاص الزيت، أدى هذا الأمر إلى الاحتباس الحراري والجفاف، وأدى إلى الانهيارات الأرضية وإلى تلوث الماء والهواء والتصحر ونقص حتى العناصر الغذائية في التربة وفقدان التنوع الحيوي. فتعد زراعة أشجار النخيل من بين الأسباب الرئيسة وراء إزالة الغابات في جنوب شرق آسيا. يعني ففي كل ساعة تحرق مساحة تقرب 2,000,000 متر مربع بغرض التدمير، فهذا واحد من الأسباب التي أدت إلى احتباس الحراري.
1: التصحر هي حالة مقابلة لموضوع إزالة الغابات، ما الذي يمكن أن تؤثر به أو علاقتها بالاحتباس الحراري؟
0: التصحر يعني معروف بأثاره البيئية والاجتماعية والمادية. أولا يقلل من قدرة الأرض على توفير سبل الحياة، الأمر الذي يؤثر بدوره في النباتات والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والأفراد والدول النامية حول العالم. إذا أتينا إلى التأثير الاجتماعي للتصحر، يعني يدفع التصحر سكان الريف إلى ترك الزراعة والنزوح نحو المدن للبحث عن فرص جديدة، ونتج عن ذلك هو تكاثر السكان في المدن، انعدام للأمن الغذائي أو تقليل الأمن الغذائي. الأمر هذا الذي يوجه يعني أو يفسر يعني صعوبة تواجهها عملية الإنتاج الغذائي. فخلال 20 عام فقط هاجر نحو 10 ملايين فرد من سكان إفريقيا إلى المدن بحثا عن حياة أفضل. وإذا أتينا إلى التأثير البيئي للتصحر، يعني يجعل التصحر التربة جافة وغير صالحة للزراعة، وبعدما تفقد التربة قيمتها الغذائية لم تعد قادرة على دعم النباتات والحيوانات بسبل الحياة، لأن تدهور الأراضي هنا يعني له آثار خطيرة في دورة المياه وفي البيئة، ويؤدي إلى تآكل التربة وإلى التعرية المائية، الانهيارات الأرضية والجفاف والعواصف الترابية، وحتى إلى تحمض التربة وتلوثها، ويؤدي إلى تلوث المياه وزيادة درجة الملوحة. وإذا أتينا إلى التأثير المادي للتصحر، يعني يصل تأثير التصحر إلى ما يقرب 1,200,000,000 إنسان حول العالم، وقد تسبب في انتشار الفقر وفقدان الغطاء النباتي ونزوح السكان، وهذا هدد الإنتاج الغذائي والإمدادات الغذائية وسلامة الإنسان. وحتى في وقتنا الحالي هذا يعاني الجوع أكثر من 18 مليون إنسان من سكان منطقة الساحل، ويوجد ما يقرب من 1,000,000 طفل معرض لخطر الإصابة بسبب سوء التغذية. بل حتى تقدر الخسائر التي يسببها التصحر في الدخل العالمي بنحو 45 مليار دولار أمريكي كل عام، ويتحول سنويا نحو 12 مليون هكتار من الأراضي إلى أراضي عديمة الفائدة بسبب التصحر.
1: مع أن يعني الزراعة والأرض يعني مصدر رزق ومصدر دخل يعني لا

0: قارن بأي وظيفة ثانية، إلا أن التوجه غريب تجاه الوظائف والمدن مع وجود هذه الأراضي.
1: يعني ضربت الدراسة مثل التصحر في الصين، وهي الدولة يعني الاقتصادية العظمى، وقالت بأنها التصحر مشكلة بيئية ضخمة في الصين، إذ ما يقرب من 28% من إجمالي مساحة الصين محاطة بأراض صحراوية أو عبارة عن أقاليم تعاني التصحر. وقالت بأن يقع أكثر من 70% من حالات تدهور الأراضي الصينية في الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي من الصين. وما سبب ذلك؟ الأنشطة البشرية في الصين، وهي أنشطة يعني محمومة وسريعة ومتواترة، وكذلك التغيرات المناخية والمعدل الهائل للانفجار السكاني، يعني أدى إلى الإفراط في استخدام موارد الأراضي، بما في ذلك يعني تكثيف الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات. وهناك أيضا التعدين والسياحة وبناء المدن من الأنشطة التي تسببت في تدهور الأراضي الصينية. وقس على ذلك عامل آخر، هي العواصف الترابية. الجفاف الشديد الذي تعانيه بكين عاصمة الصين أسبب آثار بيئية كبيرة، لأن الرياح القوية تحمل الأتربة من الأراضي الجافة في الشمال الغربي وتنتقل بها مئات الأميال نحو شرق الصين. وكذلك يعني لذلك عانت بكين من العواصف الترابية.
0: نختم ببعض ما أوردته الدراسة من ممارسات مستدامة لها أثر وإن كانت يعني بشكل خجول.
1: والله تقول هذه الدراسة أن كوكب الأرض لم يعد قادرا على تحمل ضغوطات الممارسات البشرية، وأنه حان الآن اتحاد الشعوب والأمم لإيجاد حلول للتصدي للخطر المنتشر في جميع أنحاء العالم. فنحن بحاجة إلى بناء ممارسات مستدامة في التعامل مع الغابات للحفاظ عليها، لأن ذلك يجعلنا قادرين على مواجهة تحديات التغيرات المناخية. تقول الدراسة أن كل فرد منا يمكن أن يساهم في إنقاذ الأرض من الدمار، وذلك بتقليل استهلاك المنتجات الورقية والعمل على الحد من النفايات الورقية وعلى الانتقال إلى الفوترة الرقمية وإعادة تدوير واستخدام الورق قدر الإمكان، والبحث عن العلامات التجارية الموثوقة عند شراء المنتجات، واحرص على دائما أن تشتري من مصنعين يتبنون ممارسات مستدامة، ولابد أن تتعلم كيف تزرع الأشجار وكيف تربي النباتات والتربة، وأيضا إعادة تشجير الغابات. لابد أن تعمل الحكومات جنبا إلى جنب مع المواطنين لاتخاذ خطوات تؤدي إلى زيادة مساحة الغابات على سطح الأرض. فخلال العقدين الأخيرة استطاعت الصين زيادة نسبة المساحة المغطى بالغابات لديها من 12% إلى 16.5% بتطبيق برنامجها الخاص بإعادة تهجير الغابات وزراعة الأشجار. وقيل أن ما بين فترة عام 2000 و2005 توسعت مساحة الأراضي المغطاة بالغابات في أنحاء آسيا بما يقدر بمليون هكتار. وكذلك الزراعة المستدامة للغابات يجب بتطوير طرق الزراعة لمعالجة المشكلة، ويجب على المزارعين إجراءات مثل الزراعة المتكاملة مع الغابات، أي الزراعة التي تشمل غرس الأشجار والزراعة يعني البينية للمحاصيل. ويحتفل العالم باليوم العالمي للغابات في 21 من شهر مارس، وأيضا في اليوم 17 من شهر يونيو يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. وقد نحت الدول كثيرة إلى هذا الاتجاه، منها مبادرة المملكة الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل بضعة أعوام، وهي على قدم وساق في عدة مناطق كمنطقة الرياض.
0: نعم، يعني جهود فردية بسيطة قد لا تذكر، لكنها حين تحسب في عدد من يقوم بها لابد أنها تشكل أثرا بشكل أو بآخر، أو حتى يعني لصحة ومستقبل أجيالنا. شكرا للأستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم، ولكم مستمعين على طيب المتابعة. وقد انتهت هذه الحلقة في الإذاعة تقرأ، وكان حديثنا فيها في جزئية إزالة الغابات والتصحر ضمن دراسة الاحتباس الحراري للفريق العلمي في مجموعة مكاو، وكانت هذه الدراسة من ترجمة إسراء مصطفى وبإشراف الدكتور غانم السامرائي. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم.

0: إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: فرصة.
7: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً. الجميع يطارد الشيء نفسه، لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلاً، أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟ الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة. لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج: إذا كانت السعادة موجودة في المال، فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس. دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً: ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله، أصبحنا

0: نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها. وهنا تبدأ أكبر خدعة. نحن نعتقد أن المشكلة في نقص المال، لكن ربما ما ينقصنا هو الشعور بالأمان. نظن أننا نريد الشهرة، لكن ربما نريد فقط أن يشعر أحد بأننا مهمون. نعتقد أننا نريد شراء منزل أكبر، لكن ربما كل ما نبحث عنه هو مكان نشعر فيه بالسكينة. عالم النفس إبراهام ماسلو اشتهر بهرمي الاحتياجات، لكن كثيرين لا يعرفون أن ماسلو في آخر سنوات حياته راجع بعض من أفكاره، ورأى أن الإنسان لا يتوقف عن تحقيق احتياجاته الشخصية فقط، بل يبحث أيضاً عن شيء يتجاوز ذاته أن يكون لحياته معنى. وهنا يظهر سؤال آخر: لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ لأن الإنسان لا يعيش بالوفرة وحدها بل بالمعنى. قد تحصل على وظيفة أحلامك، ثم بعد أشهر تعتاد عليها، تشتري السيارة اللي تمنيتها سنوات، ثم تصبح شيئاً عادياً، تنتقل إلى المنزل الذي حلمت به، ثم تبدأ بالتفكير في منزل أكبر. هذه الظاهرة يسميها علماء النفس التكيف الذي، أي أن الإنسان يتكيف بسرعة مع الأشياء الجديدة، فتعود مشاعره إلى خط الأساس ويبدأ في مطاردة هدف جديد، وكأن العقل يقول دائما: ليس هذا، التالي ربما. ولهذا قد نقضي أعمارنا نركض، ليس لأننا لم نصل بل لأننا لا نعرف أصلاً ما الذي نبحث عنه. في النهاية ربما السؤال الحقيقي ليس ماذا يريد البشر، بل ما الشعور الذي يحاول كل واحد منا الوصول إليه. هل تمتلك الإجابة؟ فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارة الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود

0: جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كنوز الحرمين.
2: الحرمان الشريفان ليس مقصدا لأبناء لغة واحدة، ولا لشعب واحد، ولا حتى لقارة واحدة. ففي كل يوم تتجه إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي أفئدة المسلمين من مختلف أنحاء العالم، يحمل كل منهم لغته وثقافته، لكنهم يجتمعون جميعا على قبلة واحدة وغاية واحدة ورسالة واحدة. ومن هنا أدركت المملكة العربية السعودية أن خدمة ضيوف الرحمن لا تكتمل بتوفير المكان الآمن والمهيئ للعبادة فحسب، بل تمتد إلى إزالة حاجز اللغة ليصل الإرشاد وتفهم التعليمات وتنقل رسالة الإسلام إلى الجميع بوضوح ويسر. لقد أصبحت خدمات الترجمة والإرشاد في الحرمين الشريفين اليوم إحدى الركائز الأساسية لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن، فهي لا تقتصر على ترجمة الكلمات، وإنما تبني جسوراً من الفهم والتواصل بين ملايين الزوار والجهات التي تعمل على خدمتهم، وتساعد كل قاصد على أداء عبادته وهو مطمئن مدرك لما حوله، قادر على الوصول إلى ما يحتاج إليه مهما كانت لغته. وتبدأ هذه الخدمة منذ اللحظات الأولى لدخول المسجد الحرام، وقد وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 22 موقعاً للإرشاد المكاني تعمل على مدار الساعة. ومع تنوع جنسيات ضيوف الرحمن، كان لابد أن تتنوع اللغات التي تقدم بها هذه الخدمات، ولهذا تقدم الهيئة خدماتها الإرشادية بأكثر من 50 لغة عالمية من خلال مترجمين مؤهلين ينتشرون في المواقع المختلفة داخل المسجد الحرام، ويعملون على مساعدة الزوار والإجابة على أسئلتهم. ولم تعد الترجمة تعتمد على الحضور المباشر فحسب، بل أصبحت التقنية شريكاً رئيساً في هذه المنظومة، فقد أطلقت الهيئة منصة منارة الحرمين التي تتيح بث وترجمة خطب المسجد الحرام ودروسه العلمية بصورة مباشرة، ليتمكن المسلم في أي مكان من العالم من متابعة ما يلقى في الحرمين بلغته، كما تبث خطب الجمعة والعيدين وعرفة والدروس العلمية بلغات عالمية عدة، في خطوة تعكس حرص المملكة على أن تصل رسالة الحرمين إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين. وتظهر أهمية هذه الخدمة بصورة أكبر في المواسم الكبرى كالحج وشهر رمضان، حيث يتوافد الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات. ولا تقتصر خدمات الترجمة على الجوانب الميدانية، بل تمتد إلى الجوانب العلمية والدعوية، فالدروس العلمية التي تقام في الحرمين تترجم إلى لغات متعددة، كما تترجم المؤتمرات والندوات والبرامج التوعوية بما يضمن وصول المحتوى الشرعي الصحيح إلى المسلمين من مختلف الجنسيات، ويعزز رسالة الوسطية والاعتدال التي يحملها الحرمان الشريفان إلى العالم. ورغم كل هذا التطور التقني، يبقى العنصر البشري هو الأساس في نجاح هذه المنظومة، فالمترجم لا ينقل الكلمات فقط، بل ينقل المعاني ويزيل الالتباس ويساعد الزائر على الشعور بالطمأنينة. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير هذه المنظومة عاما بعد عام، إيمانا منها بأن رسالة الحرمين الشريفين رسالة عالمية، وأن خدمة ضيوف الرحمن لا تعرف حدودا للغة أو الثقافة أو الجنسية، وبين عشرات اللغات ومئات المرشدين والتقنيات الحديثة تتجسد صورة مشرقة من صور العناية بالحرمين، تؤكد أن خدمة الإنسان تبدأ بفهم احتياجاته، وأن أعظم الرسائل هي تلك التي تصل إلى القلوب بلغتهم.
1: كنوز الحرمين. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
5: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب، ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديدا جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات. فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر أنت تحتضن القمر.

0: كفة.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: عندما يطلق الليل أشرعته على الكون يهدأ الضجيج وتغفو الكائنات، ننصت إلى البوح الأنثوي الهامس كل مساء.

همسات ناعمة تكتبها مريم الغامدي، إخراج عبد الرحمن الأحمدي.

0: أراكم بقلبي من بلاد بعيدة، تراكم تروني في القلوب على البعد، فؤادي وطرفي يأسفان عليكم، وعندكم روحي وذكركم عندي، ولست ألذ العيش حتى أراكم، ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد.
1: هل تؤمنين بالحب الخالد؟
0: وما هو الحب الخالد في نظرك؟
1: الحب الذي كان طرفاه على مر القرون، روميو وجوليت، قيس وليلى، عنترة وعبلة،
0: هؤلاء في نظري ليسوا طرفي الحب الخالد. هل تذكرين قصة ذلك الفتى والمرأة التي انتزع قلبها وهي ما زالت تهتف باسمه قلقة عليه بعدها، والتي تناقلتها الأجيال عبر القرون؟
1: كل كتب الحكايات تحمل بين طياتها قصص الغدر والوفاء بين العاشقين.
0: هذه القصة تختلف عن قصص كل المحبين والعاشقين، إنها قصة الحب الخالد، الحب الذي يتغير بمرور الأزمنة والعصور.
1: اشتقت لسماعها.
0: إنها قصة الفتى الذي أغراه شيطان البشري بأن ينتزع قلب أمه ليحقق أهواءه، أغواه وأوهمه بأن السر في قلب المرأة التي أحبته بكل نبضها وأحاسيسها، بكل ذرة من كيانها، بكل طرفة من عينيها. المرأة التي إن غاب عنها لحظة ظلت قلقة حتى يعود إليها، حتى لو كان مع امرأة أخرى. أوهم الشيطان البشري الفتى بأن سر نجاحه وعظمته يتوقف على انتزاعه قلب أول حب في حياته، حبه الخالد الذي لا تبدده السنون ولا العواصف والرياح.
1: وهل نفذ خطته الشيطانية ذلك الخبيث؟
0: نفذها.
1: وقتل المرأة التي أحب؟
0: طعنها في صدرها يستخرج قلبها.
1: فظيع ما تقولين.
0: آخر كلماتها الملونة بالدماء كانت: هل تأذيت يا بني؟ هل جرحك الخنجر؟
1: يا بني،
0: حب الأم لابنها هو الحب الخالد.
1: لو كان ابني،
0: لو كان ابنك، لو كان ابني، لو كان ابن كل أم لقدمت قلبها هدية لابنها.
1: لماذا؟ لماذا تنبض قلوب الأمهات بهذا الحب الخالد، الحب الذي لا يموت؟
0: ربما لأنه نبت في داخلها، مذ كان نطفة زرعها بداخلها رجل أحبت. ربما لم تحبه، لكن النطفة التصقت بجدار رحمها فتكون في أحشائها، ونما سابحا في سائل الحياة الذي منحته إياه بقدرة القادر جل وعلا. تشعر بكل حركاته وسكناته، بنبضه ووضعه، ترسم في مخيلتها صورة لملامحه، لأحلامه، لمستقبله، عاشته بكل تفاصيله في داخلها. وبعد أن وضعته التصق بها أثناء رضاعته، تشمه، يشمها، يدمن رائحتها وتدمن رائحته، يضحكها وتضحكه، يبكيها عندما يتأوى، تسهر معه عندما يمرض. نما على الأرض أمام عينيها، خطواته الأولى، سقطته الأولى، عثرات سنواته الأولى، بكل المعايير هو قطعة منها تترعرع في عينيها ومشاعرها، مع احتفاظنا بحق الأب. لكن الأمة هي البحر الزاخر بكل هذا الحب الخالد.
1: رغم ذلك، بعض الأبناء عاقون في حقوق أمهاتهم،
0: وكثيرون هم البررة الذين ينعمون في ظل الخلود الأمومي، هم الذين يحاولون رد القليل القليل من الكثير الكثير الذي عاشوا به وغمروا بعطاءاته في أحضان أمهاتهم.
1: صدقتي، الحياة تضم نماذج كثيرة للحب الخالد بين الأمهات والأبناء.

0: سئلت سيدة ذات مرة: لو هبت عاصفة هوجاء لا تبقي ولا تذر، وليس هناك مجال للنجاة منها سوى الهرب إلى البحر بقارب لا يتسع إلا لشخصين، أحدهما أنت، فمن تختارين؟ ابنك أم زوجك أم أمك؟ أجابت بدون تفكير: أمي.
1: وزوجها وابنها؟
0: أجابت: سيرزقني الله بدل الولد والزوج، ولكن لا بديل لأمي، أمي التي غمرتني بحنانها وتضحياتها ومواقفها النبيلة، هي التي تضمني في حضنها إذا اضلهمت الخطوب. ألا تستحق أن أنقذها؟
1: بلى، إنها رمز ذلك الحب الأزلي، الحب الذي لا ينضب. وماذا عن حب الأب؟
0: إنه الحب الكامن، الحب الهادئ.
1: كيف يكون كاملا وهو

0: مصروف، أما الأم فلا،
1: لأنه يحب أن يكون هناك توازن، تناغم في التعامل مع الأبناء حتى لا ينحرفوا أو يخرجوا عن مسارهم. كل من الأب والأم يحب الولد بطريقته،
0: ورغم ذلك يظل حب الأم الحب الخالد، ذلك الحب الذي ترجمه خير البشرية عليه السلام عندما قدم له رجل أدلة على ما فعله ويفعله تجاه أمه، فرد عليه بأن كل ما فعله لا يؤدي حق طلقة من طلقاتها أثناء الولادة.
1: نعم، جزاء الأمهات أكبر من كل ما يقدمه الأبناء، وقد وضع الله الجنة تحت قدميها.
0: وعندما سأل أحدهم الرسول عليه السلام من أحق بصحبته، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. كل أب يحب ابنه ويتمسك قلبه إن لم يسر ابنه على الصراط المستقيم، لكنه قد لا يصفح عنه، بعكس الأم التي تقلق وتسهر حتى تطمئن عليه.

0: دارت الهمسات بين
1: مريم الغامدي
0: وأغادير السعيد،
1: وسجل الهمسات
0: محمد الشهري.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.
2: أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح بن يزيد ابن صالح ابن موسى ابن علي ابن شريف النفزي، والشهير بأبي البقاء الرندي. وأبو البقاء تطلق عادة على من تسمى خالدا، أما الرندي فنسبة إلى رندة الواقعة بين ملقة وشريش، وهي مدينة قديمة من مدن تاكروتا. وذكر صاحب المغرب أنها مدينة حصينة أيام الدولة المروانية، كما يكنى بأبي الطيب، وقد أطلقه عليه صاحب كتاب نفح الطيب. تلقى الرندي العلم على أبيه وعلى آخرين كابن الدباج والشريشي وابن زرقون، وهم من علماء القراءات والفقه والحديث والأدب. ويبدو أن ذلك كان في مدينة روندا، وكان فطنا بارع الاستيعاب، مما مكنه أن يصبح فيما بعد أديبا شاعرا فقيها مؤلفا وناقدا. من مؤلفاته روحة الأنس ونزهة النفس، وهو مختصر في الفرائض، وله الوافي في نظم القوافي في 4 أجزاء، ويدور حول النقد والبلاغة والأخبار الأدبية. وقيل إن له ديوان شعر ومقامات مفقودة، وقيل هو مؤلف في العروض. وذكر في أخباره أنه من ذوي الفضل والخير.

والتدين. تنقل في الأندلس وتردد على غرناطة وارتبط ببني الأحمر. عاش في أواخر دولة الموحدين وعايش أزمنة الهزائم والسقوط الذي عرفته الأندلس. وقصيدته التي عرف بها كأشهر ما يكون هي في رثاء الأندلس يوم تهاوى ذلك المجد عبر سلسلة من التنازلات والمصائب والنكبات. وبقدر ما كانت القصيدة دمعة حزن، كانت استنهاضا للجهاد واستنجادا بدولة بني مرين في الجزء الإفريقي. والقصيدة أثنى عليها النقاد، فهي صادقة المشاعر والتعبير عن مأساة ضياع الأندلس. لا يعرف على وجه التحديد تاريخ ميلاده، ويقدر المؤرخون أنه من مواليد مطلع القرن السابع للهجرة، كما يقولون لعل وفاته في سنة 684 هجرية. البعض يعده مثقفا بارعا في النظم، وآخرون يرون شاعريته تجود في ميادين الغزل والمديح والزهد والوصف، وأكثرية تراه شاعر رثاء الأندلس، والتي قال فيها ما لم يقله في ولده الذي توفي وله من العمر 8 سنين.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصانه، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر، يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتضى كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قطوا فكأن القوم ما كانوا. وصار ما كان من ملك ومن ملك، كما حكى عن خيال الطيف واسنان. دار الزمان على دار وقاتله، وأما كسرى فما آواه إيوان. كأنما الصعب لم يسهل له سبب يوما، ولا ملك الدنيا سليمان. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يهونها، وما لما حل بالإسلام سلوان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة بل أين جيان؟ وأين قرطبة دار العلوم؟ فكم من عالم قد سما فيها له شان؟ وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وملآن؟ قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الإلف هيمان. على ديار من الإسلام خالية، قد أقفرت ولها بالكفر عمران. حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حيث المحاريب تبكي وهي جامدة، حيث المنابر ترثي وهي عيدان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقظان. وماشيا مرحا يلهيه موطنه، أبعد حمص تغر المرء أوطان؟ تلك المصيبة أنست ما تقدمها، وما لها مع طوال الدهر نسيان. يا أيها الملك البيضاء رايته، أدرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا. يا راكبين عتاق الخيل ضامرة، كأنها في مجال السبق عقبان. وحاملين سيوف الهند مرهفة، كأنها في ظلام النقع نيران. وراتعين وراء البحر في دعة، لهم بأوطانهم عز وسلطان. عندكم نبأ من أهل أندلس، فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنو المستضعفين، وهم أسرى وقتلى فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم؟ أما على الخير أنصار وأعوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم؟ أما على الخير أنصار وأعوان؟ يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت، كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: يا سعد انت مالك ومال هذه الاسئله؟ اللي يسمعك يقول هذا غلبان وضعيف ومسكين.
1: ايش دعوه يعني فيها شيء اذا سالت يعني؟
0: طبعا فيها شيء. من متى ما شاء الله صرت تسأل وبالذات في هذه الحاجات؟ ها
1: خلاص خلاص خلاص توبة، ثاني مرة لا تقولين تعال نسولف.
0: إلا نسولف، لكن في الأشياء اللي تعجبني وبس.
1: يا السلام، هذا حكم قرقوش هذا؟
0: لا لا لا، هذا حكم نورة خليفة قرقوش.
1: إذا كان كذا لازم الواحد يترحم على اللي عايش تحت حكم قرقوش، قصدي خليفة قرقوش.
0: عاد المهم، وش رأيك؟
1: مش رأيي مش رأيي. دوري دوري شوي، خلي أشوف خلي أشوف. دوري بعد.
0: طيب هذا هو يا
1: شيء عظيم شيء عظيم. لو قرقوش كان بهالشكل ما قالوا عليه اللي قالوا.

0: دحين اترك هذا الكلام، قل لي حلو الفستان؟
1: دوري مره ثانيه، دوري، ابغى اكون متاكد من رايي.
0: حاضر حاضر. يا سيدي
1: الحقيقه أيوة؟ الحقيقه يبغى لنا اجتماع خاص علشان اعطي رايي.
0: ارجوك خليك شويه جاد، الواحد ما يطلع منك برايي.
1: تبين الصراحه؟
0: تفضل.
1: المفروض اني اصك الباب بست طقات واجدع المفتاح في مكان ما اعرفه وامصع سلك التليفون.
0: طيب ليش؟
1: علشان ما تطلعين ولا انا اطلع ولا نعرف كيف نطلع ولا يرن التليفون. أيوة؟ يذكرنا بالعالم الخارجي هذا.
0: يا سلام، لو انه الكلام انباع بفلوس كان صرت مليونير.
1: ومن قال لك اني ماني مليونير؟
0: من وين؟
1: طالعي نفسك في المرايه وتعرفين.
0: اصلي غلطانه اني اخذ رايك. أنا رأيي والله العظيم إنك ما أدري إيش أقول لك والله يا سعد.
1: طيب طيب طيب، ممكن تكثرون من هالمناسبات؟
0: ليش؟
1: علشان تجيني الفرصة أشوفك بهالشكل.
0: لا يا شيخ الله يجازيك. المهم توديني ولا أقول له يوديني؟
1: من هو اللي تقول لي له يوديكي؟
0: طالع المراية وتعرف من هو.
1: يلا يلا مشينا. ولا أقول لك ورا ما تتركين هالعزيمة.
0: أيوة.
1: وتقعدين نفكر في الملحق اللي نبي نبنيه.
0: أقول يا سعد تأخرنا.

0: لا يا شيخ اسمع اسمع اسمع الصراحة أنا فاضي لك الليلة، يلا هد من خيرك سبك.
1: فاضي اللي ما هو على كيفك، المطرود لك الليلة. قال فاضي قال.
2: إيش بك تهزه بالمرخل؟ العب بس العب.
3: صار ما هو بحب اللي جيكم الليلة. ها هذلكم مطرودين كلكم، وأنا أقول وش هالاتفاق الغريب، كلكم تجون بط واحد.
0: اسمع اسمع يا رجال يا رجال
4: عليكم أحلى.
0: العب رجال أنت يا أخوي، هذه أمور تخص المتزوجين.
5: بالبلوت اليوم بشكل غريب مرة.
2: لازم لازم تروح تكشف على نفسك، لا يصير عندك وحام.
3: خذ خذ، تستاهل بنت الديمن لو انها ما هي بهينة علي.
0: نصيحة لك نصيحة لك، خل معك بنت الديمن والسبيل.
2: تصدقون ان بنت الهاصم الاول هي المفضلة.
1: شرحك سرة خذ.
3: صح النوم يا اخوي توك تقول.
5: ما قصدي سرة بلهوت، قصدي كلام ناصر. المهم يا اخ حمد، ما اشوف عندك نية اكل.
3: نحن ابو شيطانك مصحاب عوائل، تطلبون من واحد عزوبي مساكين انه يسوي لكم عشاء.
0: احمد ربك نحن عندك الليلة، ولا كان قاعد تبوم على حالك مثل يتيم. العب بس العب.
3: الا انتم انتم اللي احمدوا ربكم انكم تلقون واحد مثلي تقضون عنده ساعات المنفى. العب بس.
4: على العموم يا اخ حمد، ترى حنا السابقين وانتم اللاحقين. العب بس العب يلا.
6: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر.

0: متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: فرصة.
2: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً. الجميع يطارد الشيء نفسه لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلا، أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟ الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة. لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج، إذا كانت السعادة موجودة في المال، فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس. دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً: ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله. أصبحنا نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء، بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها. وهنا تبدأ أكبر خدعة. نحن نعتقد أن المشكلة في نقص المال، لكن ربما ما ينقصنا هو الشعور بالأمان. نظن أننا نريد الشهرة، لكن ربما نريد فقط أن يشعر أحد بأننا مهمون. نعتقد أننا نريد شراء منزل أكبر، لكن ربما كل ما نبحث عنه هو مكان نشعر فيه بالسكينة. عالم النفس إبراهام ماسلو اشتهر بهرم للاحتياجات، لكن كثيرين لا يعرفون أن ماسلو في آخر سنوات حياته راجع بعض من أفكاره، ورأى أن الإنسان لا يتوقف عن تحقيق احتياجاته الشخصية فقط، بل يبحث أيضاً عن شيء يتجاوز ذاته، أن يكون لحياته معنى. وهنا يظهر سؤال آخر: لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ لأن الإنسان لا يعيش بالوفرة وحدها، بل بالمعنى. قد تحصل على وظيفة أحلامك ثم بعد أشهر تعتاد عليها، تشتري السيارة اللي تمنيتها سنوات ثم تصبح شيئاً عادياً، تنتقل إلى المنزل الذي حلمت به ثم تبدأ بالتفكير في منزل أكبر. هذه الظاهرة يسميها علماء النفس التكيف الذي، أي أن الإنسان يتكيف بسرعة مع الأشياء الجديدة، فتعود مشاعره إلى خط الأساس ويبدأ في مطاردة هدف جديد، وكأن العقل يقول دائما: ليس هذا، التالي ربما. ولهذا قد نقضي أعمارنا نركض، ليس لأننا لم نصل، بل لأننا لا نعرف أصلا من

0: الذي نبحث عنه. في النهاية ربما السؤال الحقيقي ليس ماذا يريد البشر، بل ما الشعور الذي يحاول كل واحد منا الوصول إليه. هل تمتلك الإجابة؟
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.